0: انهض، سوف أعالجك لتعلم أن إلهك هو إله سيدك. وإن سئلت من هو ربك ستقول: لا أعبد إلا ما يعبد مولاي أمية أبل. قلها أيها القدر. ماذا أسمع؟ قلها أيها القدر، قلها. ماذا تقول؟
1: أحد. أحد.
0: صح أيها الحقير، صح أيها القدر، صح. قل أيها

0: قل من هو ربه؟
1: أحد
0: أيها الطيع، من هو ربك؟ بل هو من هو ربك؟ الناس هو ربك، العزة هو ربك، قل من هو ربك؟ قل هبل وابقي على نفسك، قل إنك تعبد هبل والنات والعزة لأبقيك حيا يا شقي، قل يعلو هبل، يعلو هبل. قل
1: أحد،
0: قل أيها المضيع، أيها الأسود، أيها العبد الحبشي،
1: أحد،
0: قل
1: أحد،
0: أحد،
1: قل
0: أيها.
2: والله إني لأغبط هذا العبد على إيمانه. ما أقساك يا أمية، أقسم إن قتلته لأشيدن على قبره ضريحا يزوره المؤمنون. كفى يا هذا، ارفع يدك عنه.
3: شهد نفر من المسلمين تعذيب بلال على يد أمية فأشفقوا عليه، وبإصرار منهم دفع أبو بكر مبلغا كبيرا من المال لأمية، واشترى منه بلالا ليصبح حرا طليقا.
4: قال محمد: لو وضعنا الشمس في يمينه والقمر في يساره فلن يترك دعوة الناس إلى دينه الجديد. ماذا يعني هذا يا قوم؟ ما الذي يريده من كلامه؟
5: يعني أن محمداً لن يستجيب ولن يرضخ لنا وإن دفعنا له ما للعرب من ذهب وفضة.
0: لعله يستخف بما لنا من ثروة.
6: لا، محمد يدعي النبوة ولن يتراجع عن ادعائه هذا بسهولة.
5: أبو طالب لم يدخل بعد في دين محمد، لكنه يظاهر ابن أخيه بكل ما أوتي من قوة، فلا حيلة لنا سوى منازلة الرجلين.
4: نعم الرأي رأيك يا أبا سفيان، نعم الرأي، هذا هو الحل. وإني لعلى يقين من أن أبا طالب قد أسلم لدين محمد، لكنه يظهر لنا خلاف ذلك. لو لزم الأمر سنزيل حتى أبا طالب عن طريقنا.
5: ماذا تقول يا أبا الحكم؟ أبو طالب سيد قريش ومكة بأكملها،
7: سنسن بقتله سنة تأتي علينا جميعا.
4: الآن عرفت لماذا يسميك أتباع محمد بأبي جهل. لأنك إذا غلبك الغضب لا تعد تعي ما تقول.
5: إن قتلنا أبا طالب سيخلفه في زيادة مكة إما أنت أو أنا أو أبو لهب.
4: أبو جهل
5: عندها سيجرؤ علينا أراذلنا ليتآمروا علينا ويزيلوننا عن طريقه.
4: إنني أرى أن كل أبناء عبد المطلب يستحقون الموت.
0: كفاكما، إنكما من سادة قريش، فلو شاهدنا محمد وأتبعه ونحن على هذه الحال سيطمئنون من ضعفنا وخيبتنا أمامهم.
5: محمد رجل له هيبة أخاذة، حتى وإن كان أميا لكن منطقه يستهوي القلوب، ولذا فإن أبا طالب يفضله على كل أبنائه.
6: أرى أن نقدم لأبي طالب فتى لائقا ليكون بديلا له عن محمد.
4: هذا لن يجدي نفع، لا يوجد في الفتية من يملأ فراغ محمد في قلب أبي طالب إن أخذناه منه.
0: أعرف من هو أهل لهذا.
3: دفاع أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله كان سدا منيعا بوجه كفار قريش، لذلك سعى أسياد قريش أن يبعدوا أبا طالب عن النبي بشتى السبل.

0: يا أبا طالب، يا شيخ مكة وسيدها، جئنا إليك هذه المرة لنعرض عليك أمرا حول نزاعنا مع محمد. نظن أنك ستقبله منا وسننجح في استرضائك هذه المرة يا أبا طالب.
1: كلي شوق لسماع ما عندكم يا سادة قريش، آمل أن يكون في قبولكم لدعوة محمد والإصغاء إليه حلا لنزاعكم معه.
2: يا أبا طالب، انظر إلى هذا الشاب، انظر إليه، هذا عمارة بن الوليد بن المغيرة، فتى شاعر وله بيان ساحر، له من الدهاء ما يجعله خير خلف لأبيه وخير أخ لأخيه خالد، وأنت تعرفهم جميعا يا أبا طالب.
1: مرحى لك مرحى، لابد أن أباك الوليد يباهي بك العرب كلهم.
3: وكما ترى يا أخي، فهو أجمل فتية مكة، يتقن أساليب التجارة، وبوسعه أن يوجد من قليل من المال ثروة لا تضاهى. في العام الماضي سار بتجارته إلى اليمن، فعاد منها بثروة طائلة لأبيه الوليد.
0: إنه ماهر في الفروسية والقتال، إنه من الشباب المعدودين في مكة ممن يجيدون القراءة والكتابة يا أبا طالب.
1: افصحوا عما يدور في خلدكم، ماذا وراء إتيانكم إلي بهذا الفتى؟
0: يا سيد قريش، هذا الفتى وما به من جميل خصال هو ملك يمينك يا أبا طالب. اتخذه ولدا وأسلم إلينا ابن أخيك محمدا.
1: تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، والله لبئس الرأي رأيكم، ولا أسفه العقول عقولكم. أتعطونني ابنكم أتبناه عنكم، وأعطيكم فلذة كبدي محمدا تقتلونه؟ والله لا أبدل هذا بشعرة من رأس محمد. اخرجوا، اغربوا عن وجهي، هيا اخرجوا.
0: يا أبا طالب، إذا أرشدنا برجاحة عقلك إلى سبيل حل لمعضلتنا ونزاعنا مع ابن أخيك وعناده.
1: العناد؟ العناد هو فيكم ومنكم. محمد يدعوكم إلى ما هو خير لكم، فتجعلون أصابعكم في آذانكم لكي لا تسمعوا قوله ولا تتدبروا فيه، استكبارا منكم على الحق الذي ملأ الآفاق. فلما لا تعودون إلى رشدكم وبصيرتكم؟ والله إنه لحسد فيكم قديم، دأبتم منذ أن عرفتكم من النيل من شأني بين قومي. إنكم تبغون تأليب قريش علي، لكن عبثا تحاولون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مع توافد ضيوف الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف وحرصا على سلامتكم، تذكركم وزارة الصحة والبيئة بمجموعة من الإجراءات الصحية المهمة. تناول وجبتك الغذائية قبل الخروج إلى الفعالية لتجنب الإجهاد والحفاظ على نشاطك. اصطحب مظلة تقيك من حرارة الشمس. احمل قارورة ماء واشرب بانتظام لتعويض السوائل المفقودة مع التعرق. احرص على تناول أدويتك المعتادة في مواعيدها، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة. تجنب الازدحام والتزم بمسارات السير المحددة من لجان التنظيم. ساعد كبار السن وقم بتوجيههم إلى الأماكن الأقل ازدحاماً عند الحاجة. التزامك بهذه الإجراءات يسهم في سلامتك وسلامة الآخرين.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، وأفلح من يصلي على رسول الله وعلى آله. صلي على رسول الله، عوض من الشيطان، اذكر الله. ما لكم ما تعوذبوا من الشيطان وتصلوا على رسول الله؟ الدنيا في خير، وإحنا لا حتى ذا حينه في خير، في عز، في شموخ، في كرامة. عدلنا قدرنا ولنا هيبتنا ولنا كلمتنا بين خلق الله. ما بيجابرك عقلك، ما بيجابر روحك، ما بيقول لك راسك. لنا قدرنا أينما سرنا وينما جينا، والهين بيهن روحه، ومن خبط الرماد مع عيونك. كنا معانا إنجازات يا أصحابنا، معانا إنجازات عسكرية، شيء شيء شيء عظمة. بفضل الله والصلاة على رسول الله وعلى آله. والولاية متولين، احنا تولينا أوادم سوا سوا، أمرنا الله بتوليهم، متولين لهم. بسروا على عز أمانة، بسروا على فخر. الإنجازات العسكرية الذي بتقع، سواء الداخلية، الإنجازات الأمنية، أو الإنجازات الخارجية، وزارة الدفاع، التحية لمعالي وزير الدفاع، التحية لمعالي وزير الداخلية. بيض الله وجيهكم وزادكم قوة وضياء، ولكم البيضة على ما بتقوموا بإنجازات بمعنى الكلمة. تغسل القلب، ولما التصنيع العسكري قدوضك لحاله، ما عاد يحتاج شيء. قلنا يا صاحبي أمانة، بتبقى رقيبنا هذا أمانة. إنجازات بمعنى الكلمة تفتخر بها، من أبوه يفتح لقفة علينا في دول العالم، سواء أمريكا ولا إسرائيل ولا عاد جابرش منه. ماذا؟ لا خلاص، ضووا ضووا في يوم أبيض، لقوا سمي بضيبة نفس، ترف الترف، ترع الترع، خلع الخل، سواء في البر ولا في البحر ولا في الجو. من أين ما هبت مذحنا، ومن أين ما برك قلنا سبحانك. لكن يا أصحابنا حني والله على الرجال كل حن الذي دكتر من دحت رأس المحترمين. المحترمين معانا داخل البلاد شوية محترمين هوايل، ما دش تشتغل فيهم. بالله عليك يا آدمي، كيف لو ما هذا بيسهر ليل ونهار، ويشكى ليل ونهار بأخلاص بوفاء بدين وذمة، وأنت تجي تفعل لك بخاسة، تجي تفعل لك تفاهة، أي ماشي سوى. أمانه إن قد قال واحد طانك إن إحنا بنتخايم نفوسنا مدري منه، لك الحمد يا أرحم الراحمين، ولك الشكر إن ما نتكبر الشاه. بس لو ما تبصر باقي المؤسسات الحكومية ولا الوزارات الثانية، ما بيش ولا خبر، ما بيش ولا محركة. أنا جار الله وجارك، ولا كأن فيها أوادم بالحقوا عمل. ما وهذا ما يسبرش للمما ذولي الثنتين الوزارات من بتة الوزارات الثانية. ها برر ها اسعدوا ورشده للمه لي منعكم اخطوا الطريق، وكون اتوا الصدق، وعاملوا خلق الله بصدق، واخطوا صدق بصدق، نشتي نعتز. الناس سعم يوم ثاني شرق، وإحنا بنتفن رجال، رجال بالرجال مخلصة. هم قد ساروا يا أصحابنا من شهداء أيامه، وأنت تجي تلعب بدمه. إحنا بنتحاكى بغير خراج أخبار، بغير الدعواء، قالوا النصايح بين الناس فضايح. بارك الله فيكم، الحقوا عمل بضيبة نفس، عد حمض، عد كب، أيوة أوادم بيتطوروا السم، وأنتوا تجاو داكلوا من أمشاء الشام. أيامه الدنيا ضحين بادعية تسبر، الدنيا بادعية تستوي للخير. أين من رجاء؟ أين يا لوعية؟ هي ما أنا جرحى البيوت ملان جرحى، اعقل وانت جي ترفل على راسك. معانا يا أصحابنا كم من أسرة ما بيش لا أبوه ولا أخوه ولا عمه ولا مفقودين، ما احنا داريين هم على الدنيا أو قد الدنيا عليهم. استحي على نفسك وقع ناس، والحق عمل بضيبة نفس. الدنيا لا خير قادم لا خير، نشتي رجال فعال بمعنى الكلمة يلحقوا هذا ولا. معانا شهداء وأسر شهداء، ما نقول لهم ما نقول لهم مامة، نشتي إنجازات، تعمل إنجازات هذه، نشتي رجال مخلصة، خيرة الله عليكم، نشتي رجال فعالة سعمة ذولية الذي بنتمشكرهم مشكر. إن قلت إنجازات أمنية بضغطة وقرقرتك لك، وإن قلت إنجازات عسكرية تصنع عسكري بيدي وقوة صاروخية بتحن ودرعت وطير المسير هات يا بيهات، وذولي يا خلق الله بيرفلوا. بارك الله فيكم، الله يهديكم، الله يهديكم. عد كب عد الحامض ما عادش حالية ما عادش حالية. نا ما رأيكم؟ أمانة عليكم نبصر ما عملنا نبصر ما ينفعنا ما يدخل على البلاد والعباد لا نرجع نلاحق إحنا وياكم. قعوا ناس وتقبيلوا قوة بنقول قوة قوة اخطوا الطريق مش بين داعي شوية سمعت التنك ونقول لهم الضوء عفى الله عنكم وانتم تستلوها وتنعثوها من هنا. أعوذ بالله من الشيطان. الصلاة على رسول الله. هذا الأيام مولد وبعد المولد تي بتقع فضايح وانتصارة بيفتضحوا كم من هو سمعت بيفتضح لأن ما بالصدق بالصدق بتقع إنجازات بمعنى الكلمة. هذا الأيام هذا السنة سمعت يا صاحبي بنستلقف الإنجازات والانتصارات وما قد احتفلناش بالمولد ملا ما بعد المولد يعلم علي ما السماء ما عتقع عتقب عليكم. نصلي ونسلم على رسول الله وآله. وقالوا روي الحليم النجم ولا ترويها الطريق وفديت من يفهم من غير ما أقول له. ها صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يوم الفعالية ها كل واحد يهزر من معه وخذا ونصلي على رسول الله. إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: قارح بشليش

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
2: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. بعدما تكلمنا حول الهجرة إلى الحبشة وكيف أن عمرو بن العاص وصاحبه حاولوا يشتروا ويرشوا البطارقة اللي حول النجاشي، وكيف كان جواب جعفر بن أبي طالب جواب قوي وحكيم، ورجع النجاشي قال توكلوا على الله لا روح لك يا عمرو بن العاص، أنت صاحبك هذولا تحت حمايتي. عمرو بن العاص ما زال مستمر في محاولته أنه يرد ذولي المسلمين الذي هاجروا على أساس يستمروا في تعذيبهم، فحاول كما بيقول في سيرة ابن هشام وفي المصابيح لأبي العباس الحسني، حاول أن يلقي للملك كلاما يبيد به خضراءهم، ينهيهم يعني. فقال للملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد، فأرسل إليهم ليسألهم عنه، ونزل بالمسلمين كرب عظيم، وأجمعوا على أن يقولوا للملك ما قال لهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فقال له جعفر بن أبي طالب: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني مقدار هذا العود. فتناخرت بطارقته حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم الآمنون، من سبكم غرم. كررها ثلاثا: ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. ثم رد الهدايا حق عمرو صاحبه، وحمد الله الذي رد عليه ملكه حين خرج عليه خارج ونصره الله عليه. فكان هذا موقف عظيم للنجاشي. جاء أيضا عام الحزن، وتوفى أبو طالب في هذا العام، أبو طالب وخديجة رضوان الله عليهم وسلام الله عليها. ودع الحياة أبو طالب وتبعته خديجة تقريبا بعد 3 أيام، وكان لهما يعني سلام الله عليهم دور بارز في نصرة الرسالة والدفاع عنها بكل ما استطاعوا. والنبي حزن حزن شديد لوفاتهم، وسمى العام ذاك عام الحزن. كان أبو طالب رجل مهاب في قومه، يعني ما كانت قريش تجر على أذية رسول الله بوجوده، لأنه يعتبر كانوا يسموها الرئيس، يعني كان كبير مشايخ كبير القبائل مكة، وكان شيخ بني هاشم وصاحب الكلم المطاع فيهم، وقد كان الرسول في حمايته وجواره. ولكن بموت هذا الرجل العظيم تجرؤوا كفار قريش أكثر على رسول الله وبالغوا في أذيته، حتى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، حتى قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مخاطبا فاطمة الزهراء وهي تبكي لما يجري، يعني لما يجري لأبيها، بشوف أبوها إيش بيحصل له، قال: لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباكي. وبيقول بين ذلك يعني قال: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فكان أبو طالب نعم الحامي، وفرحوا كفار قريش لما مات، يعني يقدروا يذو رسول الله أكثر وأكثر. بعد موت خديجة ب3 أشهر و8 أيام، يعني 8 أيام

0: يد الإسلام في المستقبل، وربما تكون هناك ثمة أهداف أخرى مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. جلس في الطائف شهر واحد وقيل 10 أيام يدعوهم إلى الله، ما أجابوه، وتعاملوا مع رسول الله بغلظة وفجاجة، وقال له أحد كبارهم: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ يعني شوفوا إلى أين بيوصلوا في خبثهم، حتى لما بيقول ذي الكلام: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك، وهو بيشوف الرسول على أرقى مستوى في أخلاقه وكماله وطباعه وفصاحته وإيصاله للحقيقة ولكن الكفر بعض الأحيان يغير المعايير عند الإنسان، ويصبح الإنسان منحط حتى في نفسيته وتفكيره. يعني أغروا سفهاءهم برسول الله، وجعلوا يرموا رسول الله بالحجارة، ولم يؤمن من أهل الطائف أحد، ما آمن أي واحد من أهل الطائف يعني، وقعوا أوسخ من أهل مكة في تلك الفترة. النبي كان بيردد بيقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكت أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فكم تعب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وهو يحاول أن يدعو الناس، يحاول أن يبصر الناس، كيف كان اهتمامه يعني. فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمن بهذا الحديث أسفا، يكاد أن يقتل نفسه من الحسرة والألم، ليش ما يهتدوا الناس يعني؟ أنا بنهدي هؤلاء الناس من أجل لا يدخلوا جهنم، يعرفوا نور الحق، يستعينوا بالله، يهتدوا ويعرفوا الحق يعني، بدل ما يصروا على الكفر والظلم. ولكن كثير من الناس هكذا، كثير من الناس يكرهوا الحق يعني، يكرهوا الناصح لهم. عاد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله من الطائف، وصل إلى منطقة حراء، وأرسل رجل إلى المطعم بن عدي، قام رسل واحد لشيخ من مشايخ قريش اسمه المطعم بن عدي، وهذا المطعم كان شهم، وطلب من المطعم أنه يجيره، لأن دحين خلاص بعد ما مات أبو طالب ما عاد به من يجير رسول الله ويحميه الحماية القبلية. المطعم بن عدي قال نعم، ودعا بنيه لبسوا السلاح وتوزعوا على أركان البيت يحرسون النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. والمطعم على راحلته بينادي: إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. قالت له قريش: أتابع أم مجير؟ قال: بل مجير. قالوا: هل قدك تابع له؟ قد آمنت بحق الرسالة ولا ما بلا إجارة قبلية؟ قال: بل مجير. قالوا: إذا لا تخفر ذمتك. يعني كان النبي بيحرص حتى على قضية يستفيد من الأعراف الموجودة يعني، والأنظمة القائمة يعني، كيف يستفيد منها بحيث أنه يوصل يعني رسالته بأقل الخسائر الممكنة. النبي حفظ المطعم بن عدي يعني هذا الصنيع، وقال في أسارى بدر لما الدولة عند النبي أسارى بدر، قال: لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. لو كان المطعم جاي عندي يقول خرجهم في وجهي وكذا، كان عاد أخرجهم له. نشي الآن بعض الدروس والعبر نستفيدها من ما ذكرناه يعني، فيما يتعلق مثلا بالهجرة، كيف نفرق بين العلاقة والعمالة، كيف النبي فعل علاقات مع الحبشة رغم أنهم ما كانوا مسلمين، طبعا أسلموا على طول مباشرة، النجاشي رجع أسلموا جماعته، لكن كيف فعل معها علاقات. والبعض ما بيفرق ما بين العلاقة والعمالة، ما بيفرقش بين العلاقة والعمالة، لم تكن المسألة على حساب المشروع، العمالة على حساب المشروع يعني. عندما حتى قال لهم: إيش بتقولوا في عيسى؟ ما تنازلوش عن عقيدتهم المسلمين، تكلموا بوضوح وأسلم أول ما سمع الحق، قال: هذا والله اللي جابه عيسى سلام الله عليه، نفس الذي جاب عيسى سلام الله عليه. الآن بعض الناس يربط علاقات عمالات وبيسميها علاقات يعني، قد جزء من مشروع أمريكي صهيوني ينفذ مشاريع اليهود والنصارى ويتنازل عن كل مبادئ وقيم وقصنها علاقة، هذا عمالة. أيضا الدعاء والالتجاء ضمن إطار مسؤولية عملية، النبي كان بيدعي الله ولكن ضمن إطار مسؤولية عملية. لأن بعض الناس يقول: إحنا عند دعاء وبس ونجلس، لا، عادة بتلاحظ أن كل الآيات تقريبا ومعظمها في القرآن الكريم اللي فيها دعاء ضمن سياق مسؤولية عملية. أيضا الاستفادة من القوانين السائدة، كيف استفاد النبي من المطعم بن عدي، يعني نظام الإجارة، وهذا يعطينا إحنا أيضا كيف نستفيد من الأنظمة القائمة الديمقراطية وغيرها، ونستفيد من أنظمة قائمة في إيصال الحق، ما هوش في التأقلم معها وفي أقلمة الدين. لا، أستفيد أنا من القوانين الموجودة، مثل ما قال سيدي حسين، كم في الديمقراطي من متنفس الآن لنشر الحق والإسلام المحمدي الأصيل بهذا المعنى. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

خضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسن.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من

جبني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

زلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا، وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم، فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فردمور
0: شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: دور
0: لليبين لليبين در عيبان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس

الموت. هز الأرض. هز.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور.

0: باستمرار
1: حتى العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزة صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا السعودية

0: يا ليا
1: احسن قال قول قول قول لي مالي مد ذراع الامام احسن فت شد قال قول قول قول قول لي يا نار نار نار الفم الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: محمد
1: ضد محمد
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: كنز علي
1: كنز علي
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس

0: شد
1: راديمون
0: احسن
1: راديمون
0: مال
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر
2: حيات
1: ملت
2: الله
1: حيات
2: ملت الله
1: حيات ملت الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين شمال حول

احصل موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت احصل موت موت موت موت احصل موت يا دليل قصر احصل موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت مو

0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد
2: كاريبور
0: اسمى در ريح
2: ساعد كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمر الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدع أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل، يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي على

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: هنا سام.
7: تاريخ حي.
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام.
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام
7: إذاعتك أنت.
8: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
9: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وعلى من هدى وكل من يهتدي بنور الإسلام. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام صوت الجهاد والربيع المحمدي، نرحب بكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من ربيعنا العظيم، موضوعها الإسلام والمخلص. المستمعون الأعزاء، نحتسي من قهوة الربيع المحمدي ونتكلم اليوم في موضوع الإسلام والمخلص. فبعد أفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا العظم وكل أنبياء الله والآل الكرام، نهنئ ونبارك لكل من اهتدوا بنور الإسلام وفي مختلف بلدان العالم وأعلنوا إسلامهم. سبحان الله العلي العظيم الذي يهدي من يشاء. ونحن في غمرة الاحتفاء بسنوية ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يتميز عن سابق الأعوام أنه يجسد فينا وكل الأحرار والشرفاء بالعالم روحية وعزيمة للجهاد في سبيل الله لنصرة أهلنا في فلسطين السليبة الجريحة وفي خضم معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ترجمة عملية للاقتداء بنبينا المجاهد الأول الذي كان ديدنه منذ أن ابتعثه الله لرسالة الإسلام السامية، والذي يمكن اختصار مسيرته الجهادية في شقين رئيسيين: جهاد البيان والتبيين في مكة المكرمة، وجهاد العمل المسلح بعد هجرته للمدينة المنورة التي أمره الله بها للجهاد العسكري والدعوي إن صح التعبير ضد الكفار والمشركين ونشر دعوة الدين الحنيف في كل الأصقاع والأمصار، وقارع أكبر وأقوى الإمبراطوريات التي كانت تحكم وتهيمن على العالم حينها. فمرحى يا أمة الإسلام بعيد مولد نبيكم، والتهنى يا شعب أبناء وأفاد الأنصار وذخر الرسالة المحمدية، وأنت ترسخ وتجسد وفاءك وتعظيمك واقتداءك بمن أرسله الله جل جلاله رحمة وهداية للعالمين. واختتم بك مسيرة الأنبياء والرسل لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، بما معنى الآية التي تؤكد أن الإسلام هو خير منقذ ومخلص للبشرية التي لا يزال الكثير منها يتخبط في دياجير الضلال والفساد والانحراف عن مبادئ وقيم الأنبياء. والله خير مستعان والعاقبة للمتقين.

أحباب الرسول الأعظم والنبي الخاتم، وإذا ما جينا للكلام عن موضوعنا اليوم وعنوانه الإسلام هو المخلص، يقول تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. فقد جاء الإسلام متناولا كل شيء من العقائد والشرائع التي تكفل للناس الهداية والسيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ففي العقائد يتناول أمور الدين وعالم ما وراء الطبيعة، ويتحدث في صفات الله وذاته وأفعاله والوحي والتنزيل وماهية كل منها، والأنبياء والرسل ووظائفهم ومهامهم وعصمتهم وملائكته والأرواح وطبيعة كل منها، والجزاء على الخير والشر، ثم الجنة والنار ومصير الحياة. وفي الأخلاق يتناول الفضائل والمكارم والآداب، ويدعو للاتصاف بها والقيام بالواجبات الشخصية والاجتماعية، ويشدد في الأخذ بالقانون الخلقي لأنه يحفظ الدين وينفع الأمة ويوفر لها الخير ويسعد البشر ويبلغهم الغاية من صلاح الأحوال وراحة البال. ونصوصه ترشد إلى تفضيل قيم الأخلاق وحسن معاشرة الناس على كثير من العبادات الفردية. ورسولنا الكريم صلوات الله عليه وآله يقول في ذلك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من يؤمن الناس على دمائهم وأموالهم، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق. فالإسلام أخلاق وعدل، وعدل ساعة خير من عبادة 60 سنة، وأن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة لنبي الهدى والنور والرحمة المتصلة بقيم الإسلام السامية وخلق القرآن الكريم دستورنا والمصدر الأساس لكل التشريعات والقوانين الوضعية. هذا يا إخوة الإيمان جوهر رسالة الإسلام لكل العالمين، وهو ما ينهي إلى أسماعنا وتبصره أو تبصره عيوننا من تزايد الإقبال على الإسلام من غير المسلمين ومن كل الفئات والطبقات الاجتماعية والدرجات والتخصصات العلمية. يا سبحان الله الهادي المرسل لعبده محمد رحمة للعالمين ومنقذا للبشرية من متاهات الضلال والإفساد لليهود والنصارى.

0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان وخلق القرآن. أما في الجانب العبادي التعبدي فأركان الإسلام الخمسة قد اختزلت الواجبات المفروضة على المؤمن من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والزكاة والصيام وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقرآننا المجيد فصل وأبان ما على المؤمن المسلم أن يتبعه ويعمل به تقربا للباري عز وجل والفوز برضا والجنة بالذكر والدعاء والإخلاص، مبينا كل الأركان والسنن والآداب وكيف تسكن النفس بالعبادة وتتطهر القلوب وتسمو الأرواح لتربية دينية فاضلة لتتحقق للأمة قوتها ونفوذها وشدة بأسها. وفي الجانب الاجتماعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضايا المجتمع المختلفة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة ومواريث وتحريم الربا وأخذ أموال الناس بالباطل، ويسن القواعد الكلية والقوانين العامة التي يمكن الاستنباط بواسطتها الأحكام وللقضايا الحادثة والوقائع المتجددة ومشروعية الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته ونصر المستضعفين. فالإسلام منهاج حياة والقرآن دستور عام وضعه الله للبشر للسير عليه لكبح جماح النفس والتغلب على الهوى وجهاد وسوسة الشيطان، بل هو ونقصد الإسلام المخلص للبشر من معاناة اليوم من انتشار البدع والانحرافات وما أصاب الأمة من تفرق وضعف ووهن وشتاء، والله الهادي والعاقبة للمتقين. ثم قول المصطفى صلوات الله عليه وآله: بالإخلاص تتفاضل مراتب المؤمنين، وهو سر من أسرار الله استودعه قلب من يحب من عباده كما جاء في الحديث القدسي. وعلم الهدى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليهما السلام وفي كتابه التوحيد والوعيد يقول في عنوان عناصر الإيمان: العمل من الإيمان، والإيمان من العمل بمنزلة الروح من الجسد، يزيد أو ينقص بتمام الإيمان، وبزيادته يتفاضل المؤمنون في الدرجات عند الله ولهم الجنة، وبالنقصان منه يدخل المقصرون النار. وأنا مؤمن بقضاء الله وقدره، ما كرهت نفسي من ذلك وما رضيت، ومقر بأن القرآن الكريم كلام الله وتنزيله ووحيه وحجته على خلقه وجميع ما فيه النجاة من النار والوصول إلى دار السلام. وأشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتم شيئا من الحق، بل أدى عن الله الصدق ونهى عن الكذب والفسق والكفر والجور والبغي لا يجوز في الدين. نسأل الله تعالى يا أحباب رسول الله الأعظم أن يهدينا وكل المؤمنين المسلمين سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى اقتداء برسولنا الكريم وعترته الطاهرة وأعلام الهدى، وأن يرحم شهدائنا في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى ويمد رجاله المجاهدين بالعون والتمكين والنصر الكبير في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. لبيك يا رسول الله. جدد لقاءنا في رحاب الربيع المحمدي وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام.

0: مؤامرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت الله والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا بالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم يلا اليوم.
1: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والعافية أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمستمعات لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباح الجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: يا منوري، يا من أيام الله في الجبهة الزراعية، يوم بل أيام آتية هي أيام الله حقيقة في الأراضي الزراعية في الساحل الغربي. يجب على الجميع أنا زرت، إحنا ما أقول يجب على الجميع، أعتقد أنهم يعني بيأخذوها بعض الناس بحساسة. كيف يجب؟ أنا ما نش موجه، صحيح أنا ما نش موجه، أنا ولست مصدر توجيه، ولكن أنا مذكر، واجب علي أن أذكر وأقول يجب على الجميع الاستنفار في تهامة وفي الساحل الغربي عموما. يستنفروا الناس في الأراضي الزراعية، يفزعوا الناس بالبذرة، يفزعوا بالمعدات، يفزعوا بما لديهم من إمكانيات متاحة وممكنة لاستغلال الموسم الزراعي الكبير في الساحل الغربي. لو ما نتكلم عن تهامة، عاد انتم ذاكرين الحلقة حق قبل أمس، كم قنبرت تضحك عن تهامة؟ لو ما قد بعدها قلت يمكن عقلوا قد ما عاد معي أحكوا لها تهامة. تهامة نقنبر نتحاكها فيها للونها، عنها وعن أهلها وعن أرضها وعن طيب محاصيلها الزراعية وكثرتها. أنا لو ما يجي محاصيل التهامة بين أحس أني محسنة، بدي أحسن لليمن كلها تهامة، لأن فقراء اليمنيين قبل أغنياءهم بتوصل لهم خيرات. لو ما نتكلم عن الثروة الحيوانية، أعتقد أنه ما بيش معانا ولا محافظة في اليمن كلها بدون استثناء إلا تهامة منتجة للحو، وكذلك الثروة السمكية، والله أني من البحر الأحمر من تهامة، ما شاء الله عليها تهامة، بركة كلها، أهلها وناس ونحلها. العسل أنهار من تهامة، يعني لو جمع العسل كله لا يقع غير ما شاء الله العظيم عليه. أعسال متنوعة تنتج من تهامة. الخضار، لو ما تغرق الأسواق بالخضار معناها أن تهامة أتت بخيراتها. الفاكهة، لو ما تغرق الأسواق بالفاكهة وترخص معناها أن خيرات تهامة وصلت. أما الحبوب حدثوا ولا حرج، في اليمن كلها ننتج الذرة موسم واحد، وفي بعض المحافظات مثل شبوة وبعض المناطق في حضرموت في سيئون وما حولها مديريات الوادي ينتجين موسمين، يعني دتي موسمين الذرة، إلا في تهامة تصل إلى 5 مواسم، منها 3 طعام يسموها على يعني حبوب، ومنها 3 يعني بيستخدموها المزارعين كمصدر للأعلاف، وهي تصلح أيضا لإنتاج الحب أو الطعام، لكن بيستعجلوا المزارعين على أساس أنهم يحتاجوا إلى دخل إضافي يساعدهم على إيش، على مشكة الحياة وعلى احتياجاتهم اليومية. إذن تهامة، إذا تحكينا عن الذرة 5 مواسم، نتحاكى عن البقوليات، معانا القضن ومعانا التجرة ومعانا سموها الكشري، هذا المسميات الشعبية، وهي بقوليات من الأنواع الجميلة والجيدة الموجودة في تهامة. اللوبيا أو ما نسميها عندنا التجرة في تهامة مع القضن بتزرع محصول محمل على إيش؟ على الذرع، على التخمة، على الغرب بتزرع عليه. أما السمسم، قدن لو ما نتحاكى عن تهامة والسمسم، تهامة ما تزرع السمسم 3 مواسم، لا قدن نصغر عاد تزرع، لا قدن نصغر عاد هاكل، لا قدن نصغر عاد حصد. لكن يا أخواني يا أخواتي، أنا والله نزارت الحين بين بسر المزارعين بكتسر ظهري، في معنا مشاكل خيرات تواجه المزارعين، وأهمها البذرة. مثلا في معنا أصناف من السمسم في تهامة قد بتطلع مثل البلسن عندنا في الجبال، يعني قد يغر عروش يعني ونمو وخضري والثمر ما عاد إلا قليل القرون. بحاجة إلى تطوير البذرة، لا بحاجة إلى إدخال تقنيات جديدة في البذور، ونعمل صيانة لبذورنا وتطويرها وتطفيرها، احنا بحاجة إلى تطفير معظم البذور حقنا، لأني أصبحت مستهلكة ومنهكة، ومن أب نفس الأب يعني بعض المناطق لعشر سنين وخمسة عشر سنة والبذرة هي يعني ما ضمننا أنه كل سنة بتجي بذرة جيدة، قد تجي سنة ضعيفة المطر ضعيفة الغلة وبيضطر المزرع أنه يجمع البذور منها من حق السنة الضعيفة هذا. ولو ما يجمع بذور ضعيفة من موسم ضعيف بيجي الانتاج اللي بعده حتى لو يقع مطر خيرات، والدنيا منعومة خيرات برضو حتى الانتاج ضعيف. وهذا ما ندعو إليه الجهات المعنية في وزارة الزراعة، بادروا يا أخواني بادروا إلى البذرة. المؤسسة العامة لتنمية إنتاج الحبوب تشتغل عملها، مؤسسة إكثار البذور تشتغل عملها، أما البحوث الزراعية وهي محور الارتكاز لإنتاج التقنيات وتطوير البذور. إحنا ما نقول التقنية مش معناه تقنية إني غير ميكنة أو معدة أو جهاز، لا، التقنية نفسها كل ما من شأن تطوير المنتج أو كل ما أنتجته البحوث الزراعية من بذور تسمى تقنية، وكل ما لديهم من تقنيات في البذرة مطورة يجب إيش إطلاقات، يجب نشرها، ويتعاونوا الناس كلهم على نشرها وإيصالها إلى المزارعين. ما شاء أقول لكم شن بقصص كثيرا مؤلمة شتحك عنها في الحلقة القادمة الذي اصطدم بها الأخوة المزارعين في معظم المحافظات فيما يخص البذرة. إذن نصلي ونسلم على محمد وآل محمد خيرات، زيد والنبي صلاة، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. احنا بنستمتع هذا الأيام بصفاء الجو حق الروابع الأولى، صح؟ هذه مهلة من الله وفرصة من الله لنا نذرع، لأن احنا قلنا احنا في الشارع الحميري ذو الخراف، يعني الذي أتى من الخرف والخرف، صح؟ إذن هذا الفرصة هي فرصة للمزارعين على أساس أنهم يعملوا يجهزوا أراضيهم للزراعة اللي ما قد زرعت ويزرعوا داحن بيزرعوا على هذا المطر، يسموها الصربي ويسمى القال ويسمى الصربي ومعله، يزرعوا داحن أو النضية يزرعوهن الآن ويتحركوا الناس فيهن. إذن يا مصلين على محمد وآله نتوقف قليل مع الفاصل الجميل الذي اختار لنا عبد القادر، وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ومرحبتوا كل المزارعين والمزارعات وكل المستمعين والمستمعات وكل المبكرين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. عندما نتحاكى عن الجانب الزراعي زالت حينب يقولوا بعض الناس تذكر لابس القبعة السوداء أو الكوفية السوداء ما رضيت تخلص. قلت والله أني ما أشتي أقرب صليها ولا أشتي حتى بسر لونها، لكن بتضطروا نازارة حين نحن نلبسها، ما نفعل، مضطرين نحن نلبسها ونذكر ونسجل للتاريخ أنه يعني كان في نوع من القصور من الجهات المعنية أو الجانب الرسمي ويجب أن يفعل. سمونا لابس القبعة السوداء، ما عندنا مشكلة، ولكن عكس الكلام في الميدان هيخلي القبعة السوداء هذا دجلس على القمر المكسفة، ما يطرنا لو قد يبيضا نصعة البيض بعملكم في الميدان وتفاعلكم مع ما بيتم طرحه في برنامج الحكيم اليماني، وأيضا ما بيتم الدعوة إلى من قبل المزارع، إن نحن دحين نحن لسان حال المزارع لا أقل ولا أكثر. على العموم يا مصلين على محمد وآله، هذا الفقر هي خاص بالتقويم الزراعي الحميري، وما عاد من حكاء أو مجابر إن شاء الله في الحلقات القادمة. إذن صلوا على محمد وآله خيروت، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. اليوم عشرة ذو الخراف. عشرة أيش ذو الخراف؟ هذا ما هو ذو الخراف؟ الشهر الحميري، أكدوا عليه. ذو الخراف اليوم عشرة ذو الخراف. أنتوا بتبصروا كم بين كرره أشتي تحفظوه. أشتي مثلا ذا حين كل مزارع ومزارعة يربط تقويم حياته السنوية في الجوانب الزراعية بالأشهر الحميرية، إذا ربطوا بها ما تتغيرش، لأن الأشهر الحميرية والسريانية ما تتغيرش، طال الزمان أو قصر هي لا تتغير. الميلادي فيها تغيرات والهجري فيها تغيرات، يعني إذا جاء هذا السنة الـ الـ الـ مثلا البلس، جاء الحين بنقول إنه آخر موسم البلس وإحنا في أغسطس، السنة اللي عتجي ما عيجيش في أغسطس، عيجيو قد إحنا في يوليو أو يعني في أكتوبر أو في ديسمبر، هكذا تتغير السنين والشهور والأيام في الأشهر الميلادية، ما إلا الأشهر الحميرية. يعني لو ما نقول ده حين قد إحنا في آخر البلس التركي والتين الشوكي آخره، وقد إحنا في شهر ذو الخراف صح آخره، وعيجي بعد 10 سنين وإحنا في ذو الخراف، وإحنا في نهاية موسم التين الشوكي وبداية موسم الرمان، وهكذا، وعيجي بعد 20 سنة وبعد 50 سنة وبعد 100 سنة وبعد 200 سنة، وذو الخراف هو بداية موسم الرمان ونهاية موسم التين الشوكي، ومتوسط يعني والعنب في وسط الموسم، هكذا ما تغيرش التواريخ. إذا قلنا 10 ذو الخراف، هذا الشهر الحميري يوافق في الأشهر الرومية أو السريانية، اليوم 10 آب، 10 أيش آب، يتفق معهم في الأشهر الميلادية اليوم 23 أغسطس. أما منزلة الشمس فاليوم يوم صلين على النبي وآله، اليوم واحد الزبرة، واحد أيش الزبرة، أمس كنا في نهاية الجبهة 13، اليوم واحد الزبرة، يوافق كم في الطالع فجرا، وهذا بنقول للمستغفرين والمسبحين من حين الله، واحد الجبهة، بسروا تغيرت منزلة الشمس أو اسمعوا بسروا كم بعد بسروا إذا اسمعوا اسمعوا يعني كنا بالأمس آخر يوم في الجبهة اللي كانت منزلة الشمس، تحولت منزلة الشمس إلى الطالع فجرا، هذا علم الفلك، مجريات الفلك كيف بتدور، كيف بتدور منازل الشمس وأيضا مواقع النجوم. الطالع فجرا الآن قدوا أيش واحد الجبهة. أما المعلم الزراعي فلا نزال في الروابع الأولى، والسماء بدروها اليوم قد طلعت الغيمة، أنتم بتلاحظون قد اليوم طلعت الغيمة، يعني قد عدبدأ تشن السحاب من جديد، اللي ما قد الحق نفسي الحق بالمدرة. اليوم 10 الروابع الأولى، يعني باقي فيها غرأة نكعة ونجحت. أما المتوسط وقت العشاء فهو 10 القلب، والقلب عبارة عن أيش؟ قلنا يا مصلين على النبي وآله، القلب عبارة عن نجم لامع بين نجمين متوسطين، والمسافة بينهما أقل من متر، يعني معانا نجم في جهة الغرب ونجم في جهة الشرق والقلب وسطهم، وهذا نستطيع مشاهدته بالعين المجردة بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية إن شاء الله. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.

0: حباً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاءً لرسالته وتعظيماً لمقامه، واقتداءً بهديه، وشكراً لله على نعمة بعثته، وتجسيداً للولاء له قولاً وعملاً، وبذلاً في سبيل الله، ونصرةً للحق، وإسهاماً في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلاً في سبيل الله، ونصرةً للحق، وإسهاماً في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة، وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح، وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى، كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية. يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي.
10: سام إف إم، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم سامعينا إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء ليومنا هذا الأحد 10 من ربيع الأول لعام 1448، 23 من أغسطس لعام 2026، عبر إذاعة سام اف ام.

البداية من صحيفة الثورة. الابتهاجات والفعاليات الاحتفائية بالمولد النبوي تعم صنعاء والمحافظات. رئيس مجلس القضاء نهج الرسول ميزان للعدل والنزاهة والانتصار للحق. مفتي الديار ذكرى المولد محطة لترسيخ ثوابت النجاح والعزة في الدارين. في الذكرى 57 لإحراق الأقصى، الخارجية تحذر من تصاعد المخاطر الإسرائيلية على أولى القبلتين. إيران سنهزم الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، قال باف. تلقينا رسائل من دول مجاورة لصياغة ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة. وقفات احتجاجية في المحافظات المحتلة رفضا للزج بأبنائهم في محارق الموت. الفرح يدعو المغرر بهم لعدم الانخراط في القتال إلى جانب الرياض. احتجاجات في مراكش المغربية رفضا لزيارة وزير النقل الصهيونية. الاحتلال يصعد جرائمه في الضفة المحتلة، توسع استيطاني وتهجير قسري وتنكيل بالأسيرات. إلى موقع المسيرة، فعاليات فرائحية للهيئة النسائية في صنعاء والمحافظات احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. الفرح الفارق بين صنعاء والسعودية في مجال التصنيع الحربي بات كبيرا. سماء تنطر جحيم الرجوم، تهندس الرعب وتفكيك تحصينات وتحشيدات العدو السعودية. الضالع استشهاد مواطن جراء قذيفة هاون أطلقها المرتزقة على المناطق المأهولة بالسكان.

الأنوار الخضراء تجوب المدن اليمنية، السيارات المزينة ترسم مشهدا جديدا للاحتفال بالمولد النبوي. الخارجية عقوبات واشنطن ضد حزب الله تكشف فشل العدوين الأمريكي والصهيوني أمام المقاومة عسكريا. وزارة الاقتصاد والصناعة تنظم يوما ترفيهيا لنزلاء دار رعاية الأيتام احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. العلامة مفتاح يتفقد جاهزية ساحتي ميدان 70 والكلية الحربية، ويرأس اجتماعا لمناقشة الترتيبات والاستعدادات في عموم المحافظات. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي، تفجيرات واسعة وغارات مكثفة، العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على بلدات الجنوب اللبنانية. مركز معلومات فلسطين ينشر إحصائية جرائم العدو الصهيوني في الضفة المحتلة منذ بداية العام 2026. الخارجية عقوبات واشنطن ضد حزب الله تكشف فشل العدو. الخارجية الإيرانية إعلان أمريكا فرض عقوبات جديدة على إيران يتجاوز استمرار الحرب الاقتصادية غير المشروعة. الجيش الإيراني أي عدوان سيواجه برد فوري وأوسع. البانيز جيش الاحتلال هو الأكثر تجردا من الأخلاق وهو يواصل اعتداءاته في غزة. العفو الدولية تطالب دول أوروبية بوقف تسليح كيان الاحتلال وقطع شركات الإبادة في غزة. موقع The Interbest، الإقالات العلنية داخل جهاز الموساد تفضح فشل إسرائيل في إيران. خبير اقتصادي: تصريحات ترامب فقدت تأثيرها على الأسواق والبدائل البرية لمضيق هرمز غير مجدية. رضا يؤكد أن إيران ستفرض كل شروطها بالقوة. الحرب المقبلة ستكون مختلفة وسيشهد الأعداء ردا غير مسبوق. إلى موقع الميادين، أوكرانيا فتحت صندوق باندورا بشنها هجمات على أهداف اقتصادية، ماذا يقصد بوتين؟ نائب الرئيس الإيراني: الإرهاب الاقتصادي الأمريكي لن يزعزع استقرار إيران. جنود أوكرانيا يتخلفون عن العودة إلى بلادهم، ماذا يحصل في ألمانيا؟ رئيس الوزراء الكندي: واشنطن طلبت الكثير وقدمت القليل في المفاوضات. موسكو تعلن استهداف سكك حديدية تابعة للقوات الأوكرانية بمسيرات غيران. سوريا إصابة أفراد من الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة في ريف دمشق. أخيراً، غزة شهيد وجريح باعتداءات إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع. اللواء رضائي: إيران ستتفاوض مع الدول المحيطة كي لا تساعد واشنطن، وإذا واصلت فسنستهدفها. الاحتلال يشن حملة اقتحامات في مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة. كانت هذه أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. نشكر لكم كرم وطيب المتابعة، وكونوا بخير.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة في كل شيء، وحذرنا من الظلم حتى آخر لحظة من حياته، فهو يقول لنا: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. إن حرمة دم المسلم عند الله أعظم حرمة من حرمة الكعبة نفسها. فعن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك، ماله ودمه، وإن به إلا خيرا.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي. الربيع المحمدي.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: الثالث والعشرين من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
6: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 20 غارة على مباني المعهد المهني وبيت الشباب والمجمع الحكومي ومقر قوات الأمن الخاصة ومعسكر النجدة وأبراج الاتصالات في حيد العظيمة بمحافظة البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارتين على محيط معسكر الشرطة العسكرية وغارة على منطقة بالقرب من المحكمة التجارية وغارة أصابت حوش مكتب القاعدة الإدارية للجيش، كما شن 4 على مديرية اللحية منها 2 على محطات الكهرباء أدت إلى إتلافها وتدمير المولدات الموجودة فيها، وشن 2 على جبل النار التابع لمديرية اللحية الواقعة باتجاه زبيد، مشيرا إلى وقوع خسائر مادية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 12 غارة على منطقة مران ما أدى إلى تدمير منزل وتضرر منازل آخرين، كما شن سلسلة غارات على مديريتي عسيلان وبيحان بشبوة، وشن 3 غارات على منطقة حراثة وسط مدينة إب، كما قامت عناصر ما يسمى القاعدة بتفجير مبنى الاستخبارات في مديرية التواهي بمدينة عدن وفجرت مبنى تابع لقوات خفر السواحل في المدينة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على الطريق العام بمديرية قطابر وغارتين على منطقة اللبداء بمديرية الصفراء، وشن غارة على منطقة بني معاذ في سحار، كما شن 5 غارات على معسكر الخرافي وأسفرت عن تضرر عدد كبير من المنازل وتهشم نوافذ المواطنين في المباني السكنية المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 12 غارة على الأحياء الغربية والشرقية لمدينة تعز ما أسفر عن تدمير منزل في منطقة المطار القديم واستشهاد أفراد أسرة كاملة، كما أدى إلى تضرر العديد من المنازل المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان استراحة في منطقة بيت العذري بمديرية أرحب ما أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 50 مواطن وتضرر عدد من المنازل، كما شن عدة غارات على مديرية سنحان ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة 15، كما شن 2 على خشم البكرة في مديرية بني حشيش ما أسفر عن تضرر ممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد عدد من النازحين بغارات استهدفت سيارة نقل على متنها 4 أسر من النازحين وخصوصا من النساء والأطفال كانوا نازحين من عزلة الكوع بمحافظة الحديدة.
7: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
8: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت طفلة بجروح خطيرة جراء التمشيط المكثف للمنافقين على قرية الفرس في مديرية التحيتة، كما ألقى طيران العدوان قنبلة عنقودية على منطقة العري في مديرية باجل في الحديدة في خرق متكرر لاتفاق السويد هناك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهدت 2 في غارة للعدوان على منزل في منطقة العشاش بمديرية كتاف في صعدة، كما شن العدوان 14 غارة على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، واستهدف بغارتين مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على مديرية شدا فيما استشهد مواطن وأصيب آخر بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بصعدة. وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان 16 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومدغل، وأدت لوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 53 خرقا في الحديدة، بينها محاولة تسلل في حيس و16 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و34 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطنين اثنين إثر انفجار قذيفة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في قرية الحائط بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن بجروح بليغة بانفجار جسم من مخلفات العدوان في قرية المرازقة بمنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه في الحديدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن المجاهدون من إسقاط طائرة أباتشي إماراتية خلف يسوف بين قرية الصلعاء وجبل يسوف بين محافظتي البيضاء وأبيان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن المجاهدين من تطهير منطقة الضباب مروراً بمنطقة الربيعي بالإضافة إلى جبل المنعم وجبل باحبي ومنطقة الروض بتعز من عناصر القاعدة والمرتزقة مكبدين العدو خسائر فادحة في عديده وعتاده. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون بصاروخ موجه عربة برادلي في موقع الكرس بالخوبة وقتل كل من فيها، كما تم قنص أحد الجنود وفرار من تبقى من الموقع وسط انهيار كبير في صفوف العدو السعودي بالتزامن مع تدمير دبابة إبرام السعودية في موقع الشبكة بعسير، كما استهدفت المدفعية مواقع الشبكة والمعنق في الخوبة وحققت إصابات في صفوف قوات العدو السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع زلزال 3 على تجمعات الغزاة والمرتزقة بمعسكر الفلج جنوبي مدينة مأرب، أصاب هدفه بدقة وخلف خسائر في صفوف العدو، كما تم تدمير عربة بي ام بي في صحراء ميدي بصاروخ موجه وقتل طاقمها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة بالمجمع الحكومي ومعسكر اللواء 115 في مدينة الحزم بالجوف، أصابت أهدافها وأوقعت عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، كما أطلقت صاروخ زلزال 3 على معسكر قوة نجران حقق هدفه وخلف خسائر في صفوف العدو وعتاده. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت وحدات المجاهدين من تطهير موقع المجبجب الاستراتيجي بمديرية عسيلان في مواجهات أسفرت عن قتل وإصابة 10 مرتزقة بينهم المدعو علي محمد نعيجان الطهيقي واغتنام أسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة، كما لقي 8 مرتزقة مقتلهم باستهداف المجاهدين طقما عسكريا لهم أسفل منطقة العقبة شرقي مدينة الحزم في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت القوة الصاروخية تجمع لآليات وجنود العدو السعودي في موقع السودة، ما أسفر عن تدمير جرافة وآلية عسكرية أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أعلنت القوات البحرية تنفيذ عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي تمكنت خلالها من استهداف هدف عسكري سعودي بسلاح مناسب أصاب هدفه بدقة عالية، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر 1 على معسكر سعودي مستحدث شرقي جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة جاسوسية معادية للعدوان غرب جبل مبعوثة في المزرق بمديرية حرب، وتمكن المجاهدين من تدمير آلية بعبوة ناسفة في المهاشم ما أدى إلى قتل 5 مرتزقة وجرح آخرين كانوا يستقلون الآلية المدمرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل الأبطال المجاهدون محاولة زحف للمرتزقة غرب جبل النار في حرب بمشاركة الطيران التجسسي وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون أن يتمكن العدو من تحقيق أي تقدم، كما قتل وجرح العشرات من المرتزقة وتم تدمير وإحراق 3 آليات لهم خلال كسر الزحف غرب جبل النار في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتلت وحدة القناصة جنديين سعوديين في الخوبة ومرتزقين شرق جبل الدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب أعداد من المرتزقة إثر إفشال محاولة التسلل في الأجاشر قبالة نجران الأول في الربعة والثاني باتجاه سلسلة القذاميل، وقصفت وحدة المدفعية تجمع أفراد وآليات المرتزقة في موقع الحماد وأوقعت خسائر في عديدهم وعتادهم.
2: ف
7: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 وزع الإعلام الحربي مشاهد لإحراق البحرية اليمنية سفينة يونانية في البحر الأحمر، انتهكت الشركة قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية
9: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تقدم لكم وزارة الصحة والبيئة هذه الإرشادات حفاظا على سلامتكم. للقادمين من مناطق بعيدة، احرصوا على التحرك مبكرا وتجنب السرعة نظرا للازدحام المتوقع في الطرق، واحرصوا على ارتداء الملابس المناسبة للطقس خاصة للأطفال، مع إحضار المظلات عند الحاجة وشرب كمية كافية من المياه الصحية أثناء التواجد في الساحة. سلامتكم مسؤوليتنا جميعا، فاحرصوا عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
10: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
9: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
10: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
9: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
10: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
9: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
10: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
9: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
10: للتواصل: 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
9: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
11: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة

0: أصالة وتواصل. من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
1: تذكر دائما الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيه سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
2: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعر، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله، يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية.
3: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي، تقدم.
4: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
3: فبذلك فليفرحوا.
4: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

0: العاشر من ربيع الأول شهر ميلاد رسول الله، وها قد اقتربنا جدا من يوم المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم. تحية الصباح من أثير إذاعة سام اف ام هي خاصة مخصوصة نوصلها عبر إذاعتنا لكل من أظهر وتباهى بفرحته وسروره وبهجته بقدوم مولد خير خلق الله، فقام بتزيين ممتلكاته، سيارة، منزل، دكان، عربية، سواء بالإضاءات، بالطلاء، بالقماش، بأي كان، المهم أنه أظهر شيئا من مظاهر الفرحة بهذه المناسبة وبكل حب وشوق لرسول الله ومولده الشريف.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء إلى فترة صباحية جديدة وملتقى جديد من فبذلك فليفرحوا عبر أثير إذاعتكم سام اف ام صوت الحكمة اليمانية. سامعين الكرام، تتزين الشوارع والمنازل، تتلألأ الإضاءات الخضراء في كل حارة وزقاق، ومن خلال ذلك ندرك أن هذه الزينة ليست مجرد مظاهر شكلية بل هي رسالة إيمانية وعاطفة صادقة تنبض بها القلوب تعظيما وإجلالا لصاحب الرسالة الخاتمة. هي تعبير عن الابتهاج بفضل الله ورحمته مصداقا لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا هذه من مظاهر الجمال والبهجة الشاملة، وهو تجسيد للهوية الإيمانية، تذكير للأجيال بقدسية هذا اليوم في مواجهة محاولات طمس الهوية والحرب الناعمة التي تسعى لإفراغ الأمة من رموزها الروحية والمقدسة، وهو تعظيم للقدوة النبوية. هي فرحة وطاقة روحية تتجدد لتترجم عمليا في واقعنا تكافلا وتراحما وإحسانا للمحتاجين وحلا للخلافات الأخوية، لتكتمل الزينة الظاهرة بنقاء النفوس وتزكية القلوب.
0: وعلى بركة قدوم شهر المولد النبوي إليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ولهذا نبارك أولى دقائق فترتنا المحمدية بالصلاة على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعزائنا المستمعين، مستمرين معكم في هذه الفترة إعدادا وتقديما سنصطحبكم خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، وإخراجا وإبداعا أماني عبد الكريم. وفضل ابقوا معنا.
2: فهذه النعمة الكبيرة علينا أن نقدرها، أن نعي أهميتها. ولذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، بفضل الله وما له من أثر علينا في أنفسنا، في السمو بنا، في حياتنا، في عزتنا، في كرامتنا، في فلاحنا، في نجاتنا، فيما نفوز به من رضوان الله والمنزلة عند الله والعاقبة الحسنة عند الله سبحانه وتعالى والجنة والسلامة من عذاب الله، وبرحمته، رحمة الله في كل آثارها، في أنفسنا، في حياتنا، في واقعنا، في مستقبلنا الأبدي عند الله. هذا شيء يجب أن نقدره، أن نعي قيمته، أن ننظر إليه كنعمة عظيمة، أن نبتهج به، أن نسر به، أن نستبشر به، أن نستبشر به، وأن نتفاعل معه بكل رغبة، بكل إقبال، بكل سرور، من واقع الإدراك أنه نعمة عظيمة، أنه شرف كبير، أنه فضل عظيم، أن به كل الشرف، أسمى مستوى من الشرف. لما يجب أن نتحرك على أساسه.

0: وعلى بركة المولد النبوي الشريف وأيامه الفضيلة، رجوم تهندس الرعب وتفكك تحصينات وتحشيدات العدو السعودي.
1: إذن هي سماء تمطر جحيما عليهم بفضل مسيرة رجوم التي دخلت حيز التنفيذ، وكانت البداية من نجران حيث يتجلى تفوق القتال والعمليات للقوات المسلحة اليمنية في لحظة فارقة تجسد اتساع الفجوة بين التحشيد التقليدي للعدو السعودي على جبهات الداخل والابتكار التسليحي لصنعاء، بعد أن حول مجاهد القوة الصاروخية والطيران المسير الأجواء فوق جبهات مأرب والساحل الغربي إلى ساحة مكشوفة تحت السيطرة التامة.
0: ووفقا للمعطيات الميدانية، فإن ما بثه الإعلام الحربي مؤخرا من مقاطع مصورة لعمليات استهداف هي بيان عسكري مكثف يعلن عن بدء مرحلة جديدة من الإنجاز التكتيكي، حيث تغدو التكنولوجيا اليمنية ذاتية الصنع هي القول الفصل في ميدان المعركة عبر الاستخدام المباشر لطائرات رجوم المسيرة. ويثبت العقل العسكري اليمني مجدداً قدرته الاستثنائية على طمس المفاهيم العسكرية القديمة وتجريد الترسانات التقليدية الضخمة من أي فعالية ميدانية.
1: طائرة رجوم التي أنزل عنها الستار رسمياً عام 2021 وشهدت مسارات تطور متسارعة جعلت منها رأس سهم هجومي حاد، تمثل اليوم إلى جانب كونها أداة جوية لجمع المعلومات أو القصف السطحي منظومة رصد واستهداف ميكروسكوبية متكاملة بقطرها البالغ 150 سنتي وأذرعها الممتدة بطول 40 سنتي وبمداها العمليات الذي يتجاوز عشرات الكيلومترات. تتجاوز هذه المسيرة القتالية حدود الطائرة التكتيكية كونها خفيفة الوزن لتغدو منصة تحلق بحمولة تتجاوز 40 كيلو جرام من العبوات شديدة الانفجار، وهذه المواصفات مقترنة بالتحديثات النوعية التي أدخلتها على خوارزميات التوجيه البصري وآليات المقاومة الإلكترونية للتشويش، وهي التي تمنح رجوم قدرة مذهلة على التحليق الصامت والعلو الجوي فوق ثكنات العدو وتجمعاته وإسقاط الكذائب بدقة متناهية تشبه الجراحة العسكرية، ما يحول الآليات والمدرعات السحقة إلى أهداف محترقة في ثوان معدودة.
0: غير أن البعد الأكثر عمقاً في هذه المشاهد يكمن في مفاعيلها النفسية والمعنوية التي تفتت العقيدة القتالية لحشود العدوان وفصائله، بعد أن تحولت الطائرة رجوم صقر السماء إلى كابوس يتربص بالميليشيا السعودية هنا وهناك، ومن فوق رؤوسهم مباشرة ينزع عنهم أي شعور بالأمان حتى في أعطى التحصينات، ويرسخ في أذهانهم حقيقة واحدة أنه لا مكان للاختباء. هذه الصدمة البصرية المعززة بإنتاج إعلامي يكتفي بنشر غيظ من فيض من العمليات التي ترسل رسالة إلى أولئك المغرر بهم من اليمنيين والمتواجدين في صفوف العدوان والعاملين لخدمة المحتل السعودي بأن عليهم أن يفهموا أنهم في يقفون بالخندق الخطأ، وعليهم إدراك أن الترسانة الدفاعية للعدوان عاجزة تماما عن حماية تحشيداتها، وتؤكد لهم صنعاء مجددا أن قوة الإرادة اليمنية والتطوير الحربي المستقل قادران على قلب الموازين الإقليمية وفرض معادلات جديدة تكتب بمداد من سيادة الأرض والجو.
1: وفي هذا الإطار، القوات المسلحة اليمنية بهذه الطائرة استهدفت أرامكو نجران بطائرة رجوم، حيث أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد مطار أرامكو نجران بالطائرات المسيرة. المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في منشور له على قناته في منصة تيليجرام أكد أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين، الأولى استهدفت هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، والأخرى استهدفت أرامكو نجران، وقد حققت العمليتان هدفهما بنجاح بفضل الله.
2: تكشف صور أقمار صناعية حديثة من منظومة سنتين 2 أثر ضربة أصابت منشأة أرامكو للمنتجات البترولية في نجران، حيث تظهر علامات احتراق حول أحد خزانة الوقود بعد يومين من إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدفت أرامكو نجران بالتزامن مع عملية أخرى استهدفت هدفا حساسا في مطار نجران. أهمية الضربة لا تتوقف عند حجم الضرر الظاهر في الخزان، فالمنشأة تمثل جزءا من شبكة أرامكو لتخزين وتحميل وتوزيع المشتقات النفطية، ما يجعلها حلقة مرتبطة باستمرار تدفق الوقود إلى السوق المحلية في المنطقة الجنوبية. وتكتسب منشأة نجران وزنا إضافيا في توقيت تتعرض فيه منشأة أرامكو في جيزان وينبع لضغط هجمات متواصلة، فجيزان تمثل مركزا رئيسا لتكرير المنتجات النفطية في الجنوب، فيما تشكل ينبع عقدة رئيسية لنقل وتصدير الخام عبر الساحل الغربي، وبذلك يمتد الضغط من منشأة التكرير والتصدير والنقل البحري إلى مرافق التخزين والتوزيع الداخلية. ومع اتساع دائرة الاستهداف تصبح قدرة أرامكو على تعويض أي تعطل أكثر ارتباطا بسلامة بقية عقد شبكتها، فإصابة منشأة توزيع منفردة قد يكون أثرها محدودا، لكن تزامن الضغط على جيزان وينبع ونجران يضيق هامش المرونة أمام منظومة الإمداد. وعليه فإن دلالة ضربة نجران تتجاوز خزانا محترقا إلى استهداف حلقة أخرى من سلسلة إمدادات أرامكو، بما يرفع كلفة الحفاظ على انسيابية الوقود ويزيد الضغط على بدائل التخزين والنقل والتوزيع جنوبية وغربية السعودية.
3: شعبنا اليوم يقول لأعدائه المستكبرين: إن إرادتنا لن تنكسر وإن صبرنا لن ينتهي وإن ثباتنا لا تراجع فيه، لأن مصدره هذا الإيمان، فنحن شعب قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ومنهجنا وثقافتنا هو القرآن، ونستمد صبرنا من هذا المعين الذي لا ينضب، واعتمادنا هو على الله تعالى وهو خير الناصرين.
4: توكلنا على الله، يا الله توكلنا عليك.
5: صوت الربيع المحمدي سام FM.

0: سام اف ام
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: كل عام وأنتم محمديون.
2: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469 أو 7150433 07، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
4: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
6: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام عدنا.

0: فعاليات فرائحية للهيئة النسائية في صنعاء والمحافظات احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. تتواصل الفعاليات الثقافية والفرائحية للهيئة النسائية في صنعاء والمحافظات بزخم واسع مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم. ففي محافظة صنعاء نظمت الهيئة النسائية بمديريات سنحان وبني بهلول وبني حشيش والحيمة وبني مطر فعاليات ثقافية ومهرجانات احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. في أمانة العاصمة نظمت التعبئة العامة للهيئة النسائية فعاليات متنوعة في عدد من المديريات ومسابقة الرسول الأعظم في القرآن الكريم وعلومه التي نظمتها مدارس جيل القرآن والتعبئة العامة للهيئة النسائية على مستوى مديريات الأمانة ومهرجانات تتعلق بعظم المناسبة، حيث أشارت فقرات الفعاليات والمهرجانات إلى عظمة هذه الذكرى وأن إحياؤها إحياء لشخصية الرسول الكريم الذي أرسله الله لهداية البشرية جمعا ولسيرته الجهادية وأخلاقه الكريمة. فيما نظمت الهيئة النسائية بمحافظة صعدة عشرات الفعاليات والأنشطة المتنوعة في مديريات الصفرة وكتاف وباقم ورازح وغمر وبني بحر وساقين وحيدان ومجز ومنبه لمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: ونظمت الهيئة النسائية بمحافظة المحويت ندوة ثقافية بكلية التميز في مديرية الرجوم احتفاء بذكرى المولد النبوي على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
0: وفي محافظة حجة نظمت الهيئة النسائية فعاليات ثقافية في عدد من المديريات احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث أقيمت الفعاليات في مركز المحافظة والمفتاح والشاهل وشرس وكحلان الشرف والمحابشة وكشار ومبين والمغربة والشغادرة، بالإضافة إلى فعالية مركزية في المحافظة. وأشارت كلمات الفعاليات إلى ما تمثله هذه الذكرى من محطة إيمانية وروحانية لترسيخ تعاليم النبي وقيم المحبة بين أفراد المجتمع.
1: وأشارت كلمات الفعاليات إلى ما تمثله هذه الذكرى من محطة إيمانية وروحانية لترسيخ تعاليم النبي وقيم المحبة بين أفراد المجتمع. وفي محافظة إب أقيمت في عزلة شيعان وممسى بني جربان وممسى بني عزيز بمديرية القفر والمستشفى الحكومي وقرية الذاري بمديرية الرضمة وعزلة عراس بمديرية يريم ومديرية النادرة فعاليات نسائية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. كما نظمت الهيئة النسائية في محافظات تعز وذمار والجوف ومارب فعاليات ثقافية متنوعة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم.
0: فيما تزينت العاصمة صنعاء وعموم محافظات الجمهورية بالأنوار البيضاء والخضراء، فسماء اليمن مشعة بخيرات وبركة المولد النبوي، وحديث الناس لا يتوقف عن الشوق ليوم الربيع المحمدي والاحتفاء الكبير بهذه المناسبة الدينية الغالية على قلوب اليمنيين. في هذا المشهد لا تكتفي الشوارع والمباني بالزينة والإضاءة، فالسيارات تتحول إلى جزء متحرك من لوحة الاحتفاء، فتجوب الطرقات مزينة بالأنوار الخضراء والأعلام والعبارات المحمدية، حاملة معها أجواء المناسبة إلى الأحياء والمديريات والقرى لتصبح شوارع المدن فضاء مفتوحا للتعبير عن الفرح والابتهاج بذكرى مولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله.
1: ومع اتساع هذه المظاهر الاحتفالية برزت المسيرات الضوئية للسيارات بوصفها واحدة من أكثر الصور حظورا في المشهد المولد في المشهد المولدي، حيث تحولت إلى وسيلة للتعبير والمشاركة، فيما ترسم عشرات السيارات المتحركة بأنوارها الخضراء لوحات جمالية تمتد على طول الشوارع وتمنح المناسبة حضورا متحركا يصل إلى مختلف المناطق.
0: من صنعاء إلى عمران وحجة ومحافظة صنعاء والحديدة وغيرها، تتكرر هذه الصور بأشكال متعددة لتكشف عن اتساع دائرة المشاركة الشعبية في إحياء المناسبة وعن قدرة مظاهر الفرح على الانتقال من الساحات والفعاليات المركزية إلى الشوارع والأحياء والقرى، حيث يجد الناس في تزيين سياراتهم والمشاركة في المسيرات وسيلة بسيطة ومباشرة للتعبير عن محبتهم وارتباطهم بهذه المناسبة. هذه السيارات المزينة بالأنوار الخضراء باتت جزءا لافتا من المشهد الاحتفالي، تتحرك في الشوارع والأحياء والقرى وتحمل معها أجواء المناسبة إلى مساحة أوسع في صورة تجمع بين التعبير الشعبي والاحتفاء الجماعي.
1: وتكمن خصوصية تزيين السيارات في أن الاحتفال لا يبقى محصورا في مكان واحد، فعندما تتحرك عشرات السيارات في موكب واحد فإنها تنقل صورة المناسبة من ساحة إلى أخرى، ومن حي إلى حي، ومن مركز المدينة إلى أطرافها، وهذا ما يظهر بوضوح في المسيرات التي شهدتها مديريات محافظة صنعاء. ففي همدان جابت عشرات السيارات المزينة بالأنوار الخضراء عددا من المناطق والقرى قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها، وفي جحانة تحركت عشرات السيارات المزينة بالأنوار الخضراء من قرية أسناف مرورا بعدد من القرى وصولا إلى مركز المديرية، لتتحول الطرق نفسها إلى مساحة للاحتفاء بالمناسبة. وبما أننا نتكلم عن زينة السيارات وكيف أن هذه من مظاهر الفرحة بالمولد، كذلك لا ننسى الالتزام بخطوط السير وبتعليمات المرور. أعزائنا المستمعين، خاصة لمن هم مزينين سياراتهم بالإضاءات الخضراء وحتى غير المزينين، الالتزام بطرق السير وقوانين المرور هي فرض واجب علينا كمواطنين.
0: طبعا مستمعينا، سنستفيض أكثر للحديث عن هذا الموضوع في فاصلة ظهيرة، انتظرونا.

مرحبا بكم يا ضيوف رسول الله. تهنئكم الإدارة العامة لشرطة المرور بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتدعو للالتزام بالإجراءات والتعليمات المرورية، وأهمها: 1- مفاقدة السيارة والتأكد من كفاية الوقود فيها قبل التحرك. 2- المبادرة في الوصول والتحشيد والتحرك المبكر إلى مكان الفعالية في الوقت المناسب، كون التأخر في التحرك يدفع للسرعة، كما أن تحرك السيارات في وقت واحد يؤدي لتكدس السيارات ويؤثر على القدرة الاستيعابية للخطوط، وقد يتسبب في وقوع ازدحامات وحوادث. 3- عدم التباطؤ في المسير أثناء المرور في هيئة مواكب، وتجنب السرعة الزائدة أو التجاوز في خطوط السير. 4- إذا شعر السائق بأن السيارة قد تتوقف أثناء السير بسبب عطل أو غيره، فعليه أن يسلك أقصى الخط اليمين لتجنيب السيارة عن الطريق الرئيسي وسحبها لأقرب خط فرعي. 5- على الإخوة والمشاة عدم العبور وسط الشوارع والالتزام بالسير على جسور المشاة. 6- تجنب السرعة الزائدة أو التنقل من مسار لآخر. 7- إذا وقع حادث لا قدر الله وجب على الطرفين إبعاد السيارتين إلى جانب الطريق فورا. 8- على سائقي الحافلات والسيارات الجماعية التأكد من صعود ونزول الركاب في الأماكن الآمنة والمخصصة، وعدم التوقف المفاجئ وسط خطوط السير. 9- عدم النزول من وسائل النقل أثناء سير المواكب أو تجمعها في الطرقات الرئيسية. 10- عدم السير عكس اتجاه حركة المرور والالتزام بالمسارات المحددة لكل اتجاه. 11- عدم وقوف السيارات أو التجمع في خطوط السير أو عند مداخل ومخارج الساحات والتقاطعات والجسور والأنفاق. 12- عدم تغيير المسار بشكل مفاجئ بين السيارات. 13- التأكد مسبقا من معرفة أماكن المواقف ومسارات الدخول والخروج، وعدم التوقف للسؤال أو الاستفسار في منتصف الطريق. 14- عدم التوقف أو التباطؤ للشراء من الباعة المتجولين أو التقاط الصور أو غيره. 15- عدم إيقاف السيارات خارج نطاق المواقف المحددة. 16- الوقوف بانتظام في المواقف المخصصة. 17- عدم الاستعجال في الخروج من المواقف بعد الفعالية، وانتظار تحميل الأشخاص داخل المواقف وليس خارجها. 18- تجنب القيام بأي سلوكيات من شأنها أن تتسبب في تشكيل ازدحامات تعيق حركة السير. وتدعو شرطة المرور الجميع إلى التعاون مع كوادر الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحامات والحوادث، وبما يضمن انسيابية الحركة المرورية وخدمة ضيوف رسول الله، مؤكدة حرصها على سلامة الجميع وضمان انسيابية الحركة المرورية وخدمة المشاركين لإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة. وأهلا ومرحبا بكم يا ضيوف رسول الله.

رمزية نبوية نظمت في مديرية العاصمة. نبدأ من مديرية بني الحارث التي شهدت أكثر من 10 أمسية نبوية في حارات بلال، بيت الجلال، الخزوع الشمالية، بيت الحللي، وبيت هديان والمحجل والزيادية والأكوع، وأمسية لأبناء حي الحضن، وأخرى شهدها حي بني جرموز والغراس وحي قرية القابل، إضافة إلى أمسيتين لإدارة أمن المديرية ومركز الشفاء. أما هنا في مديرية السبعين فنظم الأهالي 10 أمسية محمدية، الأولى مركزية في افتتاح مهرجان النبي الخاتم بمديرية السبعين، والبقية توزعت في حارات الحكمة، السرار، وحارة بيت النونو، وحدين الغربية، وحارة ميدان السبعين، وحي مثلث بيت بوس، وأمسية مركزية شهدها حي البدر والحسين. سبع أمسيات شهدتها مديرية شعوب في رحاب النبي الأكرم، حضر الأهالي بشغف ولهفة في كل من حارات الوشاح، بير القشم، بير غيداء وفروة، وادي العود، الجوالب، وحارة الخانق. أمسيات فرائحية تزامنت، وأخرى شهدتها مديرية آزال لأهالي حارة نجد والفوارس مع جمعية آزال التعاونية، وأمسية في حارة السلم الجنوبي، وأيضا عمار بن ياسر وحي الفوارس ومسيك وظهر حمير، إضافة إلى هذه الأمسية للقوى البشرية بالمديريات.

شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيراً بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: فبذلك فليفرحوا.
1: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الرئيسة، ونحن اليوم أمام أعظم شخصية عرفتها البشرية، وأجل نموذج تجلت فيه مكارم الأخلاق والكمال الإنساني في أبهى صورة. سنغوص في أبعاد السيرة العطرة للرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ونستقرئ معالم العظمة التي صغتها الرعاية الإلهية لتجعل منه المنقذ للبشرية والقائد الذي غير مجرى التاريخ ببصيرته ورحمته وحكمته. ولأن الحديث عن المصطفى ليس مجرد استحضار للماضي، بل هو استدعاء للقدوة الميدانية والمنهج العملي الذي نحتاجه اليوم لبناء واقعنا وحماية هويتنا الإيمانية، يسعدنا جدا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث الأستاذ أمين المتوكل. حياكم الله.
3: حياكم الله. لا وسهلا.
2: حياكم الله. أستاذ أمين، برأيكم كيف استطاعت الذات المحمدية العليا بما أوتيت من رعاية إلهية ومكارم أخلاقية أن تتجسد في واقع البشرية كمعجزة حية تتجاوز صروف الزمان وأبعاد المكان، فتصوغ من الأخلاق المنيفة مشروعا يحيي الأرواح ويصنع أمة تقود العالم بالحق والعدل والرحمة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. من هذا المقام أجدد أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الكريمة وللشعب اليمني جميعا ولكل المستمعين والمستمعات الأكارم، وإلى الأخوة في إذاعة سامع متمثل فيكم وفي المخرج أيضا،
2: ولكم كل التهاني أيضا
3: بهذه المناسبة العظيمة الطيبة. طبعا لما تقدمتم من السؤال، فعلا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله سبحانه وتعالى جعل هذا النبي العظيم أسوة وقدوة لنا جميعا، لأنه يمتلك من الخصائص والصفات الإنسانية العظيمة. الله سبحانه وتعالى عندما حكى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية لابد أن تتمثل أمامنا، لأن الالتزام بالأخلاق ليس بالأمر السهل في واقع الحياة وفي واقع المجتمع. يحتاج الإنسان إلى مجاهدة للنفس وإلى خوض الغمار حتى يكون إنسانا مستقيما. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتلك من الخصائص الإنسانية العظيمة ما يكون محل قدوة. يعني في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اطلع على جميع الخلائق فاختارني نبيا. يعني أنه اطلع الله على، بمعنى أن هناك انتقاء صحيح. المسألة ليست مسألة مثلا قائمة على المحابة ولا شيء ولا هذا، لا، المسألة هناك سمو إنسان لدى هذا الإنسان العظيم،
2: اصطفاء إلهي.
3: نعم، هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نقرأ، طبعا كنا في حلقة سابقة نتكلم عن السيدة خديجة وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قبل الجاهلية، نراه موصوفا بالصادق الأمين. من يقرأ حيثيات مثلا والأجواء المحيطة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، يشوف أن كل الأخلاق السيئة آنذاك، كانت هناك أخلاق حميدة لا ننكر هذا الشيء، ولكن الأخلاق السيئة آنذاك كانت حاضرة، وبطبيعة الحال أن الأجواء المحيطة تشكل ضغطا على الإنسان ليتخلق ويكون له سلوك وممارسات طبقا لتلك
2: البيئة التي هو نعم. فيها.
3: يعني في علم النفس حاجة اسمها رضا الأقران، هذا في علم النفس الاجتماعي، بمعنى حتى أكون مقبولا في هذا المجتمع أو مقبولا بين أصدقائي، وهذه تأتي طبعا في مرحلة المراهقة، لابد أن أنسلخ من تربية أهلي إلى ممارسات وسلوكيات ترضي أولئك الأقران. لكن احنا نشوف الآن في إشكالية ما بين الآباء وبين الأبناء في هذه الجزئية، إنه ابني تغير، ابني حصل شيء، ابنكم في هذا المرحلة قد يكون في دائرة معينة.
2: صحيح، خاصة لما يدخلوا المدرسة.
3: نعم، إنه كيف أكون مقبولا مثلا في هذه في هذا الإطار، كيف أكون إنسان يعني لدي جاذبية في هذا الإطار. لابد هنا أن أتنازل عن مثلا عن أخلاقيات مثلا إلى أخلاقيات سيئة أخرى حتى يشار إلي بالبنان. بطبيعة الحال يعني الآن بنشوف في عالم الترندات اللي إحنا الآن بنشوفه، إنسان يدخل مواقع التواصل الاجتماعي إنسان عاقل، إنسان رائع، إنسان طيب، إنسان مثلا عالم، إنسان فيه الأخلاق الطيبة، بس بيشوف إن هذا البيئة في مواقع التواصل الاجتماعي، إحنا بنتكلم عن ناس فاهمين مش حي الله ناس، ما ندري لو قد تغير، لأنه شاف إن هذا البيئة تشجع الناس التافهين، تشجع الناس اللي مكنوها زبج وضحكة ورفلة وا وا وا، بيشوف في الأخير إنه المسألة ما عاد له قبول، وجوده حضوره أداءها العلمي مثلا ما عاد له قبول، القبول في الجانب الآخر، الترند في الجانب الآخر، تسليط الضوء بيكون دائما على الجانب الآخر. حتى في إطار مثلا البيئة المتدينة أو مثلا في إطار المسيرة بعض الحين بيكون هكذا في الإطار الإعلامي، فيشوف أنه إما أكون في هذا الاتجاه ويكون لي حظه وقبول، أو أكون في الاتجاه الآخر وتكون المسألة ليست كذلك، يعني أكون غائب عن المشهد. إذن أكون حاضر في المشهد ولو تنازلت عن بعض القيم التي لدي. فتحصل هذا الشيء. نتكلم عن الجاهلية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مجتمع هذه يعني عندما نقرأ مثلا رسالة جعفر بن أبي طالب للنجاشي عندما كان في الحبشة، كنا قوم أهل جاهلية، نأكل الميتة مثلا، نؤد النساء وحتى أتانا الله بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نقاضع الجيران، نسفك الدماء. الأجواء الضغطة في مكة آنذاك تشجع الإنسان أو الشاب كشاب أنه يتخلق بأخلاقهم ويكون مقبول لديهم، لكن هذا الرجل ما زال محافظ على السمات الإنسانية. نتكلم نحن أمام قوة إنسانية تكون بعيدة عن الرذائل مهما كانت الأجواء الضاغطة. هذا الأيام قد الترندات بيخلي الواحد يبيع كل شيء، تخيلوا ترندات، واحد يقدر يغلق المواقع التواصل الاجتماعي ويعيش حياة طبيعية ما فيها يعني أشياء في تلفون تخلي الإنسان يسقط هذا السقوط. فنحن أمام شخصية عظيمة جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، كانت هناك أخلاق موجودة من قبل، كان هناك حضور طيب. لما نقرأ مثلا قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، عندما جاء أحد الناس ودخل مكة وكان مع تجارة وما إلى ذلك، العاص بن الربيع، العاص بن وائل طبعا، ربما هو أنه بعد مشكلة ظلمة فعلا مشكلة هناك، الرجل شاف نفسه مظلوم، طلع إلى جبل مكة يصيح شوفي أنا أسمعكم فلان ظلمني واوا. الناس اجتمعوا في مكة أنه معانا مظلوم من خارج مكة، كيف نسوي؟ قالوا إذا نعقد

0: لعجبت. شوف الأخلاق بمعنى أنه الأخلاق سواء الأخلاق الشخصية، الأخلاق المجتمعية، حتى الأخلاق الأممية أو نقول حتى الجهادية، مثلا السعودية، الكويت، كذا، مصر، 2 مليار مسلم، لما بيشوفوا أهل غزة يقتلوا هم ساكتين، هذا فيهم أخلاق؟ نقدر نقول هذا لديهم نخوة، هذا لديهم شجاعة، هذا لديهم انتماء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي في الجاهلية حضر حلف، قال أحب إلي من حمر النعم، ولو دعيت له في الإسلام لأجبت. عندما ندعو أيها الناس السيد القائد دائما، كم يا خطابات كل خميس، خاصة في أيام طوفان الأقصى، كل خميس دعوات، يا ناس شوفوا، يا ناس لا تفرجوا، دعوة بعد دعوة. الشهيد السيد حسن نصر الله ما كان يدعي لما يشبع، دعوة للناس، تعالوا الناس يقتلوا، هذا واجبكم يا مسلمين، ليش تتفرجوا؟ توجه السهام الخيانة إلى من يقوم ويقاتل الصهاينة، أما أولئك هم مسالمين وهم يأخذون الأمور بالرجاحة وعين العقل. فأين أصبحت المستوى؟ أين أصبح الخلل؟ كيف المعايير الآن أصبحت هابطة؟ فلما نرجع إلى أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل جزئية من جزئيات الحياة، لا نتأمل النبي في جهة مثلا ونقرأه في هذا الجهة وننسى باقي الجهات، حياتنا ككل محتاجة إلى رسول الله.
1: نعم، وربما كان العامل عامل الأسرة نفسها مؤثر على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أسرة هاشم بن عبد المناف كانت معروفة بالقيم، بالأخلاق، بالمبادئ في تلك في وسط ذلك الجهل والظلام في مكة، في مجتمع المحيط بها.
0: أحسنتم. نحن نعرف موقعية عبد المطلب مثلا رضوان الله تعالى عليه في مكة، موقعية أبي طالب في مكة، لا ننسى إلى تلك المرأة العظيمة التي وصفها رسول الله بأنها أمه، وهي السيدة فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب، أم الإمام علي، اللي كانت فعلا من النساء العظيمات اللي ربينا النبي صلى الله عليه وآله واهتمين فيه. يقول حتى أن كانت هي من توصي أبو طالب في أيام سواء أيام الحصار أو ما قبل الحصار، إنه وقض محمد من مكانه ونوم علي بقعته، أم تقول محمد قومه من المكان وخلي علي، كان لها توصيات في هذا الشيء. بيئة مليئة بالمكارم والأخلاق. إذا سألنا عن أبو طالب، تاريخ مشرف وإنسان مظلوم، ولابد أن يعاد قراءة التاريخ،
1: مظلوم تاريخيا،
0: لابد أن يعاد قراءة التاريخ في تقييم هذه الشخصية العظيمة التي ظلمت. أبو طالب، عبد المطلب سيد قريش، يعني من الأشياء اللي فيها تربية جميلة أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج النبي معه وهو صغير في مجالس قريش. سألي إحنا نجي نقول خليه يخرج بين الناس بسر المشاكل، يفتحس بسر ما هو هانا وهانا، قد إحنا مبتلين بشباب لا حول قوة إلا بالله، 30-40 سنة بعض الناس كل عمره، ما هو ذلك في حل المشاكل الاجتماعية، يدخل بقعة يزيد يخبص ويمهد معه بكده، شو قاعد رازين عقل، مشكلة شباب أنا ما بدخلش في المشاكل ويصيروا ويجوا ويتعلموا ويشوفوا كيف هذا الشيء. بعض الناس عقلهم كبار بس عقولهم صغار. عبد المطلب كان حريص أنه محمد يبقى معه، حفيدي يبقى معي، من أجل يشوف مشاكل قريش. ورجحنا ما نتكلم عن عائلة فاضلة، مش المسألة مسألة بعض الناس يفسرها تفسير أنه سلالية وهدار، ما تخلنا من هؤلاء المرضى وحمق العقول، نتكلم عن تاريخ يعني عظيم عريق. هذا أيضا كان له انعكاساته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم أستاذ أمين، هذا يفتح المجال لي، كيف تضافرت ملكات الذكاء والسمو مع أمانة الوحي وحكمة العقل لتؤسس لنموذج قيادي فريد استطاع أن يطوع أعتى التحديات التاريخية ويجعل منها جسرا للعبور نحو الكرامة والعدالة المطلقة؟
0: طبعا المحك نقدر نقول أو المعيار الأساسي ليس في الجانب نقدر نقول الكلام النظريات وما إليه، قيمة الإنسان مثل ما قال أمير المؤمنين، قيمة كل امرئ ما يحسنه. أنا قد أكون إنسان مثلا صاحب أخلاق عظيمة، صاحب أخلاق طيبة في إدارة حالتي، كل إنسان طيب، إنسان جميل، إنسان الكل يشكرني، الكل يمدحني، الكل يرى أن هذا إنسان متميز مثلا في واقع، بس في أسرتي كيف؟ في مثلا قد يكون في مقر عملي علاقاتي مع المؤسسات الأخرى مع الجهات الأخرى متميزة جدا، لكن مع المساكين من اللي هم مرؤوسين تحتي كيف؟ تأتي لحظات الإنسان مثلا تجرب في أخلاقه فعلا. أنا مثلا إنسان في الأوقات العادية جدا مخلق محترم مؤدب نسمة هوى حالي على الناس، بس إذا جت الضغوطة في حياتي كيف؟ إحنا هنا الآن لابد أن نبين. أمير المؤمنين علي عليه السلام يعطي كلمة جميلة جدا ولابد أن تكون درسا لنا في صفات المتقين، يقول نزلت أنفسهم في البلاء التي نزلت في الرخاء، هؤلاء المتقين. وذلك الإنسان الهادئ المتزن القوي الذي يرى بعين البصيرة في أوقات الرخاء والأمور طيبة، نفس هذا الإنسان لم يتغير عندما تحيط به البلاء. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يصف المؤمن يقول وقور عند الهزائز، إنسان هادئ، إنسان يفكر، إنسان يعض الأمور في نصابها الصحيح. فنحن الآن فعلا جاهلية جهلة، من يقرأ مثلا في المجال الاجتماعي وكيف كان وضع قريش آنذاك، كيف كان وضعيتهم، كيف كان توصيفهم، ويطرح سؤال أنه هل ممكن لهذا المجتمع المكي القرشي أن يتغير؟ أو أحد يفعل مثلا فرضية بعد كذا كذا، هل يمكن أن يسود الإسلام أرجاء هذا المنطقة؟ البعض يقول صعب.
1: نعم
0: صعب جدا، هذا يشتي شغل لمئات السنوات، لكن الصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى والإيمان بمعية الله والاستقامة، نتكلم عن أشياء يعني فاستقم كما أمرت، النبي يسمي سورة هود بني سورة شيبتني، لأن فيها هذه الآية، بس عندما يستقم يتوكل على الله سبحانه وتعالى تأتي التغيرات على يده. البعض ممن مثلا يريد أن يتحرك في المجتمع ليكون ماذا؟ ليكون داعية ليصلح، وهمها الإصلاح، وفعلا هذا أصبح مشكلة لديه أنه يصلح، بس إنسان معاجل
1: تشتري الأمور النتائج تظهر
0: بسرعة، هذا كالساع مرت سنة وما حصل شيء وكذا كذا، وفي أشياء صحيح تبدأ أنه فاشلة، وفي أشياء لكن تكون واضحة أنه هناك تغيير. خلي الأمور تمشي على حبة حبة، لا تستعجل، أهم شيء أنت لا تفتر. بعض الناس يصل لمرحلة الطريق يشوف أن في أشياء تغيرت طفيفة ينسحب من الساحة، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا بما يسمى في العلوم الإدارية قوة الاستمرار، قوة الانتظام، وهذا إحنا ما نعانيها اليوم. 10 سنوات 3 سنوات سرية، 10 سنوات دعوة جهرية، المسألة كانت ضد النبي في كل شيء، أصبحت مكة عبارة عن خناق يضيق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يترك تلك الأرض التي يحبها ويهاجر للمدينة، يبدأ بتأسيس من أول وجديد في مكة في المدينة. من أول وجديد. من يصدق أنه خلاصك يا محمد هو هناك مش هنا، مدينة قد لا يعرف عنها شيء، من هناك انطلق، لكن استقام بأخلاقه بقوته بجهاده حتى غير. فأصبحت مثل هذه الخصال والخصائص عبارة عن ماذا؟ عن قوة تملأ أرجاء الأرض باستقامة هؤلاء العظماء، من هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم، يعني هو هناك من خلال حديثكم يتضح أن هناك الأخلاق التي تظهر في الظروف الطبيعية والأخلاق التي تثبت أمام الأذى والاضطهاد والعداء كما تجلت في شخصية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. لو أنكم تحكوا لنا ما الفرق بين الأخلاق التي تظهر في الظروف الطبيعية والأخلاق التي تظهر أثناء الأذى التعرض للأذى.
0: طبعا في رواية عن الإمام جعفر الصادق لعلها أنه لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصيامهم، إنما انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. يعني مثل ما يقول الإمام علي في كلمة أنه عندما سئل من هم أصدقائك قال الكل أصدقائي الآن، أنا الكل ناس أصدقائي. بيجي مرحلة أن الإنسان يبين، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يعبد الله على حرف إذا أصابه خير أطمأن به. بعض الناس بيعيش هذا الروحية أنه في الأوقات الطبيعية أنا أستطيع مثلا أن أكون أفضل إنسان يختار الناس فيني. في أوقات مثلا في أوقات الأمان أنا أستطيع أن أكون في صفوف المسيرات أن أرفع الشعار، أن أعلي بصوتي إلى مثلا إلى أعلى صوت في أيام الأمان. بس أيام الخوف هل سأكون كما أنا الآن مثلا، أم أني أتخبأ وأحاول أني أدور لحاجة ثانية، ولا ما لنا ولا الدخول بين الصلاطين كما قال أهل الكوفة. لذلك يعني في الإسلام في مصطلح أنه في إسلام ما قبل الفتح
1: ما بعد الفتح،
0: إسلام ما بعد الفتح. في ناس أسلموا لما شاف الإسلام قدوا متمكن وقدوا كل شيء و في الله ما نسوي.
1: الذي قالوا لهم اذهبوا فأنتم الطلقة.
0: نعم.
1: وفي ناس جاهدوا فعلا وقدموا الكثير في إسلامهم.
0: حسنتم.
1: أستاذ أمين، هنا الرسائل التي تصل أنه يا بنتي أنا أشتي أعرف رسول الله. حكوني على رسول الله.
0: الله المستعان. صعب. ما نقول على رسول الله، ما نقول يعني نحن هذا الجواب صعب.
1: يعني العتب الذي يقول إلينا أنه أنتم تعرفوا رسول الله، تعرفتوا عليه وقرأتوا عن سيرته، لكن أنا مش أنا مثلكم.
0: يعني وأنا أعجز أن أتكلم عن رسول الله، يعني إحنا منحاول إحنا نعجز أن نتكلم عن جزئية في جزئية في جزئية من حياة رسول الله، ومع هذا الشيء نعجز للأمانة. أما نتكلم عن رسول الله، لكن هي دعوة للأمانة يعني لنا جميعا. يعني ربما هذا الأب يعطي كلمة من داخل قلبه، وهي مسؤولية علينا جميعا للأمانة، فرصة عظيمة.
1: وفعلا احنا يعني عندما بنقرأ سيرة رسول الله بنحس انه كل الناس يعرفوا هذا الجوانب مثل ما قرأناها احنا. يعني بنغفل انه في فئات من المجتمع يعني معرفتها برسول الله سطحية جدا
0: جدا. مشكلتنا احنا يا اختي انه بننطلق للناس، وهذه انا اعترف فيها، انهم على مستوى قد وصلوا الى مثلا الى مرحله لا نعطي لهم الا رؤوس اقلاء، وهذا خطا كبير جدا. النبي بحاجه الى تعريف صحيح والى عوده الى الاوليات في حياه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ان تكون هناك حلقات للسيره مثلا، في كتب جميله للسيره موجودة في كتاب للدكتور المحضوري رحمة الله تعالى تخشاه الشهيد الدكتور.
1: نعم صحيح، وهو كتاب جميل
0: جدا
1: فند كل الثقافات المغلوطة.
0: يعني أنا أتمنى أنه يكون في موجود. إذا في كتب الأمانة يعني لا يسعني أن أذكرها. في كتاب أنا طالعتها قبل فترة وما زلت أطالعه إلى الآن، اسمها السيرة النبوية القرآنية. يعني سلط الضوء على السيرة من خلال القرآن، وهو للسيد محمد حسن فضل الله، والظالم الشهيد القائد يمتدح أسلوب السيد محمد حسن فضل الله.
1: صحيح.
0: هو كتاب نوعا ما فيه تعقيدات، بس يعني ليس للمبتدئين، ممكن أن يقرأه.
1: صحيح.
0: في كتب كثيرة جدا، بعض الأحيان فيلم الرسالة جميل جدا أن نراه في صح أنه في أشياء يعني مؤاخذ عليها سواء. وإحنا نعرف أن هذا الفيلم ما جاء إلا بعد ما موافقة من المجلس الشيعي الأعلى في لبنان ومن الأخوة أهل السنة. يعني قلت في توافق في هذا الجانب. مهما كان ما فيش أي شيء لو فيه نوعا يعني من الملاحظات أنه هذا كذا هذا كذا. بس في غالبه يحكي عن أشياء عظيمة جدا. في فيلم إيراني لا أذكر إيش اسمه يتكلم عن سيرة النبي من مولده مثلا. فلذلك مهم جدا. يعني أنا أتمنى هذا أنا جربتها في شخصيا في حياتي وكانت جميلة جدا أنه لنا جميعا آباء أمهات شباب كذا نفعل عهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بساطة. في يوم مولده يكون بيننا وبين عهد يا رسول الله عهدك هذا الشيء أنه في هذا اليوم إلى يوم 12 ربيع الأول السنة القادمة إذا أحيانا الله نقرأ من سيرتك نشوف الكتاب المناسب الكتاب الرائع أفعل لي أقسم هذا مثلا في كتاب من 1000 صفحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرته في 1000 صفحة مثلا إيش ما فيه إذا قرأت كل يوم 5 صفحات خلال هذا السنة 5 صفحات بس وفعلي دفتر ملاحظة أشياء اللي لاحظته أشياء اللي كذا أشياء اللي كذا كيف حيجي وضعنا في المولد القادم. أصبحنا نرى رسول الله بشكل عظيم جدا. مثلا ما هي الآيات التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم وعن حياته بشكل يعني أدق نشوفها نقرأ فيها نفسر فيها. عندنا سورة الأحزاب تركز على المجتمع المدني وعن حياة النبي، سورة التوبة، سورة الأنفال، سورة محمد، سورة باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقرأ سورة الحجرات. كثير من الآيات في القرآن الكريم تتكلم عن النبي، في آية في سورة النساء، في آية في سورة المائدة. نشوف ما هي الآيات، نقرأ، نفهم، نتعلم، نتثقف في هذا الجانب. مش ما نعرف النبي ونقرأ عن النبي إلا أول ما طلع الزينة في صنعاء، لا مش صح.
1: ونستغل المجالس الذي فيها للموالد للتعريف بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، نثقف أنفسنا ونثقف الآخرين، هذه هي مسؤولية. أن إحنا أصبحنا نعرف من هو ميسي ورونالدو وكل شيء وفاهمين تاريخهم من ويحن تزوج ويحن ضلق وتزوج الثاني وقد مع عيال مع بيت وقصر في مدري أينه والقصر حقه مدري من كم الغرف. هذا شبابنا فاهمين. بس جو نتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنشوف بعض الحين مسابقات في مصر ولا في أي مكان إيش اسم أبو النبي؟ واحد يقول حمد الله واحد ما دخل هذا في هذا. اسم أبو النبي بيقول له شباب بيكلموا بيسألوا شباب في مصر في سوريا في دول إسلامية باسم عم النبي الذي كفله باسم جده ويدولنا أسامي ما حد داري منينه. عجيب معقولة بلدان إسلامية بس في الثقافات الأخرى ما شاء الله متمكنين. هذه مسؤوليتنا أن نحث الناس على أن يتعرفوا برسول الله أكثر وأكثر.
1: طيب أستاذ أمين لنبدأ من الآن، يعني ما هي أبرز الأخلاق والمكارم العظيمة التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشتهر بها يعني منذ ولادته وحتى أن اصطفاه الله إليه؟
0: كثيرة، هي كثيرة جدا.
1: نعم،
0: جدا
1: لنعرج جدا على الأبرز يعني منها.
0: مثلا الصدق والأمانة. وإذا أردنا أن نركز على شيء خاصة هذا الأيام الرحمة. الناس بحاجة إلى أن يكون هناك مثلا ناس صادقين في مجتمعنا. نكون أن نحتاج أن نكون صادقين مع الآخرين. مش بسهولة أن نكون صادقين، نكون صريحين. يشتهي إلى ملكة قوية، إلى إجهاد نفس، إلى شخصية، إلى خوف من الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الإنسان يضحي. أن الإنسان الذي يعدي الصدق بيضحي من جهة مش مشكلة، فالأضحي فلتكون العواقب نوعا ما مش مناسبة لي في مرحلة ما، ولكن هذا مع الأيام يملكني راحة. الصدق، الأمانة، يعني حتى على مستوى مثلا الحديث. يعني في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه المجالس بالأمانة. أنا أتحدث أنا واحد بتجي لحظة أنه يجي فضفض لي، بتجي لحظة أنه في قلبه أشياء وأشياء مدرقت بيكلمني أنا هنا في هذا الحديث أنا وياه قد يعطيني نوعا من الأسرار، يعطيني نوعا من الأشياء اللي هي لا ينبغي أن تخرج مثلا شكوى منه. أنا أشوف في هذا المناخ هناك حكم من الإسلام، أنه هنا أمانة. أنا لما أجي خرج كلامه لإنسان آخر أو شيء من هذا القبيل، أنا هنا خنت الأمانة بسرعة على أي مستوى. يعني قال في الخارج أنه في اثنين موجودين على في بريطانيا، هل قصة انتشرت، كان بتحدثوا بالعربي اثنين أخوة في بيت، معروف أنه الإنسان اللي بيصير لأوروبا بيجلس في بيوت تبع عوائل. هذا اثنين جلسوا في عند عائلة في بريطانيا، فكان معهم غرفة فوق أو تحت، فكان بتحدثوا باللغة العربية. لما جاء صديقهم أو صاحب البيت هذا دخلنا عندهم، بدأوا الحديث بالإنجليزية، فاستغرب قال أنا أتعجب، دخلنا عندكم أنتم تتكلموا بالعربية الآن قلبتوها إنجليزي ليش؟ قالوا أصلا عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يتناجى اثنان والثالث يعني هناك، أن ذلك يحزنهم، فإحنا حبينا أنه ما نتكلمش بعربي في حضرتك، لأنه هذا الشيء
1: قد ما تفهمش،
0: هذا الشيء قد ربما يسبب لديك مثلا من التساؤلات، شكوك أو حزن أو ما بيقولوا عني، فحبينا أن إحنا نتحدث بالإنجليزي. قال هذا في أي دين هذا؟ ديننا الإسلامي، هذا الجزئية عندكم ما هي إلا أيام ودخل الإسلام. شو إلى أي مستوى يعني؟ الإسلام يراعي الأشياء البسيطة جدا في حياتنا. عندما جاء
1: والأشياء التي قد ربما نسيناها أو ما بنستحضرهاش في واقع حياتنا،
0: هذا نشي نركز عليها. في أشياء النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها، ركز عليها، كان له مواقف أصبحت في حياتنا من الأشياء المنسية.
1: صحيح.
0: اللي ما عم نشوفهاش. يعني جاء إلى النبي شاب قال يا رسول الله إذن لي بالزنا. شوفوا على مستوى ما هو، بعض الناس ما قصروا، مشعوا سيوفهم واشتوا يعني يا رسول الله خلينا نأدب إحنا علشان نشوف كيف كان الناس يأدبوا، كيف كان رسول الله يأدب، نتعلم كيف أن إحنا نخاطب قلوب الناس. هذه إشكالية عندنا موجودة. رسول الله ما جاش قال له حرام، ما يجوز، أنت إنسان جريء، أنت إنسان بتوقع على الله، أنت إنسان كذا وكذا، ونهره وما أدري الله، هذك الساعة هذك الآدمي قد طفح من رسول الله وصار لعند الكفار، قال أنا معاكم وخلاص، هذا إنسان لا لا لا لا، هو رحمة، إنما أنا رحمة مهداة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء أخذ هذك الشاب، درس ما في قلبه، ما هي الإشكالية؟ يعني عندما أتكلم في علم النفس استخدم رسول الله العلاج التحليلي، تعالوا نشوف ما داخله ما يعاني. طيب أيها الشاب، أترضى لأمك هذا الشيء؟ أن تحب إذن لك؟ تخيل واحد يجي يقول لي إذن لي ولكون في الأخير، قال لا لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. شوفوا الخطاب إلى القلب. قال أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. قال أيضا الناس كذا كذا. فهذا الشاب اللي كان عنده إشكالية، رسول الله عالجه نفسيا معالجة جذرية. قال دخلت إلى رسول الله وأحب إليه، أحب الأشياء إليه الزنا، خرجت من عنده وهي أكره إليه. شوف المعالجة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: مستمعينا الكرام، سنواصل الحديث عن هذه المكارم العظيمة لرسول الله، ولكن بعد هذا الفاصل العناني القصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية. في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض النصائح المهمة. تناولوا وجبة مناسبة قبل الخروج إلى الساحات لتجنب الإرهاق والصداع، وإذا اضطررتم لتناول الطعام خارج المنزل فاختاروا مصادر نظيفة وآمنة. وإذا كنتم من مرضى الأمراض المزمنة فلا تنسوا استحاب أدويتكم، خاصة مرضى الربو والسكري والقلب وغيرها. الغذاء الآمن والالتزام بالأدوية حماية لصحتكم وسلامتكم. كل من مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخلونا.
6: بالعكس سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
9: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
13: سام اف ام والعود احمد.
14: فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بما اعطاه الله من الكمال العظيم وأهله به جسد كل مكارم الأخلاق إلى حد بلغ فيه مستوى العظمة. جاء القرآن الكريم ليعبر تعبيراً جامعاً عظيماً وراقياً ليقول وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الإنسان العظيم الذي نحتفي به، الذي قدمه الله ليكون هو قائدنا وقدوتنا وأسوتنا، وأعطاه منهجاً من نوره ووحيه وكلماته وتعليماته المباركة التي هي برحمته وبحكمته.
1: جديد أعزائنا المستمعين، وحياكم الله. لازلنا في طور الحديث عن مكارم وأخلاق وميزات رسولنا الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله، بما أننا في ذكرى مولده الشريف صلوات الله عليه وعلى آله.
15: طبعا هنا رسالة تقول صباح الخير، نبارك لكم قدوم مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وللسيد القائد كتاب كتب الله أجركم، استفدنا كثيرا من برنامجكم، من كتاب به كتاب اسمه سيرة خاتم الأنبياء قرأناه في مدارس الكوثر. الكتاب هذا للسيد محمد بدر الدين الحوثي، معكم ناشطة ثقافية. فعلا هذا كتاب مختصر جدا وجميل، وجمع تقريبا كل صفات ومحامد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وبالثقافات الصحيحة.
0: عظيم جدا. إضافة إذا ما ذكرنا أيضا مع كتاب الأخلاق الفاضلة سيد محمد حسين بدر الدين، جميل جدا، له علاقة بهذا الكتاب. ننصح في مثل هذه الكتب، ننصح بقراءتها. أتمنى أنا خاصة من الأخوة والأخوات لا يكونوا بعيدا عن المطالعة والقراءة، يجعلوا وقت، يخصصوا وقت. مثلا القرآن الكريم السيد القائد دائما يحثنا أن لا نتركه ولا حتى يوم.
1: صحيح.
0: يحثنا أنه يكون هذا شيء ملازم لنا. عندما نقرأ قليل من القرآن الكريم، عندما نقرأ تفسير هذه الآيات التي قرأناها مثلا، نتعلم كلنا دفتر ملاحظات لمثل هذه الأشياء، شيء عظيم جدا. من الأشياء التي لابد أن نهتم فيها مثلا وهو قراءة السيرة في مثل هذا الكتاب، في كتب أخرى نتوسع في مداركنا. كل يوم 5 دقائق، كل يوم 10 دقائق من 24 ساعة نتعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ مثل مرحلة ما قبل البعثة كيف كان، أيام الجاهلية كيف كان، ما بيحصل هذه الأيام. قد الإنسان يقرأ بعين الناقد أنه بيشوف انه لما يقرا وضع الجاهليه كيف كان هذيك الايام الحيثيه قبل البعثه النبويه، يشوف انه لا تختلف عن جاهليه اليوم التي نعيشها. لا جاهليه اليوم هذه نوعا ما متطوره تكنولوجيا وما اليه، والا ذلك الانسان هو المسحوق، هو الانسان ذلك المكهور هنا او هناك. بيشوف انه عندما يقرا السيره يدرك انه بحاجه الى محمد صلى الله عليه واله وسلم في كل مراحل حياته، وان العالم اليوم الذي نعيشه تحت رزحة الظلم ووطأة الذل التي يعيشها العالم اليوم تحت هذه الرايه اللعينه امريكا واسرائيل، ان احنا اشد حاجه الى تاريخ رسول الله ولا سيره رسول الله نتعلم منها.
15: فعلا
0: نأتي ونصلي ونسلم عليه في المساجد وفي صلواتنا وما هذا الشيء، ونحن أصبحنا أبعد الناس عن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقرأ الإنسان مثلا غزوة بنو قينقاع عندما ثأر المسلمون لتلك المرأة المسلمة التي تعرضت للأذى من اليهودي، يشوف أن النبي حرك جيشا لامرأة لعرض. والآن العالم اليوم أعراث تهتك. يعني أتذكر في خطابات السيد القائد كيف كانت كلنا كيف كانت الأعراث تهتك في أمهاتنا وأخواتنا في غزة، هذه أمك، هذه أختك، هذه بنتك.
15: والتقارير تخرج الآن على اغتصاب للأسيرات
0: اغتصاب، نتكلم عن اغتصاب حتى داخل مستشفيات، عن أشياء تشيب لها الرأس. ومع ذلك يا ريت وعد به موقف، يا ريت وعب الصوت، الأصوات ساكتة ما بيخرجوش، لا حاضرين في موسم الرياض وحاضرين عند ريكي مارتن مدري ايش اللي بيجوا يغنوا هناك، بل وأصبح الصوت والسلاح الذي يواجه أعطاء الله هو المدان، حزب الله هو المدان، وهو الذي يجب أن ينزع سلاحه، لأن هذا ساند غزة التي تنتهك. اليمن الآن يقول ليش ينزعوا سلاح، ليش؟ لأنه في الأساس ساند غزة، وإحنا نعرف أنه وقت ما ساندنا غزة ثأر لهؤلاء الأطفال والنساء والإخواننا المجاهدين في فلسطين عونا لهم ومساندة لهم، المرتزقة هؤلاء اللي يسمون نفسهم جمهوريين تحركوا ضدنا. العراق الآن الأمور على صفيح ساخن، يشتو ينزعوا السلاح، ليش؟ لأنه وقف مع غزة. إيران التي وقفت مع غزة من أول يوم يراد أن تدمر، والعالم بيسبح بحمدها أولى التحركات الأمريكية. القواعد الأمريكية التي تدعم إسرائيل موجودة في الدول العربية أصبحت قواعد مشروعة، وهي التي لها سبب في تدمير غزة وانتهاك الأعراض. الإنسان لما يقرأ هذه المشاهد كلها ويتأمل ويشوف بعين الناقد الموضوعي المتجرد، وقرأ كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرك الجيوش لتلك المرأة، يعيش صدمة، يعيش ذهول، يعيش هزة في المعايير، أنه أين إحنا؟ كيف؟ قد تكون في تلك الأوقات قراءة سياسية مغايرة تقلع من الجذور الأشياء السيئة عنده من الأفكار وتغير أموره، أنه قرأ جزئية من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف باقي الأشياء؟ نهتم لأولادنا جميعا أمهاتنا، ويكون هذا يعيش مثل الأكل والشرب في يومنا أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
15: إذن فاصل إعلاني قصير ونعود.
16: سام اف ام وقفة إعلانية.
17: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
16: سام اف ام عدنا.
14: صدق الله القائل في كتابه الكريم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فلولا هذا الرسول الذي أنعم الله به أتى من الله بذلك الهدى القيم من الصحف المطهرة كتاب الله الكريم، لكانت الجاهلية الأولى استمرت وتعاظمت سوءاً وجهلاً وباطلاً وظلاماً وفساداً وإجراماً ومنكراً وطغياناً إلى حد يفوق الخيال ولا يخطر ببال، ولكنا فقدنا كل أثر لإنسانيتنا وبشريتنا وهبطنا دون مستوى الحيوانات، لكانت الأصنام الحجرية والخشبية والبشرية في هذا الزمن هي وجهة عبادتنا، ولكانت الأوثان مؤلهة بيننا، ولكانت أرجاس الجاهلية ومفاسدها وفحشها وخبثها وفوضويتها السلوكية هي المسيطرة علينا.
15: إذن نواصل سامعينا الكرام معكم في الحديث عن مكارم أخلاق الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي كان على خلق عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى. أستاذ أمين، كيف نقرأ مشهد العفو العام يوم الفتح الأكبر كأعظم انتصار أخلاقي في الذاكرة البشرية، حين استحال النصر العسكري إلى فتح للقلوب وأذاب كبرياء الخصوم، يعني ليحيل أعداء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إلى أكثر من يوالونه، وإن كان يعني ولا أن ظاهريا؟
0: أحسنتم. طبعا
15: نعم،
0: عندما نتكلم مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته في تاريخه، بما معنى أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتحرك من تلقاء نفسه، أو أنه مثلا مشكلة نفسية لديه علشان يعيش تصفية الحساب مع الآخر. إحنا لابد أن نتأمل هذا الموضوع في قصيدة طبعا من القصائد الجميلة جدا، اللي تحكي ما بين الإنسان الرسالي الذي يتحرك لله سبحانه وتعالى، والإنسان الذي يتحرك وفقا لغرائزه المطامع الشخصية المصالح الشخصية. هذا أحد الأشخاص، وهو يصف تاريخ أهل البيت عليهم السلام. يعني يتكلم بلسانه منه: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعفو ونصفحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا التاريخ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان يتحرك من موقعه الشخصي، أو نقول لو كان تحركات شخصية كما نراها اليوم، لكانت فرصة الانتقام من كفار قريش ومن حاربه في أيام المرحلة المكية أجمل فرصة. لرأينا تلال مكة عبارة عن مذابح لهؤلاء،
15: وهم كانوا يتوقعون كانوا منتظرين أن محمد سيصل إلينا ليقتلنا جميعا.
0: ليش كانوا متوقعين؟ هذا نش نركز عليها. لأنهم بيشوفوا بعين طبعهم الأمور. إذا إحنا المرتزقة لما يجوا يقولوا مثلا هناك هروب جماعي لقتل الحوثيين وانهيار في صفوف الحوثيين، هكذا يقولوا المرتزقة. نقول يا جماعة، هذا أنتم بتشوفوا الأمور بعين طبعكم، لأنه تاريخكم هروب،
15: واقعكم
0: هروب
1: وفبركة مشاهد.
0: أقصد في الهروب، أنا هذا الشيء بتكلم في الهروب. أنتوا اللي بتلبسوا لبس نسوان تهربوا، أنتوا اللي تاريخكم كله بيع وشراء وهروب، فقصدكم أنه إحنا مثلكم، أن إحنا عندنا انهيارات، عندنا هروب، مش مدار أن إحنا بنقاتل إلى آخر قطرة، وأن إحنا نتلذذ بالشهادة تلذذ ولا نعرف شو اسمها هروب. جربونا في الحروب الست وشافوا هذا بأم عينهم، وانغرست عندهم ثقافة أنه لا، هناك ثبات. شافوا هذا في باقي الحروب، شافوها الآن، شافوه في بداية ما يسموه عاصفة الحزم، شافوا أنه أن المقاتل اليمني هذا مقاتل لا لا لا عجيب جدا،
15: جسور.
0: وصفها الأمريكي بالعجيب، السعودي كله، أنها في تقرير ربما لا أعلم أنه أمريكي عدو الخارج قبل يوم أو يوم، إنه ليس في مصلحتهم إنه يستمر الحرب مع الحوثيين، يعني قاتلين مش على هذا الشيء. بس هذا الغبي يشوف الأمور على عين طبعه، قد عندنا انهيارات، عندنا حروب، عندنا كذا، عند بنبيع المدري إيش، عن هذا هو واقعهم، كل واحد يرى بعين طبعه.
1: نعم.
0: القرشيين آنذاك اللي كانوا في مكة هكذا عاشوا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما صدقوا حتى أنه نبي. يعني بعض الناس اللي قالوا أنه فلان دخل الإسلام ما زال فيها الهاجس، الملك ما الملك وهذا الشيء. يعني عندما حبس في مفرق الوادي وشاف جيش النبي، قال للعباس عم النبي: لقد غدا ملك ابن أخيك عظيما. يا أخي هي النبوة، منقول لك، يقول عباس ابن هي النبوة، ما أي ملك جالس في هذا الشيء. لذلك بعد ما رحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد فترة جاء هذا الشخص إلى قبر حمزة بن عبد المطلب وركله، قال: قم يا أبا عمارة، فإن الذي نازعتناه بالأمس أصبح في أيدينا اليوم. هذا الهاجس اللي بيعيشه، فقصتهم أن النبي بيعيش مثلهم هذا النوع من الهاجس الأخلاقيات، هذا نوع من المسارات. في الأخير أعفى عنهم، يعني من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهذه اللحظة يعني عجيبة جدا. الناس يعني الآن يلوموا المجاهدين، يلوموا القيادة، يلوموا بعض هذا الشيء، إنه ليش ما تسووا هكذا، ليش ما نشوف مجازر هناك ولا شيء،
15: ليش ما تحرقوا النفط السعودي في يوم واحد،
0: ليش كذا كذا. لولا التزامنا بالجانب الأخلاقي في حروبنا لانتهينا. احنا ما جيش ننتقم ونفعل هذا، نقلبها أكشن وما إلى ذلك. بعض الناس بيعيش هاجس الأكشن، ما عرفتنا لما يبصر مدري كيف ومدري لا لا لا، مش المسألة هكذا، ما منعيش هذا الشيء. فلذلك بنشوف دائما إذا في جماعة انتصرت، سواء في التاريخ الأوروبي، في تاريخ أمريكا، معروف في هناك حروب أهلية موجودة هنا، هناك في تاريخ أمريكا، في العصور الوسطى في أوروبا، حتى في عندما نقرأ تاريخ الحرب الأهلية اللبنانية، فلان انتصر على فلان وتمكن ذبح أهالي القرية واللي معه، فلان كذا كذا ذبح كذا كذا، عدوي مسيحي سير أفجر في كنيسة مسيحي، هكذا هكذا الحرب أصبحت، انتقامات هنا أو هناك. آل سعود مع مشكلة مع اليمن، جولة تنومة قتلوا الحجاج. هذا العقلية الإجرامية هذه، ومنها تولدت داعش. يعني أنا مرة شفت أنه داعش يعدموا اثنين من الصبية 10 سنوات 11 سنة، لأن هؤلاء ينتموا إلى قرية شيعية،
15: ثقافة تكفيرية. نعم. هذا اليوم ما يحصل في سوريا، وإن كان سوريا. في تعتيم. نعم. إعلامي،
0: نشوف ثقافة الإجرام والانتقام على هذا الشيء، جو نذبح جو نسوي، هاي ثقافة موجودة لدى هؤلاء القوم. أما ثقافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، لا، النبي ماش، النبي لا يتحرك وفق هواه الشخصي ولا هو متمحور حول ذاته، وينطلق من أجل رسالة الله سبحانه وتعالى، مش انتقام، لا ينتقم، لا يعيش تصفية الحسابات. هو أعلى من هذا الشيء، هذا أخلاق الضعفاء، هو نبي أعلى من هذا الشيء، هو رحمة للعالمين. فلذلك الناس ظنوا أن المسألة، لا، شافوا خلق الإسلام، عظمة الإسلام، هذا الترفع لابد أن نعيش فيه في حياتنا، نعيش فيه في أدبياتنا. ليش؟ لأن الإنسان عندما يعيش لذاته دائما ما يقع في الأخطاء، دائما ما تزلق به المزالق. بس من يعيش لله سبحانه وتعالى بالعكس، يعني يروى أن أمير المؤمنين أنه بصق عليه أحد الناس في الغزوات فهدأ شوية فقاتله
15: عمر بن ود العمري.
0: نعم. قال: أريد أن أقتله لله مش لنفسي، ما مش حاجة اسمها للنفس. أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة، قال: أنا أريدكم لله، بيقول أصحابه، وأنتم تريدوني لأنفسكم. أنا خالص حياتي لله، محيا وماتي لله. وهذا ما يشرحه الشهيد القائد في المنزمة. وهكذا الإنسان يعيش الترفع في الوقت الذي يرى، مثلا يعني عندما حصلت وقعة الحرة وما إلى هذا الشيء، يقال إن مروان بن الحكم كان مستهدف، اللي هو ضريد رسول الله وعدو رسول الله، فأعطى عائلة ما أدري أين يديها هذا الساعة، ربما يجوا صفوا عائلته. فما عاد معي إلا علي بن الحسين هذا الإنسان العظيم الإمام زين العابدين. أنا داري ما أنا في عيونكم يا البيت رسول، أنا عدوكم بس إيه العيال هذا، فأبقاهم عنده. فعندما عاد سأل أولاده إنه كيف ما وجدته، قال والله يعني قد رعوني أكثر، رعانا علي بن الحسين أكثر مما رعيتنا أنت. شوف وين المسألة في ترفع عن هذه الأشياء. وهو الذي قال والله لو أؤتمنت بالسيف الذي قتل فيه أبي لآمنته، يعني الشخص اللي قتل أبي قال هذا السيف اللي قتلت به أبوك بس خلي أمانة عندك، قال شكبل بالأمانة هذه حتى يعود. بعيدين عن تصفية الحسابات الشخصية، هذا لابد أن نعيشه اليوم. المشكلة الآن اللي حاصلة أنه مثلا فلان بيني وبينه مشكلة، والله لا يحتاج أني في اليوم الفلاني وعيب سر تحصل هذا الشيء، هو يجي لعندي، هو كذا كذا، هو يحتاج يجي لعندنا يشتي حاجة، والله لا أخليه يلوي ويخرج هو بيبكي. هذه خلق رسول الله، وهذا الشخص اللي بيقول هكذا بيصير يزين المكتب حقه بالمولد. لا نعيش هذا المعايير وما هذا الأشياء. فلذلك نحن نشتي نعيش نقدر نقول الانغماس أو الذوبان مع تعاليم الإسلام، نربي أنفسنا ما نقدرش في يوم ليلة، ولكن فليكن هذا هدف لنا جميعا.
15: وأيضا في جزئية مهمة، عندما نأتي لنحتفي برسول الله في ساحة المولد النبوي الشريف يجب أن نمثل شخصية الرسول في احتفائنا أيضا،
0: وهو مثلا جزئية النظافة. لطالما يتكلم عن النظافة،
15: أكثر جزئية معقدة جدا،
0: لابد أن السيد لطالما أنه يتكلم عن النظافة، لطالما تأتي التعليمات عن النظافة، إذا كان يعني الإيمان كذا 74 شعبة أدناها إمادة الأضاء عن الطريق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هذا الشيء نتكلم عن حاجة اسمها النظافة في حياتنا، كيف أولى بها الدين اهتمام، وكيف الناس أصبحوا بعيدين. يعني في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين يعني ذكرها، أنه يا علي يعني لا تترك غسل الجمعة. ما معنى لا تترك غسل الجمعة؟ وأن يعني وإن اشتريت الماء بقوت يومك وضويت ذاك اليوم جوعا، يعني معك يوم الجمعة بس حق الغداء، بس ما بش معك ماء أنك تغتسل فيه الجمعة، هذا الماء اشتري بحق القصر ولو جست جاوع طول اليوم. عظيم، هذا اهتمام بالنظافة. يعني هذه الرواية أمير المؤمنين ذكرها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما قد معنا هذا الأيام وايتات مشروع قد بدينا ما طلع الماء لا طالع، وهذا بعض الناس مهمل لمثل هذه السنة. فنتأمل أنه كيف كان النبي نظيف، كيف كان يحب النظافة. السيد القائد في إحدى محاضراته في شهر رمضان أيام كورونا، لعله في يعني في 1441 ربما في 8 أو 9 رمضان أتذكر اليوم، تكلم عن النظافة الشخصية والنظافة المجتمعية، وكيف قال أنه لا تكونوا كيهود إن كانت حاراتهم معروفة أني حارات وسخة. إحنا لابد أن يكون لنا اهتمام بالنظافة وما إليه. فلذلك مثلا في ساحة المولد نهتم في هذا الشيء، نمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالانتظام معنا لجنات منظمة، يعني اللجنة منظمة ساهرين بعضهم يومين، تخيلوا يومين وفوق التعب، ويا الله كله من أجلي وأجلك علشان ينظموا أمورنا. الجهات الأمنية ساهرين تاعبين هالكين وما زالوا بتلك القوة. هنحاولش نحن مثلا ما نسمعش كلامهم في أشياء وكذا، ونجي نعاند ونجي شي كذا، وهذا ليس من الأخلاق. نكون ناس راقين في تعاملنا معهم، جزاهم الله خير، قوالهم تعبوا، بعضهم بيروح يرقد يوم من التعب خلاص قدهم منها. ففي الساحة لابد يكون هناك أشياء التزامات في هذه الأشياء.
15: أيوة، وطبيعي يعني مثلا ما تجي الأم الابنة أنه جري معش كيس اطرحي القمامة حقش واربطيها، هذا أقل حاجة.
0: الله المستعان.
15: ويجوا يأخذوها اللجان الأمنية.
0: الله المستعان. أنا أقول هكذا في كثير من المواقف، نتخيل رسول الله قبالة لنا هكذا، ما نقول يعني نستعي على أرواحنا في هذا.
15: إذن مستمعينا الكرام وصلنا إلى الختام، نحن وإياكم ختام هذه الفترة والختام مع الأستاذ أمين المتوكل. نشكر لكم طيب المتابعة ونلتقيكم في فاصلة ظهيرة. كنا معكم أعدادا وتقديما خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج أماني عبد الكريم مفضل. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حرصا على سلامتكم أثناء الفعاليات، نذكركم بأن المساعدة الطبية متوفرة عند الحاجة. عند الشعور بالألم أو الإرهاق أو حدوث أي طارئ صحي، توجهوا إلى الكوادر الصحية أو نقاط الخدمات الإسعافية المنتشرة في الساحات، ولا تتواجدوا أمام هذه النقاط حتى تضمنوا سهولة وصول المحتاجين إليها وحركة سيارات الإسعاف. وللطوارئ والحوادث والمرض لا سمح الله، تواصلوا مع غرفة عمليات وزارة الصحة والبيئة على الرقم 195. عند الحاجة لا تتردد في طلب المساعدة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عيأخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة الجيب، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
8: هنا سام.
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة. هنا سام.
9: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام.
10: FM.
8: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. حياكم الله أعزائنا المستمعين أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات إذاعتنا العاملة 99.1 و99.3 و93.5. هي أيضا التحايا موصولة لمن يستمعون إلينا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو جاردن ومكسلر وتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر samyaman.fm. إذن من جديد نحن معكم في فاصلة ظهيرة بعد انقطاع مع مهرجان الرسول الأعظم. نرحب بكم أعزائنا المستمعين أجل ترحيب ونسعد جدا بعودة تواصلنا معكم وتواصلكم معنا أيضا في فاصلة ظهيرة هذه الفترة المفتوحة التي هي منكم وإليكم. نستقبل فيها اتصالاتكم ورسائلكم أيضا على المواضيع التي نتناولها. نذكركم بأرقام الرسائل 70991 وأرقام الاتصالات على 01-322-653. مستمعينا هذه الأيام الروحانية والعظيمة جدا التي بنعيشها في كل شهر يعني في كل ربيع يطل علينا من كل سنة الحمد لله بمناسبة المولد النبوي الشريف بنشوف أجواء فرحية عظيمة وأجواء روحانية عظيمة ومباركة من خلالها بتتجدد الطاقة والحيوية والجمال في أرواحنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف لما بنشوف البيوت المزينة الصنعاء وهي بتكتسي حلتها الخضراء المحافظات الأخرى من صنعاء إلى صعدة إلى حجة إلى تعز إلى محافظاتنا المحويت وغيرها من المحافظات اليمنية دمار إب الضالع كل المحافظات اليمنية المحررة من رجس الاحتلال الحمد لله نجدها محافظات تكتسي السعادة والبشر والخير وتكتسي حلتها الخضراء في هذه المناسبة العظيمة والكل طبعا بيستعد لإحياء المناسبة هذه المناسبة العظيمة في ساحات واحتفاء بالرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. الآن تأتي الأخبار بأنه الساحات في أتم الجهوزية والاستعداد وبقيت فقط اللمسات الأخيرة من أجل استقبال ضيوف رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن نحن كمحتفين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن نمثل أخلاق رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم أن نقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في احتفاءاتنا أنه نتبع الإرشادات التي بتجي إلينا من الجهات المختصة من وزارة الداخلية من اللجان المنظمة من اللجان الأمنية من لجان النظافة في الساحة. علينا أن ندرك أنه الاحتفال برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ليس بمجرد الحضور إلى الساحات أنه نجلس في الساحة ونقول نحن سجلنا رقم بحضورنا في هذه الساحات. في إرشادات مهمة جدا من أجل يعني تكون الفعالية بأبهى حلة لها في كل الساحات سواء في العاصمة صنعاء أو في ساحات المحافظات الأخرى. مهم جدا إحنا نلتزم بالإرشادات التي تأتي إلينا من الجهات المختصة سواء بالتزام بخطوط السير للسيارات أيضا الالتزام بتوجيهات المنظمين للفعاليات الالتزام بما تقوله لنا اللجان الأمنية التي تحرص على أمن الساحات وأن ندرك أنه الأمن لنا وليس علينا واللجان المنظمة في الساحات للأمانة بيبذلوا دور كبير جهد كبير جدا بعضهم وبعضهم سواء رجالا أو نساء يعني من كثر الجهد الذي بيبذلوه بيجلسوا أيام مثل ما هي البعض أيام على ما هي بعد الفعالية تعبين مرضان كل الجهات لها دور في الساحة فأي إرشاد يأتي لك التزم به وتذكر أنه هذا الالتزامك هو الذي بيخرج الفعالية بأبهى حلة لها.
أيضا في جانب مهم جدا وهو جانب النظافة. هذا أكبر أكبر أكبر معضلة بتواجهنا في كل مولد. يعني تخيلوا أنه المحتفلين بالفعالية بمجرد انتهاء الفعالية بيخرجوا من الساحات، والساحات يعني منظرها ألا لا رواكم، يعني الأغلبية العظمى منا بيبصرها وبيعرفها وداري كيف هي. طيب ليش هذا المناظر كلها؟ مش احنا جينا احتفاء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ورسول الله كان حريص على النظافة؟ طيب أين أخلاق رسول الله في هذه المناظر الذي بنبصرها؟ يعني تجي والقمامات والكراتين القراطيس كل حاجة ملان الساحات، ليش؟ أين الأخلاق وأين الارتقاء بثقافتنا وبأخلاقنا وبديننا؟ لماذا لا نمثل شخصية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في واقعنا، في حياتنا، في الأمور التي نقوم بها في حياتنا، ومنها حضورنا إلى الساحة؟ يعني مثلا بعد ما يكملوا عيالش، بعد ما تكملوا أنتوا في الساحة، ما عيضرش ولا حاجة لو جريتي معش كيس وطرحتي هذا الحاجات كلها داخله وربطتي، وبيكون في الساحة بيكون في يعني سلات مهملات للقمامة. يعني الاهتمام بالنظافة جانب مهم جدا جدا. للأمان أنه بيجي نص الليل وأحيانا بعد منتصف الليل وعاد إحنا في الساحة بننظف. طيب ليش؟ لهذا بسبب الإهمال، بسبب عدم الالتزام. مع أنه بيقولوا لكم اتبعوا إرشادات المنظمين، اعرفوا نقاط الدخول والخروج، اهتموا بنظافة الساحة، اهتموا بأطفالكم، سجلوا الأرقام في أيديهم علشان لا يضيعوا. طيب ليش؟ ليش ما بنلتزم؟ أنتي كأم من أجل لا يضيع ابنش وتجلسي إلى نص الليل وتجلسي تقطعي أصحاب الباص وهم بيدوروا عليش وأنتي بتدوري على ابنش لأنه ضايع. طيب لو كان رقمش مكتوب في يد ابنش، مجرد اتصال إلى عندش ويقولوا لش ابنش في البقعة الفلانية جيش اللي. طيب الاهتمام بهذه الأمور البسيطة جدا بتخفف علينا كثير من يعني من الأمور اللي بتضايقنا في الساحات وفي الاحتفال بالفعاليات. فلما أيضا في جانب مهم، يعني لما تبدأ الفعالية بيكون في توافد كبير جدا، لدرجة أنه بيحصل في ازدحامات وفي أحيانا في الدخول. ليش؟ بهدوء، دلا ونصلي على رسول الله ولا نضغط على الأحزمة الأمنية الذي بيفتشوا الناس وهم داخلين، بهدوء بصلاة على رسول الله. طبعا في أيضا نقطة أنه لما تجي الفعالية أنتي والضغط حق شملان بطاط ورز ومدري أيش، الله لا رواكم أمانة، تحس أنه مش جاية تحتفل بفعالية، عتجيه والضغط حقها كأني عزومة أو أيش. طيب ليش؟ الله يعني ما كلفش الله تدي هذا كل معش للفعالية، هو مجرد يوم، هي يعني ساعات معدودة، طي معش سندوتش من أي كافيتيريا أو حتى من البيت، صلحي عندش في البيت وأكلته وصلى الله وبارك وخففتوا على الناس هذا كله. يعني لأنه للأمانة مناظر، يعني أول حاجة تعب على اللجان المنظمة، لأنه لما تجي أنت والضغط حكيش مع بدروش كيف يرتبوا الساحة، منظر مش لائق أبدا. وقبلها على الجهات الأمنية، على الأمنيات والأمنيين الذي باسمه بيفتشوا وبيبصروا هذه الحاجات. يعني نخلي منظرنا جميل، يعني نجي صلاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وإحنا بكامل جماليتنا، لما ندخل الساحة نتذكر أن إحنا عنجي نحتفل برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. تذكري أن أنت في حضرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف لازم تكوني، كيف لازم يكون من ناحية الشكل، من الشكل الداخلي والخارجي. يعني قلبش يكون نقي وطاهر وماخذ عهد على نفسش أن أنت من هذه الفعالية نفسها تعاهدي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، أنه الواحد فينا يحسن نفسه، ما بش أحد فينا يعني إنسان كامل في هذا الحياة أبدا، بس مع نحاول نحن نرتقي أكثر وأكثر. يعني إذا مستمعينا، جوهر الحديث هنا أنه الالتزام والاهتمام بكل ما من شأنه أن يظهر هذه الفعالية بأبهى وأجمل حلة لها. أيضا في فعاليات الرجال، يعني لما بيجوا الساحة بيجوا الواحد منهم مخزن، يعني تحس إن كأن قد له عمر من كثر ما قد حشا في الكفة. أمانة هذه المناظر الذي بتجي إنه تقهر الواحد. يا أخي إذا هو يعني ضروري ما بالله نخزن، خزن شوية بحيث أنك ما تخربش على الناس مظهرهم. والناس الذي بيجي يطلي نفسه بلون أخضر كله، يجي وقدوم أخضري، ليش؟
الاحتفال برسول الله معروف كيف يكون، الشكل مهم جدا، إظهار الفعالية بشكلها المهم، بشكلها الجميل مهم جدا. وأيضا الذي عد يزيد ينرفز الواحد أنه يدبل الجاتو للأرض، يخرب الدنيا ويخرب الساحة ويخرب المنظر الذي فيها. للأمانة في كثير من الأمور نحن ضروري ننتبه لها، ضروري تكون حاضرة فينا، ضروري نحن ننتبه من الأغراض الكثيرة جدا نحاول ما نحضرهاش معنا للساحة، نحاول نحن نخفف على أحزمة التفتيش ونأتي بما خف، يعني نكون خفيفين، يكون حضورنا في حضرة رسول الله خفيف ظل، نحاول أنه نهتم بمظهرنا بمناظرنا، مش ضروري تصير تخزن في فعالية الساحة تجلس تقطف لي الجات، ركز مع الفعالية مع الفقرات مع الحاجات التي بدوها السيد القائد سلام الله عليهم، مع فقرات الفعالية نفسها كل حاجة بيجي وهو مدروس، فأنت استمتع، هي مجرد ساعات بسيطة وانتهى اليوم، أنت استمتع في هذاك الوقت، عيش الجو كله وتذكر أنك في حضرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. إذن مستمعينا هذا هو موضوعنا لليوم، شاركونا على 720-991-991 أو رقم استقبال الاتصالات على 01-322-653.

0: لضيوف رسول الله المشاركين في الفعاليات المركزية للمولد النبوي الشريف، تهديكم الأجهزة الأمنية تحياتها وتهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، وتهيب بكم الالتزام بالآتي: أولاً، الالتزام بالتوجيهات الأمنية والمرورية عند الدخول والخروج لضمان انسيابية الحركة. ثانياً، التحرك بسلاسة دون توقف أو تباطؤ حتى الوصول إلى المواقف المحددة. ثالثاً، يمنع منعاً باتاً إيقاف المركبات أو الدراجات أو ركنها على الخطوط والشوارع المؤدية إلى الفعالية. رابعاً، يمنع النزول من المركبة إلا داخل المواقف المخصصة تجنباً لعرقلة السير. خامساً، الالتزام بالركن المنظم داخل المواقف. سادساً، يمنع إدخال القنابل أو صحون الذخيرة أو خوازن الكهرباء أو الكاميرات أو أي أجهزة إلكترونية. سابعاً، يفضل كتابة اسم الطفل ورقم هاتف وليه وعنوان سكنه على يده تسهيلاً للتعرف عليه عند الفقدان. ثامناً، إزالة أي أكياس تغطي علب المياه بما يمنع رؤية محتوياتها. تاسعاً، الالتزام بالمسارات المحددة والدخول المنظم عبر أحزمة التفتيش، البقاء في الأماكن المخصصة وعدم التنقل إلا للضرورة مع اتباع توجيهات المنظمين، عدم مغادرة الساحة إلا بعد انتهاء جميع فقرات الفعالية. مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.
1: وإن لشعبنا اليمني المسلم العزيز شرف التميز في تفاعله مع هذه الذكرى، لأنه يمن الإيمان، يمن الأنصار، وهو من جيل إلى جيل توارث هذا الإيمان مبادئ حق يتمسك بها وأخلاقا كريمة يتحلى بها وروحا طيبة يحملها ومحبة وإجلالا وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تفلح جهود ومساعي القوى الظلامية الضالة المخذولة في تغيير هذه السجية الطيبة وهذا الانتماء الأصيل لهذا الشعب المسلم.

0: وبسم الله نبدأ بقراءة الرسائل، رسائلكم التي وصلت إلينا سامعينا الكرام. هنا رسالة بدون اسم إلا باسم، تقول: صلوا على من ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. من بنت اليمن، يا من عا يا من عا، ما شاء الله ثلاث مرات اقرأوا الرسالة. قرأنا رسالتش يا بنت اليمن وشكرا لش. أيضا هنا رسالة تقول: أولا أهنأ السيد القائد يحفظه الله بمناسبة ذكرى المولد النبوي، وأهنأ كل طاقم إذاعة سام وكل المشاركات، وأقول لكل من يقول الاحتفال بالدعاء: أنت عرفت الرسول من خلال البخاري ومسلم، أما نحن فعرفنا رسول الله من القرآن الكريم. نحن نعرف عظمة هذه النعمة وسنفرح بها وسنحتفل بكل محبة. تحياتي لكم، وأطلب زامر ربيع القلوب أم عماد الدين من تعز. شكرا جزيلا.
1: الزهراء لبينا حبيب الله سمينا محمد ابن عبد الله.
0: أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال عزيزتي خديجة؟ الرسول له ولاية علينا وهو أولى بنا من أنفسنا، وله علينا حق الطاعة والمحبة والتعظيم والاتباع والاقتداء. السيد القائد سلام الله عليه، اللجنة المنظمة للفعاليات حددت ملعب الشباب والرياضة غدا الاثنين، الفعالية المركزية لنساء صعدة إن شاء الله، المعنويات عالية، معاكم تسبيح حسن. كل التوفيق يا تسبيح، وأتمنى لش كل التوفيق في مجال عملش، والله يكتب أجرش أنت وكل من سيشارك لإحياء هذه الفعالية. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، معك الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الخضراء الشامخة، إلى طاقم الإذاعة الأبطال سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ومنها هنا من قمم وصاب الشامخة من بين بيوتها الخضراء في كبد السماء، نبعث إليكم أجمل التهاني وأطيب التبريكات في ذكرى مولد سيد الأنام وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يجعل أعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم وعلى إذاعتنا المفضلة بالتقدم والنجاح الدائم. كل عام ونحن وأنتم إلى الله أقرب، ونطلب زامل على ذوقك الحالي يا خديجة، والتحية لك، ربي يحفظك. شكرا جزيلا على هذه المشاركة.
1: محو فصل الخطاب، وانت الملهم العالمي للأرواح، وانت الطبيب خير إنسان وتدى بشر.
0: هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهنئ السيد القائد حفظه الله والشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، ونقول: لبيك يا رسول الله، وأيدينا على الزناد، وساحتنا في احتشاد، والعدو صاغر مباد، والنصر حليفنا بإذن رب العباد، مرابط في جبهة تعز. كل التحايا لكم ولكل مجاهدين الأبطال في كافة الثغور، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم مجاهدون ثابتون على نهج الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. نستودعكم الله جميعا، ونسأل الله أن يحفظكم وأن يمن عليكم بالنصر العظيم بإذن الله. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، الجو الأجواء فيها روحانية يا غالية العزيزة خديجة، اليوم يفصلنا يومين عن مولد أعظم مخلوق خلقه الله يوم 12 ربيع الأول، يوم اهتز الكون بمولد حبيب الله، أشرقت السماوات والأرض بنور عيونك حبيبي يا رسول الله، وابتهجت القلوب فرحة بقدومك يا خير وأشرف وأكرم إنسان خلقه الله في الوجود. تحياتي معطرة بذكر محمد صلوات الله عليه وعلى آله، إحنا في صعد النساء بيحتفلوا يوم 11 ربيع، وأطلو الزامل عيدنا لسالم أم المؤمنين. شكرا جزيلا يا أم المؤمنين، وكل عام وأنتم بخير.
1: والظالم ولا هربا وبدى الباطل.
0: أولى المكالمات. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، من معنا؟
2: معكم حفيدة الزهراء.
0: أهلا يا حفيدة الزهراء، وكل عام وأنت بخير، تفضلي.
2: أنتم بخير. لبيك يا تقوى القلوب نزفها شوقا إليك وكلنا استكتارا، يا خير مبعوث وأعظم قائد قطعت بيوم قدومه الأنوار، الصادق الوعد الأمين المجتبى من ربنا والمصطفى المختار، هو رحمة للعالمين ومنة وسكينة وعدالة ووقارا. أقول: نحن نخرج يوم الثلاثاء حبا وولاء لرسول الله، وأوجه رسالة لكل الأخوة والأخوات، علينا أن نعمل كما هي التوجيهات من المنظمين والمنظمات لكي يكون حبنا لله ورسوله حبا صادقا. وأقول: الله الله في الخروج المليون يوم الثلاثاء رجالا ونساء، الله الله في التحديد بقوة يا مؤمنين ومؤمنات، وأهنئكم إذا حسام إسم، وأهنئ صديقاتي الغاليات في المولد النبوي، أبرار وسارة، وأهنئك خديجة وزلفاء، وأطلب زامن هيبة المنظر.
0: نعم، شكرا يا حفيدة الزهرة. طبعا المخرجة معنا أمانية اليوم، شكرا لك وكل عام وأنت بخير أيضا.
2: وأنتم بخير.
0: شكرا كثيرا.
2: أماني كذلك.
0: وكل التهاني لك. شكرا.

0: اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: الله يسلمك. معك بنت الوطن ومحبة النبي ومحبة الدين ومحبة الرسول، وأحب إلينا المناسبة هذا. أهني نفسي وأهنيكم وأهني الكرة الأرضية كلها بأعظم مولد الذي ولدها الله، وأعظم مناسبة في الأرض هذه مولد رسول الله. اللي يعرف قيمة رسول الله لا يتمنى الاحتفال شكليا ليلا ونهارا، مش إلا بالأعمال الصالحة وبس، لكن ظروف الدنيا هذه أهم شيء أنه شكليا هو يوم مولده. والاحتفال عمليا هو ليلا ونهارا الاقتداء برسول الله. أهنيكم فعلا من القلب، وأهني نفسي وأهني جميع الطاقم، وعلى رأسها طبعا مديركم الأستاذ المدير اللي جل صد، يعني الله يوفقه ويهنيه، جل وإعلامي عظيم حمود، شرف وشرفها الله بأنه من الأشخاص العظماء من اليمن صراحة. الإعلامي أهني كل الإعلاميين اللي على هذا المنهج العظيم الذي بيوعه اليمن والعالم. هو لما توعي انت شخص كانش بيوعي العالم كله بما في موقفه، وما الإذاعة هذه سخرت، يعني صراحة هو عظيم، وكل من فيها الذي في الإذاعة عظماء من بعده بما بيتولى لنا نهارا لدينهم والأمور حياتهم والموقف الحقيقي مع وطنهم. ونهني تاج راسنا وكل قواتنا، وينعد عليهم جميعا جميعا، وهم أشد يعني عزة أكثر وثبات أكثر
0: إن شاء الله،
1: والانتصارات أكثر. وإن شاء الله قريب بتطهر اليمن وبيت الله الحرام وفلسطين. ونهني قال فعلا الذي يمشوا كلهم على هذا المنهج العظيم.
0: نعم.
1: الله يهنيهم وينعد عليهم في اليمن في كل العالم.
0: نعم. وينعاد عليش إن شاء الله بكل الخير والعافية. شكرا جزيلا.
1: ونتمنى يكون فعلا الاحتفال فعلا يوم الاحتفال أكثر من كل سنة
0: إن شاء الله.
1: اليمنيين هم بيحضروا حضر قوي، بس نتمنى يطبقوا سلوكياتهم يقدروا يطبقوها طولة السنة في يوم المولد وكل أيامهم. وإن شاء الله متفائلين متفائلين طهما شعب الأنصار.
0: نعم إن شاء الله بإذن الله. وعادة دائما الحمد لله بعد المولد تأتي لنا انتصارات وفتوحات عظيمة. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. شكرا
1: ليلا ونهارا، ولنقول في حق الإذاعة هذه وكل من فعلا
0: مشكورة جدا،
1: هو شيء لا رمزي، لكن الله يهنيهم جميعا وينعاد عليهم فعلا وهم على طريق النور،
0: إن شاء
1: نور
0: الله.
1: على نور. وتسلموا تسلموا ليلا ونهارا.
0: شكرا جزيلا، في أمان الله.

0: اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، من معنا؟ يا أهلا يا بنت حجة، حياك الله، شكرا جزيلا بنورش.
1: نعم، اللهم صل وسلم على حبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوبنا نحن نحيي هذه الذكرى ليس للمصحر والصورة وليس للإعراض والمباهاة، نحن نحتفل من منطلق هوية إيمانية تربطنا برسول الله، ومن منطلق حب عميق وصلة كبيرة تربطنا به صلى الله عليه وسلم، ولنا مع رسول الله شاهد حي عبر التاريخ. أجدادنا لهم السبت في نصرة الرسول منذ فجر الإسلام المعاصر، أجدادنا هم من آووا ونصروا رسول الله، وهم من ارتضوه فيهم حبا وأخلاقا وقدوة وتأسيا وعشقا ما مثله عشق ولاء لا يضاهيه ولاء. نحن من أتينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طاعة والتزاما، ولنا في سعد بن معاذ الأنصاري ومالك الأشقر وعمار بن ياسر والمقداد خير مثال، وكيف لا يكون الأحفاد على درب الأجداد. وما يليق بنا هو أن نبقى على محطة رسول الله وتجسيد قيمه وأخلاقه الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. هنا رسالة للمبدعين وأبواق الصهيون والقنوات العربية العبرية، نقول لهم ألا تفتحون من الله؟ كيف تبدعون من يعظم رسول الله ويرفع من شأنه ويحمل منهجه ودينه وإسلامه، بينما أنتم تعظمون النتن المجرم وترامب المعتوه وتدعون إلى إحياء مراقص الخمر والمجون وتسعون إلى إفساد البشر؟ نحن نسعى إلى تعزيز القيم ومكارم الأخلاق تأسيا بنزال، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سيدنا محمد، فيما نراكم تسعون بكل جهدكم وأقصى قدراتكم لإفساد القيمة الإنسانية وإسقاط ذكاء النفوس، نحن نحتفل برحمة الله وفضله من منطلق قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. صدق الله العظيم.
0: جميل، شكرا كثيرا يا بنت حجة، شكرا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسل

0: أمننا في تواصلنا.
1: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
2: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مع توافد ضيوف الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف وحرصا على سلامتكم، تذكركم وزارة الصحة والبيئة بمجموعة من الإجراءات الصحية المهمة. تناول وجبتك الغذائية قبل الخروج إلى الفعالية لتجنب الإجهاد والحفاظ على نشاطك. اصطحب مظلة تقيك من حرارة الشمس. احمل قارورة ماء واشرب بانتظام لتعويض السوائل المفقودة مع التعرق. احرص على تناول أدويتك المعتادة في مواعيدها، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة. تجنب الازدحام والتزم بمسارات السير المحددة من لجان التنظيم. ساعد كبار السن وقم بتوجيههم إلى الأماكن الأقل ازدحاماً عند الحاجة. التزامك بهذه الإجراءات يسهم في سلامتك وسلامة الآخرين.
2: بكتاب بلسان عربي منزلاً لا ريب فيه.
3: نعود إليكم مستمعين الكرام لنستمر في هذه الفترة الظهيرية معكم من فاصلة ظهيرة، وموضوعنا هو للحديث عن الالتزام بالإرشادات التي تأتي من الجهات المختصة في ساحات المولد النبوي الشريف. أنتم حدثونا كيف تلتزمون بهذه الإرشادات، ما الذي تفعلونه أثناء تواجدكم في هذه الساحات؟ طبعا مستمعينا الكرام، شوفوا كيف الجهات المختصة حريصين علينا جدا. وزارة الصحة معها فلاشة خاصة بها، وزارة الداخلية فلاشة، وهم بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه. إذا كان في أي تقصير فهو من جهتنا إحنا، لأن إحنا ما التزمناش. طبعا ننوه لحضراتكم مستمعينا الكرام أنه في إذاعة سام اف ام سيكون في بث لهذه الفعاليات، بث مستمر لهذه الفلاشات التوعوية في ساحات الفعاليات، من أجل نحن ندرى ما لنا وما علينا. أيضا نستمر في قراءة الرسائل، وهنا رسالة من آيات تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بمحمد ننتصر، تحياتي لكم. العبرة من الاحتفال هو الاقتداء بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وتحياتي للبنات المشاركات معكم آية. شكرا جزيلا يا آية.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم أخواتي الغاليات خديجة والمخرجة أماني؟ نور أطل على الوجود فأشرق، هو محمد خير الأنام وأصدق في مولد الهادي ربيع دائما، صلوا عليه ترزقوا وتوفق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من براء الفقيه من الحديدة. أيضا هنا رسالة تقول: سوف نحتفل بمولد رسول الله رغم أنف السعودية أبو عاطف الوصابي. أيضا رسالة تقول: صباح الأنوار المحمدية، صباح البشارات، صباح الانتصارات، لبيك يا رسول الله، لبيك والمجاهدين في الجبهات، لبيك والمجاهدين في الميادين، لبتك أحياؤنا، لبتك لباك ركامنا، لباك جراحنا، لبتك أيضا لباك شهداؤنا، لباك رجالنا ونساؤنا، يا سيدي صلت عليك قلوبنا وجوارحنا وشهداؤنا، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل عام وأنتم إلى الله أقرب. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم إحنا نحتفي والجهال، والتحية يملأها حبا واحتراما لخديجة، والتحية موصولة للمخرجة الغالية، والتحية للبنات المشاركات، وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وتحياتي للأخوات من مرتفعة جبال وصاب، وتحياتي لحثية حيس وكوثر المسيرة، مع خالص تحياتي بنت الشهيد من منطقة الخوخة المحتلة، وأطلب زامل أطهر بشر. شكرا كثيرا.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال يا خديجة؟ نعم النظافة من الإيمان، لكن كل النساء يلتزمنا بهذا النظام من أجل أخواتنا المنظمات، وأتمنى من الأخوات أن يلتزمنا بالنظافة، وبارك الله في المنظمات من أماني عادل. أيضا رسالة تقول: على جميع الحاضرين والحاضرات الاهتمام بالنظافة، الله الله بالنظافة، أنت كإنسان لن تقبل تلك الكدورات في منزلك، فاعتبر هذه الساحة هي منزلك. الله، حضورنا في هذه المناسبة هو حب في رسول الله، فعلينا الاقتداء بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله قولا وعملا، وأيضا الالتزام بالتعاليم والتوجيهات للقائمين في الساحة، هم لأجلنا فلنعينهم بدل أن نزيد على كاهلهم التعب والمشقة، فما نلاقي منهم هو الاحترام والترحيب والكلام الطيب. أنت وأنت تحضر هذه المناسبة لساعات قليلة وتذهبون، لكنهم من قبل الفعالية بأيام وأسابيع يحضرون التنظيم والتجهيز، فليكن لنا دور في هذه الساعات القليلة في لنكون عونا لهم بالنظافة والحرص والاهتمام، ولا نكون سببا في تعبهم لأيام بعد المناسبة. هناك الاهتمام ووضع سلات الكمامة، فما الذي يضركم إن جمعتم هذه المهملات إلى الكيس حتى تضعونها في هذه السلات؟ ليكن حضورنا عونا ولا تكن عبئا، وجسد الولاء والاقتداء قولا وعملا من راية الإسلام. من أرحب والمعذرة على طول الرسالة، لكن هذا الموضوع بيحرق دمي في كل مرة والكلام لا ينتهي، نحن نحتاج إلى تطبيق في الواقع. راية الإسلام، شكرا كثيرا على هذه الرسالة القيمة، وفعل الرسالة في محلها. هنا أيضا رسالة تقول: صباح محمد يمني أنصاري. نعم إنه فرحنا الأعظم وعيدنا الأكبر وبهاؤنا الأوقر، إنه نهجنا القادم ودربنا الدائم ودرعنا القاسم في وجه كل مجرم وظالم. مهم جدا جدا الالتزام بالنظافة والالتزام بكل ما تقدمه لنا اللجان المنظمة، ونظهر بصورة تليق بصاحب المناسبة صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك نقطة أنا شخصيا تزعجني جدا، عندما تبدأ الفعالية ما به اهتمام ولا إصغاء عند بعض الأخوات، ويزعجهم وأطفالهم، ولا عاد يسمع الذي جالس جنبهم. نتمنى في هذه المناسبة أنصح جميع أن نصحح جميع الأخطاء لدينا. وتحياتي لصديقتي الغالية إسراء، وأقول لها: كتب الله أجرك، وأنت أحد المنظمات في الساحة، وكتب الله أجر جميع العاملين في جميع الساحات، ونلتقي بإذن الله بكرة في ملعب الشباب والرياضة. وشكري وحبي واحترامي لأستاذتي المجاهدة صاحبة الصوت الحنون والقلب الطيب، وأقول لها: ربي يحفظك ويخليك لنا ولا يحرمنا منك، وينور دربك أينما كنت. وشكرا للمخرجة البالستية أماني. إذا أمكن أنشودة نبي الأحسان من ملاك الوائلي، آسفة والرسالة طويلة جدا. شكرا يا ملاك، رسالة في محلها، شكرا كثيرا لك، والله يديلش العافية، شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: ألو السلام عليكم. يشكر كل من بذل جهاد في سبيل الله أحيانا لهذه الفعالية الكبرى وتزيين وإعداد وإنفاق، ونشكر الإعلاميين الأمنيين والأمنيات، ونرجو من الحاضرين والحاضرات الالتزام بالهدوء وقت التفتيش ووقت المناسبة، الاستماع لكلمة السيد القائد يحفظه الله الأكثر، من الصلاة على النبي وعلى آله الطاهرين، والدعاء للمجاهدين وللسيد القائد يحفظه الله بالنصر والتأييد والحفظ لهم، وللجرحى أماني المنتصر. وتطلب منشودة طلع البدر علينا للمنشد محمد القحوم لو سمحت المخرجة، والتحايا لكم يا إعلاميين إذا عاد سام الموقرة، ولش أنت يا خديجة، ولزلفة وأماني وكوكب، وأرجو أن تصلي على النبي وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي وسلم وبارك على خير البشر عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك يا رب يا الله، وأقرأ الفاتحة بنية طالبها لو سمحتوا يا مستمعين. شكرا كثيرا يا أماني، وشكرا على المشاهدة.

السلام عليكم. رسالة تقول: السلام عليكم، متباركين ببركة المولد إن شاء الله. الموضوع قوي مهم، بس باقي نقطة ما ذكرتوهاش، هي النسوان اللي معاهن جهال صغار، ويخلينا الجهال يصوروا به بعض نسوان بيفتشين وهن جالسات، والجهال بيصوروا لاوي لاوي، وهذا أكبر غلط. ولا اللي جلسين واقفات ويطولين اللي جالس ويطوين اللي جالسات وراهن، وعاد باقي اللي تجي تجلس هي والشلة حقها ومعاهن عافش أكل ويكملين ويرجمين للقاع. عيب والله قوي، عيب عليهم، طولت عليش وكتب الله أجوركم. فعلا هذا نقطة مهمة قوي، لما تسيري للساحة لا تفتشيش أبدا، أو إذا قدنتي هذيك بعدي البرقوع من المرة، يعني لا تخليش البرقوع فوقش هكذاك، لأنه عيب. الناس بيصوروا بث مباشر وانتي تطلعي في الصورة وانتي فاتشة، قبال خلق الله كلهم يا عيبة. بس واللي على ما قالت اللي عادي تجيه وشلة حقها ومعاهن عفش وأكل، فعلا إذا كملتين الأكل حقكين بزلكين قرطاس، طرحين الحاجات الذي فيها وربطنها وكتب الله أجركين. أيضا في هنا رسالة تقول: السلام عليكم، المولد هو من يذكرنا بنشأة رسول الله ومسيرة حياته، أخوك المجاهد أبو حيدر البكري من جبهة تعز. شكرا كثيرا لكم وحفظكم الله. أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم أستاذتي الغالية خديجة، أخباركم، أهنئكم وأهنئ الغالية الأستاذة العالمية أسماء المحاقري بالذكرى المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير وعلى رأسهم السيد عبد الملك الحوثي. بالنسبة للموضوع الذي طرحته، ما بشجع للمخالفة، على الجميع الالتزام والتعاون مع نظام كتب الله أجركم ولكل مشارك في الفعالية المركزية، وشكرا بنت أبو نجوم المحاقري. شكرا كثيرا.

أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تدعو الهيئة النسائية محبات الرسول الأعظم في مديرية سحار الحضور والمشاركة والاحتفال اليوم الأحد الساعة 9 عصرا احتفاء بالمولد النبوي الشريف في محافظة صعدة مديرية سحار منطقة آل حباجر ساحة مدرسة الشهيد المجاهد طه المداني، والدعوة عامة لجميع المشاركات. شكرا كثيرا. أيضا هنا رسالة تقول: ظهيرة الربيع المحمدي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، حضور الفعالية المركزية لإظهار الولاء وتجديد العهد لرسول الله، فلذلك لابد أن نقدم أبهى صورة عن اقتدائنا بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. كلامك كله صح، ونحن بنعاني من هذا الجانب، النظافة والازدحام. نصيحة: نجر لنا دعاية، وإذا أكلنا شيء نعمله في الدعاية، لا نرمي في الأرض أي شيء في الساحة. أيضا نحافظ على الهدوء لسماع الفقرات وكلمة السيد، حتى أنني بنحرص على إحضار قلم ودفتر للتدوين النقاط المهمة لكلمة السيد. أيضا لا نحضر أشياء كثيرة، البعض تدي معها شنط وأدوات كأنها تذهب عند عرس، لابد أن نلتزم. تحياتي لكل من يقتدي بالرسول، معكم الفقيرة إلى الله. وبه نقطة أريد أن أتأكد منها، مثلا عادي إذا صورنا لقطات في الفعالية والنشر، أم هو ممنوع التصوير إلى الإعلاميات؟ تأكدوا لنا إذا أمكن. في الفعالية نفسها عيجيبه إرشادات، إذا كان في ممنوع التصوير عيقولوا ليش مباشرة اللجان التنظيمية ممنوع التصوير، أما إذا كان طبيعي فهم معي يتحكوش. شكرا كثيرا. أيضا هنا رسالة تقول: ظهيرة الربيع المحمدي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم، تقريبا هي نفس الرسالة. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، بمناسبة اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى السيد القائد يحفظه الله، إلى قواتنا المبارك المسلحة المباركة، وإلى الشعب اليمني العزيز، وإلى محور الجهاد والمقاومة. في ذكرى المولد النبوي نستفيد منها في محطة مهمة جدا، الدروس والعبر التي نحن في أمس الحاجة إليها في واقع حياتنا بحكم انتمائنا للإسلام، وبحكم ما نواجهه من واقع هذه الحياة من مشاكل ومن تحديات، وما نتحمله من مسؤوليات من زهرة القدس. شكرا كثيرا.

0: هنا أيضا رسالة تقول أسعدتم بالصلاة على محمد وآل نبارك لكم ذكرى المولد النبوي الشريف. الوجود يا نبراس الهدى، يا من نسميك شفاء وذكرك دواء، أطل الذكرى ولادتك يا نبينا يا شفيعنا يا حبيب يا حبيبنا، فلتكن هذه الذكرى محطة لنتعلم ونقتدي به صلوات الله عليه وآله، ونقطع العهود له ونمضي على طريقه وطريق آل بيته الطاهرين جيل بعد جيل. تحية طيبة وتهنئة تبلغ عنان السماء مع أسماء، معاني الحب والامتنان لكم طاقم إذاعة الغالية سام الحبيبة والأشخاص أستاذتي خديجة وأستاذ أماني والمشاركات العزيزات الغاليات كلهن، وأخلص وخص العزيزة على قلبي من تسكن أعماقي في كل وقت وحين قدوتي بمشاركاتها ملكة الإبداع فداء للبيت من حوثية حيث المحتلة. شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول السلام عليكم، تحياتي لكم كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف قربت الفرحة الكبرى، مولد خير البشرية، وإن شاء الله حاضرين في حب رسول الله. الحمد لله الذي تمت خطوبة أخي الدحملي عبد اللطيف في هذه المناسبة العظيمة، ونقول له ألف ألف مبروك. شكرا كثيرا وألف مبارك لهم، والله يتم على خير. اتصال. ألو السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: نعم تفضلوا، من معنا؟
1: معكم أبو علي من مارب.
0: تفضلوا يا أبي علي.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يا أستاذة، يعني المولد النبوي مولد نحتفل فيه يعني بالتذكير بالخطاب بتذكير سيرة الرسول، وهذا قد هو موجود يعني من زمان كذا، لكن الاحتفال هذا ويعني الزينة هذه يعني ليش كذا أظهروها؟ يعني الرسول كان يحب اللون الأخضر وأيضا
0: اللون الأخضر بشكل عام هو يرمز إلى الأشياء الدينية، يعني أي حاجة دينية مرتبط بها هذا اللون الأخضر، وورد عن رسول الله أيضا أنه كان يحب هذا اللون.
1: في أي حديث يعني كيف ورد؟
0: هو مش حديث بقدر ما كان يعني كلام من السادة المقربين منه، على سبيل المثال الإمام علي بن أبي طالب، عمار بن ياسر، كثر من الناس تحدثوا عن هذا الموضوع. وأنا أسألكم سؤال، أنتوا في يعني لما بتشوفوا هذه المظاهر وهذا الجمال، للأمانة يعني بصدق ما بيشدكمش هذه المظاهر؟ ما بتحسوش بروحانية؟ ما بتدخلش في قلوبكم حاجة جميلة لما بتشوفوا هذا المظاهر؟ يعني بغض النظر عن أن رسول الله كان بيحب أو ما بيحبش، هذا يعني الأجواء نفسها ما بتستهويكمش؟
1: لا، نظر جميل جميل، منظر جميل أكيد أكيد يعني، والألوان والزينة كذا جميلة، لكن يعني الأموال هذه اللي تصرف يعني لما تكون للفقراء للمساكين كذا.
0: شوفوا، في مع هذه المناسبة نفسها بتقام فعاليات وكثير من الأمور، يعني تشوف الفقراء والمحتاجين نفسهم، بالإضافة إلى أنه هذه الزينة نفسها بتلاحظوا يعني المنازل اللي هي مزينة في العاصمة صنعاء، وهم ناس فقراء ومساكين ومعدمين بيزينوها، حتى السيارات نفسها التي بتتزين في العاصمة صنعاء بتخرج في مسيرة ضوئية من ناس فقراء ومساكين، بس يشتوا يعبروا عن حبهم لرسول الله، يشتوا حاجة يسجلوا بها موقف لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فهمتوا إيش؟
1: لكن هل الإمام علي والحسن والحسين كانوا يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: بالتأكيد بالتأكيد أنه لهم طريقتهم الخاصة في الاحتفال برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان بش مثل هذه المظاهر في هذاك الوقت، لكن لكل زمن طريقة في الاحتفال ولكل شيء، لكل يعني إحنا في عصرنا اليوم بإمكانيات نحنا نحتفل بهذه الطريقة، فليش ما نحتفل يعني؟ ورسول الله أحق بهذه الاحتفالات، مش إحنا عادة بنحتفل بأعياد الميلاد، بنحتفل يعني بأعراس، بنحتفل بشيء، فرسول الله الذي أخرجنا من ظلمات الجهل والوثنية ومن هذا يعني الظلمة الذي كان والناس فيها، هو أحق وأحب أن نحن نحتفل بميلاده صلوات الله عليه وعلى آله.
1: صلوات الله عليه وعلى آله. لكن هل ما هو تشبيه مثلا تشبه بالمسيحيين عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم؟ إذا كان يريد الاحتفال بمولده وهكذا فسيستثني، كان من يعني أطرت النصارى مسيح ابن مريم سيستثني الميلاد يعني والاحتفال بالميلاد، لكن هم قد كانوا يحتفلوا في زمن النبي، يحتفلوا في ميلاد عيسى عليه السلام، لكن قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني بكل شيء.
0: طيب انتو بتشوفوا كيف الاحتفال بالمسيح ابن مريم، انتو بتشوفوا كيف مظاهر الاحتفالات كيف بتكون غريبة جدا وبعيدة عن القيم وعن الأخلاق وعن المبادئ، فمن الطبيعي جدا رسول الله أولى بأن ينهانا عن مثل هذه المظاهر. لكن اليوم الناس بجو من كل مكان، يعني من كل مكان بجو من أجل يحتفلوا برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، وبتجمعوا في مكان يسمعوا فقرات معينة بسيطة، كلمة السيدة القائدة الذي كلها هدي من الله سبحانه وتعالى، فما بش فيها يعني مظاهر تخلي الواحد أنه ينهي عن أنه الواحد يخرج ويحتفل. وفي النهاية الله سبحانه وتعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ورسول الله أحق وأحب من نحتفل به.
1: أكيد أكيد أكيد، لكن يعني يكون الاحتفال مثلا بتذكير بالسيرة بمواقف
0: أكيد يعني، وهذا بالضبط الذي بيفعله، بيكون في فقرات تذكر بسيرة رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، تعلم الناس سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. يمكن أنتم ما قد حضرتوش مناسبة وما قد حضرتوش هذا الاحتفال، وبصرتوا كيف الناس بيصلوا على رسول الله وعلى آله، بيكثروا من ذكر الله من الصلاة على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. يمكن لو حضرتوا مناسبة واحدة من هذه المناسبات تتغير نظرتكم هذا تماما.
1: أكيد أكيد، لكن بعض الناس بعض الإعلاميين يشتي يعني يقاربوا كيف كان الرسول وكيف كان الآن. أنا سمعت واحد من الإعلاميين في هذه الإذاعة لكن ما أذكرش اسمه الحين.
0: طيب.
1: يعني ما تذكروش. سمعت أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني شجاعا وكان يغزي الغزوات، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيستطيع أن يقيم معركة فيها 49 جبهة و12 سنة من هذا الحرب؟ هل الرسول ما بيقدرش؟ نحن أولى بالجهاد ونحن أشجع من الرسول.
0: كيف يعني؟ مستحيل
1: هذا كذا يعني.
0: لا احنا
1: كلامك كذا كان
0: مستحيل انه احد يتكلم من هذا حتى ولو كان مشرك، فما بالك بانسان منتمي لدين الاسلامي منتمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم متواجد في اذاعه صوت الحكمه اليمنيه، لا يمكن ان يقول ذلك. نحن
1: يعني
0: اذا نحن اسمعوني يا استاذ، نحن اذا جاهدنا في هذه الجبهات واذا خرجنا في هذه الجبهات فهو اقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى اله وسلم، نحن نستمد شجاعتنا وقوتنا من رسول الله من منهجه من مبادئه من قيمه.
1: أكيد أكيد، هن من الله والتوفيق من الله، لكن
0: بالتأكيد.
1: هذه الكلمات يعني الذي شدت انتباهي وخلتني أتصل بكم.
0: بالتأكيد بالتأكيد أنه في غلط في الموضوع، لأنه لا يمكن أنه يقول أي إنسان هكذا حتى ولو كان مشرك، فما بالك بغيره.
1: والله كذا سمعته يعني وراجع إيه،
0: بالتأكيد أنه في بالتأكيد أنه في سوء
1: يعني
0: تفاهم.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد وكثير من الغزوات، لكن ما يستطيعش أنه يقاوم يعني معركة فيها 49 جبهة و12 سنة من الحصار وكذا، ما يستطيعش.
0: كم كانت مدة الدعوة دعوة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم؟ مش كانت أكثر من هذه السنوات؟ كم بقي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم مجاهد، وكم عدد الغزوات الذي خرجها رسول الله، وكم عدد الفتوحات الذي
1: لأنه كثير من
0: بالتأكيد أنا قلت لكم يا أستاذ بالتأكيد يا أستاذي أنكم فهمتوا غلط، أكيد أن في غلط بالموضوع أو يمكن ما فهمتوش سواء مستحيل.
1: لكن هو قال يعني قال أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني معركة يعني يعمل معركة بسيطة وينتهي من المعركة وخلاص يستعد لمعركة أخرى، ما فيش معارك متواصلة قال 12 سنة و49 قبها، هذه نستطيع نحن أقل في الجهاد.
0: قلت لكم أكيد أنه في سوء فهم، مستحيل أنه ينقال هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
1: أكيد اسمعنا بالحين وبقى يشوف يعني كيف.
0: طيب أستاذ شكرا كثيرا على مشاركتكم، شكرا.
1: هذا الذي لعبت انتباهي، والاحتفال ضروري نحتفل بمولد الرسول، والاحتفال هو شيء طيب يعني، وكثير
0: بالتأكيد.
1: من الصدقات كثير من هذا كثير من الناس يعني،
0: ونحذر من الثقافة المغلوطة الذي ما بيحضر لهم الفقراء والمساكين ومثل هذه المجابر إلا في أيام المولد النبوي الشريف، ليش ما بتحضرش مثل هذا الكلام في الأيام في غير هذه الأيام؟ فالناس يعني الذي هم مرجفين بيحاولوا أنه يستغلوا أي كلام وأي منطق من أجل يخرجوا بشيء ولو بسيط يشوهوا في هذه المناسبة، بس ما بيقدروش، بيشوفوا أنه هذا يعني أوراق قديمة محروقة، والناس قدهم واعيين جدا، وإن شاء الله بإذن الله سواء غدا أو يوم الثلاثاء سنخرج جميعا إلى ساحات الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. نعم
1: يعني هم يلاحظوا علينا في هذه يعني والاحتفالات، يقولوا انها يعني موسميه، لانهم يعني كثير من الهيئات كثير من المشاريع
0: نعم.
1: يقدموا افعال خير كثير في هذه الايام يعني في ايام المولد.
0: نعم لان لها بركتها ولانها عظيمه وفضيله جدا. استاذ شكرا كثيرا لكم على مشاركتكم، شكرا في امان الله. مستمعينا الكرام نعتذر جدا منكم، الرسائل كثيرة جدا بس الوقت أزف وما عاد بش معنا وقت، إن شاء الله أقرأها كلها تحت الهواء. شكرا كثيرا لكل من شاركنا بالرسائل وبالاتصال، كل التحايا من طاقم هذه الفترة خديجة النعمي وأماني عبد الكريم مفضل، في أمان الله.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هو القدوة وهو الأسوة وهو الهادي الذي يجب أن نهتدي به وأن نستفيد من سيرته وأن نستلهم من حركته في الحياة ما يمثل هداية لنا، ما يمثل معالم لنا نعتمد عليها في مواقفنا، في تحركاتنا، في مسيرة حياتنا. نحن اليوم كأمة مسلمة نواجه التحديات الكبيرة ونواجه الأخطار الكبيرة، شئنا أم أبينا، لا يعود ذلك إلى مزاجنا ولا إلى رغباتنا، مسألة قائمة في الواقع ولا يمكن الإنكار لها ولا التجاهل لها. حتى الذين يحاولون أن يتجاهلوا ذلك، هذا التجاهل لا يجدي شيئا. الذي يفيدنا هو الرجوع إلى القرآن الكريم وإلى سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إلى الرسول نفسه لنقتدي به، لنتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
4: فمع اقتراب قيام الساعة ونهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة للوجود البشري والتي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: سام اف ام تحبك يا رسول الله.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: والملائكة صلوا عليك.
0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: موسى.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة آيات الله وتدبر معاني هذه الآيات العظيمة. ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 41 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة، وأن يرزقنا العمل بما فيها، وأن يزيدنا بها نورا وبصيرة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. المعنى أحبتي الكرام، وأحيط بثمره، حيل بينه وبين ثمره وفات عليه. ويظهر من هذا، يقول هنا السيد بدر الدين، ويظهر من هذا أن مصيبته عجلت قبل قطف الثمر، فأصبح يقلب كفيه نادما على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ساقطة فاقدة حيويتها، فالمصيبة قد عمت الثمر والجنة، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ندم على جنته، فندم من الشرك لما علم أنه سبب هلاكها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لم تتدخل فئة بينه وبين الله لنصره، فلم يكن أعز نفرا عند أمر الله. وما كان منتصرا، وما كان منتصرا بنفسه ليدفع عن نفسه المصيبة ولا ليسترجع شيئا مما فات. ويقول الله سبحانه: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. المعنى أحبتي الكرام، هنالك الولاية لله الحق، هنالك حين تلفت جنته وتحققت مصيبته تبين وتحقق له ولغيره أن الولاية لله الحق، فمن تولاه الله فهو الذي يصلح شأنه وتطيب حاله وتحسن عاقبته. نعم، الولاية لله الحق، فمن تولاه الله فهو الذي يصلح شأنه وتطيب حاله وتحسن عاقبته. هو خير ثوابا، الله خير ثوابا لمن آمن وعمل صالحا، وخير عقبا، وخير عاقبة لمن آمن به واتقاه. فقد تبين بهذه القصة أن الإيمان والعمل الصالح أفضل ما يؤمل فيه حسن العاقبة، وأن الدنيا لا يوثق بها، وأن الركون إليها اغترار وجهل، وأن العاقبة للتقوى. هكذا يقول السيد بدر الدين في معنى هذه الآية: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.

0: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. شبه الحياة الدنيا بنبات الأرض الأخضر الذي أنبته الماء ويسرع إليه إلى أن ييبس ويتهشم أن يتكسر وتطير به الرياح وينتهي. كذلك الدنيا تنتهي بعدما تزينت لأهلها. وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي قادرا على الإبداء وإنشاء الحياة والإفناء لها والإعادة لها بعد الموت وجعل الآخرة باقية. وعلى كل شيء، وكان الله على كل شيء مقتدرا. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما نقرأه نورا في صدورنا وبصيرا وهدى إلى الله سبحانه وتعالى وإلى معرفة الله سبحانه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة، وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة. الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية. المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم، احذر أساليب الاستدراج.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: سام اف ام، والعود احمد.
9: في قصر النجاشي ملك الحبشة، وقف جعفر بن أبي طالب عليهم السلام ليصف حال أمة عاشت في ظلمة لم تترك جانبا من حياة الأمة إلا وأثرت فيه هذه الظلمة، قائلا: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. كانت كلماته ترسم صورة دقيقة للظلام الذي كان يسيطر عليهم في تلك الفترة. كانت القبائل تتناحر على أتفه الأسباب، والقوي يستعبد الضعيف، والفتاة تدفن حية لأنها عار، أوشك الكيل على الطفح. استكمل جعفر حديثه: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. وحقا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نور الله الذي أرسله ليخرج الأمة من الظلمات إلى النور. فكلام جعفر بن أبي طالب عليهم السلام مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وللأسف بعد قرون من إشراق هذا النور، ترى اليوم أن الأمة أصبحت تائهة متخبطة، عادت لتسير في ظلمات جديدة، ظلمات أشد مما كانت عليه في جاهلية الزمن القديم. والله المستعان.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
3: العدو رقم واحد.
4: الله أعلم بأعدائنا من هم، في تشخيص من هو العدو، وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
2: الحلقة الرابعة والعشرون، ترامب والصهاينة، الابتزاز المتبادل.

0: عبر الحلقات التي مضت كشفنا فيها خيوط شبكة المجرم الصهيوني إبستين، من كسوة الكعبة إلى الموساد، من الفاتيكان إلى العلماء في جزيرة الشياطين.
1: ورأينا كيف خرجت الوثائق بشكل انتقائي، 3.5 مليون وثيقة نشرت، و2.5 مليون لا تزال محجوبة. الأسماء الصغيرة ظهرت والأسماء الكبيرة بقيت في الظل.
0: لكن هناك سؤال ظل معلقا، لماذا لم يدمر ترامب سياسيا رغم ظهور اسمه أكثر من 1,000,000 مرة في الوثائق؟
1: بل الأغرب، لماذا يهدد بكشف أسرار كينيدي و11 سبتمبر ثم يتراجع وينشر وثائق باردة لا تضر أحدا؟
0: اليوم نقدم لكم نظرية الابتزاز المتبادل، اللعبة التي تجعل الأعداء أصدقاء والأسرار أسلحة نووية.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يظهر اسمه أكثر من 1,000,000 مرة في وثائق المجرم الصهيوني إبستين، له تاريخ طويل مع التهديد بكشف الأسرار الكبرى في أمريكا.
0: الواقعة الأولى، وثائق اغتيال الرئيس جون كينيدي التي أعلن المجرم ترامب مرارا أنه سيكشفها بالكامل.
1: الواقعة الثانية، أسرار 11 سبتمبر، حيث هدد المجرم الصهيوني ترامب بالكشف عنها. الجميع ترقب، وفي الحالتين ما نشر كان مخيبا للآمال.
0: السؤال، لماذا يهدد ثم يتراجع؟ ولماذا تكون الوثائق المنشورة دائما لا تمس النخبة التي خططت وارتكبت الجرائم الحقيقية؟
1: النظرية التي نبنيها اليوم بسيطة لكنها خطيرة. هناك صراع بين قوتين تمتلكان أسلحة دمار شامل من المعلومات.
0: الطرف الأول، النظام متمثلا في الصهيونية العالمية، الدولة العميقة، من يملكون وثائق المجرم الصهيوني إبستين الحقيقية ويهددون المجرم الصهيوني ترامب بها.
1: الطرف الثاني، المجرم الصهيوني ترامب الذي من جانبه يملك وثائق كينيدي وأسرار 11 سبتمبر، وربما معلومات أخرى عن النخبة لا تقل خطورة.
0: كل طرف يمتلك قنبلة نووية معلوماتية ضد الآخر، وكل طرف يعرف أن الآخر يعرف.
1: لنراجع معا بعضا مما ظهر عن المجرم ترامب في وثائق المجرم إبستين المنشورة.
0: الحقيقة الأولى، اسم ترامب ظهر أكثر من 1,000,000 مرة في قاعدة البيانات بوزارة العدل.
1: الحقيقة الثانية، 8 رحلات على الأقل على طائرة المجرم إبستين الخاصة بين 1993 و1996.
0: الحقيقة الثالثة، وثائق تظهر أن المجرم الصهيوني إبستين قدم فتاة تبلغ من العمر 14 سنة إلى المجرم الصهيوني ترامب في منتجع مارا لاغو.
1: الحقيقة الرابعة، الضحية التي ظهرت في الوثائق باسم جان وتحدثت بعد ذلك أنها شعرت بعدم الارتياح مع المجرم ترامب، لكنها لم توجه اتهاما مباشرا.
0: الحقيقة الخامسة، في مقابلة مع شرطة بالش عام 2006، قال المجرم ترامب إنه سعيد لأنهم أوقفوه، يقصد إبستين، لأن الجميع كان يعلم أنه يفعل ذلك.
1: الحقيقة السادسة، وثائق محامي المجرم ترامب تقول إن المجرم إبستين لم يكن عضوا في مارالاغو، لكنه كان ضيفا ولم نطلب منه المغادرة أبدا.
0: هذه المعلومات موجودة منشورة معروفة، ومع ذلك لم يتم استهداف المجرم ترامب بها سياسيا بالقوة الكافية. لماذا؟
1: لأن المجرم الصهيوني ترامب يهدد بوثائق مقتل كينيدي ووثائق 11 سبتمبر.
0: في أكتوبر 2017 أعلن ترامب أنه سيكشف جميع الوثائق المتبقية عن اغتيال الرئيس جون كينيدي.
1: العالم كله انتظر، المؤامراتيون تحمسوا، النخبة ارتعبت.
0: ثم جاء الإعلان المخيب، ترامب وافق على حجب بعض الوثائق بناء على طلب وكالة الأمن القومي، وما نشر كان في أغلبه معلومات عادية سبق نشرها.
1: السيناريو نفسه تكرر مع وثائق 11 سبتمبر، ضجة كبرى ثم وثائق باردة ثم نسيان.
0: هل كان ترامب يخادع الجمهور أم أنه وصل إلى نقطة اتفاق مع النظام سيب ونسيب؟
1: الآن انظروا إلى ما حدث مع وثائق المجرم الصهيوني إبستين، نفس النمط يتكرر.
0: في 30 يناير 2026 نشرت وزارة العدل أكثر من 3 ملايين صفحة من وثائق المجرم الصهيوني إبستين، لكن النائب روخانا كشف أن 70-80% من الملفات لا تزال محجوبة.
1: والأغرب، بعد أيام قليلة من النشر لاحظ الصحفيون أن عدد الإشارات إلى ترامب في قاعدة البيانات انخفض من 5361 إلى 1474.
0: وزارة العدل فسرت ذلك بأنه بسبب الحذف المكرر والامتيازات القانونية، لكن النقاد اتهموها بحماية الرئيس بمعنى إخفاء الأدلة.
1: الخبير الروسي نيكولاي نوفيك كتب تحليلا مهما حيث قال:
2: من الصعب تصديق أن وزارة العدل بقيادة بامبوندي الداعم القديم لترامب لم تخفي المواد الأكثر ضررا.
1: الآن لنرسم الصورة الكاملة. الطرف الأول، المجرم ترامب يواجه ضغطا من نظام الصهاينة، هناك من يهدده بكشف وثائق المجرم إبستين بالكامل التي قد تدمر رئاسته.
0: الطرف الثاني، ترامب يرد بإعلان نيته كشف وثائق كينيدي أو 11 سبتمبر، يرسل رسالة واضحة:
3: إذا فزحتموني سأفزحكم.
0: النظام يفهم الرسالة، يعرف أن المجرم ترامب يملك أوراقا خطيرة ضدهم، يعرف أن مواجهة شاملة قد تدمر الطرفين.
1: النتيجة، يصلون إلى نقطة اتفاق غير مكتوبة، سيب ونسيب.
0: يتم نشر وثائق باردة لا تضر أحدا، الجمهور يشعر بالخداع، لكن النخبة تتنفس الصعداء.
1: ثم تبدأ الدورة من جديد، ضغط جديد، تهديد جديد، وثائق باردة جديدة.
0: هل هناك أدلة تدعم هذه النظرية في وثائق المجرم الصهيوني إبستين نفسها؟
1: الدليل الأول، تصريحات النائب جيمي راسكين، قال إن وزارة العدل تدير تغطية كبرى لملفات المجرم إبستين من داخل الوزارة.
0: الدليل الثاني، اعتراف وزارة العدل نفسها بوجود 6 ملايين وثيقة ونشر 3.5 مليون فقط، المحجوب أكثر من المنشور.
1: الدليل الثالث، المتآمرون الثلاثة المحجوبون في لائحة الاتهام القديمة أسماؤهم لا تزال في الظل منذ 20 عاما.
0: الدليل الرابع، وثيقة المخابرات الأمريكية التي ذكرناها في الحلقة 14، بعض الأسماء في وثائق المجرم الصهيوني إبستين تمثل رؤساء دول حاليين، الكشف الكامل قد يزعزع استقرار مناطق بأكملها.
1: الدليل الخامس، ما كشفته وثائق المجرم الصهيوني إبستين عن علاقات المجرم الصهيوني ترامب مع الصهاينة، تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن ترامب كان مخترقا من قبل إسرائيل. إذا كان هذا صحيحا فهذا يعني أن النظام الصهيوني يملك أوراقا أكثر خطورة ضده.
0: السؤال الأهم، من المستفيد من بقاء 2.5 مليون وثيقة محجوبة.
1: المستفيد الأول المجرم الصهيوني ترامب نفسه، لأن بعض هذه الوثائق قد تدمر رئاسته.
0: المستفيد الثاني النظام الصهيوني، لأن بعض الوثائق التي يهددهم بها المجرم الصهيوني ترامب ستكشف كيف كانوا يديرون شبكات الابتزاز والمؤامرات والاغتيالات العالمية.
1: المستفيد الثالث النخبة العالمية، أسماؤهم وردت في الوثائق المحجوبة ومن مصلحتهم أن تبقى مخفية.
0: المستفيد الرابع الحكام العرب المتورطون، الذين تظهر أسماؤهم وصورهم مع المجرم الصهيوني إبستين.
1: كل أولئك مستفيد من بقاء الأسرار، وجميعهم خاسر إذا نشرت، لذلك يتعاونون جميعا على إبقائها في الظل.
0: الضحية الوحيدة في هذه اللعبة هو الجمهور، والحقيقة تمثل الضحية الأكبر.
1: الجمهور ينتظر الحقيقة، ينتظر العدالة، ينتظر أن يكشف الفساد،
0: لكنه في النهاية يحصل على وثائق باردة ومعلومات معاد تدويرها ووعود لم تتحقق.
1: النائب روخانا عبر عن هذا الإحباط بقوله:
4: الطريقة التي تطرح بها الوثائق علينا هي مجرد جزء من التغطية.
1: يقول: كلما اقتربنا من الحقيقة ابتعدت، كلما طلبنا بالشفافية زاد التعتيم.
0: نظرية الابتزاز والردع المتبادل تفسر الكثير،
1: تفسر لماذا يهدد المجرم ترامب بكشف وثائق اغتيال كينيدي وأحداث 11 سبتمبر ثم يتراجع،
0: تفسر لماذا تنشر وثائق المجرم الصهيوني إبستين بشكل انتقائي،
1: تفسر لماذا تبقى 2.5 مليون وثيقة محجوبة،
0: تفسر لماذا لم يدمر المجرم الصهيوني ترامب رغم ظهور اسمه 1,000,000 مرة.
1: إذن ترامب والصهيونية يمتلكان أوراق ووثائق، وكل طرف يخيف الآخر بما بين يديه. إنما السؤال المهم هنا: من رضخ للآخر؟
0: الإجابة واضحة من خلال ما يدور في العالم حاليا. ترامب هو الذي رضخ، ولهذا ينفذ لهم كل شيء.
1: الصهيونية أكثر ذكاء منه، فهموا نزعاته الشخصية فسيروه بها، يريد أن يستمر في الحكم، لديه نزعة متضخمة من الأنا.
0: هذه النزعة بحد ذاتها إلى جانب ما يملكونه من وثائق عليه جعلتهم الطرف الأقوى، تمكنوا من إخضاعه فقبل بتنفيذ ما يملونه عليه ويسير في استكمال تنفيذ مخططاتهم.
1: الجميع يملك أسلحة نووية معلوماتية، والجميع يخشى استخدامها،
0: لذلك توصلوا إلى اتفاق غير مكتوب:
5: سيب وناسي.
0: وتستمر الشبكة الإبستينية في تنفيذ مخططاتها الشيطانية،
1: والجمهور يبقى في الظل ينتظر الحقيقة التي يحرصون على ألا تأتي أبدا.
0: لكن هناك من يراقب،
1: هناك من يجمع الوثائق،
0: هناك من يتابع،
1: هناك
5: من لن ينسى.
6: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة: وثائق اليهودي جيفري إبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك. وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
5: العدو رقم واحد.
7: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.
8: سام اف ام.
9: يا رسول الله،
8: المولد النبوي الشريف. لبيك يا رسول الله.

لضيوف رسول الله المشاركين في الفعاليات المركزية للمولد النبوي الشريف، تهديكم الأجهزة الأمنية تحياتها وتهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، وتهيب بكم الالتزام بالآتي: أولاً، الالتزام بالتوجيهات الأمنية والمرورية عند الدخول والخروج لضمان انسيابية الحركة. ثانياً، التحرك بسلاسة دون توقف أو تباطؤ حتى الوصول إلى المواقف المحددة. ثالثاً، يمنع منعاً باتاً إيقاف المركبات أو الدراجات أو ركنها على الخطوط والشوارع المؤدية إلى الفعالية. رابعاً، يمنع النزول من المركبة إلا داخل المواقف المخصصة تجنباً لعرقلة السير. خامساً، الالتزام بالركن المنظم داخل المواقف. سادساً، يمنع إدخال القنابل أو صحون الذخيرة أو خوازن الكهرباء أو الكاميرات أو أي أجهزة إلكترونية. سابعاً، يفضل كتابة اسم الطفل ورقم هاتف وليه وعنوان سكنه على يده تسهيلاً للتعرف عليه عند الفقدان. ثامناً، إزالة أي أكياس تغطي علب المياه بما يمنع رؤية محتوياتها. تاسعاً، الالتزام بالمسارات المحددة والدخول المنظم عبر أحزمة التفتيش، البقاء في الأماكن المخصصة وعدم التنقل إلا للضرورة مع اتباع توجيهات المنظمين، عدم مغادرة الساحة إلا بعد انتهاء جميع فقرات الفعالية. مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مع توافد ضيوف الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف وحرصا على سلامتكم، تذكركم وزارة الصحة والبيئة بمجموعة من الإجراءات الصحية المهمة. تناول وجبتك الغذائية قبل الخروج إلى الفعالية لتجنب الإجهاد والحفاظ على نشاطك. اصطحب مظلة تقيك من حرارة الشمس. احمل قارورة ماء واشرب بانتظام لتعويض السوائل المفقودة مع التعرق. احرص على تناول أدويتك المعتادة في مواعيدها، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة. تجنب الازدحام والتزم بمسارات السير المحددة من لجان التنظيم. ساعد كبار السن وقم بتوجيههم إلى الأماكن الأقل ازدحاماً عند الحاجة. التزامك بهذه الإجراءات يسهم في سلامتك وسلامة الآخرين.

مرحبا بكم يا ضيوف رسول الله. تهنئكم الإدارة العامة لشرطة المرور بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتدعو للالتزام بالإجراءات والتعليمات المرورية، وأهمها: 1- مفاقدة السيارة والتأكد من كفاية الوقود فيها قبل التحرك. 2- المبادرة في الوصول والتحشيد والتحرك المبكر إلى مكان الفعالية في الوقت المناسب، كون التأخر في التحرك يدفع للسرعة، كما أن تحرك السيارات في وقت واحد يؤدي لتكدس السيارات ويؤثر على القدرة الاستيعابية للخطوط، وقد يتسبب في وقوع ازدحامات وحوادث. 3- عدم التباطؤ في المسير أثناء المرور في هيئة مواكب، وتجنب السرعة الزائدة أو التجاوز في خطوط السير. 4- إذا شعر السائق بأن السيارة قد تتوقف أثناء السير بسبب عطل أو غيره، فعليه أن يسلك أقصى الخط اليمين لتجنيب السيارة عن الطريق الرئيسي وسحبها لأقرب خط فرعي. 5- على الإخوة والمشاة عدم العبور وسط الشوارع والالتزام بالسير على جسور المشاة. 6- تجنب السرعة الزائدة أو التنقل من مسار لآخر. 7- إذا وقع حادث لا قدر الله، وجب على الطرفين إبعاد السيارتين إلى جانب الطريق فورا. 8- على سائقي الحافلات والسيارات الجماعية التأكد من صعود ونزول الركاب في الأماكن الآمنة والمخصصة، وعدم التوقف المفاجئ وسط خطوط السير. 9- عدم النزول من وسائل النقل أثناء سير المواكب أو تجمعها في الطرقات الرئيسية. 10- عدم السير عكس اتجاه حركة المرور والالتزام بالمسارات المحددة لكل اتجاه. 11- عدم وقوف السيارات أو التجمع في خطوط السير أو عند مداخل ومخارج الساحات والتقاطعات والجسور والأنفاق. 12- عدم تغيير المسار بشكل مفاجئ بين السيارات. 13- التأكد مسبقا من معرفة أماكن المواقف ومسارات الدخول والخروج، وعدم التوقف للسؤال أو الاستفسار في منتصف الطريق. 14- عدم التوقف أو التباطؤ للشراء من الباعة المتجولين أو التقاط الصور أو غيره. 15- عدم إيقاف السيارات خارج نطاق المواقف المحددة. 16- الوقوف بانتظام في المواقف المخصصة. 17- عدم الاستعجال في الخروج من المواقف بعد الفعالية، وانتظار تحميل الأشخاص داخل المواقف وليس خارجها. 18- تجنب القيام بأي سلوكيات من شأنها أن تتسبب في تشكيل ازدحامات تعيق حركة السير. وتدعو شرطة المرور الجميع إلى التعاون مع كوادر الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحامات والحوادث، وبما يضمن انسيابية الحركة المرورية وخدمة ضيوف رسول الله، مؤكدة حرصها على سلامة الجميع وضمان انسيابية الحركة المرورية وخدمة المشاركين لإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة. وأهلا ومرحبا بكم يا ضيوف رسول الله.

0: سام اف ام.
1: يا رسول الله
0: المولد النبوي الشريف. لبيك يا رسول الله. سام اف ام وقفة إعلانية.
2: لأن الوقاية خير من العلاج، تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض الإرشادات خلال التجمعات. المصابون بالإنفلونزا وأمراض البرد عليهم ارتداء الكمامات واستخدام المناديل الورقية والتخلص منها في الأماكن المخصصة وتجنب المصافحة والتقبيل، كما نرجو المحافظة على نظافة الساحات وعدم رمي أوراق القات وعلب المشروبات والمخلفات على الأرض. نظافتك ووقايتك تحميك وتحمي من حولك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني.

0: أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام إف إم، والعود أحمد.
5: هنا سام،
6: تاريخ حي،
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام إف إم،
6: إذاعتك أنت.
7: جارح بشليل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هذا الأيام كلها غرب نو، وصلاة على المختار محمد صلوات الله عليه وعلى آله. بنبصر الدنيا مخضرة، هالدنيا منورة، نور الناس بيحيوا هذه المناسبة، وهي مناسبة محمد بن عبد الله خير الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله. مناسبة عظيمة بيحيوها أبناء الشعب اليمني، ونعم بهم وبيض الله وجيههم، حن عادهم بيزيد يحيوا الدنيا. نشتي أصحابنا ندري للمه، إحنا بالذات اليمنيين تميزنا على باقي شعوب العالم اللي هم المسلمين بإحياء هذه المناسبة بنحيا الدنيا. ما هو الهدف؟ ما هي الغاية؟ ما هو المعنى؟ ضروري ما يقع لهذا الشيء هدف. هي أنتوا دارين ما هو أو مع؟ أنتوا دارين لما بنفعل الشيء هذا أو مع؟ الأول إن هذا رسول الله وخير خلق الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، وتحاكى فينا التحكى ما تفي حد. قال الإيمان يماني والحكم يمانية، وجارح من للعالمي، جايز وعضل من فوق المظلوم، وينصر المظلوم، ويحك الحق، ويخطي الناس طريق واحدة يعبد والحي القيوم، ويساوي بينهم إسلام. والحكوى خيرات. أمانة عليكم يا أصحابنا، لو ما بنحيي هذه الفعالية قبال العالم بكله وبيبسر واليمن لحالها، انفردت وتميزت وتلقى فينا الكذب وتلقى فينا السرق وتلقى الزنا وتلقى اللواط وتلقى شرب الخمر وتلقى قتل النفس المحرمة وتلقى الربا وتلقى هنا هذا كلهن ما واذا ما واذا الحكاء ما هذا لفعة رسول الله ما جش لهن هذا ولا سمعت يحييهن ما جاء الله يقضي عليهن. تقوا الله في نفوسكم تعملوا الحاجة وانتو خايفين الله وذاكرين الله ومصلين على رسول الله، هذا الشيء في ذمتكم. ساعة الشهادة عقل عقل عقل، يعني رسول الله لا أخلاق أخلاق رفيعة، عدل مساواة بين الناس، كلام يعجز اللسان على وصفه والحكاية فيه. قلت بنحيي الفعالية هذه ما تبصر أنه محارب رسول الله، محارب من سواء من المسلمين ولا من اليهود والنصارى. عط بعض الناس بيقول لك بدعة، عط بعض الناس بيقول ما هذا الحكم هكذا في الشك، لأن ما عبش في قلبي وازع ديني على ما بيحاربنا الغرب، سواء في التواصل الاجتماعي ولا في القنوات ولا في الإعلام ولا تجي وبعض الناس كدو غرس من مسلم ما أفعاله وقوال مالك أنجا والأولي صدق الذي تقول لي صلي على رسول الله تقي الله في روحه، قال صلوات الله عليه ويذوب ولا ثلج يمه. هذا يا خلق الله بنبصر حاجة ما هيش سوا، أين احنا من أخلاق رسول الله؟ أين احنا من أفعال رسول الله؟ أين احنا من أقوال رسول الله؟ أين احنا من سيرته؟ أين احنا من منهم كلهن؟ أين احنا؟ التوسط واختو خدية رسول الله حاجة عظيمة بنحيي الفعالية هذا، لكن ونطبق وننفذ ونقوم بعمله ونخطى في طريقه وعلى ما جابه إلا به. لكن أينما الكل يا ذي بتحيا والدنيا بارك الله فيكم ونفتخر قبال دول العالم، عاد احنا بنفعل حاجة تمام، باقي الشعوب الثانية والدول الثانية ما بش، لكن نشتي نوفي بها قد احنا القدوة من بتات خلق الله، قد احنا العلامة من بتات خلق الله، لكن احنا يقولوا ابن آدم ما يكملش، جينا وهي كلمة الكمل لله، لكن ولو جاهد نفسك ابتعب نفسك، الجهاد ابتعب بنفسك، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. الهدف والغاية من إحياء المناسبة هذه نقوم بأخلاق، نقتدي بأخلاق، نعمل بأعماله، نخطى طريقه، لأن هذا لا كلهن. ولما رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قد عظم أرحم الراحمين وكرم في نفسه، الأول قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، كرم في نفسه. والثاني لو ما هذا لك الملاعين اليهود والنصارى والذي كانوا معروف عندهم وبيدعوهم وملقب بالصادق الأمين رجعوا قلبوها ساق لحنقن بالرسالة وبدع ينفذ الرسالة، قالوا هو ساحر وهو مجنون وأرحم الراحمين، قالوا وإنك لعلى خلق عظيم، صدقت يا أرحم الراحمين. هيا نصلي على رسول الله ونخطى في طريقه ونخطى يعني بأخلاقه بأعماله بأقواله بأفعاله. والفائدة والمغنم في صلاة على رسول الله وعلى آله إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
7: قارح بشليلي

خطوط السير لفعالية ميدان السبعين للرجال. خط سير للقادمين من المدخل الجنوبي للعاصمة طريق تعز. المرور عبر تقاطع شارع مستشفى 48 وخط أرتل والاتجاه يسارا عبر خط أرتل حتى نهايته، والانعطاف يمينا ومواصلة السير على امتداده حتى الوصول إلى تبة أرتل مرورا بمثلث أرتل، والانعطاف يسارا عبر شارع 30 والاستمرار فيه حتى تقاطعه مع شارع 50، والانعطاف يمينا جوار سمامول، ثم الانعطاف يسارا من اليوتيرن الذي قبل جولة شهران، ثم الانعطاف يمينا ومواصلة السير فيه حتى محطة 14 أكتوبر، والانعطاف يمينا والاستمرار فيه حتى الوصول إلى موقف اللواء الثالث حماية رئاسية أو الشارع المحاذي لميدان السبعين والموازي لشارع 14 أكتوبر من الجهة الشرقية.

خط السير للقادمين من المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة طريق خولان وسنحان، وحدد لهم الوصول إلى جولة الحثيلي والاتجاه غربا عبر شارع الخمسين ومواصلة السير فيه حتى جسر دار سلم والاستمرار في السير حتى نفق جسر بيت باوس والخروج من النفق عبر شارع الخمسين ومواصلة السير فيه حتى جولة شهران والانعطاف يمينا عبر شارع مستشفى القدس وصولا إلى مدخل الموقف المخصص اللواء الثالث.

خط السير للقادمين من المدخل الغربي للعاصمة طريق الحديدة، وحدد لهم الوصول إلى نقطة الصباحة والاتجاه جنوباً عبر شارع 50 والاستمرار بالسير فيه مروراً بطريق العشاش حتى تقاطعه مع شارع حدة قبل عمارة الكريمي، والانعطاف يميناً عبر شارع 50 ثم الاتجاه شرقاً ومواصلة السير فيه حتى الوصول إلى اليوتيرن الواقع بعد تقاطعه مع شارع 14 أكتوبر، والانعطاف عبره يساراً وصولاً إلى تقاطعه إلى شارع 14 أكتوبر والمرور عبره حتى الوصول إلى جولة 14 أكتوبر، ثم الانعطاف منها يميناً ثم الوقوف في الخط الخلفي المؤدي إلى ميدان 70 أو موقف اللواء الثاني.

0: خط سير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق أرحب، وحدد لهم الوصول إلى جولة الجمنة والاتجاه غرباً عبر شارع 60 والسير فيه على امتداده، والدخول من نفق جولة عمران ومواصلة السير عبر شارع 60 الشمالي ثم 60 الغربي وصولاً إلى جسر مذبح، ومنه عبر شارع 60 الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر والمرور عبره عبر شارع 60 الجنوبي والسير عبره حتى الوصول إلى نفق جولة فلسطين والسير عبره والصعود إلى ميدان 70 ومنها إلى موقفة الرسول الأعظم، أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع 60 الجنوبي أمام دار الرئاسة.
1: مرحبا يا رسول الله، مرحبا يا حبيب الله.
0: خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق عمران، وحدد لهم الوصول إلى جولة 60 عمران والاتجاه عبر شارع 60 الشمالي الغربي والسير عبره حتى الوصول إلى جسر مذبح، والمواصلة منه عبر شارع 60 الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر، والسير عبر شارع 60 الجنوبي حتى نفق جولة فلسطين، والخروج من النفق والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان 70 موقفة الرسول الأعظم، أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع 60 الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الغربي للعاصمة طريق شبام المحويت، وحدد لهم الوصول إلى جولة شملان والسير عبر شارع شملان حتى جولة المنعي، والانعطاف يسارا إلى شارع 30 وصولا إلى تقاطعه مع شارع 60 الغربي، ومواصلة السير فيه مرورا بجسر مذبح، أو مواصلة السير من جولة المنعي إلى جولة مذبح، والانعطاف يمينا عبر شارع 60 الغربي، والدخول عبر نفق عصر والاستمرار فيه حتى نفق جولة فلسطين، والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان 70، أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع 60 الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة طريق مارب، وحدد لهم الوصول إلى جولة آية والاتجاه شرقا عبر شارع النصر والسير فيه إلى جولة النصر، ومنها مواصلة السير عبر شارع المدينة السكنية سعوان وصولا إلى جسر شيراتون، ثم الانعطاف يسارا عبر الخط الدائري الشرقي بجوار فندق موفنبيك، ثم إلى شارع برلين ومواصلة السير عبره حتى جولة العمري، والانعطاف يسارا عبر شارع خولان حتى جولة البنك الوطني، ثم الاتجاه يمينا إلى شارع 45 والسير فيه حتى بعد جسر السائلة، والوصول منه حتى موقف السيارات المخصص في موقفة جامع الشعب. خط السير للقادمين من المديريات الشمالية لأمانة العاصمة، وحدد لهم الوصول إلى ميدان التحرير أو شارع الزبيري إلى جسر الصداقة، والوصول إلى موقف السيارات المحددة في نادي ضباط القوات المسلحة ونادي ضباط الشرطة وساحة كلية الشرطة والأرضية الواقعة جنوب كلية الشرطة.

خطوط سير لفعالية الكلية الحربية النسائية القادمات من المدخل الشمالي أرحب بني جرموز الخميس المطار. حدد لهن الوصول إلى مثلث المطار والسير عبر شارع الوايتات وصولاً إلى جولة مصحب والسير في نفس الاتجاه إلى الروضة والانعطاف شمالاً وصولاً إلى المواقف الشمالية للكلية سوق الأحد ملعب اليرموك والدخول مترجلات إلى مكان الفعالية عبر البوابة الشمالية للكلية. القادمات من طريق عمران، همدان، ضروان، وادي ظهر، القرية، جدر عليهن السير عبر شارع عمران وصولاً إلى جسر عمران والصعود من فوق الجسر ومواصلة السير إلى جولة صحدة والانعطاف يساراً والسير من فوق نفق المطار والدوار من قبل جسر النصر ومواصلة السير عبر شارع المطار وصولاً إلى تقاطع الكلية الحربية والانعطاف يميناً والسير إلى دوار الكلية الحربية والانعطاف يميناً والدخول عبر البوابة الغربية للكلية وصولاً إلى الموقف المحدد. القادمات من المدخل الغربي طريق صنعاء شبام مديرية الوحدة مديرية معين عليهن السير إلى شارع 60 مروراً بجسر مذبح وصولاً إلى نفق جسر عمران والدخول عبر النفق ومواصلة السير إلى دوار الجمنة والانعطاف يميناً عبر شارع المطار وصولاً إلى أمام مدرسة الرسول الأعظم والدوران عبر الفتحة الوسطية والرجوع عبر شارع المطار والسير فيه حتى تقاطعه مع جسر الكلية الحربية والانعطاف عبره يميناً وصولاً إلى بوابة الكلية الحربية الغربية ومنها إلى المواقف. القادمات من المدخل الشمالي الشرقي طريق صنعاء مارب عليهن التوجه عبر شارع مارب والانعطاف يميناً عبر شارع المئة وصولاً إلى شرق الكلية والدخول إلى المواقف عبر البوابة المحددة. القادمات من المربع الجنوبي صنعاء الجديدة مديرية 70 مديرية الصافية مديرية آزار عليهن المرور عبر جولة الحفيلي وشارع خولان وصولاً إلى جسر العمري والانعطاف يميناً والعبور عبر الدائر الشرقي والاتجاه يميناً عبر شارع 40 ضمران وصولاً إلى دوار 40 والانعطاف يساراً إلى جولة النصر والانعطاف يميناً إلى جولة آية والانعطاف يميناً باتجاه الحتارش والانعطاف يساراً إلى شارع 100 وصولاً إلى جنوب الكلية والدخول. القادمات من أحياء مديرية شعوب الشرقية عليهن التوجه عبر شارع مارب وصولاً إلى جولة آية والانعطاف يساراً والسير عبر شارع النصر إلى بداية جسر النصر والانعطاف يميناً باتجاه الكلية الحربية والدخول عبر البوابة الجنوبية الشرقية للكلية. القادمات من قلب العاصمة التحرير صنعاء القديمة أحياء شعوب الغربية عليهن السير عبر شارع المستشفى العسكري وصولاً إلى جولة الصياح والسير في نفس الاتجاه إلى جولة الحباري ومواصلة السير إلى جولة الساعة والانعطاف يميناً والسير عبر شارع المطار وصولاً إلى سطح جسر الشائف والانعطاف يميناً وصولاً إلى نهاية جسر النصر والانعطاف يساراً باتجاه الكلية وصولاً إلى البوابة الجنوبية للكلية والدخول إلى المواقف المحددة.

0: سام اف ام
1: يا رسول الله.
0: المولد النبوي الشريف. لبيك يا رسول الله. سام اف ام وقفة إعلانية.
2: احتفالنا بالمولد النبوي الشريف يكتمل بالتعاون والرحمة والمسؤولية. تجنبوا التزاحم والتدافع خصوصا عند الخروج من الساحات، والتزموا بتوجيهات الجهات المنظمة، وساعدوا كبار السن وذوي الإعاقة في الوصول إلى الساحات، ووفروا لهم الأماكن المناسبة، وتذكروا أن الهدوء والتعاون يحافظان على سلامتكم وسلامة الجميع. نتمنى لكم دوام الأمن والسلامة والصحة والعافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أمان وسلام.
3: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوه.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عنهم قاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
0: سام اف ام والعود أحمد.
8: في قصر النجاشي ملك الحبشة، وقف جعفر بن أبي طالب عليهم السلام ليصف حال أمة عاشت في ظلمة لم تترك جانبا من حياة الأمة إلا وأثرت فيه هذه الظلمة، قائلا: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. كانت كلماته ترسم صورة دقيقة للظلام الذي كان يسيطر عليهم في تلك الفترة. كانت القبائل تتناحر على أتفه الأسباب، والقوي يستعبد الضعيف، والفتاة تدفن حية لأنها عار، أوشك الكيل على الطفح. استكمل جعفر حديثه: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. وحقا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نور الله الذي أرسله ليخرج الأمة من الظلمات إلى النور. فكلام جعفر بن أبي طالب عليه السلام مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وللأسف بعد قرون من إشراق هذا النور، ترى اليوم أن الأمة أصبحت تائهة متخبطة، عادت لتسير في ظلمات جديدة، ظلمات أشد مما كانت عليه في جاهلية الزمن القديم. والله المستعان.
1: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.

0: لضيوف رسول الله المشاركين في الفعاليات المركزية للمولد النبوي الشريف، تهديكم الأجهزة الأمنية تحياتها وتهنئكم بهذه المناسبة العظيمة وتهيب بكم الالتزام بالآتي: أولاً، الالتزام بالتوجيهات الأمنية والمرورية عند الدخول والخروج لضمان انسيابية الحركة. ثانياً، التحرك بسلاسة دون توقف أو تباطؤ حتى الوصول إلى المواقف المحددة. ثالثاً، يمنع منعاً باتاً إيقاف المركبات أو الدراجات أو ركنها على الخطوط والشوارع المؤدية إلى الفعالية. رابعاً، يمنع النزول من المركبة إلا داخل المواقف المخصصة تجنباً لعرقلة السير. خامساً، الالتزام بالركن المنظم داخل المواقف. سادساً، يمنع إدخال القنابل أو صحون الذخيرة أو خوازن الكهرباء أو الكاميرات أو أي أجهزة إلكترونية. سابعاً، يفضل كتابة اسم الطفل ورقم هاتف وليه وعنوان سكنه على يده تسهيلاً للتعرف عليه عند الفقدان. ثامناً، إزالة أي أكياس تغطي علب المياه بما يمنع رؤية محتوياتها. تاسعاً، الالتزام بالمسارات المحددة والدخول المنظم عبر أحزمة التفتيش، البقاء في الأماكن المخصصة وعدم التنقل إلا للضرورة مع اتباع توجيهات المنظمين، عدم مغادرة الساحة إلا بعد انتهاء جميع فقرات الفعالية. مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.
1: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
2: سام اف ام، المولد النبوي الشريف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مع توافد ضيوف الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف وحرصا على سلامتكم، تذكركم وزارة الصحة والبيئة بمجموعة من الإجراءات الصحية المهمة. تناول وجبتك الغذائية قبل الخروج إلى الفعالية لتجنب الإجهاد والحفاظ على نشاطك. اصطحب مظلة تقيك من حرارة الشمس. احمل قارورة ماء واشرب بانتظام لتعويض السوائل المفقودة مع التعرق. احرص على تناول أدويتك المعتادة في مواعيدها، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة. تجنب الازدحام والتزم بمسارات السير المحددة من لجان التنظيم. ساعد كبار السن وقم بتوجيههم إلى الأماكن الأقل ازدحاماً عند الحاجة. التزامك بهذه الإجراءات يسهم في سلامتك وسلامة الآخرين.

0: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم.
1: سام FM، المولد النبوي الشريف.

مرحبا بكم يا ضيوف رسول الله. تهنئكم الإدارة العامة لشرطة المرور بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتدعو للالتزام بالإجراءات والتعليمات المرورية، وأهمها: 1- مفاقدة السيارة والتأكد من كفاية الوقود فيها قبل التحرك. 2- المبادرة في الوصول والتحشيد والتحرك المبكر إلى مكان الفعالية في الوقت المناسب، كون التأخر في التحرك يدفع للسرعة، كما أن تحرك السيارات في وقت واحد يؤدي لتكدس السيارات ويؤثر على القدرة الاستيعابية للخطوط، وقد يتسبب في وقوع ازدحامات وحوادث. 3- عدم التباطؤ في المسير أثناء المرور في هيئة مواكب، وتجنب السرعة الزائدة أو التجاوز في خطوط السير. 4- إذا شعر السائق بأن السيارة قد تتوقف أثناء السير بسبب عطل أو غيره، فعليه أن يسلك أقصى الخط اليمين لتجنيب السيارة عن الطريق الرئيسي وسحبها لأقرب خط فرعي. 5- على الإخوة والمشاة عدم العبور وسط الشوارع والالتزام بالسير على جسور المشاة. 6- تجنب السرعة الزائدة أو التنقل من مسار لآخر. 7- إذا وقع حادث لا قدر الله، وجب على الطرفين إبعاد السيارتين إلى جانب الطريق فورا. 8- على سائقي الحافلات والسيارات الجماعية التأكد من صعود ونزول الركاب في الأماكن الآمنة والمخصصة، وعدم التوقف المفاجئ وسط خطوط السير. 9- عدم النزول من وسائل النقل أثناء سير المواكب أو تجمعها في الطرقات الرئيسية. 10- عدم السير عكس اتجاه حركة المرور والالتزام بالمسارات المحددة لكل اتجاه. 11- عدم وقوف السيارات أو التجمع في خطوط السير أو عند مداخل ومخارج الساحات والتقاطعات والجسور والأنفاق. 12- عدم تغيير المسار بشكل مفاجئ بين السيارات. 13- التأكد مسبقا من معرفة أماكن المواقف ومسارات الدخول والخروج، وعدم التوقف للسؤال أو الاستفسار في منتصف الطريق. 14- عدم التوقف أو التباطؤ للشراء من الباعة المتجولين أو التقاط الصور أو غيره. 15- عدم إيقاف السيارات خارج نطاق المواقف المحددة. 16- الوقوف بانتظام في المواقف المخصصة. 17- عدم الاستعجال في الخروج من المواقف بعد الفعالية، وانتظار تحميل الأشخاص داخل المواقف وليس خارجها. 18- تجنب القيام بأي سلوكيات من شأنها أن تتسبب في تشكيل ازدحامات تعيق حركة السير. وتدعو شرطة المرور الجميع إلى التعاون مع كوادر الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحامات والحوادث، وبما يضمن انسيابية الحركة المرورية وخدمة ضيوف رسول الله، مؤكدة حرصها على سلامة الجميع وضمان انسيابية الحركة المرورية وخدمة المشاركين لإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة. وأهلا ومرحبا بكم يا ضيوف رسول الله.

0: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: سام اف ام، المولد النبوي الشريف.

خطوط السير لفعالية ميدان السبعين للرجال، خط سير للقادمين من المدخل الجنوبي للعاصمة طريق تعز، المرور عبر تقاطع شارع مستشفى 48 وخط أرتل والاتجاه يسارا عبر خط أرتل حتى نهايته، والانعطاف يمينا ومواصلة السير على امتداده حتى الوصول إلى تبة أرتل مرورا بمثلث أرتل، والانعطاف يسارا عبر شارع 30 والاستمرار فيه حتى تقاطعه مع شارع 50، والانعطاف يمينا جوار سمامول، ثم الانعطاف يسارا من اليوتيرن الذي قبل جولة شهران، ثم الانعطاف يمينا ومواصلة السير فيه حتى محطة 14 أكتوبر، والانعطاف يمينا والاستمرار فيه حتى الوصول إلى موقف اللواء الثالث حماية رئاسية أو الشارع المحاذي لميدان السبعين والموازي لشارع 14 أكتوبر من الجهة الشرقية.

خط السير للقادمين من المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة طريق خولان وسنحان، وحدد لهم الوصول إلى جولة الحثيلي والاتجاه غربا عبر شارع الخمسين ومواصلة السير فيه حتى جسر دار سلم والاستمرار في السير حتى نفق جسر بيت باوس والخروج من النفق عبر شارع الخمسين ومواصلة السير فيه حتى جولة شهران والانعطاف يمينا عبر شارع مستشفى القدس وصولا إلى مدخل الموقف المخصص اللواء الثالث.

خط السير للقادمين من المدخل الغربي للعاصمة طريق الحديدة، وحدد لهم الوصول إلى نقطة الصباحة والاتجاه جنوباً عبر شارع 50 والاستمرار بالسير فيه مروراً بطريق العشاش حتى تقاطعه مع شارع حدة قبل عمارة الكريمي، والانعطاف يميناً عبر شارع 50 ثم الاتجاه شرقاً ومواصلة السير فيه حتى الوصول إلى اليوتيرن الواقع بعد تقاطعه مع شارع 14 أكتوبر، والانعطاف عبره يساراً وصولاً إلى تقاطعه إلى شارع 14 أكتوبر والمرور عبره حتى الوصول إلى جولة 14 أكتوبر، ثم الانعطاف منها يميناً ثم الوقوف في الخط الخلفي المؤدي إلى ميدان السبعين أو موقف اللواء الثاني.

0: خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق أرحب، وحدد لهم الوصول إلى جولة الجمنة والاتجاه غرباً عبر شارع الستين، والسير فيه على امتداده والدخول من نفق جولة عمران، ومواصلة السير عبر شارع الستين الشمالي ثم الستين الغربي وصولاً إلى جسر مذبح، ومنه عبر شارع الستين الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر، والمرور عبره عبر شارع الستين الجنوبي، والسير عبره حتى الوصول إلى نفق جولة فلسطين، والسير عبره والصعود إلى ميدان السبعين، ومنها إلى موقفة الرسول الأعظم، أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع الستين الجنوبي أمام دار الرئاسة.
1: مرحبا مرحبا يا رسول الله، مرحبا مرحبا يا حبيب الله.
0: خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق عمران، وحدد لهم الوصول إلى جولة الستين عمران والاتجاه عبر شارع الستين الشمالي الغربي، والسير عبره حتى الوصول إلى جسر مذبح، والمواصلة منه عبر شارع الستين الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر، والسير عبر شارع الستين الجنوبي حتى نفق جولة فلسطين، والخروج من النفق والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان السبعين موقفة الرسول الأعظم، أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع الستين الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الغربي للعاصمة طريق شبام المحويت، وحدد لهم الوصول إلى جولة شملان، والسير عبر شارع شملان حتى جولة المنعي، والانعطاف يسارا إلى شارع الثلاثين وصولا إلى تقاطعه مع شارع الستين الغربي، ومواصلة السير فيه مرورا بجسر مذبح، أو مواصلة السير من جولة المنعي إلى جولة مذبح، والانعطاف يمينا عبر شارع الستين الغربي، والدخول عبر نفق عصر، والاستمرار فيه حتى نفق جولة فلسطين، والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان السبعين، أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع الستين الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة طريق مارب، وحدد لهم الوصول إلى جولة آية والاتجاه شرقا عبر شارع النصر، والسير فيه إلى جولة النصر، ومنها مواصلة السير عبر شارع المدينة السكنية سعوان وصولا إلى جسر شيراتون، ثم الانعطاف يسارا عبر الخط الدائري الشرقي بجوار فندق موفنبيك، ثم إلى شارع برلين، ومواصلة السير عبره حتى جولة العمري، والانعطاف يسارا عبر شارع خولان حتى جولة البنك الوطني، ثم الاتجاه يمينا إلى شارع 45 والسير فيه حتى بعد جسر السائلة، والوصول منه حتى موقف السيارات المخصص في موقفة جامع الشعب. خط السير للقادمين من المديريات الشمالية لأمانة العاصمة، وحدد لهم الوصول إلى ميدان التحرير أو شارع الزبيري إلى جسر الصداقة، والوصول إلى موقف السيارات المحددة في نادي ضباط القوات المسلحة ونادي ضباط الشرطة وساحة كلية الشرطة والأرضية الواقعة جنوب كلية الشرطة.

خطوط السير لفعالية الكلية الحربية النسائية القادمات من المدخل الشمالي أرحب بني جرموز الخميس المطار. حدد لهن الوصول إلى مثلث المطار والسير عبر شارع الوايتات وصولاً إلى جولة مصعب والسير في نفس الاتجاه إلى الروضة والانعطاف شمالاً وصولاً إلى المواقف الشمالية للكلية سوق الأحد ملعب اليرموك والدخول مترجلات إلى مكان الفعالية عبر البوابة الشمالية للكلية. القادمات من طريق عمران همدان ضروان وادي ظهر القرية جدر عليهن السير عبر شارع عمران وصولا إلى جسر عمران والصعود من فوق الجسر ومواصلة السير إلى جولة صعدة والانعطاف يسارا والسير من فوق نفق المطار والدوار من قبل جسر النصر ومواصلة السير عبر شارع المطار وصولا إلى تقاطع الكلية الحربية والانعطاف يمينا والسير إلى دوار الكلية الحربية والانعطاف يمينا والدخول عبر البوابة الغربية للكلية وصولا إلى الموقف المحدد. القادمات من المدخل الغربي طريق صنعاء شبام مديرية الوحدة مديرية معين عليهن السير إلى شارع 60 مرورا بجسر مذبح وصولا إلى نفق جسر عمران والدخول عبر النفق ومواصلة السير إلى دوار الجمنة والانعطاف يمينا عبر شارع المطار وصولا إلى أمام مدرسة الرسول الأعظم والدوران عبر الفتحة الوسطية والرجوع عبر شارع المطار والسير فيه حتى تقاطعه مع جسر الكلية الحربية والانعطاف عبره يمينا وصولا إلى بوابة الكلية الحربية الغربية ومنها إلى المواقف. القادمات من المدخل الشمالي الشرقي طريق صنعاء مارب عليهن التوجه عبر شارع مارب والانعطاف يمينا عبر شارع المئة وصولا إلى شرق الكلية والدخول إلى المواقف عبر البوابة المحددة. القادمات من المربع الجنوبي صنعاء الجديدة مديرية 70 مديرية الصافية مديرية آزار عليهن المرور عبر جولة الحفيلي وشارع خولان وصولا إلى جسر العمري والانعطاف يمينا والعبور عبر الدائري الشرقي والاتجاه يمينا عبر شارع 40 ضمران وصولا إلى دوار 40 والانعطاف يسارا إلى جولة النصر والانعطاف يمينا إلى جولة آية والانعطاف يمينا باتجاه الحتارش والانعطاف يسارا إلى شارع 100 وصولا إلى جنوب الكلية والدخول. القادمات من أحياء مديرية شعوب الشرقية عليهن التوجه عبر شارع مارب وصولا إلى جولة آية والانعطاف يسارا والسير عبر شارع النصر إلى بداية جسر النصر والانعطاف يمينا باتجاه الكلية الحربية والدخول عبر البوابة الجنوبية الشرقية للكلية. القادمات من قلب العاصمة التحرير صنعاء القديمة أحياء شعوب الغربية عليهن السير عبر شارع المستشفى العسكري وصولا إلى جولة الصياح والسير في نفس الاتجاه إلى جولة الحباري ومواصلة السير إلى جولة الساعة والانعطاف يمينا والسير عبر شارع المطار وصولا إلى سطح جسر الشائف والانعطاف يمينا وصولا إلى نهاية جسر النصر والانعطاف يسارا باتجاه الكلية وصولا إلى البوابة الجنوبية للكلية والدخول إلى المواقف المحددة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715043307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

0: لأنك تستحق الأفضل. إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
0: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة صورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
0: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله أنا والله العظيم الشوامخ صلاه والسلام.
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربع وطننا الحبيب والغالي، موضوع الاحتفال بالمولد النبي النبوي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين شأن كل المسلمين في كل بقاع الأرض، من حقهم أن يحتفلوا بالمولد النبوي. عندكم أنتم فكر وهابي، هذا موضوع ثاني، موضوع جانبي، هذا على جنب، لأنه الشخص آدمي حقير، كان سكرجي في وسط بريطانيا، كان لعبجي، كان وجاء وأرسلته وزارة المستعمرات البريطانية إلى منطقة الخليج، طبعا بوصايا من وثيقة مؤتمر كامبل بريلمان. هذه الوصايا اللي الوثيقة هذه اللي بتحث على أن لا يجتمع العرب، لا يتفق العرب، لا يتخاول العرب، لا يتعلم العرب، لا يبحثوا العرب، لا يطوروا أنفسهم العرب، لا يصنعوا العرب، خلونا في جهلنا. هذه كانت وصايا اللي هي مؤتمر كامبل بريلمان. فمن صنيعة الوثائق هذه أو المؤتمر جاء خرج هذا اللي هو عبد الوهاب هذا أو المستر هنفر، فجاء وجاب لنا خزعبلات وأقنع صاحبنا اللي هو محمد عبد الوهاب أنه هو آراءه أفكار أصوب وأحلى، لأنه كان يدعي الإسلام وكانت اللغة العربية سليمة والقرآن سليم وتحدث بالأحاديث والفقه وقد كان قريب من الإسلام هذا المستر هنفر، لكن واجه أشياء ماشي لطيفة يعني، والإسلام فيها بريء جدا يعني في تركيا لما كان يشتغل في ورشة نجارة وكذا وما إلى ذلك، فيعني كان في مداقلة من صاحب الورشة له ولا إلى ذلك، فيعني رجع يعمل حسابات، ولا المفروض كان لو مفكر كان يقول الدين ما له تخب بتصرفات أشخاص، الدين عقيدة إلهية لعبيده هالبشر في الأرض، إنه واحد يتصرف تصرف غير حميد أو يسلك سلوك شاذ أو كذا ما له دخل بالدين، ما له دخل بعلاقتك بالله سبحانه وتعالى. أنت عندما تكون علاقتك بالله قوية وإيمانك قوي يمنعك إيمانك أن ترتكب أي موبقات وأي سخافة. فالمهم فجاء وأثر على محمد عبد الوهاب، ومحمد عبد الوهاب صدقه إلى درجة أنه خلاه في العراق لما سافر هو العراق من نجد، فخلاه يروح بعض الأماكن الغير سليمة اللي بيرتادها البريطانيين، وخلاه يشرب الخمرة ويمارس الرذيلة. هذا أقنعه مستر هنفر، أقنعه لأنه الرجل ذكي وعرف يشتغل، لهم مش ذكي ما استطاع يأثر على عبد الوهاب أو على محمد عبد الوهاب. ولذلك كانت ثقافته قوية، ثقافة أوروبية على إسلامية، لأنه درس الإسلام دراسة صعبة، قرأ القرآن وحفظ القرآن والأحاديث والفقه والتشريع وما إلى ذلك والأحاديث والسنة، ما يعني رجل كان عنده ثقافة ملمة لأنه بيدرس طول حياته بيتعلم. ومحمد عبد الوهاب وجاء من الصحراء لا يفقه شيء، إنما جعل نفسه مبشر في الدين الإسلامي، ومن ضمن أدخل والدليل على ذلك أنهم طرد من نجد فترة زمنية وراح سوريا وراح القارة، وكانوا يطردوه لأن أفكاره كانت غير سليمة، أفكار كانت فيها شيء من اللبس وفيها شيء من المقالطة والمماطلة والتلاعب بالدين وبالأحاديث وبالقرآن. فكل هذه كانت نتائج اللي هو مؤتمر كامبل بريلمان. إحنا لما نعيد بالمولد النبوي من حقنا، لأنه المولد النبوي والسيرة الذاتية للرسول والقرآن والأحاديث، الآن اللي هم بني الصهيون بيحاولوا ينسون هذه الأشياء، ينسون حتى اسم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. فلذلك يعني لا يجب أن لا ننجر وراء ما تريده الصهيونية مننا. إحنا نحتفل وذكر العالم باحتفالنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإنه إحنا لازلنا متمسكين به وكذا وكذا، فهذا يغيظهم، فعلا يغيظهم ان احنا لازلنا متمسكين ومبتهلين ومبتهجين بالنبي حقنا اللي هو ارسله الله رحمة لنا وللعالم، ارسله رحمة لنا وللعالم. اللي بيقرأ عن الاسلام وبيتبحر فيه وبيقرأ القرآن بيسلم على طول حتى لو كانت ديانته ايش، لانه في اقناع في منطق القرآن والدين الاسلامي، في منطق وفي عدل. الا انه للأسف الشديد بعض المسلمين او المتأسلمين يعني اللي بيسيئوا للاسلام بتصرفاتهم يعني بحقارتهم بعشوائيتهم في الحياة بيسيئوا للإسلام ويخلوا الناس ينظروا الإسلام نظرة دنيوية. لذلك احنا لا نربط هذا بذاك، الدين الإسلامي من أقوى الأديان وهو دين عند الله، الإسلام ليس إلا. دمت عادل الموطن حرا نبيا ودائما الوطن حر مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
2: كل عام وأنتم محمديون.
3: في قصر النجاشي ملك الحبشة، وقف جعفر بن أبي طالب عليهم السلام ليصف حال أمة عاشت في ظلمة لم تترك جانبا من حياة الأمة إلا وأثرت فيه هذه الظلمة، قائلا: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. كانت كلماته ترسم صورة دقيقة للظلام الذي كان يسيطر عليهم في تلك الفترة. كانت القبائل تتناحر على أتفه الأسباب، والقوي يستعبد الضعيف، والفتاة تدفن حية لأنها عار، أوشك الكيل على الطفح. استكمل جعفر حديثه: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. وحقا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نور الله الذي أرسله ليخرج الأمة من الظلمات إلى النور. فكلام جعفر بن أبي طالب عليهم السلام مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وللأسف بعد قرون من إشراق هذا النور، ترى اليوم أن الأمة أصبحت تائهة متخبطة، عادت لتسير في ظلمات جديدة، ظلمات أشد مما كانت عليه في جاهلية الزمن القديم. والله المستعان.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة آيات الله وتدبر معاني هذه الآيات العظيمة. وصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 41 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة، وأن يرزقنا العمل بما فيها، وأن يزيدنا بها نورا وبصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. المعنى أحبتي الكرام، وأحيط بثمره، حيل بينه وبين ثمره وفات عليه. ويظهر من هذا، يقول هنا السيد بدر الدين، ويظهر من هذا أن مصيبته عجلت قبل قطف الثمر، فأصبح يقلب كفيه نادما على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ساقطة فاقدة حيويتها، فالمصيبة قد عمت الثمر والجنة، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ندم على جنته، فندم من الشرك لما علم أنه سبب هلاكها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لم تتدخل فئة بينه وبين الله لنصره، فلم يكن أعز نفرا عند أمر الله. وما كان منتصرا، وما كان منتصرا بنفسه ليدفع عن نفسه المصيبة ولا ليسترجع شيئا مما فات. ويقول الله سبحانه: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. المعنى أحبتي الكرام، هنالك الولاية لله الحق، هنالك حين تلفت جنته وتحققت مصيبته تبين وتحقق له ولغيره أن الولاية لله الحق، فمن تولاه الله فهو الذي يصلح شأنه وتطيب حاله وتحسن عاقبته. نعم، الولاية لله الحق، فمن تولاه الله فهو الذي يصلح شأنه وتطيب حاله وتحسن عاقبته. هو خير ثوابا، الله خير ثوابا لمن آمن وعمل صالحا، وخير عقبا، وخير عاقبة لمن آمن به واتقاه. فقد تبين بهذه القصة أن الإيمان والعمل الصالح أفضل ما يؤمل فيه حسن العاقبة، وأن الدنيا لا يوثق بها، وأن الركون إليها اغترار وجهل، وأن العاقبة للتقوى. هكذا يقول السيد بدر الدين في معنى هذه الآية: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. شبه الحياة الدنيا بنبات الأرض الأخضر الذي أنبته الماء ويسرع إليه إلى أن ييبس ويتهشم، أي يتكسر، وتطير به الرياح وينتهي. كذلك الدنيا تنتهي بعدما تزينت لأهلها. وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي قادرا على الإبداء وإنشاء الحياة والإفناء لها والإعادة لها بعد الموت، وجعل الآخرة باقية، وعلى كل شيء، وكان الله على كل شيء مقتدرا. أحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما نقرأه نورا في صدورنا وبصيرا وهدى إلى الله سبحانه وتعالى وإلى معرفة الله سبحانه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبة الكرام، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في الجزء الثاني من ملزمة معرفة الله نعم الله، الدرس الرابع. وقبل أن ندخل في درس اليوم نعرج على أبرز النقاط التي جاءت في درس أمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن من أهم الوسائل لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو تذكر نعمه، نعمه الكثيرة، نعمة الهداية بكتابه الكريم وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أعظم النعم. نعمة الهداية أعظم النعم، والنعم الأخرى نعم المادية وهي كثيرة جدا. ثانيا أكد أن الله سبحانه وتعالى أكد في كتابه الكريم لعباده أن عليهم أن يذكروا نعمه، أن يتذكروا نعمه، أن يشكروا نعمته في آيات كثيرة. والقرآن الكريم متى ما كرر شيء أو أكد على شيء فإنما لأهميته، وكل شيء مهم باعتباره تمس الحاجة إليه بالنسبة لنا وفي مجال علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بحياتنا وفيما يتعلق بالتعامل مع بعضنا البعض وفيما يتعلق بأعمال المؤمنين في مجال نشر دين الله وإعلاء كلمته وفي ميادين المواجهة مع أعداء الإسلام. فنحن نحتاج إلى تذكر نعمه من أجل علاقتنا بالله، في مجال علاقتنا نحتاج إلى تذكر النعم فيما يتعلق بحياتنا، فيما يتعلق بالتعامل مع بعضنا البعض، فيما يتعلق بأعمال المؤمنين في مجال مواجهة العدو ونشر دين الله وإعلاء كلمة الله. ثالثا أكد أن نعمة الهداية تتلخص في كلمة إخراج من ظلمات إلى نور، بكل ما تعنيه الظلمة في الجانب الأخلاقي، في الجانب المادي، في الجانب المعنوي، وبما تعنيه كلمة النور، النور في النفس، النور في الحياة، النور في القلب، النور في القيم. رابعا أكد أن الحديث في القرآن الكريم عن النعم المادية واسعا جدا، والحديث عن النعم المعنوية، نعمة الهداية، نعمة إنزال الكتاب، نعمة الرسول، تجدها قليلا لكنها تتوجه إلى أصحابها كما يقول لأنبيائه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، كما قال لمحمد صلوات الله عليه. لأننا نحن البسطاء لا نزال نحتاج إلى نقلة، يعني لم نصل إلى درجة أن نتذكر هذه النعم التي نتقلب فيها على مدى 24 ساعة، لا نتذكر النعم المادية، فنحن لا نزال نحتاج إلى نقلة من أجل أن نتذكر عظمة وقيمة نعمة الهداية التي هي من أعظم النعم. نبدأ في الجزء الثاني من الصفحة الرابعة من قوله رضوان الله عليه: فعلا أنا لا ألوم الناس، عوام الناس المساكين، لأن الدين لم يقدم لنا دينا متكاملا على أيدي الكثير من المتحدثين باسمه، يعرفوننا جوانب معينة ويتركون الكثير مما نحن بحاجة إلى معرفته، لأن ثقافتهم تركزت على ما يتعلق بأحكام شرعية. إذن فالعامي هذا قد نعرفه على ما يتعلق بكيف يتوضأ ويغتسل ويصلي ويزكي ونوع من العبادات والمعاملات، هذا وهذا هو الدين. لم نعرف كم أعطى الدين من اهتمام كبير بنا في كل مجالات حياتنا، لم نعرف عظم هذا الدين باعتبار ما فيه، ما يتمثل فيه من رعاية

0: فلوس، محتاج كذا وأعمل كذا إلى آخره. هو لا يتعاون في شيء وإن كان لديه أموال كثيرة. الإسلام هذا هو بحاجتك أن تتحرك في سبيله فتدافع عنه وتعمل على إعلاء كلمته، لا يتفاعل كثيرا. لماذا؟ لأننا لم نعرف بعد عظمة الإسلام. أولئك البدو الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسلموا وظنوا بأنهم قد قدموا خدمة كبيرة لمحمد ولإله محمد أنهم أسلموا، فقال الله عنهم يمنون عليك أن أسلموا، ظنوا أنهم قد قدموا واحدة كبيرة لمحمد، يعني نعمة عظيمة من جانبهم قدموها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجب عليه أن يشكرهم كلما لقيهم. قل لا تمنوا علي إسلامكم، افهموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فكم هي نعمته العظيمة عليكم بأن هداكم للإيمان. هذا فيما أعتقد هو عامل من عوامل قلة تفاعلنا مع الإسلام، مع القرآن الكريم، مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى بلغت القضية درجة أنه قد لا يكون إلا في النادر، في النادر من يغضب فينا لله إذا عصي، من يحب في الله، من يبغض في الله، من يوالي في الله، من يعادي في الله، وهكذا. لاحظ كلمة بعيدة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من منا الذي سيبيع نفسه وماله؟ نحن نراها بعيدة هناك، من هو هذا المجنون الذي سيبيع نفسه وماله؟ هنا نقطة أولى تضمنت هذه النقطة، أننا لم نعرف عظم هذا الدين باعتبار ما فيه، ما يتمثل فيه من رعاية إلهية عظيمة بنا. وأكد رضوان الله عليه أن هذا هو عامل من عوامل قلة تفاعلنا مع الإسلام، لا نعرف عظمة الإسلام ولذلك لا نتفاعل معه. من عوامل قلة تفاعلنا مع الإسلام، مع القرآن، مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا، من يعرف الله سبحانه وتعالى، من يعرف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من يعرف القرآن الكريم، من يعرف هذا الدين، عظمة هذا الدين، سيرى بأنه قليل أن يقدم في سبيله أن يبذل نفسه وماله. ومن لا يعرف إلا مجرد عناوين لا يقدم حتى ولا القليل من ماله ولا الجهد البسيط من أعماله، لا يبذل شيئا من هذا. وستظل القضية هكذا فيما أتصور، ونستمر جيلا بعد جيل إذا لم نحاول أن نتعرف على هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها، نعمة الهداية، أننا مؤمنون بالله، أننا مؤمنون برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أننا مؤمنون بكتابه الكريم، أننا مؤمنون بهذا الدين العظيم، دين الإسلام. يضاف إلى ذلك بالنسبة لنا نحن شيعة أهل البيت أننا متمسكون، أو نؤمن بالتمسك بالثقلين، كتاب الله وعترة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأننا نؤمن أن عقائدنا التي نؤمن بها صحيحة. هذه نعمة، أعتقد نعمة عظيمة علينا نحن الشيعة أكثر من غيرنا. من يعرف ما يتخبط فيه الآخرون من الضلال سيجد أنه في نعمة عظيمة يجب عليه أن يشكر الله عليها كلما يتذكر، يشكر الله عليها باستمرار. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإذا ما وجدنا أنفسنا فعلا من هدانا الله للإيمان، ما نحن مؤمنون به هو حق، ما نعتقده هو حق، إذن فنعمة الله علينا أعظم، والمسؤولية التي ستتبعها علينا أكبر، والحق علينا أوجب. هنا نقطة ثانية، أن من يعرف الله سبحانه وتعالى، من يعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من يعرف القرآن الكريم، من يعرف هذا الدين، عظمة هذا الدين، سيرى بأنه قليل أن يقدم في سبيله أن يبذل نفسه وماله. ومن لا يعرف إلا مجرد عناوين لا يقدم حتى ولا القليل من ماله ولا الجهد البسيط من أعماله، لا يعطي الإسلام شيئا لأنه لا يعرف عظمة هذا الإسلام وقيمة هذا الإسلام وكم هذا الإسلام نعمة عظيمة عليه. كم تحدثنا في الجلسات السابقة في دروس متعددة حول كثير من الإشكاليات التي لدى الآخرين والتي تعتبر من الضلال الرهيب لديهم، والتي نحن بحمد الله بمعزل عنها، نحن بمعزل عنها بحمد الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بأن عليهم أن يذكروا نعمه، فنحن الزيدية، نحن شيعة أهل البيت، من يجب علينا أن نتذكر أكثر فأكثر هذه النعم. ندع ذلك التذكر يترك آثاره المهمة العظيمة في نفوسنا، ننطلق من واقع حبنا لله وإيماننا الواعي به واستشعار وجوب الشكر له على نعمه، ننطلق بكل ما نستطيع في مجال الحصول على رضاه، لأن من أعظم ما تتركه النعم من آثار في النفوس هو أنها تدفعك إلى تولي الله سبحانه وتعالى وإلى حبه. كيف لا أحب من أراه يرعاني، من أرى كل ما بين يدي مما أملك ومما لا أملك من نعمته العظيمة الواسعة، من أرى أن هذا الدين الحق الذي أنا عليه هو الذي هداني إليه فأتولاه وأحبه وأعظمه وأجله وأسبحه وأقدسه وأخشاه. وهذه المعاني عظيمة الأثر في النفوس بما تمثله من دوافع نحو العمل في ميادين العمل. هذا نقطة ثالثة تتلخص في أن من أعظم ما تتركه النعم من آثار في النفوس هو أنها تدفعك إلى تولي الله سبحانه وتعالى وإلى حبه. عندما تتذكر من أعطاك، من أسكاك، من رباك، من هداك، الله الله الله، يترك هذا أثرا في نفسك يجعلك تنشد إلى الله، تحب الله، والإنسان مفطور على حب من أحسن إليه. أوليس الموضوع من بدايته هو حول أن نعرف كيف نتولى الله سبحانه وتعالى؟ كيف نتولى؟ إذا عرفت وتذكرت عظيم نعمته عليك سترى بأنه هو وحده من يجدر بك أن تتولاه وألا تتولى غيره. فكل أولياء تبحث عنهم دون الله سبحانه وتعالى من أولئك البعيدين عن هدايته وصراطه، الله قد ضرب لهم مثلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. كلهم وهميون. ما يدفعك نحو توليهم أنك تبحث عن العزة أو تبحث عن القوة أو تبحث عن الرزق أو تبحث عن أي شيء من المطامع، فاعلم بأنك كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتا، تعمل في البيت وتمد الخيط من هنا إلى هنا وتعمل النسيج الذي هو من أوهى الأنسجة، بيت لا يدفع عدوا ولا يدفع بردا ولا يدفع حرا ولا يعمل شيئا، أحيانا ترجع فقط تستغله في الأخير ليكون شبكة صيد. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لكن الله عندما تتولاه تتولى القوي العزيز، تتولى من أنت تحظى برعايته، من هو على كل شيء قدير. هنا نقطة رابعة تتلخص في أن الموضوع من بدايته هو حول أن نعرف كيف نتولى الله. كيف نتولاه؟ إذا عرفت وتذكرت عظيم نعمته عليك سترى بأنه وحده من يجدر بك أن تتولاه وألا تتولى غيره. هذا نقطة مهمة جدا. لن تترسخ في أنفسنا معرفة الله سبحانه وتعالى ولن نصل إلى درجة أن نكون من أوليائه حقا إلا إذا كنا ممن يتذكر نعمه علينا، نعمة الهداية والنعم الأخرى التي نملكها والتي لا نملكها مما نحن جميعا نتقلب فيه. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، إلى أين تتجهون، وإلى أين ستنصرفون؟ تبحثون عن من؟ تبحثون عن أمريكا؟ تبحثون عن بريطانيا؟ تبحثون عن هذا الرئيس، عن هذا الملك، عن هذا الزعيم، عن هذا التاجر؟ هل هناك أحد يملك لكم رزقا، يملك لكم ضرا، يملك لكم نفعا؟ فأنى تؤفكون، إلى أين أنتم ذاهبون؟ تنصرفون عن إلهكم الذي أنعم عليكم، الذي يرزقكم من السماء والأرض، الذي هو وحده الإله، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ كل هذه المعاني المهمة التي تخلق في نفسك متى ما وعيتها دافعا قويا نحو تولي الله سبحانه وتعالى، هي تبدأ بتذكر نعمه. اذكروا نعمة الله عليكم، متى ما ذكرت نعمته عليك عرفت بأنه هو وحده الخالق، هو من يرزق من السماء والأرض، هو الذي لا إله إلا هو. إذن فلن أنصرف إلى هذا ولا إلى هذا، سأتولاه هو. هذا نقطة خامسة وأخيرة تتلخص في أنه لن تترسخ في أنفسنا معرفة الله سبحانه وتعالى، ولن نصل إلى درجة أن نكون من أوليائه حقا إلا إذا كنا ممن يتذكر نعمه علينا، نعمة الهداية والنعم الأخرى. وحقيقة أيها الإخوة أننا غافلون، غافلون، لا نشكر الله كثيرا، لأننا لا نستشعر النعم ولا نتفاعل مع الإسلام بالشكل المطلوب، لأننا لا نعرف عظمة هذا الدين. فقد يعتقد البعض أنه نعمة أنه مسلم، والمفترض أن الله يرعاه، وأن أنه لا يصاب بأذى، وأن وهكذا. فنحن يجب أن نتذكر نعم الله، وما أكثر نعم الله، ومن أعظمها نعمة الهداية بالقرآن والرسول التي بها أخرجنا من الظلمات إلى النور. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه والذاكرين له، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه ومن أنصار دينه، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تقدم لكم وزارة الصحة والبيئة هذه الإرشادات حفاظاً على سلامتكم. للقادمين من مناطق بعيدة، احرصوا على التحرك مبكراً وتجنب السرعة نظراً للازدحام المتوقع في الطرق، واحرصوا على ارتداء الملابس المناسبة للطقس خاصة للأطفال مع إحضار المظلات عند الحاجة، وشرب كمية كافية من المياه الصحية أثناء التواجد في الساحة. سلامتكم مسؤوليتنا جميعاً، فاحرصوا عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66700
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم نبي الرحمة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، من أعداد وتقديم عبد الرحمن المتوكل.
1: هدهد الانتصار،
2: هدهد الانتصار،
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل.
3: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. ونبدأ معكم مستمعين الكرام بالصلاة على محمد وعلى آل محمد، وهذا العاجل الذي يتزامن مع قدوم الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف، فإليكم هذا الخبر العاجل، حيث أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بإسقاط طائرة تجسسية سعودية في محافظة حجة. إذن هي مستمعينا الكرام بشائر النصر، بشائر البركات والتأييدات الإلهية مع قرب مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القوات المسلحة اليمنية تعلن عن إسقاط طائرة تجسسية سعودية في محافظة حجة، وليس هذا فحسب، وإنما سيكون هناك الرد التأديبي على هذا التجاوز. فأجواء الجمهورية اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى لم تعد مستباحة لجارة السوء العدو السعودي. إذن الحمد لله رب العالمين، وهذه البشائر مستمعين الكرام ما هي إلا إرهاصات الإعلان عن النصر الكبير والفتح القريب بإذن الله لتطهير الحرمين الشريفين، تطهير المسجد الأقصى، استعادة الحقوق اليمنية بإذنه تعالى. بفضل ماذا؟ بفضل الجهاد في سبيل الله، بفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بفضل الاقتداء بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي نحيي فيه هذه الأيام قيم وأخلاق محمد الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى بركة الله مع هذا العاجل سنبدأ معكم هذه الحلقة من برنامج نبي الرحمة، السلسلة الخاصة بمناسبة قرب قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مستمعينا الكرام، اليوم نحاول أن نختتم ما بدأنا به من هذه المواضيع المهمة التي تناولنا فيها خصائص الرسالة الإلهية، وكذلك تناولنا فيها المواصفات التي تؤشر ويعني نستخدمها لصلتنا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مواصفات الارتباط الصحيح بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم سنتناول موضوعا مهما وهي خصائص الرسالة المحمدية، خصائص الرسالة المحمدية التي نحاول أن نوجزها في أقرب يعني في أوجز كلمات حتى نعرف قيمة هذه الرسالة العظيمة القرآن الكريم، هذه الرسالة التي ختم الله بها كتبه السماوية. ما هي خصائص الرسالة المحمدية؟ قد يتساءل البعض عن خصائص رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولى هذه الخصائص أنها امتداد للرسالات السابقة، أولى هذه الخصائص بحسب هذه الخصائص أنها امتداد للرسالات السابقة. فرسل الله صلوات الله عليهم أرسلهم الله رحمة للناس وحجة على الناس، وفي نفس الوقت أتى الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الإطار أنه حجة على الناس ورحمة للناس في إطار المشروع الإلهي ألا يترك الله العباد هملا سبحانه، ألا يتركهم في حيرة من أمرهم، في اضطراب، في تردد، في ضلال، في شقاء وهوان، كل ذلك رحمة بهم منه سبحانه وتعالى. ختم بهم هذه الرسالات الممتدة من عهد آدم عليه السلام إلى أن جاء الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فختم به الرسل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه الله أن يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل. ما كنت بدعا من الرسل هو ضمن سلسلة من الأنبياء والرسل، فحين وجد الإنسان عهد آدم، منذ وجود الإنسان الأول آدم عليه السلام وجد هدى الله، وجد وحي الله، وجدت تعاليم الله، أتى هذا الإنسان إلى الأرض وأتت معه تعاليم الله التي إن اتبعها هذا الإنسان يسلم من الضلال ويسلم من الشقاء، وعندما لا يتبع تعاليم الله التي هي هدى الله فإن هذا الإنسان سيشقى وسيعاني ويخسر ويعرض نفسه لعذاب الله وبأس الله وسطوة الله. إذن أولى هذه الخصائص للرسالة النبوية المحمدية التي اختص الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الرسالة ماذا؟ امتداد للرسالات السابقة. الميزة والخصيصة الثانية أن هذه الرسالة المحمدية هي إنقاذ من الضلال، هي إنقاذ من الضلال. يقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحسب هذه الآية الكريمة أنها إنقاذ من الضلال. فحينما بعث الله فينا نحن الأميين، نحن العرب، حينما بعث الله فينا ومنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا له مهمة كلفه الله بها منوطة بنا هي لنا، رسول لنا لخدمتنا يعمل من أجلنا كل ما لديه كل ما يقدمه لنا ومن أجلنا يتلو عليهم آياته. هل عقلنا هذه النقطة المهمة؟ أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كله في خدمتنا، كله من أجلنا، من رحمة الله بنا حتى لا نقع في الضلال. كل ما يقدمه لنا ومن أجلنا يتلو عليهم آياته، آيات الله التي تمنحنا الوعي وتمنحنا البصيرة، فلا يستطيع أحد أن يضلنا. إذن هذه الرسالة المباركة، رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من خصائصها أنها إنقاذ من الضلال. الخاصية الثالثة مستمعين الكرام للرسالة المحمدية أنها تعليم وتربية وتزكية. لا شك أن الإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى التعليم حتى يتمكن من مواجهة هذه الحياة، مشاقها، عوائقها، أشياء كثيرة. إذا كان الإنسان جاهلا أميا يعني سيكون مصيره مصيرا مخيفا، مصير الضياع والضلال والانحراف. لكن مستمعين الكرام، جعل الله سبحانه وتعالى من خصائص هذه الرسالة المحمدية أنها تعليم وتربية وتزكية. هذا هو الرسول وهذا هو مشروعه للأمة أولها ولاحقها، يعني من بداية هذه الرسالة في عهد رسول الله وحتى قيام الساعة. رسول الله هو لهذه المهمة، لأن يكون لنا معلما لنا، مربيا لنا، قائدا لنا، مصلحا لنا، يحل مشاكلنا، يزكي أنفسنا، يقودنا إلى حيث الخير، إلى حيث الرشاد، إلى حيث العزة، إلى حيث المجد، إلى حيث الفلاح، إلى السعادة، يشدنا نحو الله ويصلنا بالله ويصلنا بالله بما يكسبنا من هذا الاتصال بالله، بما يكسبنا رضوان الله وتوفيق الله وعون الله ونصر الله ومعية الله. رسول الله يتكفل بهذه المهمة لهذه الأمة السابقين منهم واللاحقين إلى آخر يوم في هذه الحياة الدنيا، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. مستمعين الكرام، الخصيصة الرابعة من خصائص الرسالة المحمدية أنها فضل من الله، أنها فضل من الله. إذن هذا يمثل فضلا من الله عندما يكون هذا الرسول لنا ومن أجلنا معلما لنا، هذا فضل من الله. كيف؟ حينما بعث الله فينا رسولا منا، هذا يعتبر فضلا من الله علينا نحن، منة من الله علينا نحن. فحينما قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، إذن هذا من أعظم ما أكرمنا الله به، أن يجعل منا نحن المسلمين العرب رسولا، رسولا له هذه القيم وهذه التعاليم وهذه المهام العظيمة، لكي نكون نحن خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونسود فوق الأمم الأخرى، وننهض بمسؤولية هي شرف كبير لنا. فالرسول منا فضل من الله علينا، أليس عندما يختار الله سبحانه وتعالى نبيا منا نحن العرب، وكتابا هو القرآن الكريم بلسان العرب، أليس ذلك كله فضلا من الله؟ بلى. يقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الميزة الخامسة من مزايا الرسالة المحمدية أنها تمثل نقلة نوعية للأمة، نقلة نوعية للأمة. لاحظوا مستمعين الكرام كيف كان واقع العرب في مكة قبل البعثة، قبل البعثة كان واقعا مبتذلا، واقعا جاهليا، واقعا يسود فيه الظلام ويسود فيه الضلال ويسود فيه الظلمات، القوي يأكل الضعيف والغني يستعبد الفقير وهكذا. لكن هذه الرسالة مثلت للأمة نقلة نوعية، حيث بذل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل جهده في تغيير الواقع السيء لذلك الواقع المكي الذي بدأ في مكة وانتشر نوره ليغمر العالم بكله. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الخصيصة السادسة وهي أن هذه الرسالة المحمدية تربية جهادية، وهذه من أهم مزايا الرسالة المحمدية، أنها رسالة وتربية على الجهاد، على تحمل المسؤولية. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بجهاده العظيم في كل المعارك والمواقع التي خاضها، حتى وهو يحتضر، وهو في فراش الموت، وهو يحتضر على فراش الموت، كان قد أعد جيشا مجاهدا، وهو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنفذوا جيش أسامة. بهذه الجهود العظيمة التي بذلها صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يبلغ، ثم وهو يقاتل، ثم وهو يربي، ثم وهو يعلم، ثم وهو يصلح، بهذه الجهود العظيمة قام للإسلام كيان عزيز وعظيم وقوي. واليوم ننظر إلى اليمن، إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى حزب الله، إلى المجاهدين في فلسطين في غزة، كيف أصبح واقع المسلمين بفضل هذا الجهاد عزة وقوة ومنعة، لولا تخاذل أولئك المنافقين الذين تخاذلوا وتخلوا عن مسؤولياتهم. الخصيصة السابعة من خصائص رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنها رسالة عالمية. رسالة الرسول هي رسالة عالمية، فالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتحرك ضمن مسؤولية عالمية، مسؤولية عامة، فمسؤوليته هو وأمته مسؤولية ترتبط بالناس عموما وليس بالعرب خاصة، مسؤولية ترتبط بالعالمين، كما يقول الله جل شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رسول الله أدى واجبه على أكمل وجه، أدى مسؤوليته على أكمل وجه، وامتدادا لتلك المسؤولية علينا نحن المسلمين أن نقوم بأداء هذه المهمة على أكمل وجه بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى وعلى هذه العبادة العظيمة والشريفة الجهاد في سبيل الله. إذا مستمعين الكرام، نكون بهذا قد تناولنا خصائص الرسالة المحمدية للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سنستمع وإياكم فيما يلي إلى هذا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نأتي إلى مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله وما قبل مولده، نجد أن العالم كان ينتظر المخلص. العالم ربما من خلال الفطرة حتى البشرية، أنه لا بد من مخلص للعالم مما هو فيه من الظلم، كما هو حال العالم اليوم في ظل هيمنة الصهيونية العالمية. هناك توجس أن الحال لن تبقى هكذا، وأن الله سبحانه وتعالى سيخلص العالم مما هو فيه من الظلم ومن هيمنة المستكبرين والفاسدين والمجرمين. أي مظلوم في هذه الحياة لديه هذا الشعور أن هذه الحالة لن تدوم، ولذلك كان الناس قبل البعثة من لديه منطلقات دينية أن هذا الزمن زمن المخلص، أو من ينطلقون من فطرتهم أنه لا بد من مخلص لهذا العالم. ففي ذروة استحكام وقبضة الطاغوت وسيطرة المستكبرين في تلك المرحلة حدثت حادثة هي خطيرة جدا ومهمة، ولكنها مبشرة بولادة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. عندما تحرك الطواغيت والمستكبرون ومعهم الفيل بهدف القضاء على ما يعتبرونه تهديدا مستقبليا، فالآثار والأخبار والمؤشرات قد عرفوا منها أن مبعث النور والخلاص آت بقدوم خاتم الأنبياء من مكة البيت الحرام في ذلك العام، فتحركوا بجيوشهم بإعاز من الدولة الرومانية إلى ملك الحبشة أن يتحرك لهدم البيت الحرام والقضاء على مستقبل الرسالة الإلهية، تماما كما فعل فرعون في سعيه للحيلولة دون المشيئة الإلهية في أمر موسى عليه السلام، ففشل وخاب. ويسعون أيضا إلى هدم الكعبة بيت الله الحرام المقدس ومعلم الشعائر الدينية والرمز المتبقي في اجتماع كلمة العرب آنذاك على تقديسه، مع اختلافهم في كل أمورهم الأخرى وفي مقدمة جيشهم اصطحبوا فيلا عظيما ليرعبوا به العرب ويخيفونهم بهذا الكائن غير المألوف لديهم والحيوان الكبير الذي رأى فيه الكثير أنه أمر لا يقاوم. وهم هكذا في كل زمان وفي كل مكان، اليوم يخيفون العرب بالنووي، يخيفون العرب بالقاذفات الاستراتيجية، بالصواريخ عابرات القارات، نفس الأسلوب السابق. ومع قداسة البيت الحرام لدى العرب التي توارثوها من عهد نبي الله إبراهيم الخليل، ومع قداسة البيت الحرام لدى العرب التي توارثوها من عهد نبي الله إبراهيم الخليل وابنه نبي الله إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وارتباطهم أيضا بشعائر الحج، إلا أنهم نتيجة الفرقة والاختلاف والشتات الذي كانوا فيه والمفاهيم الظلامية التي سيطرت على تفكيرهم ورؤيتهم للأمور والخلل الذي كانوا يعانون منه في كل واقعهم وفقدانهم الأمل في الله سبحانه وتعالى، لم يتحركوا بجدية في مواجهة أصحاب الفيل كما هو حال العرب اليوم. التاريخ يعيد نفسه، يعني كيف يتهجم أعداء الله من الكافرين والمشركين على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، على القرآن الكريم، على الكعبة، ولا موقف للعرب، لا موقف للعرب. حتى لو اتجهت أمريكا لهدم البيت الحرام لما حرك العرب ساكنا، الذين لا يحركون ساكنا، و اليهود يعبثون بالمسجد الأقصى يحرقون القرآن، يتهجمون على النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هؤلاء لن يحركوا ساكنا حتى لو اتجهت الصهيونية لهدم البيت الحرام. نتيجة لهذا الفرقة، الاختلاف، الشتات، مفاهيم ظلامية سيطرت على تفكيرهم، رؤيتهم للأمور، الخلل الكبير داخل هذه الأمة، فقدانهم الأمل في الله سبحانه وتعالى. نفس الأمة، العرب في تلك المرحلة لم يتحركوا بجدية في مواجهة أصحاب الفيل، وغلبت عليهم الهزيمة واليأس، وهربوا من المواجهة، وقالوا في الأخير للبيت رب يحميه. فحمى الله بيته الحرام وأنفذ مشيئته بقدوم المولود المبارك محمد صلوات الله عليه وعلى آله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما أصحاب الفيل فأهلكهم الله، وأما كيدهم ومكرهم فبطل كيدهم ومكرهم فبطل وظل وانتهى، ولم يتحقق لهم ما أرادوا، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أتت بالخلاص وبالفرج بعد أن بلغ الضلال ذروته واستحكم السيطرة الطاغوت والاستكبار في كل أقطار الدنيا، وملأت بظلامها قلوب البشرية فأعمت بصائرهم، وبظلمها أيضا ملأت واقعهم، فعاشوا حالة الشقاء. واقع العرب اليوم نفس الحكاية، ولذلك نقول دائما بأنه الخلاص بين أيدينا، القرآن موجود، أن نعود إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، إلى حركته القرآنية، وسنعرف من خلال القرآن ومن خلال الرسول من نتولى في هذه المرحلة بكل سهولة. نحن لا نحتاج إلى أن نكلف أنفسنا لمعرفة بمن نقتدي وبمن نهتدي وبمن نتمسك، يكفي أن تلقي نظرة لتعرف من الذي يتحرك بالقرآن، من الذي يقف مواقف النبي صلوات الله عليه وعلى آله، من الذي يواجه الطغيان، من الذي لديه رؤية ومنهج، من الذي يتمسك بالقرآن الكريم وبثقافته، من الذي يتحرك بحركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وهنا ستعرف اليوم، لأن البعض قد يقول رسول الله قد مات، كيف نتمسك به وقد مات؟ لا، يمكن أن تتمسك به من خلال تمسكك بمن يمثلونه، بورثته الحقيقيين، بمن يعتبرون امتدادا له في واقعنا اليوم. انظر إلى الساحة العالمية بكلها، ستجد السيد عبد الملك أحفظه الله يتحرك بحركة القرآن، يتحرك بحركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يقف المواقف القرآنية، يقف المواقف النبوية، يقف من اليهود مثل ما وقف الرسول منهم، ويواجه النصارى كما واجههم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ويقدم رؤية قرآنية شاملة، رؤية قرآنية شاملة مع هناك، يعني يوجد هناك في محور الجهاد والمقاومة قيادات عظيمة، لكن نجد الرؤية الشاملة هنا في اليمن، وهذا يمثل مسؤولية كبيرة علينا كشعب يمني، مع احترامنا وتقديرنا لقوى الجهاد والمقاومة على مستوى الأمة هذا. لكن حقيقة السيد يحفظه الله يمثل حجة على الجميع، والشعب اليمني يمثل حجة على بقية الشعوب. السيد يحفظه الله يقدم القرآن الكريم، يقدم ما قدمه شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. ونحن كما تحدثنا سابقا أنه فعلا الخلاص، العالم ينتظر المخلص، ينتظر الخلاص بعد أن عم الفساد والظلم والظلام. فالله سبحانه وتعالى هو الرحيم بعباده، يهيئ كما هي في مرحلة ما قبل ولادة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وقد ساءت أوضاع البشر وأوضاع الواقع البشري بشكل عام، وتعاظمت وتفاقمت مشاكل البشر نتيجة الجاهلية القائمة. وكما قلنا أن المقصود بالجاهلية ليس فقط القراءة والكتابة الأمية، لو كان هذه هي مشكلة العرب لكان مشروع النبي برنامجه هو محو الأمية فقط، لكن كانت الأمة تعيش الجاهلية الجهلة فيما يتعلق بالمشروع. لم يكن لديها مشروع، لم تكن أمة تمتلك رؤية صحيحة. كان الطاغي في واقعها وفي ثقافته الأفكار الظلامية، الانحراف، الشرك، الجهل. فبعث الله محمدا صلوات الله عليه وعلى آله. فما نعانيها اليوم نفس المشكلة، الجهل بالقيم، الجهل بالرؤية الصحيحة، الارتباط بالله سبحانه وتعالى، تمسك بالله، ثقة بالله، السير على هدى الله. ولذلك علينا مسؤولية كبيرة اليوم لا تقل أهمية عن المسؤولية التي كانت على عاتق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في تلك المرحلة، وعلى عاتق المسلمين عندما قال الله لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالآيات هذه تنطبق على شعبنا، تنطبق على شعبنا سواء فيما يتعلق بالفضل الشرف أو ما يتعلق بالمسؤولية. أننا أمة يجب أن نكون شاهدة على بقية الأمم، ونحن اليوم فعلا نقدم الشهادة والكل يشهد أن هذا الشعب العظيم متميز في تمسكه بنبيه برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، متميز في تمسكه بالقرآن العظيم، في سيره على أساس ثقافة القرآن. والعالم يشهد بهذا، والواقع يشهد بهذا. من الذي ينتصر للقرآن؟ من الذي يتحرك بحركة القرآن؟ من الذي يخرج بالملايين نصرة لرسول الله عندما يساء إليه، نصرة للقرآن الكريم عندما يعملون على إحراقه، نصرة للكعبة، نصرة لهذا الدين؟ من يواجه قوى الاستكبار؟ من يدخل في معركة كبيرة جدا مع الاستكبار العالمي، مع أمريكا، مع إسرائيل، نصرة لإخوانه في غزة؟ من يواجه قوى حركة النفاق، قوى النفاق المدعومة من اليهود والنصارى؟ إلا هذا الشعب بقيادته القرآنية المحمدية، بمنهجه القرآني العظيم. فهذه نعمة كبيرة، نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أنصار الرسالة كما كنا في الماضي أنصار الرسالة. ما علينا إلا التمسك أكثر والاستيعاب أكثر لنكون شهداء على الناس، ولنواجه الجاهلية الأخرى كما واجه أجدادنا الجاهلية الأولى. والنصر بكل تأكيد هو حليفنا مهما حصل، فالنصر حليفنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين ومن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن.
2: في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض النصائح المهمة. تناولوا وجبة مناسبة قبل الخروج إلى الساحات لتجنب الإرهاق والصداع، وإذا اضطررتم لتناول الطعام خارج المنزل فاختاروا مصادر نظيفة وآمنة. وإذا كنتم من مرضى الأمراض المزمنة فلا تنسوا اصطحاب أدويتكم، خاصة مرضى الربو والسكري والقلب وغيرها. الغذاء الآمن والالتزام بالأدوية حماية لصحتكم وسلامتكم. مع تحقيق

0: يلهمك للتميز، ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
0: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
0: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة، شد افهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
9: سام اف ام، والعود أحمد.
10: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعي الكرام، أجدد الترحيب بكم في هذا البرنامج الخاص من سلسلة نبي الرحمة بمناسبة قرب حلول موعد الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف على محمد وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. ونختم وإياكم متوجهين بالدعاء إلى الله بقلوبنا مستيقنين منه سبحانه وتعالى الإجابة لهذه الدعوة. ندعو لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم هذه النعمة العظيمة وهذا الرجل العظيم وهذا النبي الذي بذل كل ما في وسعه من أجل أن تصلنا هذه الرسالة، أن يصلنا القرآن الكريم، أن تصلنا هذه المسؤولية المباركة التي أعزنا الله بها وخلد ذكرنا بهذه المسؤولية، مسؤولية الجهاد في سبيل الله، مسؤولية توصيل هذه الرسالة إلى العالم أجمع. فنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبنا خاشعين مستيقنين بإجابته، فنقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان إذا أهمه أمر قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد المبتهل بتضرع اللهم اغفر لي ذنبي. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد المثبت بثبات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان ربما يعان عليه فيستغفرك كل يوم 70 مرة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان يدعوك اللهم اغفر لنا أو اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي أسبغت عليه نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان يسألك اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي بلغته من فضلك المنى. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي تبرع إليك باللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي افتخر بفقره إليك فاستغنى بك فاستغنى بغناك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد المتبرع بدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد المبتهل بنداء اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد أول شافع وأول مشفع. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان يستعيذك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي شمر في عبادتك عن ساق. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان من تعوذه اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي استعاذ بك اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان يتحرز من الطيرة بحرزي اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان يحب سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي جعلت الصلاة له قرة عين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان يدعوك اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض حاجتي. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان يدعو في مهماته اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان إذا أقربه أمر تمثل له جبريل فلقنه ذكرا مأثورا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان يقول توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الذي كان إذا أقربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم اجز محمدا عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين يا أرحم الراحمين. واحفظ سيدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين وحف مقامه بالصالحين وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واجعلنا له يا ربنا سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين وإليك وإلى رسولك بذلك متقربين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعجل بعاجل فرجك عن أسرانا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان. اللهم احفظهم بحفظك وأكرمهم بمددك وجندك وتأييداتك. اللهم اعضدهم بالنصر وأيدهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم عرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات المتابعين لبرنامج نبي الرحمة، سنكون معكم يوم غد بإذن الله في حلقة تحشيدية استعدادا وتهيئة ليوم الثلاثاء، اليوم الذي سنخرج فيه كلنا رجالا ونساء صغارا وكبارا لنحيي ونظهر الفرحة والسعادة والسرور والحبور بمناسبة مولد رسولنا رسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. إلى ذلكم الحين أترككم مع الله، أسأل الله أن يحفظكم وأن يعينكم وأن يتولى أموركم وأن ييسر جميع أمركم إنه هو السميع العليم. تقبلوا تحياتي وتحيات مهندس الفترة المهندس صهيب الجرافي. دمتم مع الله، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض، وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل، المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

الخامسة في استوديوهات سامة فم من صنعاء، موعد نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط طائرة تجسسية سعودية في أجواء محافظة حجة. العدو الإسرائيلي يشن غارات وينفذ تفجيرات في عدة بلدات جنوب لبنان. إيران تحذر دول الجوار من المشاركة في حرب واشنطن الاقتصادية عليها. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدو السعودي في محافظة حجة، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المصدر قوله إن الطائرة من نوع سكان إيجل، وتم إسقاطها أثناء اختراقها الأجواء اليمنية في محافظة حجة، وذلك بسلاح مناسب. نفذ العدو الإسرائيلي اليوم تفجيرات في بلدتي زوطر الشرقية وكونين وأطراف بلدة المنصور في إطار اعتداءاته المتواصلة على مناطق جنوب لبنان. واستهدف العدو بقصف مدفعي المرتفعات الواقعة بين علي الطاهر والدبشة في النبطية، والمنطقة الواقعة بين بلدتي بر عشيت وبيت ياحون، فيما شن غارات على مرتفع علي الطاهر ومحيطه ومحيط مرتفع الدبشة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المرتفعين وبلدة المنصور، ونفذ تفجيرين في بلدتي حداثة والطيبة وفق ما أفادت به مصادر لبنانية. استشهد مواطن وأصيب آخرون اليوم جراء غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين وسط قطاع غزة في استمرار لخروقات العدو لوقف إطلاق النار. وأفادت مصادر في القطاع باستشهاد نازح من سكان شمال غزة وإصابة آخرين، أحدهم بحالة حرجة جراء غارة نفذتها طائرة تابعة للعدو مسيرة قرب محطة السولار الصناعي مقابل مدخل المغازي على شارع صلاح الدين وسط القطاع. حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول الجوار من المشاركة مع الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية ضد إيران، وأكد أن طهران ستعتبر أي تعاون معها عداء واضحا، وستستهدف مصالح الدول التي تشارك في هذه الحرب. وقال رضائي إن التعاون مع الأمريكيين قد يؤدي إلى منع خروج النفط من الخليج ومضيق هرمز، إلى جانب استهداف المسارات الأخرى لتصدير النفط، وأكد أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تفي واشنطن بالتزاماتها. كما حذر رضائي الولايات المتحدة من إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، وأكدا أن القوات الإضافية ستكون هدفا للاستهداف، وشدد على أن إيران سترد بقوة شديدة على أي خطوة عدوانية جديدة. اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن العقوبات الأمريكية المفروضة على حزب الله والمقاومة اللبنانية تمثل دعماً للعدو الإسرائيلي، مؤكدة أنها تأتي ضمن تبادل مكشوف للأدوار بين أذرع الصهيونية. وأكدت الوزارة في بيان أن العقوبات والإجراءات الأمريكية غير القانونية وتشكل مخالفات صريحة للقوانين الدولية، أشيرة إلى أن واشنطن تتولى إكمال الدور العسكري للعدو الإسرائيلي عند عجزه عن الحسم. وجددت وزارة الخارجية التأكيد أن استهداف حزب الله والمقاومة اللبنانية من أي جهة كانت يمثل إعانة صريحة للعدو الإسرائيلي ومشاركة فعلية في جرائمه
داعية السلطة في لبنان إلى قراءة التاريخ بتمعن، لأن الوقوف مع العدو مآله الخسران. أقامت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد اليوم حفل تكريم لمنتسبي مؤسسة دار الشوكاني لرعاية الأيتام، كما استضافت منتسبي المؤسسة وأقامت لهم مأدبة غداء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وخلال حفل التكريم ألقى وكيل الهيئة العلامة مقبل الكدحي ومدير مكتب مدير عام مكتب الهيئة بأمانة العاصمة وليد العلوي كلمتين أكدا فيهما أن التكريم يأتي ضمن أنشطة المرحلة الخامسة من مشروع وتعاون على البر والتقوى الذي تنفذه الهيئة بتكلفة 4 مليارات ريال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، معتبرين ذكرى المولد النبوي الشريف محطة مهمة لاستحضار سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله والاقتداء بنهجه في الرحمة والمحبة والإحسان. بدأت في صنعاء ورشة عمل تدريبية للفرق الميدانية للكوادر الصحية من طلاب الكلية الوطنية للعلوم الصحية المشاركين في الاحتفال المركزي بذكرى المولد النبوي بميدان 70. وتهدف الورشة التي تنظمها على مدى يومين اللجنة المركزية الصحية اكساب 600 متدرب مهارات التهيئة للعمل في الساحة يوم الثلاثاء المقبل من خلال عمل النقل والفرز الآمن للحالات. وفي افتتاح الورشة أشار عميد الكلية الوطنية للعلوم الصحية الدكتور عبد الله مسلم ومسؤول المخيمات والمستشفيات الميدانية فارس إدريس إلى أهمية الورشة في تهيئة الفرق الميدانية وكيفية العمل في الساحة المركزية للاحتفال بالمولد النبوي، وشدد على ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في خدمة ضيوف رسول الله في الساحة المركزية ومداخلها وتقديم المشورات والإرشادات الصحية والإسعافات الأولية. وثمن مسلم وإدريس جهود قيادة وزارة الصحة والبيئة واللجنة المركزية الصحية وجمعية الهلال الأحمر اليمني في إقامة الورشة وتعريف المشاركين بدورهم في الميدان والإجراءات الصحية المتبعة في مثل هذه الفعاليات الكبرى. الخبر الأخير: توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة خلال 24 ساعة المقبلة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية. توقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على مرتفعات حضرموت، شبوة، لحج، أبين، الضالع، حجة، المحويد. وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول والوديان والشعاب ومن العواصف الرعدية وتدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب، داعياً السائقين إلى تجنب عبور الجسور أثناء السيول والجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات. سمعين الأكارم، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. القوات المسلحة تسقط طائرة تجسسية سعودية في أجواء محافظة حجة. العدو الإسرائيلي يشن غارات وينفذ تفجيرات في عدة بلدات جنوب لبنان. إيران تحذر دول الجوار من المشاركة في حرب واشنطن الاقتصادية عليها.
تاما. شكرا لكم مستمعينا الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 23 من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 20 غارة على مباني المعهد المهني وبيت الشباب والمجمع الحكومي ومقر قوات الأمن الخاصة ومعسكر النجدة وأبراج الاتصالات في حيد العظيمة بمحافظة البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارتين على محيط معسكر الشرطة العسكرية وغارة على منطقة بالقرب من المحكمة التجارية وغارة أصابت حوش مكتب القاعدة الإدارية للجيش، كما شن 4 على مديرية اللحية منها 2 على محطات الكهرباء أدت إلى إتلافها وتدمير المولدات الموجودة فيها، وشن 2 على جبل النار التابع لمديرية اللحية الواقعة باتجاه زبيد، مشيرا إلى وقوع خسائر مادية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 12 غارة على منطقة مران ما أدى إلى تدمير منزل وتضرر منازل آخرين، كما شن سلسلة غارات على مديريتي عسيلان وبيحان بشبوة، وشن 3 غارات على منطقة حراثة وسط مدينة إب، كما قامت عناصر ما يسمى القاعدة بتفجير مبنى الاستخبارات في مديرية التواهي بمدينة عدن وفجرت مبنى تابع لقوات خفر السواحل في المدينة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على الطريق العام بمديرية قطابر وغارتين على منطقة اللبداء بمديرية الصفراء، وشن غارة على منطقة بني معاذ في سحار، كما شن 5 غارات على معسكر الخرافي وأسفرت عن تضرر عدد كبير من المنازل وتهشم نوافذ المواطنين في المباني السكنية المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 12 غارة على الأحياء الغربية والشرقية لمدينة تعز ما أسفر عن تدمير منزل في منطقة المطار القديم واستشهاد أفراد أسرة كاملة، كما أدى إلى تضرر العديد من المنازل المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان استراحة في منطقة بيت العذري بمديرية أرحب ما أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 50 مواطن وتضرر عدد من المنازل، كما شن عدة غارات على مديرية سنحان ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة 15، كما شن 2 على خشم البكرة في مديرية بني حشيش ما أسفر عن تضرر ممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد عدد من النازحين بغارات استهدفت سيارة نقل على متنها 4 أسر من النازحين وخصوصا من النساء والأطفال كانوا نازحين من عزلة الكوع بمحافظة الحديدة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، وكل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء ودمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت طفلة بجروح خطيرة جراء التمشيط المكثف للمنافقين على قرية الفرس في مديرية التحيتة، كما ألقى طيران العدوان قنبلة عنقودية على منطقة العري في مديرية باجل في الحديدة في خرق متكرر للاتفاق السويدي هناك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهدت 2 في غارة للعدوان على منزل في منطقة العشاش بمديرية كتاف في صعدة، كما شن العدوان 14 غارة على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، واستهدف بغارتين مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 2 على مديرية شدا فيما استشهد مواطن وأصيب آخر بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بصعدة. وفي محافظة مارب شن طيران العدوان 16 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومدغل، وأدت لوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 53 خرقاً في الحديدة، بينها محاولة تسلل في حيس و16 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، و34 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطنين اثنين إثر انفجار قذيفة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في قرية الحائط بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن بجروح بليغة بانفجار جسم من مخلفات العدوان في قرية المرازقة بمنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه في الحديدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن المجاهدون من إسقاط طائرة أباتشي إماراتية خلف يسوف بين قرية الصلعاء وجبل يسوف بين محافظتي البيضاء وأبيا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن المجاهدين من تطهير منطقة الضباب مرورا بمنطقة الربيعي بالإضافة إلى جبل المنعم وجبل باحبي ومنطقة الروض بتعز من عناصر القاعدة والمرتزقة مكبدين العدو خسائر فادحة في عديده وعتاده. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون بصاروخ موجه عربة برادلي في موقع الكرس بالخوبة وقتل كل من فيها، كما تم قنص أحد الجنود وفرار من تبقى من الموقع وسط انهيار كبير في صفوف العدو السعودي بالتزامن مع تدمير دبابة إبرام السعودية في موقع الشبكة بعسير، كما استهدفت المدفعية مواقع الشبكة والمعنق في الخوبة وحققت إصابات في صفوف قوات العدو السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع زلزال 3 على تجمعات الغزاة والمرتزقة بمعسكر الفلج جنوبي مدينة مأرب، أصاب هدفه بدقة وخلف خسائر في صفوف العدو، كما تم تدمير عربة BMB في صحراء ميدي بصاروخ موجه وقتل طاقمها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة بالمجمع الحكومي ومعسكر اللواء 115 في مدينة الحزم بالجوف، أصابت أهدافها وأوقعت عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، كما أطلقت صاروخ زلزال 3 على معسكر قوة نجران حقق هدفه وخلف خسائر في صفوف العدو وعتاده. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت وحدات المجاهدين من تطهير موقع المجبجب الاستراتيجي بمديرية عسيلان في مواجهات أسفرت عن قتل وإصابة 10 مرتزقة بينهم المدعو علي محمد نعيجان الطهيقي واغتنام أسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة، كما لقي 8 مرتزقة مقتلهم باستهداف المجاهدين طقما عسكريا لهم أسفل منطقة العقبة شرقي مدينة الحزم في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت القوة الصاروخية تجمع لآليات وجنود العدو السعودي في موقع السودة، ما أسفر عن تدمير جرافة وآلية عسكرية أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أعلنت القوات البحرية تنفيذ عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي تمكنت خلالها من استهداف هدف عسكري سعودي بسلاح مناسب أصاب هدفه بدقة عالية، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر 1 على معسكر سعودي مستحدث شرقي جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة جاسوسية معادية للعدوان غرب جبل مبعوثة في المزرق بمديرية حرب، وتمكن المجاهدين من تدمير آلية بعبوة ناسفة في المهاشمة ما أدى إلى قتل 5 مرتزقة وجرح آخرين كانوا يستقلون الآلية المدمرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل الأبطال المجاهدون محاولة زحف للمرتزقة غرب جبل النار في حرب بمشاركة الطيران التجسسي وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون أن يتمكن العدو من تحقيق أي تقدم، كما قتل وجرح العشرات من المرتزقة وتم تدمير وإحراق 3 آليات لهم خلال كسر الزحف غرب جبل النار في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتلت وحدة القناصة جنديين سعوديين في الخوبة ومرتزقين شرق جبل الدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب أعداد من المرتزقة إثر إفشال محاولة التسلل في الأجاشر قبالة نجران الأول في الربعة والثاني باتجاه سلسلة القذاميل، وقصفت وحدة المدفعية تجمع أفراد وآليات المرتزقة في موقع الحماد وأوقعت خسائر في عديدهم وعتادهم.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 وزع الإعلام الحربي مشاهد لإحراق البحرية اليمنية سفينة يونانية في البحر الأحمر، انتهكت الشركة قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام
1: إذاعة
0: هنا سام
2: تاريخ حي
0: ثقافة مكتملة
2: هنا سام
0: حياة اجتماعية مرصودة
2: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث
0: سام اف ام
2: إذاعتك أنت
1: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
2: قرآنيون
1: قرآنيون
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، ونبارك لكم اقتراب ذكرى مناسبة مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. احنا تعودنا مع اقتراب مولد رسول الله أن تكون كل الحلقات خلال هذا الشهر، شهر صفر، ما تبقى منه من أيام، وأيضا الشهر الربيع، حديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأننا في أمس الحاجة للحديث عن رسول الله، وبالذات الآن مع كثرة الإساءات المتكررة في هذا العصر لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من قبل اليهود والنصارى، مسألة خطيرة جدا، وتوضح بأن استهداف الأمة الإسلامية وصل إلى أخطر مستوى، وهو استهداف المقدسات، يعني لأنها جوهر هذه الأمة هي المقدسات، الجوهر الأساسي لكيان الأمة، هوية الأمة هي مقدسات هذه الأمة، الرسول، القرآن، مقدسات الله سبحانه وتعالى، هذا مقدسات الأمة. والتعامل البارد من أبناء الأمة الإسلامية تجاه هذه الإساءات المتكررة بتوضح في الواقع أنه لا يوجد إدراك لعظمة رسول الله لدى هذه الأمة، والأمة لم تعد تدرك قيمة صلتها برسول الله وعظمة صلتها برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأهمية صلتها برسول الله. لو كانت تدرك أهمية صلتها برسول الله ما كانش هذا البرود يحصل، برود عجيب وغير طبيعي، من الرؤساء، من الأنظمة، من الزعماء، من الشعوب، من النخب، من الجميع، يعني تلاحظ برود غير طبيعي. نجد أن هذه الأمة تستنفر في قضايا تافهة وسيئة، يعني تستنفر فيها استنفار غير طبيعي، يعني وتستثار استثارة غير طبيعية، ولكن فيما يمس هويتها، ما يمس مقدساتها، أعظم ما في داخل هويتها مقدساتها، تجد التعاطي بشكل بارد جدا. وهذا يؤكد على أنه فعلا استطاع أعداء الأمة الإسلامية واستطاع المنافقون داخل هذا الأمة، وأيضا نتائج انحرافات متراكمة طوال قرون، استطاعت أن تجعل عظمة رسول الله وصلتنا برسول الله مضروبة، يعني مضروبة في نفوس هذه الأمة. ولذلك نحن بأمس الحاجة، إحنا بأمس الحاجة أن إحنا إيش نتحدث عن رسول الله، عن حياة رسول الله، مولد رسول الله، مواقف رسول الله، شمائل رسول الله، غزوات رسول الله، حكمة رسول الله، كل ما يتعلق برسول الله صلوات الله عليه وعلى سيرة رسول الله. احنا بأمس الحاجة ان احنا نملأ حلقاتنا وإذاعاتنا وقنواتنا حديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نملأ الموضوع بشكل كبير جدا. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ولد طاهرا، يعني الآباء والأمهات حق رسول الله من لدن آدم عليه السلام، لا عند عبد الله أبو النبي وأمه آمنة، يعني كان النبي انتقل من هذا الأصلاب إلى أن وصل عند عبد الله وآمنة، وهو طاهر من كل فجور وطاهر من كل عهر، نظيف مولود نظيف على مدى هذا المئات وآلاف السنين، يعني آلاف السنين من لدن آدم سلام الله عليه. ولذلك النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله قال: ما ولدتني بغي قط منذ كنت في صلب آدم، فلم تزل تنازعني الأمم كابرا عن كابر، حتى خرجت في أفضل حيين في العرب، هاشم وزهرة. فهذا فيما يتعلق بالنبي نفسه، يعني النبي نفسه طهارة ميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه قال: كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما، لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر. يعني تقلب النبي في الأصلاب الطاهرة، يعني وتقلبك في الساجدين، فالنبي طاهر، يعني طاهر عن طاهر عن طاهر عن طاهر إلى أن ولد طاهرا مولودا طاهرا. لاحظوا عظمة نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله حتى فيما يتعلق بقضية طهارة المولد، يعني طهارة المولد. كان هناك إرهاصات لمولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. من بين هذا الإرهاصات حادثة الفيل، حادثة الفيل. الأحباش كانوا مرتبطين بالإمبراطورية الرومانية، والإمبراطورية الرومانية حركت الأحباش إلى مكة المكرمة بعد أن جيشت معها الجيوش، يعني الأحباش نفسهم استطاعوا أيضا أن يحصلوا على مخزون مقاتل معهم من جزيرة العرب من اليمنيين وغيرهم. وتقدم هذا الجيش الذي هو بدعم أبرهة بقيادة أبرهة الحبشي ومقاتليه وكتائبه، ووصلوا إلى مكة المكرمة. والهدف الرئيسي إلى جانب هدم الكعبة كان هناك هدف غفل عنه المؤرخين، يعني المؤرخين بيذكرون أن السبب هو هدم الكعبة. هدم الكعبة كان أحد الأسباب، لكن هناك سبب رئيسي وهو إيش؟ قتل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كانت هذا الحملة هي مثل حملة فرعون الاستباقية، حملة استباقية قبل ولادة موسى سلام الله عليه، يقتل كل الأطفال. وأبرهة كان هدفها الرئيسي بإعاز من اليهود اللي كانوا مسيطرين على القرار الروماني، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. واليهود نفسهم كانوا بيقولوا ظهر نجم أحمد، فكانوا يستبقوا ميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بقتل الأطفال. والهدف الرئيسي كان رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم ومكرهم الباري إيش؟ ضيعه. وجت الطير الأبابيل وأفشلت، وانتصر الله سبحانه وتعالى وحافظ على نبيه محمد وعلى الكعبة المشرفة، وعلى الكعبة المشرفة. العرب يعني جتهم فجيعة لأنهم يشاهدوا الفيلة، وأول مرة يشاهدوا هذا الحيوان، يعني فيل يعني بسرعة حجمه كبير. حتى الخيول افتجعت، وما كانش موجود الفيلتين إلا مع الإمبراطوريات المتمكنة الرومانية الفارسية. فالفجيعة أخذتهم وهربوا وجعلتهم يفروا، يعني فروا من أمام الفيل. والله سبحانه وتعالى هو من حفظ رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولدته أمه آمنة بنت وهب رضوان الله عليها ورحمة الله عليها في مكة المكرمة في منزل أبيه عبد الله بن عبد المطلب رضوان الله عليه في شعب أبي طالب يوم الاثنين. طبعا أبو النبي وأمه وجد عبد المطلب وعمه كانوا على الحنيفية الإبراهيمية، موحدين يعني لم يكونوا مشركين. في شعب أبي طالب يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل لسنة 571 للميلاد نشأ النبي نشأة مباركة. النبي نشأ نشأة مباركة، أنبتها الله نبات حسن ونشأة مميزة. كان سريع النمو وذا نضج عظيم، يعني كذا بيقول السيد القائد، ذا نضج عظيم. كان بيكبر ويكبر معه رشده وفهمه وتمييزه، يعني حسن إدراكه أدبه. كان هذا الشيء ملفت للذي حوله، يعني كانوا الناس يشاهدوا أن هذا الطفل يعني مختلف عن بقية الأطفال، يعني من حيث النمو السليم والمبارك، ومن حيث ما فيه الطبائع الموجودة لدى بقية الصبيان فيما يتعلق بالنقص في الجانب الأخلاقي، اللهو والعبث والنقص في الجانب الأخلاقي فيما يتعلق بالتعري أو ما شابه ذلك. كان متميز يعني، وكان هذا الشيء ملحوظ، يعني ملحوظ عند الناس، يعني كيف أنه كان يصون نفسه من هذا الأشياء، وكان يصون نفسه يعني كان حريص على الطهارة وحريص على صيانة نفسه. يعني الناس بيشاهدوا، المجتمع كان بيشاهد تميز لهذا الطفل يعني. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه إن جعل النبي بهذا التميز عند هذا المجتمع، وبيشاهدوا في قمة التميز والرشد والأخلاق العجيبة من حين عاد صغير. ولما يجي يوجد الشيب على صدغيه ويجي يرجع يقولوا هذا ساحر كذاب، حج عليهم يعني إذا كان بتلحظوا من حين عاده الطفل يعني إلى حتى مرحلة النشأ ومرحلة الشباب، يعني ريعان الشباب، وأنتوا بتشوفوا تميزه وأخلاقه وصدقه وأمانته التي لا نظير لها. ويرجع في الأخير لما يجي وقده في سن اكتمال الرشد، يعني سن الرشد الكامل، يعني في سن 40 سنة ترجعوا تقولوا هذا كذاب، يعني هذا حجة عليهم أمام الله رب العالمين. فكان النبي في مرحلة الطفولة بعيد عن الأشياء التي تنم عن قلة الأدب عن، وهذه سنة الله، وهذا هنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة كيف إن سنة الله اقتضت هكذا، يعني كيف إنه الباري يرعاه رعاية عجيبة في مثل هذا السن. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وينصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: يا سيد قريش، هذا الفتى وما به من جميل الخصال هو ملك يمينك، اتخذه ولدا وأسلم إلينا بدلا عنه ابن أخيك محمدا الذي خرج عن ملتنا.
1: تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، والله لبئس الرأي رأيكم، ولأسفه العقول عقولكم. والله إنه لحسد فيكم قديم، دأبتم منذ أن عرفتكم من النيل من شأني بين قومي. إنكم تبغون تأليب قريش علي، لكن عبثا تحاولون.

0: مرضه هذا. كلمه يا أبا طالب، كلمه لندرأ فتنة توشك أن تقع بين قريش فتشتتها.
1: ولما أسلم حمزة تيقنت قريش أن الرسول قد ازداد عزة، وأن المسلمين قد ازدادوا قوة بدخول حمزة في الإسلام.
2: حمزة؟ ومن يكون حمزة؟
1: حمزة هو عم النبي، كان أشجع الناس وأكثرهم قوة. في يوم وبعد أن أعلن الرسول عن دعوته، قام نفر من المشركين وعلى رأسهم أبو جهل بالاعتداء على الرسول وضربه، فقام لهم حمزة مدافعا على الرسول معلنا إسلامه، فعرف يومها بأسد الله وأسد رسوله. انتشار الإسلام وتوسعه زاد من مخاوف قريش واضطرابها، فراحت تبذل ما بوسعها لتمنع الرسول عن دعوته.
0: هل تحدثت إليه يا أبا طالب؟ وبماذا أجاب؟
3: يقول محمد: إنني لا أريد منكم إلا أن تقبلوا بواحد من أربعة أمور، فإن قبلتم ورضيتم به فإنكم سوف تتملكون به العرب وتتزعمون غيرهم.
4: إن كان هذا فسنرضيه بعشرة لو أراد. عجبنا يا أبا طالب، ماذا يريد؟
3: مهلا يا أبا الحكم مهلا، أصغ لقوله أولا منظر ما ستفعل. يقول محمد: اعبدوا الله الواحد الأحد وانبذوا الأوثان والأصنام.
4: ماذا؟ أو نترك 360 إلها ونعبد إلها واحدا؟ إلها موجودا في كل مكان؟ هذا هو الكفر بعينه، إنه الجحود. يا أبا طالب، أنت أدرى من غيرك أن تجارتنا رهن بأصنام القبائل المجتمعة عندنا في الكعبة، ونحن أصحاب الكعبة التي تحج إليها القوافل كل عام.
0: هيا بنا يا رجال، هيا بنا لنذهب، لا فائدة من الجلوس إلى هذا الحديث. أظن أن باقي الأمور التي عرضها محمد لن تكون أفضل من الأولى، يكفينا ما سمعنا حتى الآن. هيا بنا
4: لنذهب.

0: لا، لو قتلنا محمدا سيطالب بنو هاشم بثأره، وستستعر نار الفتنة فينا. علينا أن نرد عنه من يتبعه من الضعفاء، هكذا سندخل الرعب في من تسول له نفسه بالدخول في دين محمد،
1: وهكذا سيتفرق أصحابه من حوله شيئا فشيئا.
2: ليس لأصحابه من حول ولا قوة، فإما أن ينكروا دين محمد ويتخلوا عنه، أو أن يموتوا تحت سياطنا.
0: لم يبق أمامنا خيار آخر.
3: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
1: اذكري هبل، قولي يعلو هبل.
3: أحد لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
1: لا. أنكري دين محمد، اذكري هبل. شقية، أعطني هذا.

0: وزاد المشركون الظالمون من عذاب المؤمنين يوما بعد يوم، ظنا منهم أنهم سيجبرونهم على إنكار الإسلام وتوحيد الله والعودة إلى الضلالة والشرك وعبادة الأوثان. ومع أن الله قد من على المؤمنين بالصبر والقوة، لكن كلما مرت الأيام كلما زاد المشركون من عذاب المسلمين. وهذا ما كان يؤلم النبي كثيرا. ولما اجتمع المؤمنون مع النبي للتشاور في أمرهم، أشاروا عليه بالهجرة من مكة، فقبل النبي صلى الله عليه وآله بهذا الأمر وقال: اذهبوا إلى الحبشة فلكم فيها ملاذ آمن، إذ إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، امكثوا في تلك البلاد حتى يكشف الله لنا عن فرج.
1: تعالوا تعالوا بسرعة، هيا اخرجوا تعالوا.
0: وبأمر من النبي صلى الله عليه وآله شد بعض المسلمين ممن كان لهم القدرة على الرحيل، شدوا الرحال ليلا نحو ساحل جدة.
1: هيا أغلق الباب بهدوء.
2: سامعا يا رجل.
3: تدور حولي.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة آيات الله وتدبر معاني هذه الآيات العظيمة. ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 41 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة، وأن يرزقنا العمل بما فيها، وأن يزيدنا بها نورا وبصيرة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. المعنى أحبتي الكرام، وأحيط بثمره، حيل بينه وبين ثمره وفات عليه. ويظهر من هذا، يقول هنا السيد بدر الدين، ويظهر من هذا أن مصيبته عجلت قبل قطف الثمر، فأصبح يقلب كفيه نادما على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ساقطة فاقدة حيويتها، فالمصيبة قد عمت الثمر والجنة، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ندم على جنته، فندم من الشرك لما علم أنه سبب هلاكها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لم تتدخل فئة بينه وبين الله لنصره، فلم يكن أعز نفرا عند أمر الله. وما كان منتصرا، وما كان منتصرا بنفسه ليدفع عن نفسه المصيبة ولا ليسترجع شيئا مما فات. ويقول الله سبحانه: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. المعنى أحبتي الكرام، هنالك الولاية لله الحق، هنالك حين تلفت جنته وتحققت مصيبته تبين وتحقق له ولغيره أن الولاية لله الحق، فمن تولاه الله فهو الذي يصلح شأنه وتطيب حاله وتحسن عاقبته. نعم، الولاية لله الحق، فمن تولاه الله فهو الذي يصلح شأنه وتطيب حاله وتحسن عاقبته. هو خير ثوابا، الله خير ثوابا لمن آمن وعمل صالحا، وخير عقبا، وخير عاقبة لمن آمن به واتقاه. فقد تبين بهذه القصة أن الإيمان والعمل الصالح أفضل ما يؤمل فيه حسن العاقبة، وأن الدنيا لا يوثق بها، وأن الركون إليها اغترار وجهل، وأن العاقبة للتقوى. هكذا يقول السيد بدر الدين في معنى هذه الآية: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. شبه الحياة الدنيا بنبات الأرض الأخضر الذي أنبته الماء ويسرع إليه إلى أن ييبس ويتهشم أي يتكسر وتطير به الرياح وينتهي. كذلك الدنيا تنتهي بعدما تزينت لأهلها. وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي قادرا على الإبداء وإنشاء الحياة والإفناء لها والإعادة لها بعد الموت وجعل الآخرة باقية. وعلى كل شيء، وكان الله على كل شيء مقتدرا. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما نقرأه نورا في صدورنا وبصيرا وهدى إلى الله سبحانه وتعالى وإلى معرفة الله سبحانه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحضور الأكارم، المستمعون الأكارم، المشاهدون، حياكم الله جميعا في حضرة رسول الله عن موالد النبوية في المساجد اليمنية في عموم محافظات الجمهورية، الذي تقيمه مؤسسة سام للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، ومؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، بالتعاون مع التعبئة العامة. ونحن هنا في محافظة ريمة في رباط النهاري في مسجد الأنصار، نقيم المولد النبوي الشريف ذات الطابع اليمني الأصيل في التراث الريمي وبأهل ريمة وبحبهم لرسول الله. سنتلو المولد ونستمع للمولد الذي سيتلوه علينا السيد علي محمد حفظه الله وبارك فيه بعد الصلاة على رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم.

الطاقة.

الصلاة على النبي والسلام على النبي، لن يكن ذلك.

عليك أتقى الأتقياء والسلام

عليه.

وسلام على

0: اللهم صل على وسلم عليه وعلى آله.
1: الله أكبر.
2: الموت يبيك، الموت يشتعل، الموت يروح، الموت يشتعل. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على خلقك وعلى سيدنا العشير الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ارحمنا وارحمنا وارحمنا عن مسكك الغالي. اللهم عافنا وارحمنا واجعلنا من الذين الغالين. اللهم اجعلنا عارفين عن اقوم الفرق من بعيد فرق الله المعصوم ويعلم بنا من عن سبيل ونصرنا من
4: يا ارحم الراحمين.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الوالد والمجد والد الباعث المانح الوالد الصالح عالم الكائن والباعث والزاهد والذاهب يسبح الآكل والمائل والطالع والطالع ويوحده الماطق والصابت والكابل والذاهب يضرب بعد الساكن ويسجر بفضله الطالع. لا إله إلا الله حكيم الحق ظهر في حكمه والعجائب في ترتيب تدريبات.

يأخذ الجموع الثواكب والقوم بين هذه المتاهة وقائد نفسه

إلى رحمة قال عفان الشوني وهو من يهود

أنزل أنزل هذه الحواجب سمعه يسمعه صلي رمضان بصره يستدعي ابتداء بثابت قدمهما قبلهما البعير وما الدار مستثان من المحن والنوائب آمن به الضد وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجد حليم حزين لاذق يده تظهر بركة ما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مرافق إن وذي يعفو ولا يعاقب وإن خوصم يخوض ولا يجاهد أرفعه إلى أشرف المراتب في رحمة الله ينبغي قبله ولا بعده مراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا التقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم رد من العرش قبل ان يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فاشرقت تربة طيبته من ربع اشرف قالب سمعت اليه روح المحبين على الاقدام والنجاه

اللهم صل وسلم عليه وعلى اله فسبحان من فقه صلى الله عليه وسلم باشرف المراتب والمقام. احمده على ما منحه من الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيب الطاهر. صلى الله عليه وبارك الله فيكم ورعاك الله في فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تطيب الأرواح وتزيل اختيار الهموم. كان من أول عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم مجلس فيه الصبر على الخلق، كما كان المؤمنين كلهم واحد صلوا أخرى على رسول الله وكلهم صلوا على النبي، ولا واحد مننا يضيع شيء. كان صلي على النبي وتعدى عينه وتعدى كل صلي على النبي. النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جلاء الصلاة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم راحة كل الأبدان. النبي صلى الله عليه وسلم هو من أباد الكفر، من أباد الكفر وطمس الكفر. هذا المعلومة يجب أن نعلمها جميعا، ركزوا عليها وكلموا أولادي موضوع الآن. النبي هو من طمس الكفر، اللي هبط النصارى أي جزء يحبوه ولا يكرهوه، أكيد أيهودي وعيد سوري حاله إسلمت إلى يوم القيامة. فعندما إحنا نذكر ونحكي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بدر، كان النبي يصوم الخميس الاثنين والخميس، قالوا الاثنين، قال سألوا على يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، بين حين المولد، لأننا بين حين يوم الاثنين ذكرى مولده. كان يحيي ذكرى مولد النبي كل اسبوع فرد، واحنا بنحيي ذكرى مولد النبي يوم في السنه، وقامت القيامه علينا وبنيه بين المعلم عيد ميله والمقدر طبيعي، وابن هذاك على عيد ميله من هو؟ بنحلقها على ابن المعلم عيد ميله طول السنه كل سنه، ولو ما جينا لعند النبي علقت علينا. من هو الذي درس فينا ان هذا الموضوع بدعه؟ والله ما هم الا اعداء النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولا ما هو الدليل؟ ما هو الدليل من القران؟ انني اذا مدحت النبي انما احنا نقول الله سبحانه وتعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الذي قاله محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو النبي. النبي ذكر المولد النبوي هو ما هو شيء بس على بيته يقول اللهم ضلني وضل وبس قريناه وغوينا ونبوي وقولنا من مجدنا. حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي لا بد ان تجسد هذه الارواح. احنا بنقول اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وبنكذب وبنقول النبي وبنمجده وبنرفع شانه، واحنا بننصب واحنا بنقول الزور ونشهد الزور، بنفعل كل الافعال التي تناقض افعال رسول الله. هل هذا هي ذكرى رسول الله؟ لا بد ان نتعلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ضرب فيه المثل من صغره بانه الصادق الامين. والله ما عاد هذا نتعلم من المشايخ، نتعلم في حياتنا من المشايخ. النبي صلى الله عليه واله وسلم ما كان شيء في فوق مرتب ولا عنها وتغيب في ساعه جسم شابت لها. النبي كان عليها الرحيم، النبي كان يلاعبها ويتسابق وياها، النبي كان يعاونها في البيت، النبي كان يربي الاولاد، النبي كان يخلي الحسن والحسين وهم يصلون ويلعبوا عدو يخليهم ما يدخلوا من فوق كتفه. النبي كان اخلاق رحمه. هذا الذي لابد ان نخرج من المولد بحب رسول الله. لماذا نعشق رسول الله؟ ما عشقنا رسول الله إلا لأخلاقه كان قرآنا يمشي على الأرض. هذا الذي نحبه، هذا الذي نحفظه ونحتفل به. وليش نحتشد؟ وما هو سر الاحتشاد الذي بين كل هذا الحج وهذا وأنت وهذا؟ بنقول لكم الاحتشاد يوم الذكرى كل واحد مأجور. ليش؟
ما بلا حد كان فيما بين اليهود والغير اليهود، والذي عادهم مبتعد من الاسلام يبشر الحشد الكبير هذا ويستغرب ويتساءل لمن ومن ولماذا هذا الحشد كله؟ لمن ومن هو هذا ولماذا هذا الحشد؟ يتساءل محمد رسول الله، من هو محمد رسول الله؟ هم قالوا ان الاسلام دين ارهاب وذا دين كذا، يرجع يراجع نفسه من جديد. واحنا كلنا بنوصف رساله للذي في العالم انه لا زال ذكره كما قال الله تعالى ورفعنا لك ذكره، جهاد في سبيل الله، الوقوف مع رسول الله جهاد في سبيل الله. لو ادعيك يقول لك جي خرج معي يا حليم، يقول لك خرج معي ايش؟ افزعني والله نوعي كلنا عند البنادق ونزل في حق ونفار ونزل افزع مع صاحبنا موقف موقف نزل معه اول. واحنا عندنا اللي يلاعبوا ويشكوا المراه ويكتبوا على الكلب محمد ويكتبوا فاطمه الزهراء ويشكوا في دين الله ويلاعنوا وكذا، يسخروا مننا واحنا ما بنفزعش لاجل النبي. اقول لكم حاجه، النبي صلى الله عليه واله وسلم اليوم بالنسبه للفلسطينيين المساكين هذا اليهود بيقتلوهم اشد التخريب.

0: يا حمد الله بك انتم النساء، يا حمد الله بك انتم الاقوياء، يا وهم ولا يشغلوا انفسهم. احنا موقفنا اليمنيين كان امام الله وبين خلق الله المتصدر، وامام رسول الله يوم القيامه المتصدر هو الذي يباهي كل الامم. من يشتي الله يدعي الامم، ومن يشتي الحراس يوم القيامه، من يشتي صالح رسول الله يفزع مع رسول الله، يحتفل برسول الله، لا تخزوش. بيقوموا يرقصوا وما يخزوش، بيقوموا يرقصوا قاعد الاعراس يغنوا ويتمخلعوا ويقلدوا النسوان ويصوروهم وينزلوهم للز ومدري ما هم وما يخزوش. واحنا على نخزان خطوتين للساحه، نخزان احنا نوقف مع رسول الله، نخزان احنا على نخزان الشهر الاخضر، نخزان ما نخزان. خلي عندك جرأه شديد امام اعدائك، جهاد في سبيله. والباري اي وقتنا ما بيجي بعدها الا نصر خير باذن الله تعالى، وهو واجب. ما عندك ترى شيء ولا عندك لك عيب على شيء، هو واجب ان وفقنا الباري وثبات امورنا واصلح الله لها الحمد والشكر، وان عاد الامور كذا لها الحمد ولا الشكر. الله يوفقنا جميعا. اعذروني انا تقريبا من باب انه انتم يعني احبه علينا، والقلب يطرح عند بعض الاحيان الناس مؤمن صادق. الله يبارك فيكم، نسال الله يجعلنا نسال الله تعالى ان يجمعنا برسول الله وفقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوفقنا جميعا ويجمعنا في سير رحمته بحوله وقوته، وينصر الاسلام والمسلمين، وينصر المجاهدين في فلسطين ولبنان وغزه وايران واليمن والبحر الاحمر ومضيق هرمز، ان ينصر الله على امريكا وبريطانيا واسرائيل وال سعود ومن اعانهم ومن تعاون معهم ونصرهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا اغفر لنا ثم اعمل بها ذنوبنا واغفر ما اخطانا به وهو لنا واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. الله يوفقنا لما تكتب الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الله

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة آيات الله وتدبر معاني هذه الآيات العظيمة. ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 41 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة، وأن يرزقنا العمل بما فيها، وأن يزيدنا بها نورا وبصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. المعنى أحبتي الكرام، وأحيط بثمره، حيل بينه وبين ثمره وفات عليه. ويظهر من هذا، يقول هنا السيد بدر الدين، ويظهر من هذا أن مصيبته عجلت قبل قطف الثمر، فأصبح يقلب كفيه نادما على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ساقطة فاقدة حيويتها، فالمصيبة قد عمت الثمر والجنة، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ندم على جنته، فندم من الشرك لما علم أنه سبب هلاكها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لم تتدخل فئة بينه وبين الله لنصره، فلم يكن أعز نفرا عند أمر الله. وما كان منتصرا، وما كان منتصرا بنفسه ليدفع عن نفسه المصيبة ولا ليسترجع شيئا مما فات. ويقول الله سبحانه: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. المعنى أحبتي الكرام، هنالك الولاية لله الحق، هنالك حين تلفت جنته وتحققت مصيبته تبين وتحقق له ولغيره أن الولاية لله الحق، فمن تولاه الله فهو الذي يصلح شأنه وتطيب حاله وتحسن عاقبته. نعم، الولاية لله الحق، فمن تولاه الله فهو الذي يصلح شأنه وتطيب حاله وتحسن عاقبته. هو خير ثوابا، الله خير ثوابا لمن آمن وعمل صالحا، وخير عقبا، وخير عاقبة لمن آمن به واتقاه. فقد تبين بهذه القصة أن الإيمان والعمل الصالح أفضل ما يؤمل فيه حسن العاقبة، وأن الدنيا لا يوثق بها، وأن الركون إليها اغترار وجهل، وأن العاقبة للتقوى. هكذا يقول السيد بدر الدين في معنى هذه الآية: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. شبه الحياة الدنيا بنبات الأرض الأخضر الذي أنبته الماء ويسرع إليه إلى أن ييبس ويتهشم، أي يتكسر، وتطير به الرياح وينتهي. كذلك الدنيا تنتهي بعدما تزينت لأهلها. وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي قادرا على الإبداء وإنشاء الحياة والإفناء لها والإعادة لها بعد الموت وجعل الآخرة باقية، وعلى كل شيء، وكان الله على كل شيء مقتدرا. أحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما نقرأه نورا في صدورنا وبصيرا وهدى إلى الله سبحانه وتعالى وإلى معرفة الله سبحانه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبة الكرام، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية. حرصا على سلامتكم أثناء الفعاليات، نذكركم بأن المساعدة الطبية متوفرة عند الحاجة. عند الشعور بالألم أو الإرهاق أو حدوث أي طارئ صحي، توجهوا إلى الكوادر الصحية أو نقاط الخدمات الإسعافية المنتشرة في الساحات، ولا تتواجدوا أمام هذه النقاط حتى تضمنوا سهولة وصول المحتاجين إليها وحركة سيارات الإسعاف. وللطوارئ والحوادث والمرض لا سمح الله، تواصلوا مع غرفة عمليات وزارة الصحة والبيئة على الرقم 195. عند الحاجة لا تتردد في طلب المساعدة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
1: سام اف ام والعود أحمد.
7: هنا سام.
8: تاريخ حي.
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام.
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: منذ طوفان الأقصى
10: سنس الأقصى فلود،
9: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
11: فخر.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم
12: حارس الازدهار الأمريكي
13: from the US prosperity guardian
12: إلى اعتراف أدمت فشل.
1: الحقيقة
12: من غرب إلى الإعلام الدولي محاصرة
1: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
12: اليوم العزل الإسرائيلي بلغ ذروته فلم يعد
13: بسرعة
12: المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
13: from the US prosperity guardian
1: الحقيقة بلسانين.
14: في عتمة المياه حيث تتقاطع خطوط النار وتتكسر أوهام القوة العظمى، هناك بعيداً عن أضواء الشاشات وصخب العواصم تكتب حكايات أخرى.
15: Far from the cameras and the noise of capitals, another story is unfolding at sea, one that challenges the image of American power.
14: حكايات لا تقرأها في بيانات النصر، بل في عيون بحار أعياه الانتظار، وفي رسالة شاحبة أتمنى ألا أستيقظ غدا.
15: These stories are not found in victory statements, but in exhausted sailors and messages reflecting deep despair.
14: نخوض اليوم في رحلة لنكشف كيف تحولت أضخم قطعة بحرية أمريكية إلى مرآة لفشل استراتيجي وإنساني.
15: Today we look beyond the headlines at how a major US warship became a symbol of strategic and human failure.
14: تخيلوا معي أن 5000 بحار أجبروا على دخول شهرهم التاسع معلقين فوق صفحة المياه في عرض البحر.
15: Imagine 5,000 sailors spending their ninth consecutive month at sea.
14: إنه رقم قياسي جديد ومظلم في تاريخ حاملات الطائرات الأمريكية.
15: A new and troubling record in the history of the US aircraft carriers.
14: حاملة الطائرات لينكولن وجدت نفسها محاصرة في معادلة معقدة أمام العمليات اليمنية في السواحل المجاورة.
15: the USS Abraham Lincoln found itself trapped in a difficult operational reality amid Yemeni operations along the region's water. لم تكن المعركة مجرد صواريخ ومسيرات، بل تحولت إلى استنزاف نفسي وعملياتي قاسي. The conflict became more than missiles and drones. It became a severe psychological and operational strain. هذه الظروف القاسية لم تمر مرور الكرام، فقد وثقت مجلات أجنبية محاولات متعددة للقفز من على ظهر السفينة. Foreign reports have documented serious incidents, including attempts by sailors to jump overboard. عوائل البحارة أكدت أن هذه المحاولات كانت نتيجة للإجهاد المتكرر والضغط العصبي الهائل. Sailors' families linked these incidents to prolonged exhaustion and extreme psychological pressure. والأسوأ أن عددا من هؤلاء الجنود يخضعون للاحتجاز الطبي ويخشون تسريحا ينهي سنوات من خدمتهم. Some sailors are now under medical care, fearing discharge after years of military service. في سان دييغو ارتفعت أصوات العائلات أمام مسؤولي البحرية الأمريكية. نحو 200 فرد من الأهالي جاءوا ليحملوا جراح أبنائهم إلى طاولة المسؤولين. In San Diego, families confronted U.S. Navy officials over their loved ones' conditions. Around 200 family members came to demand answers for their loved ones. إحدى الزوجات لخصت الألم برسالة من زوجها البحار، حيث قال لها: أتمنى ألا أستيقظ غداً. One sailor's message captured the depth of the crisis, saying, I wish I wouldn't wake up tomorrow. وعلى المستوى الميداني قالوا إن الحمامات متعفنة والمراحيض معطلة والغسيل متراكم والمياه الساخنة مقطوعة. They described deteriorating conditions, broken facilities, piles of laundry, no hot water and poor hygiene. وجبات طعام صغيرة لا تسد رمقا ولا تقيم أودا. فكيف كانت ردود الفعل الرسمية؟ وصف وزير الحرب تلك الصرخات بأنها أخبار كاذبة. They also complained of inadequate meals. The official response was dismissive, with the defense secretary calling the allegations fake news. إن استراتيجية واشنطن لم تتغير، تكذيب المشتكين بدلا من مساءلة القيادة. لاحقا زعمت البحرية أنها لم ترصد زيادة في حالات التفكير الانتحاري ورفضت تقديم أرقام حقيقية. Washington's response was to deny the complaints rather than hold leadership accountable. The Navy later denied any increase in suicidal thoughts while declining to provide detailed figures. لقد اختارت إدارة ترامب خوض حرب مفتوحة وألقت بكل كلفتها على جنود حرموا من النوم والراحة والعودة إلى أوطانهم. The Trump administration chose on an open-ended conflict while its sailors bore the human cost. وضع هؤلاء الجنود في عاصفة من الخطر لدرجة سلبت منهم أبسط حقوقهم الأساسية. They were placed under prolonged danger and extreme pressure. ورغم محاولات توفير الدعم النفسي والطبي، ظلت الحقيقة ساطعة. فشل لينكولن لم يكن مجرد كبوة عابرة. Despite efforts to provide psychological and medical support, the deeper crisis remained. Lincoln's failure was not merely temporary. قد عادت السفينة مكسورة الجناح، جارة أذيال الهزيمة أمام العمليات اليمنية في البحر الأحمر وخارجه. The carrier returned under the shadow of repeated Yemeni operations and around the Red Sea. قصة لينكولن وبحارتها ليست مجرد تقارير عسكرية، بل رسالة لكل صانع قرار. The story of the Lincoln and its sailor is more than a military report. It carries a message for policymakers. القوة العسكرية وحدها لا تنفع حين تفقد القضية عدالتها، وحين تدار الحروب بعقلية الاستعلاء وإنكار الواقع. Military power alone cannot guarantee victory when strategy loses sight of reality. سقطت هيبة الأسطول أمام إرادة صلبة في السواحل اليمنية، وبقي البحار الأمريكي يدفع ثمن سياسات عمياء. The image of naval dominance has been challenged Yemen's cost, while American sailors continue to bear the human cost of policy.

0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف
2: admit fashion
3: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US have no
3: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: today العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد يستهدف المطارات المصانع الحارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
3: الحقيقة بلسانين.
4: سام اف ام
5: كادر ومعرفة،
4: خطة ومنهج،
5: علوم ومعارف،
4: قضايا وتواصل،
5: جماهيرية تامة
4: ومنوعة بامتياز.
5: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
6: جارح بشليل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هذا الأيام كلها غرب نو، وصلاة على المختار محمد صلوات الله عليه وعلى آله. بنبصر الدنيا مخضرة، الدنيا منورة، نور الناس بيحيوا هذه المناسبة، وهي مناسبة محمد بن عبد الله خير الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله. مناسبة عظيمة بيحيوها أبناء الشعب اليمني، ونعم بهم وبيض الله وجيههم، حن عادهم بيزيد يحيوا الدنيا. نشتي أصحابنا ندري للمه، إحنا بالذات اليمنيين تميزنا على باقي شعوب العالم اللي هم المسلمين بإحياء هذه المناسبة بنحيا الدنيا. ما هو الهدف؟ ما هي الغاية؟ ما هو المعنى؟ ضروري ما يقع لهذا الشيء هدف. هي أنتوا دارين ما هو أو مع؟ أنتوا دارين لما بنفعل الشيء هذا أو مع؟ الأول إن هذا رسول الله وخير خلق الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، وتحاكى فينا التحكى ما تفي حد. قال الإيمان يماني والحكم يمانية، وجاء رحم للعالمين، جايز عضل من فوق المظلو وينصر المظلو ويحك الحق ويخطي الناس طريق واحدة يعبد والحي القيو ويساوي بينهم إسلام. والحكوى خيرات، أمانة عليكم يا أصحابنا، لو ما بنحيي هذه الفعالية قبال العالم بكله وبيبسر واليمن لحالها انفردت وتميزت، ودلقى فينا الكذب، ودلقى فينا السرق، ودلقى الزنا، ودلقى اللواط، ودلقى شرب الخمر، ودلقى قتل النفس المحرمة، ودلقى الربا، ودلقى هنا هذا كلهن. ما واذا الحكوة، ما هذا لفعة رسول الله، ما جاش لهن هذا ولا سمعت يحييهن، ما جاء الله يقضي عليهن. تقوا الله في نفوسكم، تعملوا الحاجة وانتو خايفين الله وذاكرين الله ومصلين على رسول الله، هذا الشيء في ذمتكم. ساعة الشهادة عقل عقل عقل، يعني رسول الله لا أخلاق رفيعة، عدل، مساواة بين الناس، كلام يعجز اللسان على وصفه والحكاية فيه. قد بنحيي الفعالية هذه ما تبصر أنه محارب رسول الله، محارب من سواء من المسلمين ولا من اليهود والنصارى. عاد بعض الناس بيقول لك بدعة، عاد بعض الناس بيقول ما هو هذا الحكم، هكذا في الشك، لأن ما عبش في قلبي وازع ديني على ما بيحاربونا الغرب، سواء في التواصل الاجتماعي ولا في القنوات ولا في الإعلام ولا تجي وبعض الناس تدو غرس من مسلم ما أفعاله وأقوال مالك. أنجا والأولي صدق الذي تقول صلي على رسول الله، تقي الله في روحك، قال صلوات الله عليه، أها ويذوب ولا ثلج يمهي. هذا يا خلق الله بنبصر بنبصر حاجات ما هيش سوا أين إحنا من أخلاق رسول الله؟ أين إحنا من أفعال رسول الله؟ أين إحنا من أقوال رسول الله؟ أين إحنا من سيرته؟ أين إحنا من منهم كلهن؟ أين إحنا؟ التوسط واختو خدية رسول الله حاجة عظيمة بنحية الفعالية هذا، لكن ونطبق وننفذ ونقوم بعمله ونخطى في طريقه وعلى ما جابه إلا به. لكن أين ما الكل يا ذي بتحيا والدنيا بارك الله فيكم ونفتخر قبال دول العالم. عاد احنا بنفعل حاجة تمام، باقي الشعوب الثانية والدول الثانية ما بش، لكن نشتي نوفي بها قد احنا القدوة من بتة خلق الله، قد احنا العلامة من بتة خلق الله، لكن احنا يقولوا ابن آدم ما يكملش جينا وهي كلمة الكمل لله. لكن ولو جاهد نفسك ابتعب نفسك، الجهاد بتعب نفسك، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. الهدف والغاية من إحياء المناسبة هذه نقوم بأخلاق، نقتدي بأخلاق، نعمل بأعماله، نخطى طريقه، لأن هذا الأكوال لهم. ولما رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قد عظم أرحم الراحمين وكرم في نفسه، الأول قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، كرم في نفسه. والثانية لو ما هذا لك الملاعين اليهود والنصارى والذي كانوا معروف عندهم وبيدعوهم وملقب بالصادق الأمين رجعوا قلبوها سقل حنقن بالرسالة وبدع ينفذ الرسالة، قالوا هو ساحر وهو مجنون وأرحم الراحمين، قالوا وإنك لعلى خلق عظيم. صدقت يا أرحم الراحمين. هيا نصلي على رسول الله ونخطى في طريقه ونخطى يعني بأخلاقه بأعماله بأقواله بأفعاله. والفائدة والمغنم في صلاة على رسول الله وعلى آله إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
6: جارح بشليل.
2: في قصر النجاشي ملك الحبشة وقف جعفر بن أبي طالب عليهم السلام ليصف حال أمة عاشت في ظلمة لم تترك جانبا من حياة الأمة إلا وأثرت فيه هذه الظلمة، قائلا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. كانت كلماته ترسم صورة دقيقة للظلام الذي كان يسيطر عليهم في تلك الفترة. كانت القبائل تتناحر على أتفه الأسباب، والقوي يستعبد الضعيف، والفتاة تدفن حية لأنها عار، أوشك الكيل على الطفح. استكمل جعفر حديثه، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. وحقا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نور الله الذي أرسله ليخرج الأمة من الظلمات إلى النور. فكلام جعفر بن أبي طالب عليهم السلام مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وللأسف بعد قرون من إشراق هذا النور ترى اليوم أن الأمة أصبحت تائهة متخبطة، عادت لتسير في ظلمات جديدة، ظلمات أشد مما كانت عليه في جاهلية الزمن القديم، والله المستعان.
8: سام اف ام، وقفة إعلانية.
9: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
9: بسط لي المساله عشان افهم.
10: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
9: ما لها؟
10: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
9: وما
10: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان، ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي، شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز، جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
12: يقول عن القاهم
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
12: عاي أخرونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
12: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
12: أهو
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
15: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود احمد.

ما عند الشيطان، وكل ما عند الشيطان يعممه يصبح هذا وأمثال أظنه جابر للتعبير. وبهذا تنتهي المسألة، لأن جعل الحب لله وضع السلطان من أول من ذمة الولاء وذمة العباد. في واقعك في نفسيتك أن تصبح للدرجة هذه بعمق المسألة في نفسك وتوليك الصادق لله، تصبح إلى هذا الدرجة أن تحب في الله وتبغض في الله. سمى في الحديث أن أوثق عرى الإيمان، بحيث أنها تصبح مقياس لك لأنك متولي لله، فيصبح كل شيء عندك ما تنطلق فيه على أساس أن فيه رضا لله، أنه حد شرعه الله، أنه عمل صالح أراده الله، أن تصبح كما قال الإمام الخميني تصبح ذلك المعايير كلها إلى قضية الموالاة والمعاداة مهمة جدا تعطل أعمال الإنسان كلها صالح. آية خطيرة، ومن يتولهم منكم فإنهم هم، تكرر في أكثر من موضع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذا الخطوط الثلاثة، الكافرين المنافقين اليهود والنصارى، كلها جاءت آياتها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يعتبر يجعل الإنسان منهم، وإن أضعتموهم إنكم لمشركون.

الحظر اليمني يضاعف كلفة تصدير النفط السعودي، وبلومبيرغ ترصد ناقلات تغير مساراتها، ومنظومة شحن تعيد رسم خطوطها بعيدا عن باب المندب. القوات المسلحة تسقط طائرة تجسسية سعودية من نوع سكانيجل في أجواء حجة، ومشاهد رجوم تثير أصداء واسعة وتساؤلات عن القدرات اليمنية المتطورة. العدوان الصهيوني يتواصل من غزة والضفة إلى لبنان، وشهداء وإصابات واقتحامات وتوغلات. غارات صهيونية على سوريا بالتزامن مع لقاء بين رئيس الموساد ووزير خارجية الجولاني. إيران ترفض الاستسلام للحصار الأمريكي وتهدد برد أوسع يطال كل من يشترك في أي إجراءات أمريكية. اليمن على موعد مع مشهد محافظة النشرة، وثائق فارة تكشف مطايا السعودية في خدمة المشروع الصهيوني من البحر الأحمر إلى الإبراهيمية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة بسم الله الرحمن الرحيم. تتسع في المنطقة دوائر المواجهة وتتقاطع ملفات الحرب والاقتصاد والسياسة على أكثر من جبهة، فيما تبرز اليمن في قلب هذه التحولات بحضور عسكري واقتصادي متصاعد. فالحظر اليمني على الملاحة السعودية يواصل فرض كلفة على صادرات النفط، مع تقارير غربية ترصد ناقلات تغير مساراتها ورحلات تتضاعف مسافاتها ومنظومة شحن تبحث عن بدائل أكثر تعقيدا بعيدا عن باب المندب، في وقت تعلن القوات المسلحة إسقاط طائرة تجسسية سعودية في أجواء حجة، وتتواصل أصداء مشاهد عمليات مسيرة رجوم وما تكشفه من تطور في القدرات اليمنية. وعلى امتداد الجبهة الفلسطينية يتواصل العدوان الصهيوني من غزة إلى الضفة بالتوازي مع اعتداءات متكررة على جنوب لبنان، بينما تشهد سوريا غارات وتوغلات صهيونية جديدة في مفارقة تتزامن مع لقاء بين رئيس جهاز الموساد ووزير خارجية الجولاني وسط حديث عن استئناف مسار التفاوض الأمني. أما في إيران فتتصاعد رسائل رفض الحصار والضغوط الأمريكية مع تهديدات برد أوسع يطال المصالح والمسارات المرتبطة بأية مشاركة في الحرب الاقتصادية، فيما تكشف وثائق فارا خفايا عروض مطايا السعودية في اليمن لخدمة المشروع الأمريكي والصهيوني في البحر الأحمر، وصولا إلى مسارات مرتبطة بما تسمى الاتفاقات الإبراهيمية. وفي مقابل مشهد الحروب والضغوط يستعد اليمن لحدث جامع يتقدم واجهة المشهد الشعبي في المنطقة والعالم، فالعاصمة صنعاء والمحافظات تواصل بوتيرة غير مسبوقة استكمال تجهيز ساحات الاحتشاد والخدمات والمسارات التنظيمية لاستقبال يوم المولد النبوي الشريف وسط زخم جماهيري واسع ومدن وقرى اكتست بالزينة استعدادا لمشهد ينتظر أن يكون من أوسع مشاهد الإحياء والاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتسير الاستعدادات الجارية إلى جهود تنظيمية واسعة من ميدان السبعين إلى مختلف المحافظات في صورة تعكس قداسة المناسبة ومكانتها في وجدان شعب الإيمان والحكمة. إن هو إلا يوم واحد على مشهد تقر به عينك يا رسول الله ويغيظ أعداءك يا حبيب الله.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، أوضاع الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: كشفت وكالة بلومبرغ أن تهديد الملاحة السعودية في البحر الأحمر أربك مجددا صادرات النفط وأجبر المملكة وعملائها على مسارات بديلة أطول وأكثر كلفة لتفادي باب المندب. وقالت الوكالة إن ناقلات متجهة إلى آسيا باتت تلتف حول أفريقيا في رحلات تصل إلى نحو 17,000 ميل، فيما تطلب مصاف آسيوية تسلم شحنات من سيدي كرير بدلا من ينبع لصعوبة

0: تداعيات الحظر اليمني على صادرات النفط السعودي مع رحلات تتضاعف مسافاتها وناقلات تغير مساراتها وكلفة متصاعدة تضغط على منظومة التصدير برمتها.
1: تكشف معطيات بلومبرغ أن تأثير الحظر اليمني على الملاحة السعودية تجاوز إرباك حركة الناقلات ليتحول إلى ضغط لوجستي وتجاري متراكم يعيد هندسة منظومة تصدير النفط السعودي من نقطة التحميل إلى المشتري النهائي ويرفع الكلفة على واحد من أكبر مصدري الخام في العالم. فمنذ إعلان الحظر في 20 يوليو أخذت ناقلات محملة من ينبع تتجنب باب المندب وتتجه شمالا نحو سيدي كرير والعين السخنة في مصر قبل إعادة توجيه الشحنات إلى الأسواق. أما المتجهة منها إلى آسيا فبات يواجه رحلة شديدة الكلفة حول أفريقيا تمتد إلى نحو 17,000 ميل، أي أكثر من ضعف المسافة المعتادة. أما حجم الاضطراب فيظهر أيضا في حركة الأسطول، إذ رصدت بلومبرغ سفنا تديرها سينوكور الكورية ودينكوم اليونانية ودي اتش تي النرويجية وهي تنقل الخام بين ينبع والعين السخنة، فيما اضطرت 6 ناقلات سعودية عملاقة فارغة إلى تفادي باب المندب بالكامل والدوران بمحاذاة الساحل الأفريقي نحو المتوسط. تبحث الرياض بالتوازي عن منفذ آخر شرقا بعرض شحنات على مشترين صينيين للتسلم من خليج عمان خارج هرمز. ومنذ 11 أغسطس نقلت 4 ناقلات عملاقة نحو 8 ملايين برميل من موانئ سعودية على الخليج، 3 منها مملوكة لسينوكور. لكن الأثر الأخطر ينتقل من البحر إلى السوق، فمخصصات آسيا لا تزال أدنى بكثير من مستويات ما قبل التصعيد، وإجمالي الصادرات السعودية لم يستعد مستواه السابق، فيما تدرس مصفات شرق آسيوية على الأقل إلغاء شحنة سبتمبر بسبب تكاليف النقل الإضافية. في المحصلة الحظر اليمني لم يمنع فقط المرور عبر ممر بحري، بل فرض على السعودية سلسلة بدائل أغلى وأبطأ وأشد تعقيدا، وقلص مرونة التصدير ورفع كلفة البرميل، وأدخل عامل المخاطرة مباشرة في قرارات المصافي والمشترين. وكلما طال أمد هذا الحظر تحولت المشكلة من اضطراب ملاحي مؤقت إلى استنزاف لوجستي يضغط على تنافسية الخام السعودي وحصته في أهم أسواقه.
0: أكد مصدر عسكري إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة حجة. وأوضح المصدر العسكري في تصريح لوكالة الأنباء سبا أن القوات المسلحة تمكنت بعون الله تعالى من إسقاط طائرة تجسسية من نوع سكان إيجل تابعة للعدو السعودي أثناء اختراقها الأجواء اليمنية في محافظة حجة، وذلك بسلاح مناسب. فرضت العمليات النوعية لمسيرة رجوم أصداء واسعة في الإقليم وصولا إلى متابعين دوليين، معتبرين أن للمشاهد دلالات عسكرية مهمة، مع تساؤلات عن القدرات المتطورة التي تخفيها القوات المسلحة.
2: صدى المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي يتجاوز الإقليم ويلفت أنظار كثير من المتابعين على المستوى العالمي، بين إعجاب بقدرات القوات المسلحة وخبرة مجاهديها واهتمام بتحول موازين القوى بين اليمن والعدو السعودي، وقراءة ثالثة ترى فيها شاهدا جديدا على بداية أفول القوة التي تعتمد على الأسلحة التقليدية كثيرة التعقيدات وباهظة الثمن. كان لمشهد تفجير الدبابة بقذيفة واحدة اهتمام استثنائي، أخذ المشهد حقه في القراءة والتحليل، وأكثر من ذلك الإعجاب بتنفيذ عملية بهذه الدقة وتكبيد العدو خسارة كبيرة بسلاح بسيط قليل التكلفة. يقرأ المختصون هذه المشاهد من نافذة الحتمية الاستراتيجية لخسارة العدو السعودي وتحشيداته، ويرون أن التصعيد الشامل سيكشف عن مزيد من القدرات العسكرية لليمن، انطلاقا من يقين راسخ أن ما عرض حتى

اللحظة ليس سوى غيظ من فيضة، ولذلك فإن الصفقات المليارية التي تعقدها السعودية مع الولايات المتحدة ومختلف دول العالم لن تكون أكثر من فريسة للقوات المسلحة، وهو السيناريو الذي تجسد طيلة سنوات العدوان مع فارق الإمكانات التي أنتجها اليمن وطورها في مرحلة خفض التصعيد. ومن المشاهد اللافتة أيضا أن طائرة رجوم متعددة المهام تضرب هدفا واحدا أو مجموعة أهداف، وتستخدم قذيفة واحدة أو مجموعة قذائف.

0: تلك نقطة لافتة حيث تذهب القراءة العسكرية إلى أن مجموعة من هذه المسيرات قادرة على فعل الكثير سواء في العمليات الهجومية أو الدفاعية، وهي في تكتيك القوات المسلحة واحدة من وسائل القتال إلى جانب قدرات متنوعة على رأسها مجاهدون أبرز صفاتهم البأس والشجاعة والصبر، وقبل ذلك الإيمان بالله والتوكل عليها. وما يؤخذ في الحسبان عسكريا أن القوات المسلحة تملك أنواعا متعددة من المسيرات ما بين استطلاعية وتدميرية ومسلحة هجومية مدعومة بخبرة سنوات في التصنيع والتطوير ضمن سقف المواجهة مع التكنولوجيا الأمريكية الأحدث في العالم. تبقى الخلاصة أن اليمن يستند إلى موقفه المحق وعدالة قضيته، ويعتمد في انتزاع حقوقه المشروعة على معية الله، بينما القدرات التي يراكمها باستمرار ليست إلا في سياق الإعداد كشرط لبلوغ النصر.
1: في التقرير التالي تعرض المسيرة وثيقة رسمية تحت عنوان ملف استراتيجي من أرشيف الوكلاء الأجانب من أرشيف الوكلاء الأجانب لفار الأمريكية. تكشف الوثيقة المدعو طارق صالح وميليشياته كمتطوعين يقدمون جملة من العروض الخدمية والمجانية على مذبح بيع السيادة الوطنية مقابل الاعتراف بشرعيته.
2: تجاوز طارق أسياده في العمالة وتفوق على أقرانه خيانة. هذه الوثيقة الصادرة عما يسمى قوات المقاومة الوطنية بعنوان الملف الاستراتيجي تظهر خفايا الوطنية وحقيقة المقاومة. يقدم طارق نفسه وقواته بدفع من السعودية كشريك مثالي لحماية المصالح الأمريكية والصهيونية مقابل الاعتراف بشرعيته، متجاوزا في الخطاب الموجه لوزارة العدل الأمريكية مصفوفة ما تسمى الشرعية وعلاقاتها الرسمية الخارجية. الخطاب المقدم إلى شركات يديرها اللوبي الصهيوني أيباك بهدف مخاطبة أو مغازلة الإدارة الأمريكية نهاية يونيو الماضي يستعرض جملة من العروض المجانية الخدمية على مذبح بيع السيادة اليمنية، من بينها الموقع الاستراتيجي المشرف على أهم ممرات الملاحة وإمدادات الطاقة، والأهم الخدمات المقدمة للعمليات البحرية الأمريكية وفقا للوثيقة. تذكر الوثيقة كذلك بعض عمليات القرصنة البحرية التي نفذتها ميليشيا طارق في سياق الحصار على اليمن، تتحدث عن دورها في التصدي لهجمات يمنية كانت تستهدف العدو الأمريكي والصهاينة. على ضوئها تتساءل الوثيقة عن شكل ومستقبل التنسيق بينها والقوات الأمريكية تحت عناوين تغطي الأداء بثوب الشراكة: تبادل المعلومات الاستخباراتية، تعزيز الردع الاستباقي، عمليات الاعتراض على طول البحر الأحمر. ومنها تطالب ما تسمى المقاومة الجانب الأمريكي بدعم يتجاوز الدعم اللوجستي والمعلوماتي إلى استدعاء وجود أمريكي مباشر بهدف تقديم المشورة لدعم عملياتهم ضد القوات المسلحة اليمنية. وتحت بند رصد التهديدات البحرية تطالب مقاومة طارق بإيفاد فريق تقييم عسكري أمريكي كما ورد في الوثيقة حرفيا.
3: طمأنة الناس في الداخل أنه كلنا أبناء وطن واحد وهدفنا مشروع وطني وإعلاء راية الجمهورية اليمنية.
2: لا تسعى ما تسمى المقاومة لتحقيق مكاسب وطنية بقدر ما تصر على إنجاز المكاسب الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. توضح الوثيقة أن الحضور الأمريكي المباشر والدعم الذي تطالب به سيكفي أمريكا شر الحروب المباشرة ضد اليمنيين، وسيفضي وفقا للمستند إلى إطلاق حملة عسكرية جديدة لما وصفته بتحرير بقية محافظة الحديدة. وتعد الرسالة بأن مزيدا من الدعم الأمريكي سيمكن القوات الأمريكية من موطئ قدم متقدم جنوب البحر الأحمر. الأخطر وفق ما كشفته الوثيقة المؤرشفة رسميا في وزارة العدل الأمريكية هو سعي ميليشيا طارق للانخراط فيما أسمته بالمسارات الدبلوماسية المرتبطة بالاتفاقيات الإبراهيمية. مقدم الوثيقة هو بشار الزمزمي ممثل ما تسمى المقاومة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمسجل تحت بند الوكلاء الأجانب المعروف بفارا.
4: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

تتواصل الاستعدادات الميدانية في العاصمة صنعاء والمحافظات لاستقبال المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء القادم، وتشهد ساحة ميدان السبعين في العاصمة صنعاء أكبر ساحات الاحتشاد الجماهيري تشهد حراكا استثنائيا لاستكمال كافة التجهيزات الخدمية والتقنية واللوجستية وفق أعلى المعايير لتكون في أتم الجاهزية لاستقبال ملايين المحتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف. فيما تواصل اللجان الميدانية جهودها منذ وقت مبكر في أعمال النظافة والتحسين والصيانة والطلاء من قبل فرق ومعدات مكاتب النظافة والأشغال والوحدات التنفيذية للترميمات وصيانة مجاري السيول والأنفاق بأمانة العاصمة. وفي المحافظات اكتست المدن والقرى والمنازل بالألوان الخضراء المضيئة ابتهاجا بقدوم المولد النبوي، في حين تشهد الساحات أعمالا متواصلة لإعدادها والمواقف الخاصة بها وتوزيع وتجهيز مكبرات الصوت وكامل التجهيزات والخدمات الخاصة بالمناسبة.

0: وينضم معنا من ميدان السبعين في العاصمة صنعاء مراسلنا الزميل شرف الدين الموشكي. مرحبا بك شرف. ضعنا في تفاصيل الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال هذه المناسبة العظيمة ولاستقبال الحشود المليونية التي من المتوقع أن تحضر في ميدان السبعين.
1: نعم أخي بندر، مرحبا بك. في هذه الأثناء لا زالت مختلف اللجان التنظيمية وباقي اللجان تقوم بأعمالها على قدم وساق لاستكمال أعمال هذه في هذه الساحة لاستقبال ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك مختلف اللجان التي تشكلت هنا وانتشرت على طول الساحة وفي مداخلها ومخارجها وأيضا الطرق المؤدية إليها، لجان تنظيمية تحوي الآلاف من رجال التنظيم الذين يقومون بالأعمال الكبيرة هنا، إضافة إلى اللجان الصحية في الساحة والتي أعدت مستشفى ميدانيا متكاملا لأي تحسبا لأي طارئ، إضافة إلى اللجان الإعلامية اللجان الأمنية المنتشرة على مداخل العاصمة صنعاء، مداخل الساحة، الطرق المؤدية إليها. في هذه اللحظات لا زالت مختلف اللجان تقوم بعملها وأصبحت الساحة شبه جاهزة وبمختلف تجهيزاتها النوعية هذا العام، والتي تتميز عن العام السابق بتوسعة المساحة المحددة للضيوف هنا في ميدان السبعين وبجوانبه تحسبا لاستقبال أكبر عدد من ضيوف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في هذا العام، والذي يتزامن مع واقع أو معركة يخوضها اليمن في مواجهة أعداء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والمنافقين في يمن في هذا الزمان.
0: نعم، أيضا ينضم معي من محافظة حمران الزميل محمد الصديق، ومن محافظة إب الزميل عبد الواسع العتار، ومن وأيضا سينضم معنا مجموعة من الزملاء فور جهوزهم. الزميل محمد الصديق، ماذا أيضا عن التحضيرات والتجهيزات في محافظة عمران؟
2: سلام الله عليك أخي بندر. في البداية فرصة لنهنئ الشعب اليمني العظيم والأمة الإسلامية بهذه المناسبة العظيمة، وكذلك نزف التهنئة إلى السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. التحضيرات لهذه المناسبة هذا العام كانت استثنائية، وذلك لوضعية الاحتفالية في وضعية استثنائية وهي وضعية المواجهة مع العدو السعودي، وكذلك التصعيد الأخير مع العدو الصهيوني الأمريكي. اللجان بمختلف أنواعها يعني عمدت إلى تكثيف جهودها إيمانا منها بأن المشاركة سوف تكون هذا العام مشاركة واسعة. اللجان الأمنية بدأت في وقت مبكر بإعداد الخطط الأمنية وكذلك خطوط سير المواكب إلى ساحة مركز المحافظة وساحة مدينة حوث. اللجان الفنية بدأت بتجهيز الساحة أيضا في وقت مبكر جدا، وقد انتهت التحضيرات لهذه المناسبة. الساحة اكتملت وكذلك ساحة حوث وكذلك الساحة النسائية. اللجان الإعلامية أيضا واكبت هذه الفعالية بداية من الفعاليات التحضيرية وحتى اليوم، وستكون كذلك حتى انتهاء هذه المناسبة. ما أود قوله أن محافظة عمران بالرغم من استمرار العدوان والحصار على شعبنا اليمني العظيم، إلا أن ذلك لم يؤثر في الاحتضان الشعبي الملفت لهذه المناسبة العظيمة، والذي هذا الاحتضان يدل على علاقة اليمنيين الوطيدة بخاتم الرسل صلوات الله عليه وعلى آله.
0: نعم، أيضا من محافظة إب الزميل عبد الواسع العتار. عبد الواسع، ماذا عن التحضيرات والتجهيزات في محافظة إب وأيضا عدد الساحات التي ستحتضن الوفود المشاركة في هذه المناسبة؟
3: نعم، مرحبا بك بندر وبجميع المشاهدين. نحن هنا في الساحة المركزية بمدينة إب أب اليوم أو في هذه المناسبة ستحتضن 5 ساحات، ستكون منها 3 ساحات للرجال وساحتان للنساء. الساحة المركزية التي ستكون في مركز المحافظة في مدينة أب، والتي ستضم المربع الجنوبي والمربع الشرقي والمربع الأوسط، فيما ستحتضن مدينة العدين المربع الغربي للمحافظة، وستحتضن أيضا مدينة يريم المربع أو أبناء المربع الشمالي للمحافظة. كذلك لدينا ساحة للنساء هنا في مدينة أب، وساحة نسائية أخرى وهي 5 في مدينة يريم لأبناء المربع الشمالي. أبناء محافظة إب في هذه المناسبة بدأوها بوقت مبكر جدا، حيث بدأت الفعاليات والتحضيرات لهذه المناسبة في 7 من شهر صفر الماضي. كذلك استمرت الأنشطة والفعاليات والأمسيات والمناسبات بشكل وبوتيرة عالية. أما بالنسبة للساحة والساحات ومختلف الساحات، فقد تم العمل فيها بوقت مبكر جدا، واستكملت اللجان ومختلف اللجان الأعمال في يوم أمس، استكملت كل ما يخص الساحات، سواء كانت ساحة الرجال أو ساحة النساء وبقية الساحات في المدير في المربعات الأخرى. أبناء محافظة إب يتشوقون شوقا كبيرا للحضور المشرف والكبير والفاعل في 12 من ربيع الأول إن شاء الله، ويبيضون وجوههم ووجوه هذا الشعب اليمني باحتفائهم بهذه المناسبة العظيمة التي يرتبطون بها، فيما يرتبط الغير بولايات مختلفة، وكذلك يقيمون حفلات الترف وحفلات المجون في بعض المناطق، ومنها ما يقوم بها اليوم النظام السعودي. أما اليوم الشعب اليمني ومنهم أبناء هذه المحافظة، فهم يرتبطون أكثر برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، يقتدون به في كل المجالات، في مختلف مجالاتهم، في جهادهم، في صبرهم، في عطائهم، في تضحياتهم. أبناء محافظة إب في مختلف ما قاموا به من تجهيزات ومن تحضيرات ومن تزيين للمنازل والشوارع والأحياء، يجسدون بذلك حبهم وولائهم واقتدائهم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
0: نعم، إذن نود أن نلفت أيضا إلى أن مختلف الساحات في مختلف المحافظات أيضا تشهد تحضيرات وتجهيزات مختلفة، وتقترب من نهايتها لاستقبال الملايين من ضيوف رسول الله. شكرا جزيلا لكم الزملاء شرف الدين الموشكي، كنت معي من ميدان 70 بالعاصمة صنعاء، ومحمد الصديق كنت معي من عمران، وعبد الواسع العتار كنت معي من محافظة إب. ومع اقتراب المولد النبوي الشريف أو ذكرى المولد النبوي الشريف، كيف بدت صنعاء من أعالي جبالها الشاهقة؟ كاميرا المسيرة استطلعت تفاصيل جماليات المشهد في التقرير التالي مع الزميل أحمد عبد الوهاب.
4: كنت عاشقا لمحمد فولي وجهك شطر صنعاء عاصمة الرسول الأعظم.

حين يخلع الليل جلبابه الأسود ليحل محله شفق زمردي، تكتسي البيوت والأحياء ثوبا سندسيا يفيض ضياء، وكأن العروق في الأجساد تحولت إلى أسلاك نور تنبض بحب المصطفى وبالصلاة على النبي وآله.

هنا تتوهج الرسالة نورا مطلقا يلف الوجود من مشرقه إلى مغربه، ويبقى مهدها الينبوع في بلد الأنصار، حيث يترنم الشجر والحجر والبشر صلاة وتبريكا على المولود رحمة للعالمين، صلاة تزيد المحبين تعلقا ويقينا، وتزيد المجاهدين تسليحا

وبالصلاة على النبي وآله يسطع نهجه سراجا منيرا في أضلع اليمن وشعابها، حتى غدت صنعاؤها مدينة منورة قد حل في ربوعها. هنا لا تضاء الشوارع بالكهرباء فحسب، بل تضاء الأفئدة بشوق تليد توارثته الأجيال كابرا عن كابر.

0: وكأن بين هذه الأرض وبين النور عهدا قديما، كلما مر عليه الزمن ازداد رسوخا. حمل المصطفى رسالة الله كما يحمل الفجر أول خيط من ضوئه، ووجد في شعب الإيمان قلوبا استجابت، وأيديا نصرت، ومهجا افتدت، ومن فكت أرواحها لحظة بعد لحظة تبدد الظلام بالصلاة على النبي وآله.
1: فرحا بضياء الأكوان، فرحا برسول الله العدنان.
2: بهجة كونية تضيء الأرض حتى تكاد تطاول أهل السماء، وكأن اليمنيون يغيرون باحتفائهم بالمولد النبوي الشريف مجرة درب التبانة إلى مجرة درب محمد وآل محمد. أحمد عبد الوهاب من مدينة النبي صنعاء، المسيرة.
3: بين حظر المولد النبوي الشريف ورعاية المهرجانات الماجنة تتجلى أبرز مفارقات الخطاب الدين السعودي. فبينما خرج المدعو السديس ليزعم أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ويتهم من يحييه بالارتزاق، يظهر هو وأمثاله في المقابل انبطاحا غير مسبوق لخطوات التطبيع وتولي اليهود، ومرونة في التغطية على فعاليات وحفلات الترفيه والمجون.
4: علماء الأمة ودعاتها،
5: حين تسقط الفتوى رهينة في أروقة البلاط ويطأطئ الفقه رأسه إكباراً لقرارات الترفيه والمجون والتطبيع، ينقلب المشهد الديني الرسمي من متشدد يحرم نسمة الهواء إلى مرن يتحلل من أغلظ المحرمات بقرار سياسي. وفي المقابل لا تزال آكام التشدد العتيق شامخة في السعودية بوجه المناسبات النبوية الشريفة.
6: ليس ارتباطنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا ارتباط أوقات أو مناسبات أو مظاهر أو شكليات أو ادعاءات أو احتفالات، بل إنه ارتباط وثيق في كل الظروف، وأن يحذروا البدع والمخالفات والمحدثات التي أحدثها بعض الناس إما جهلاً وإما ارتزاقاً.
5: يزعم السديس الارتباط الوثيق بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتخذ منه ذريعة لاتهام المحتفلين بالمولد النبوي الشريف بالجهل والارتزاق، بينما يسير عكس ذلك تماماً. وإلا أين الشيخ من حفلات الصخب والفجور التي تقام جهار النهار بالتزامن مع هذه الذكرى العطرة في بلاد الحرمين، وما رافقها ويرافقها من إساءات صارخة للمقدسات الإسلامية؟ ولماذا صم أذنيه وتغاضى عن فضيحة تقديم كسوة الكعبة المشرفة هدية للمجرم جيفري إبستين ليدوسها بالأقدام؟
6: ونحن اليوم في عصر التقانة وعصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، فأين المؤثرون وأين المشاهير وهم أبناء القرآن والسنة وأتباع رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ أين هم عن نشر المحتوى الموثوق في السنة والسيرة؟
5: إن كان ثمة دور للمؤثرين كما يروج ويدعو السديس، فهو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس للتشكيك والتحريض على مناسبات جامعة للأمة كالمولد النبوي الشريف تدعو للوحدة وجمع الكلمة. التاريخ القريب يشهد أن دعاة المملكة في أغلبهم تصدروا المنابر تحريضاً وسفكاً لدماء الشعب اليمني المسلم المظلوم. وحين كانت غزة تذبح من الوريد إلى الوريد وتتحول إلى رماد تحت مرأى العالم ومسمعه، دسوا رؤوسهم في الرمال ولم ينبسوا ببنت شفة تجاه جرائم حرب الإبادة والتجويع المستمرة. سقوط هؤلاء لم يقف عند هذا الحد من الخذلان، بل غضوا الطرف وباركوا عمليات تجريف المناهج السعودية وتفريغها من محتواها لخدمة أجندات الصهيونية العالمية، مطمسين آيات الجهاد المفروضة ومفاهيم تحرير المقدسات.
7: بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي، العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام والاستقرار.
5: وليس غريبا على من طأطأ رأسه يوما ليمتدح دونالد ترامب مهللا ومتباكيا على زعامته المزعومة للسلام لمجرد إجباره لبعض الأنظمة على التطبيع وتولي اليهود في مخالفة صريحة لأوامر الله ونواهيه. ليس غريبا عليه أن يستمرئ اليوم بيع قضايا الأمة على موائد البلاط، متخذا من نفاق السلطة دينا ومن منابر التضليل مطية لتبرير كل سقوط سياسي وأخلاقي.

0: في قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف العدو لمناطق متفرقة من القطاع، بينما أفادت الصحة بوصول جثمان شهيد وخمسة جرحى إلى المستشفيات خلال 48 ساعة. واستهدف طيران العدو منطقة قرب شارع صلاح الدين، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين، فيما أصيب آخرون بقصف منزل في بلدة الزوايدة وقصف خيمة غرب خان يونس، كما أصيب ثلاثة بنيران قوات العدو شرق مدينة غزة، وأصيب طفل برصاص العدو خلال خروقات متزامنة في مناطق أخرى من القطاع، فيما أعلن الدفاع المدني بغزة انتشال جثامين خمسة شهداء ارتقوا خلال العدوان في حي الزيتون. وفي مدينة أصدى ومحيطها أطلقت قوات العدو أو منطقة أصدى ومحيطها أطلقت قوات العدو نيرانا مكثفة من الدبابات باتجاه خيام النازحين بالتزامن مع استهداف عدد من أبراج مدينة حمد شمالي خان يونس. وفتح الزوارق العدو نيران أسلحتها تجاه ساحل مدينة رفح، بينما تجدد القصف المدفعي على المناطق الشمالية لمخيم البريج. ووفق الصحة فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1286 وإصابة 4257، بينما تم انتشال 813، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73420 وبلغت الإصابات 174369 جريحا. أصيب مغتصب صهيوني بجروح في عملية طعن نفذها فتى فلسطيني في قرية العوجة شمال أريحة شرقي الضفة. وقالت إذاعة جيش العدو إن العملية وقعت على شارع 90 الاستيطاني، وأن المنفذ انسحب من المكان عقب تنفيذها قبل أن تعلن لاحقا العثور عليه، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 16 عاما ومن أبناء قرية العوجة. وعقب العملية دفع جيش العدو بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وفرض إغلاقات وتشديدات على مداخل أريحة وقريتي العوجة وفصائل وسط انتشار مكثف وقيود لحركة الفلسطينيين في الأغوار الوسطى. وباركت حركة حماس عملية الطعن وأكدت أنها رد على المجازر والجرائم الإرهابية التي يرتكبها العدو وقطعان المغتصبين، وردا على التدنيس المتصاعد للمسجد الأقصى المبارك. ومع تجدد حملة المداهمات والاعتقالات، رصد مركز معلومات فلسطين معطى 1840 انتهاكا ارتكبتها قوات العدو والمغتصبون في الضفة الغربية خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 20 من أغسطس الجاري، بينما يواصل مغتصبون حصار ثلاثة منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 15 على التوالي. وفي جديد الانتهاكات، شنت العدو حملة مداهمات واسعة تخللها اعتقالات في جنين وبلدتي الزبابدة ويعبد ومنطقة السكنات وبلدات صيداء وبلعة في طول كرم. وأطلقت قوات العدو قنابل الغاز والصوت خلال اقتحام قرية التل جنوب غرب نابلس، كما اقتحمت بلدة بيتا وقرية بيت دجن، حيث اعتقلت أسيرا محررا وستة شبان خلال اقتحام مدينة قلقيلية. وخط مغتصبون شعارات معادية خلال اقتحام قرية أوسرين، في حين أغلق جيش العدو المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله. وفي شمال القدس اقتحمت قوة صهيونية مخيم قلندية. وفي مقابلة صحفية، عبر المجرم بن غفير وزير ما يسمى الأمن القومي الصهيوني، عبر عن تفضيله بكاء العالم على أهالي غزة على أن تبكي أم يهودية على ابنها الجندي. وقالت المذيعة للمجرم بن غفير إن تصريحه بشأن مقتل 40 إلى 50 فلسطينيا في غزة يوميا أثار ضجة واسعة حول العالم، ليرد الأخير: ممتاز ممتاز، أفضل أن يبكوهم على أن تبكي أم يهودية على ابنها الجندي في استخفاف واضح بالدماء الفلسطينية. وردت الصحفية بأن عليه أن يتمهل ويتحدث بمسؤولية لتعاملهم أيضا مع العالم. وخلال المقابلة قال المجرم بن غفير إنه يمثل الجميع في كيان العدو، مضيفا أن حزبه يمثل اليهود في الكيان بأكمل حد تعبيره. تواصلت انتهاكات العدو والمغتصبين الصهاينة في مناطق جنوب الضفة الغربية في عدوان خلف شهيدا وعددا من الإصابات والأضرار في ممتلكات الفلسطينيين بالتزامن مع إحراق منازل واستهداف تجمعات سكنية.
1: في جنوب الضفة الغربية أضحى المشهد لا يختلف عن شمالها، فهجمات المستوطنين لم تعد تتوقف. فخلال الأيام القليلة الماضية كثف الاحتلال ومستوطنوه من هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية في محافظة الخليل، كان أبرزها في منطقة حمروش شرق بلدة سعير التي تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين. راح ضحيتها الفتى كريم الشلالدة الذي ارتقى برصاص المستوطنين خلال هجوما على منطقة حمروش. أحرقوا خلاله منازل الفلسطينيين وأطلقوا الرصاص بكثافة ما أدى إلى وقوع إصابات. فهذا محمد سمير الطر وما زال يتواجد داخل مستشفى الأهلي بمدينة الخليل ينتظر خبرا يطمئنه على والده المسن سمير الطروة بعد إصابته برصاص المستوطنين في المنطقة ذاتها.
2: أجوا المستوطنين حوالي 100 مستوطن، ما اعتبرت معهم جيش يعني أمن المستوطنة، وهجموا على بيتي أنا وأبوي وأولادي. هجمنا نطردهم عن البيت، فطخوا أبوي رصاصة في جنبها، وابن جيراننا طخوا رصاصة في رقبته أو في الرأس، وواحدة في البطن استشهد هذاك.
1: لم تتوقف الهجمات عند حدود حمروش فحسب، بل تصاعدت في مختلف مناطق جنوب الضفة بشكل واسع. ففي منطقة خلت الفرة غربي يطا أحرق مستوطنون منزلا أثناء نوم عائلة فلسطينية مكونة من 5 أفراد بعدما ألقوا داخله مادة سريعة الاشتعال ما أدى إلى إحراقه بالكامل.
3: الحين بسأل زوجتي بقول له شو اللي صار؟ بتقول لي أجي أفتح الشباك إلا المستوطن يما بمزع الريشة على الشباك، ما بمزع إلا في وجهي. حكى لها يعني بس بالعربي 3 كلمات، قالها قول لزوجك نواجع عسوسي. فبتقول لي بنت كانت نايمة على جنبها، قيمت البنت بدها تطلع رموا مادة، يعني مادة بتقول لي لا هي بنزين ولا هي تنر، يعني فجأة الدار كانت مولعة.
4: طبعا هي سلسلة انتهاكات مستمرة في كل المناطق، إذا كان في جنوب شرق يطا ومسافر يطا أو بغرب يطا منطقة خلت الفرة، هو أن اليوم الإسرائيليين تعدوا كل الخطوط الحمر بإصال رسالة تهجيرية للفلسطينيين.
1: تندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة متصاعدة في الضفة الغربية، إذ وثق مكتب الأمم المتحدة 38 هجمة للمستوطنين خلال أسبوع واحد، فيما تجاوز عددها منذ مطلع العام الحالي 1200 اعتداء موثق. طالت أكثر من 240 تجمعا فلسطينيا، وكانت سببا في ارتقاء 27 شهيدا بنيران المستوطنين، ما يعكس ارتفاعا ملحوظ في وتيرة اعتداءاتهم. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
5: لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة. وهيهات منا الذلة.
0: شن جيش العدو أو طيران العدو فجر اليوم غارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر ومحيطها في جنوب لبنان، كما شن غارة استهدفت محيط مرتفع الدبشة لجهة دوحة كفر الرمان بالتزامن مع قصف مدفعي استخدم فيها العدو قنابل فسفورية. واستهدف جيش العدو بالقصف المدفعي محيط مرتفع الدبشة وعلي الطاهر وبلدة المنصوري ومشاعها والمنطقة الواقعة بين بلدتي بيت ياحون وبرعشيت، كما نفذ تفجيرات في بلدات كونين وحداثة والطيبة وزوطر الشرقية، وقصفت دبابة بقذيفة بلدة المنصور في حين ألقت محلقة قنبلة صوتية على جرافة في بلدة ياطر. ويواصل العدو انتهاكاته على مناطق جنوب لبنان منتهكا وقف إطلاق النار. أعلن كيان العدو الإسرائيلي أنه نفذ عملية اغتيال عبر غارة من مسيرة استهدفت سيارة في ضواحي العاصمة السورية دمشق. وقالت الخارجية السورية إن المسيرة الصهيونية استهدفت سيارة مدنية على طريق قرب قرية بيتجن في ريف دمشق الغربي، ما أسفر عن إصابة مدنيين، معتبرة أن الغارة انتهاك صارخ للأراضي السورية. ويأتي العدوان على سوريا بعد أيام من قصف العدو قاعدة جوية في إدلب في تصعيد وصفه المبعوث الأمريكي بأنه غير ضروري. هذا وكشف موقع أكسيوس اجتماعا بين وزير خارجية الجولاني ورئيس جهاز موساد العدو الإسرائيلي عقب قصف مطار أبو الظهور، بالتزامن مع حديث عن استئناف قريب للمفاوضات الأمنية. الموقع نقل عن مصدرين مطلعين بأن وزير خارجية الجولاني أسعد الشيباني ورئيس جهاز الموساد رومان غوفمان عقد اجتماعا اليوم الأحد بهدف ما أسماه الموقع خفض التوتر عقب القصف الصهيوني على قاعدة أبو الظهور الجوية شمال سوريا. وبالتوازي قال الشيباني لرويترز إن المفاوضات مع العدو قد تستأنف قريبا بشأن اتفاق أمني. وأفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوة عسكرية صهيونية مؤلفة من 7 آليات في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وأضافت أن قوات صهيونية أخرى توغلت في قرية البصالي بريف القنيطرة وقامت بتفتيش أحد المنازل قبل انسحابها. وفي ريف القنيطرة أقامت قوة عسكرية للعدو حاجزا للتفتيش على طريق عين العبد الأصبع بريف القنيطرة الجنوبي أو جنوب سوريا.

0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تواصل الصمود في مواجهة العقوبات الأمريكية، مشددا على أن طهران تبذل جهودا لمواجهة ما وصفها بالحرب غير المتكافئة المفروضة على إيران. وقال بيزشكيان إن العدو كان يريد أن تنهار البلاد، وكان يتصور أنها ستتحول إلى فنزويلا، لكنها تحولت إلى قوة أدهشت العالم بصمودها وتضامنها وتماسكها. وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن تتمكن حكومته من تجاوز الأزمات المرتبطة بمعيشة المواطنين، مؤكدا السعي إلى معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن ما تم التوصل إليه في مذكرة التفاهم جاء نتيجة توافق بين الجهات العسكرية والأمنية والمسؤولين التنفيذيين، لافتا إلى أهمية وحدة الموقف الداخلي في مواجهة التحديات. وأشدد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة، معتبرا أن وحدة الصف واتخاذ القرارات بشكل جماعي من شأنهما منع أي طرف من إجبار إيران على الاستسلام. كما حذر من محاولات العدو لإحداث انقسامات داخل المجتمع الإيراني عبر استغلال المشكلات والأزمات، داعيا إلى تعزيز التماسك الوطني لمواجهة الضغوط الخارجية. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تخشى التهديدات والحصار الاقتصادي. وخلال مراسم تجديد العهد مع مبادئ مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه، اعتبر عراقجي أن جميع التحركات الأمريكية فاشلة، مشيرا إلى أن بلاده تعلم كيف تتعامل مع الحرب الاقتصادية الأمريكية القائمة على سيناريوهات قديمة ومكررة. وأضاف: لا خيار أمام أمريكا سوى التحدث باحترام مع الشعب الإيراني وحل قائم على العدالة والكرامة. وفي السياق، اعتبر متحدث الحرس الثوري أن قرار ترامب بشن حرب اقتصادية ضد إيران يعد اعترافا ضمنيا بالهزيمة المخزية في الساحة العسكرية. من جهته، أعلن متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين برفقة وفد رسمي. وأشار بقائي إلى أن الزيارة المرتقبة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان ومواصلة جهود إسلام أباد في دعم السلام والأمن بالمنطقة. ومن المقرر أن يلتقي منير كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة. وفي سياق منفصل، قال بقائي إن الأنشطة التداخلية التي صدرت عن اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين لدى إيران لا يمكن القبول بها. توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن الرضائي، توعد أمريكا بحرب مختلفة وهزيمة أشد، وتوعد الدول المتواطئة في الحرب العسكرية أو الاقتصادية بالرد. وقال رضائي: ستكون الحرب المقبلة مختلفة عن الحرب المفروضة الثالثة، ونحن نستفيد من تجارب العام الماضي. وأضاف: سنجري بالتأكيد تغييرات في أسلوب إدارة الحرب، وسنشهد تحولا في إدارة الحرب والدبلوماسية وفي القضايا السياسية والاجتماعية، وستدخل قدرات جديدة إلى الساحة. مؤكدا أن إيران لن تستسلم أمام الحصار الاقتصادي الأمريكي، وإذا أقدم ترامب على أي خطوات عدوانية جديدة فسيكون الرد عليها بقوة شديدة، مشيرا إلى أن إيران ستستهدف أي تعزيزات أمريكية إلى المنطقة، لافتا إلى أن الأمريكيين كانوا يؤملون إنهاء الحرب مع إيران في غضون أيام قليلة والاستيلاء على كامل النفط وغاز إيران والمنطقة. وحذر رضائي دول الجوار من المشاركة في الحرب الاقتصادية على بلاده، وقال: سنعتبركم أعداء، مضيفا: إذا تعاونت دول الجوار مع الأمريكيين في الحرب الاقتصادية فسنستهدف مصالحها، ولن تخرج قطرة نفط واحدة من الخليج ومضيق هرمز. واستطرد: إذا تعاونت دول الجوار مع الأمريكيين سنستهدف أيضا المسارات الأخرى التي يصدر عبرها النفط من الخليج. رضائي أكد أن مضيق هرمز مغلق حتى تفي أمريكا بالتزاماتها، وأن 1200 ناقلة من النفط تقريبا أضحت عديمة الفاعلية، وخرج أكثر من 15 تقريبا من الأسطول العالمي من نطاق التجارة. وأشار إلى أن الحرب العدوانية على بلاده رغم التزامها باتفاقية منع الانتشار النووي دفعت العديد من دول العالم إلى امتلاك قنبلة ذرية. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية اللواء إسماعيل قاآني أن قضية فلسطين من البحر إلى النهر أصبحت أكثر حضورا وقابلية للتحقق من أي وقت مضى. وقال قاآني إن توسيع الاستيطان والجرائم الصهيونية محاولة للهروب من أزمات عسكرية وأمنية وسياسية واجتماعية متفاقمة يعيشها الكيان، مضيفا أن هذه السياسات لا تستطيع إخفاء ما نصفه بالإخفاقات الاستراتيجية منذ 7 أكتوبر. وشدد قاآني على أن فلسطين ستبقى قضية حية وثابتة حتى تحقيق الانتصار للحق.
1: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

0: تأكيدا على الجهوزية وإعلانا للنفير ومواجهة التصعيد بالتصعيد، خرجت قبائل مديريتي الزاهر وطفا في محافظة البيضاء في لقاءين قبليين مسلحين.
1: يطل المولد فتفيض القلوب حبا ولهفة وشوقا وتوقا، وتنهض في القبائل روح محمدية لا تعرف الوهن ولا تستسلم للغفلة والمعتدين.

0: رسول الله.
1: مولد يجمع القلوب، ووعي يحمي الموقف، ويقظة تواكب المتغيرات. تلك هي الرسالة التي تتقدم بها قبائل مديرية الزاهر إلى ساحات الاحتفاء والمرحلة والميدان معا خلال لقاء قبلي مسلح، مؤكدة الجهوزية والاستنفار والإصرار على إنهاء الحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد.
2: حضرنا واجتمعنا للنثبت للجميع أننا يدا واحدة وصفا واحد، نصرة هذا الدين ونصرة يمننا.
3: وأي مواجهة قادمة فإن أبناء الحميقان وأبناء مديرية الزاهر جاهزين بقوتهم وسلاحهم وعتادهم،
4: جاهزين على أتم الاستعداد ومنتظرين الإشارة من القيادة الحكيمة، ولن يثنينا عن الدفاع عن وطننا وعن فك الحصار. أي قوة في العالم لا نهابها.
5: ونحن جاهزون ومستعدون لتوجيهات القيادة، وأمض بنا يا سيدي حيثما شئت.
0: أعلن النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية.
1: وعلى خطى المصطفى وخلال لقاء قبلي مسلح، تستحضر القبائل في مديرية الطفة معاني الصبر والثبات والكرامة والإباء، حيث تتأهب للاحتفاء بميلاد رسول الرحمة، وتؤكد أن انشغالها بهذه الذكرى العظيمة لا يحجب عنها مسؤوليتها تجاه الوطن، وأن العدو لن ينال من يقظتها واستعدادها.
6: كما نؤكد تفويضا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات.
7: ونحن على الحق، ورب العالمين سينصرنا بإذن الله ضد من السعودية أو أي دولة تتحالف مع حق، تحالفت مع دول كثير ولم يفلحوا في أي شيء، فنحن لهم بالمرصاد.
8: ها هم أبناء الطفة اليوم يثبتون في ميادين الشرف، في ميادين البطولة، ويقولون للعالم القائد إن أفئدتنا وقلوبنا معلقة بالقدس، وها هي أقدامنا في ميادين الشرف، في ميادين الجهاد، وسنعزز الجبهات.
9: وإن احنا باقيين على العهد والوعد في مواجهة أعداء الله وحلفائهم.
7: إن أبناء الطفة سيكونون الجسر الذي يوصل عليه جميع المجاهدين وجميع الاستبسالين بإذن الله تعالى لدحر قوى الارتزاق وقوى العمالة.
1: هكذا تستقبل القبائل ذكرى المولد، قلوب تهفو إلى رسول الله، ومواقف ثابتة، ووعي حاضر، وصف موحد أمام كل التحديات.
10: مع اقتراب المولد تتجد المحبة وتستنهض السيرة في القبائل روح الثبات والوفاء والإباء. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة.
11: رحلة ليلية للمسيرة إلى ثلاث مديريات في ضواحي صنعاء، وهي همدان وبني مطر والحيمة الداخلية، لرصد أجواء المولد من الزينة إلى التجمهر والمسير بالسيارات.
12: في ضواحي صنعاء الأجواء تزدحم بالوفاء، والمشهد من الأعلى كما لو أنها نجوم خضراء متناثرة في السماء. أم تفاصيل فهي أعمق من التعبير. هذه بني مطر ازدانت لاستقبال أعظم مولود، وهذا المسير الضوئي تشكيل بهي يشق الليل كما هم الأنصار يزهقون الباطل.
13: أن الأحداث المتسارعة والمتتابعة ولدت لدى الناس وعيا وبصيرة جعلتهم يدركون عظمة الرجوع إلى نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه.
14: ندافع عن دين الله وعن رسول الله، كيف ما هي مشان مسلمي ما بنصور قبل الإسلام صورة. إن الإسلام قلبا وقالبا،
15: إن الإحتشاد زرافات وآحاء دون تقصير أو تباطؤ، ولنتخذ الموقف وطاع دائما.
16: يبذل كل الجهد، يأتي لنا من بعد هذا الحراك انتصارات عظيمة.
7: وموعدنا إن شاء الله سيكون يوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع.
12: انتقلنا إلى عزلة بني النمري بالحيمة الداخلية، ثم قطعنا الجبال ووثقنا بهاء القرى والتقينا بالسكان. بعد أن قطعنا المسافات وصلنا إلى عزلة بني النمري في الحيمة الداخلية، والوقت متأخر من الليل، ونظرا لأن القرى متباعدة ومتناثرة تقريبا أزينا في كل مكان، سنحاول أن نرصد لكم بعدسة الكاميرا ما يمكن أن نرصده.
17: قدر استطاعتنا وشغل المواطير ويعني وزيان ومحتفلين وندخل يعني 70
18: يعني نرد العادة القديمة حق آبائنا وأجدادنا. كان آبائنا وأجدادنا
19: هذه المناسبة العظيمة على قلوبنا، كما تشوق أجدادنا الأنصار لاستقبال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة.
20: مثل خلايا النوب وهم متفاعلون في هذه المناظر وهذا الشوق لرسول الله.
12: الرحلة امتدت إلى همدان، وهذا المسير الضوئي للسيارات أكمل المشهد الذي تبدو عليه القرى والأحياء.
21: حبا برسول الله وعشقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخرجنا اليوم لحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنغيظ أعداء الله وأعداء رسوله.
22: خرجنا نغيظ أعداء الله وأعداء الوطن
23: والعدو يموت موت ألف موجة
22: إن شاء الله. وعدنا 70 بفضل الله، ولا أحد يتقصر، كل يخرج كبير وصغير.
12: هذه المظاهر والمشاعر ستحتشد إلى 70 لتتويج هذا الحراك والنفير والأكبر على مستوى الكوكب برسم أكبر مؤتمر إسلامي محمدي له ما بعده من المواقف ومن المتغيرات. من ضواحي العاصمة صنعاء ومن همدان محمد الجبلي، المسيرة.
11: وشهدت مديريات محافظة صنعاء تنظيم أمسيات فرائحية وفعاليات متفرقة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.
24: مع اقتراب موعد ذكرى المولد النبوي الشريف يتوسع الزخم الشعبي فرحا بالذكرى وتأخبا للنفير نحو ميدان 70 لتجديد البيعة لرسول الله صلوات الله عليه وآله، حيث شهدت محافظة صنعاء أمسيات نبوية وفعاليات مركزية. البداية من سرحان التي شهدت مهرجانا فرائحيا مركزيا تزامن وأمسية لأبناء قرية مسعود، وفي رحاب المصطفى صدحت الحناجر مدحا وتعظيما، وخشعت القلوب حبا وتسليما لصاحب المقام صلوات الله عليه وآله. مديرية صنعاء الجديدة شهدت 7 أمسيات نبوية توزعت في حارات قاع بيت بوس، لكمت مكرد، الأحوجين، أحفاد بلال، و22 مايو ومربع القسم، وحارة الأندلس، وشهداء الأقصى، إضافة إلى هذه الأمسية لأبناء قرية حامل. وهنا بمديرية بني مطر نظمت أمسية مركزية إحياء لذكرى ميلاد المصطفى صلوات الله عليه وآله، كما شهدت قرية القلاظ أمسية أخرى وثالثة نظمها منتسب مكتب الكهرباء والمياه بمتنه مع أهالي قرية القلاظ. أما مديرية بلاد الروس فقد شهدت منها عزلة العباس 3 أمسيات محمدية نظمها أهالي قرى خبة وادي البير وادي الجار بالتزامن مع أمسية مركزية شهدتها.

0: عباس ذكرى المولد النبوي الشريف بفعاليتين منفصلتين، في وقت كان أبناء مديرية خولان يحتفون بالمناسبة العطرة بفعاليتين مماثلتين في كل من عزلة الخضراء ببني شداد ومديرية الحصن. قيادة السلطة المحلية والتعبئة العامة بصعفان نظمت فعالية على شرف النبي الأكرم، تماما كما فعل أبناء عزلة بني الخطاب والسدس بمناخة وهم يحتفون بالمناسبة. المشهد ذاته هنا خلال فعالية محمدية نظمها مكتب التربية والتعليم بالحيمة الداخلية تعظيما للرسول الأعظم وفرحا بذكرى مولده العطرة، صلوا عليه وآله.
1: أكملت اللجنة التحضيرية للمولد النبوي الشريف بالساحة النسائية في الكلية الحربية مهامها العملية بوضع اللمسات الأخيرة من التجهيزات لاستقبال ضيفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العلي العظيم.
3: ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: سام اف ام،
3: كل عام
2: وأنتم محمديون. سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
6: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
7: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح.

0: الروح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود احمد.

إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم محمديون.

0: الرحمن الرحيم. سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري، وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولا
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين، نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة

0: الإرسال، الاسم الرباعي، العمر، المحافظة، في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير، حي على خير الرجال، 7-6-3-3-5-5-5-5.
1: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
0: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.

هنا فيلق القدس الإذاعي ثمانية النصر، وهذه هي الحملة الشعبية المستمرة حي على خير الرجال. بإرادة وعزيمة مستمرة يستمر الأنصار في مسار الاستعداد والاستجابة وتحمل المسؤولية. أبا عن جد حمل اليمنيون الرسالة والإيمان ومضوا لمواجهة المستكبرين في درب النبي العدنان وآله الطاهرين. وشواهد التحرك الأنصاري في كل زمان ومكان تشهد على إيمان وغيرة وإحسان الأنصار. وتاريخ الأنصار ناصع بالشرف والمواقف التي ترضي الله ورسوله. هنا في رحاب الربيع نجتمع ونحتشد ونصعد، نجتمع في حب النبي، نحتشد ونصعد لمواجهة الباطل. وفي زمن غفى الجميع فيه وتكاسل عن أداء مسؤولياته، انطلق الأنصار في مسار النبي وحملوا قضايا المستضعفين على كاهلهم، متجاوزين حالة الصمت التي عمت هذه الأمة. وفي طريق الجهاد اكتسى الأنصار حلل البهاء والسناء، وفي ربيع المولد المحمدي جسد الأنصار معالم الانتماء جهاداً ونفيراً واستعداداً. وفي واقع الأمة الضعيف أصبحت الأمة رهينة لسيطرة الطغاة والمستكبرين، وهي من أراد الله لها أن تكون عزيزة. ومسار العزة بدأه النبي عندما تقدم الصفوف، مواجهة للطواغيت والباطل، مسار العزة خطه النبي بمبادئ وقيم تبقى حية في كل أنصاري.

وحشود الحب المحمدي تتدافع في كل ناحية وجهة من كل زاوية وصعيد لتصدر الموقف الإسلامي المحمدي الأصيل الذي عجز 2 مليار مسلم عن القيام به. هنا الأرض أزهرت إخضراراً في حب النبي وتزينت وتأهبت في ربيعه الفضيل. وفي مقام الحب للنبي اتصل الليل والنهار ليصبح ربيعاً من اللهفة والشوق والحب والاتباع. في مقام الحب المحمدي تسابق الأنصار إلى مواقع الدفاع والإعداد والجهوزية، ومسار الحب وبوصلته اتباع، اقتداء بالنبي واهتداء بسيرته وبمنهجه الحق. تربع الأنصار هذا المسار، ومسار الأسوة الحسنة فضائل وقيم وأخلاق جسدها الأنصار إيثاراً وشجاعة وإيمان. من هنا من صنعاء، من هنا من اليمن المحمدي الأصيل، يتواصل الاتباع ويستمر لمسيرة نبوية وجدت لتبقى. ورغم مكر الطغاة وعدوانهم وإجرامهم، يرفع الأنصار عهود الوفاء والإباء من ميادين الولاء المحمدي مهما كان التهديد والوعيد، مهما كان الحشد والتصعيد. نحن الأنصار ليسمع القاصي والداني، نحن الأنصار بالله وبالنبي الذي جاهد واستبسل وأعد وبنى وحبر وأنذر، ماضون ومستمرون حتى الانتصار. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.

من أهل الباس لتاج الراس، نحشد اليوم بالكم والزخم غير الزخم. تمم الدهر تمم وانحنت روس القمم. صلاة الله والبأس وأهل البأس على المشكات والنور والنبراس. محمد محمد رسول الله، روح وإحساس كل إحساس، وبه رابط صلتنا وثيق أساس. من أول يوم واليوم إلى آخر يوم، حشوده جنوده يمن الإيمان، كبار القوم كبار القوم القوم وأشراف قوم، نعزه نجله مدى الأزمان. رسول الله من قده ومن يرقى إلى مجده، يظل الأصل والعمده وملهمنا وهادينا. توليناه توليناه يا رب توليناه من مهده، وافيناه لا لحده، وما زلنا على عهده وما زالت مبادينا. نبي الكون كل الكون العظيم المعظم، خير نعمة هي النعم، عزنا الله واكرم به ويا نعم الكرم. نحشد اليوم بالكم والزخم غير الزخم. تمم الدهر تمم وانحنت روس القمم. خيار الناس نبقى خيار الناس، كما الألماس وصفة من الألماس. سياج الدين والردع والحراس، بذلنا الروس كراما لتاج الراس. ورغم اللوم وأهل اللوم، حزمنا في الميدان. نعاف النوم يوم الحوم، قيمنا شيمنا من القرآن. تطول أو تكسر المدة، تعودنا على الشدة. تطول أو تكسر المدة، تعودنا على الشدة. نصد السيل ونرده، نلبي من ينادينا. معانا الله من نده، لا قبله ولا بعده، لما با تعترض وعده، قوى وارتال عادينا. معانا الله من نده، لا قبله ولا بعده، لما با تعترض وعده، قوى وارتال عادينا. عليه العون عليه العون رب الكون، وصلد الباري اليم ضد شداد الأمم. يا فلسطين لا هم صلد الباري اليم ضد شداد الأمم. يا فلسطين لا هم، العلم خلف علم، ثورة السيف والدم سيلها لا كم كم. من تولى وسلم ما رجع موضع قدم. من تولى وسلم ما رجع موضع قدم. حي على خير.

0: ضحكة دم.
1: صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيلق القدس الإذاعي ثمانية النصر، حيث يستمر الأعداد ويستمر النفير ويستمر الزخم الشعبي في مسار الاستجابة لله عز وجل. وفي ربيع الهدى والنور الأتم يستمر الأنصار في تمسكهم بمسار وطريق النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. في كل اتجاه وفي كل طريق يمضي الأنصار بيقين النصر والوعد الإلهي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين من مواجهة إلى أخرى ومن تصعيد إلى آخر بمعنويات عالية وبحضور وجهوزية لا تضر.

نحيي المولد النبوي الشريف، نحن نحيا مع هذا المولد لأننا نتمسك بالقدوة الحسنة لهذه الأمة، لأننا أيضا نتحرك وفق المبادئ والقيم والأخلاق التي خطها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نحيي المولد النبوي الشريف نحن نواجه الطغاة والمستكبرين، ومن هذا المولد نستعيد زخما وحضورا في مواجهة الأعداء الذين أرادوا إماتة ذكرى النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ذكرى جهاده وعمله واستبساله وحضوره الفاعل والمؤثر في مواجهة الطغاة والمستكبرين ونشر الرسالة الإسلامية. لذلك بهذا الحب، بهذا الفرح، بهذا الزخم، بهذه البهجة، بهذه الأنوار والأضواء، سنستمر في حب النبي في مواجهة الطواغيت والمستكبرين.

بي سلوانا وفرحتنا والنعمة المهداة. هنا الأنصار تعملقوا بالحب اللامحدود، وأزهروا وتألقوا وتفردوا، وشذا هذه الذكرى والإحياء أحيا القلوب الضامية، ووهج النور والربيع أضاء دروب المستضعفين انتماء وهوية. من هنا، من صنعاء ومن مختلف المدن والبوادي، تتعالى أصوات الصلوات حبا واقتفاء. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، وطاعة لله نفرح بذكرى النور الأتم والهدي الأعم الذي أحيا به الله خير

صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. من فضل الله علينا أننا نحن المحمديون خطينا مسارنا أنصارا لله ولنبيه وللدين الإسلامي، وبركات النبي في كل زاوية تواكب تحرك الأحرار من نصر إلى نصر. في كل مكان وفي كل زمان نقف على صعيد المحبة التي لا تضاهى، في كل مكان نجتمع على نور الحقيقة وخير العطايا، في كل مكان وزمان نتلو أشواق العشق ونرسل أفواج التحايا، وفي مجمع الحب الأبدي اجتمعنا وشعاع الحب يغطي أرجاء اليمن، من كل جبل ووادي وفي كل صحراء وصافح وبادي، في كل بيت وقرية ومدينة نور النبي تجلى وأزهر في الربيع الباهي. وبهاء هذه الذكرى يكسو ملامح الصغير والكبير عبقا يفوح به القلب قبل اللسان، صلى الله على النبي العدنان. وصلاة الأنصار عمل وجهاد وبذل وانسجام، إرادة وعزيمة وبناء وتنمية وإحسان. لذا أطلقوا عنان الحب والعشق الأنصاري في حب النبي.

حيا على خير الرجال. وقبل يوم واحد من الإحياء لمولد النبي في أكبر حضور بشري وزخم شعبي في صنعاء وفي مختلف المحافظات اليمنية، إلى النبي الأكرم رسالة من أنصاره ومن أحفاد الأنصار. يا رسول الله، ها هم أحفاد الأنصار يحثون الخطى ويسارعون لإحياء ما أماته الظالمون. يا رسول الله، ها هم أحفاد الأنصار على عهدهم وفاء والتزاما وحبا وانتماء. يا رسول الله، ها هم أحفاد الأنصار كما قاتل أجدادهم معك ومع وصيك، يقاتلون اليوم مع حفيدك الأعداء. يا رسول الله، لم ولن يخيب ظنك، فالأنصار ماضون على خط الإسلام المحمدي الأصيل. يا رسول الله، والأنصار كلهم شغف لحمل رايتك، يواجهون أعداءك تحت لوائك. يا رسول الله، والأنصار كلهم شوق للقائك والولوج بين يديك يوم تباهي بهم بين الأمم. يا رسول الله، سكنت قلوب ووجدان الأنصار، فكل سعينا وجهادنا وصبرنا ونصرنا هو ثمرة من ثمرات نورك وهديك. املأوا أيها الأنصار، املأوا أرجاء الوجود صلاة وسلاما على خاتم الأنبياء سيدنا محمد.

رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، حي على خير الرجال عبر ثمانية النصر، مستمرون في تحركنا وفي أعدادنا وفي جهوزيتنا وفي تحركنا الفاعل والمؤثر في مواجهة الأعداء والطغاة والمستكبرين الذين يستهدفون هذه الأمة. قد يتساءل البعض، كيف لأبناء شعبنا اليمني أن يتحركوا في ظل واقع الأمة؟ لماذا لا يسكت أبناء شعبنا اليمني مثلما يسكت 2 مليار مسلم؟ لماذا يخرج أبناء شعبنا اليمني في نصرة المستضعفين والمقدسات والحرمات التي يستهدفها الأعداء بإجرامهم وباستهدافهم وبمخططاتهم؟ لماذا كل هذا التحرك وكل هذا الزخم وكل هذه الغيرة وكل هذه المواقف التي تتعالى من أبناء شعبنا اليمني؟ الإجابة على هذا التساؤل، نقول لهؤلاء: هل كان النبي ليسكت عندما يرى واقع أبناء هذه الأمة بهذه الوضعية وبهذا الضعف وبهذه الحالة التي تمر بها هذه الأمة؟ هل كان النبي سيقعد وسيتخاذل ولن يكن له أي موقف أو أي تحرك في مواجهة الطغاة والمستكبرين؟ هل كان النبي سيرى أبناء غزة وهم يذبحون ويمنع عنهم الماء والغذاء والدواء ولن يتحرك؟ هل كان النبي سيرى أيضا البلدان العربية تستهدف والشعوب تستهدف في لبنان وفي سوريا واليمن وفي مختلف المناطق؟ هل كان النبي صلوات الله عليه وعلى آله سيرى الخطورة المحتقة بأبناء هذه الأمة في مختلف الدول وهناك مشروع إسرائيل الكبرى الذي يستهدف الدول العربية والإسلامية ويغض الطرف عما يحدث من خطورة محدقة على أبناء هذه الأمة؟ هل كان النبي سيرى القدس وهو يدنس من قبل قطعان الصهاينة ولن يتحرك إزاء ذلك التدنيس وذلك التعدي على مقدسات هذه الأمة؟ هل كان النبي سيسكت عندما يرى كتاب الله يحرق أمام ناظري؟ بكل تأكيد سيجيب الجميع: لن يسكت النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فعلا لن يسكت النبي، وبكل يقين وتأكيد لن يسكت النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولأن النبي لن يسكت ولم يسكت، ها نحن اليوم نرفع أصواتنا وقبضاتنا وراياتنا في كل المحاور وعلى كل الجبهات لنواجه الطغاة والمستكبرين. هذه هي القيم، القيم المحمدية: الغيرة، الحمية، الإحسان، الإيثار، النجدة، الأخوة، الاعتصام، الوحدة. هذه هي القيم التي غرسها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله لأبناء هذه الأمة، لكن الأمة مالت عن هذه القيم وارتهنت لأعدائها. أما الأنصار فتمسكوا بهذا النور وبهذه القيم وبهذه المبادئ. لذلك هيهات، هيهات للأنصار أن يسكتوا أو أن يصمتوا في ظل هذا الواقع الذي تعيشه هذه الأمة، في ظل ما يجري. لن يسكت الأنصار مهما كان حجم العطاء والبذل في سبيل الله عز وجل، مهما كان حجم الإجرام، مهما كان حجم العدوان والحصار، مهما كان حجم الاستهداف، مهما كان حجم القتل والدمار، لن يسكت الأنصار. محال، محال أن يسكت الأنصار. هنالك اليوم تداعيات وآثار يصبر الأنصار ويتحركون في كل الميادين لمواجهة المعتدين. رأينا واقع أبناء شعبنا اليمني رغم الحسابات والتحليلات التي أتت في بداية العدوان والتي راهن عليها الأعداء وقالوا بأن اليمن سيهزم وسيكسر خلال أسبوع أو شهر أو حتى 6 أشهر أو على الأكثر عام، ولكن خابت رهاناتهم، خابت آلات قمعهم وقتلهم وإجرامهم التي استهدفوا بها أبناء هذا الشعب. صبرنا وصمدنا وتحركنا وحشدنا ونفرنا وتحملنا المسؤولية في الوقت الذي فيه تخلف الجميع عن حمل هذه المسؤولية.
اليوم بقوة الله عز وجل نباهي أننا في خط النبي، أننا سرنا في مسار النبي، أننا تمسكنا بالإسلام المحمدي الأصيل الذي لقينا فيه أنفسنا ولقينا فيه الأثر الذي أنقذ فيه هذه الأمة من حتمية الضياع. اليوم بقوة الله عز وجل من أهم الحصون والقلاع التي تدافع عن الإسلام والمسلمين هم الأنصار، لأنهم تمسكوا بالقرآن وبالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وبما أيضا أوصى به النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وماذا؟ عترتي أهل بيتي. اليوم عندما تمسكنا بالقرآن وبالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وبأعلام الهدى الذين هم امتداد للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، اليوم نرى آيات النصر تتجلى وتتجسد في كل ميدان، رغم حشود الأعداء، رغم تهديداتهم، رغم وعيدهم، رغم أيضا كل الآثار والتبعات التي تأتي نتيجة للموقف اليمني، لكننا بقوة الله عز وجل نمتلك إيمانا لا يتزعزع إزاء كل ذلك الاستهداف. نتذكر ويتذكر الجميع كل تهديدات الأدوات وأيضا تهديدات الشيطان، تهديدات الأدوات من الحقراء الذين جندوا أنفسهم للشيطان عندما قال ذلك اللعين محمد بن سلمان بأنه يستطيع أن يغزي اليمن وأن يسيطر وأن يحسم، ولكن بقوة الله عز وجل خذلوا لأنهم راهنوا بمن؟ بقوة أمريكا. وعندما قالها الشيطان بنفسه: سيفتح أبواب الجحيم ضد أبناء شعبنا اليمني، وقلناها بكل وثوق وبكل أيضا إرادة وعزيمة، مستعدون أن نواجه العالم مهما كان الثمن، وبقوة الله عز وجل ندفع أثمانا في سبيل الله عز وجل ونتاجر مع الله. كل هذه الأثمان هي أقل بقليل مما سيدفع إذا استسلمنا وإذا خنعنا وإذا ركعنا وخضعنا لمن؟ لأعداء الله. ونرى اليوم في معظم الشعوب التي خضعت وخنعت كيف أمريكا تسيطر وتقرر وتنهب وتصطنع كل شيء تريده في تلك الدول. أما نحن بقوة الله عز وجل مسارنا واضح، وسيرى العالم بإذن الله عز وجل لوحة محمدية وفية في يوم 12 من ربيع في كل المحافظات اليمنية، سيرى العالم بأكمله موقفا يمنيا محمديا أنصاريا يعبر عن قوة الإسلام وعن بأس رجال الله، سيرى العالم حجم الولاء والانتماء والفداء والعطاء والبذل والإحسان المحمدي في أنصار النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في كل الميادين وفي كل الساحات. سيرى العالم بأكمله خير الرجال وخير خير الرجال وهم في كل الميادين، وأحرار هذا الشعب وحرائر هذا الشعب، وهم يؤكدون للعالم أننا بالنبي نمضي، أننا بالنبي نحتشد، أننا بالنبي نصعد، أننا بالنبي أيضا ننثر، أننا بالنبي ننتصر بقوة الله عز وجل. وما هذا المسار، هذا المسار مسار حي على خير الرجال، إلا شاهد ودليل على حجم الاستجابة المحمدية لأنصار النبي في جهاد الأعداء وفي التصدي لمؤامرات الأعداء. آخر ما نؤكد عليه: 7-6-3-3-4-5 لكل أنصاري، لكل محمدي، للانطلاق في دورات طوفان الأقصى، هذه الدورات التي نعد فيها ونستعد لمواجهة الأعداء. سنبقى في هذه الأثناء أيها المحمديون مع إحدى زيارات المولد النبوي الشريف، فيها ما فيها من الرسائل والمواقف والقوة والبأس لأنصار النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله عبر فيلق القدس الإذاعي. بإذن الله لقاؤنا يتجدد في كل أحد، وبإذن الله عز وجل في رحاب النبي سيحتشد أبناء شعبنا اليمني في أكبر حشد جماهيري تشهده الدنيا، لنؤكد وأيضا نصعد من خلال ذلك الموقف في مواجهة الأعداء ونصرة للقرآن الكريم ولكافة المقدسات.
إلى زيارة من زيارات حي على خير الرجال.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: كيف انتم يا رجال؟ حياكم الله. ما ادري البعض يعرف الصوت والبعض ما يعرف الصوره.
1: صوره وصوت.
0: حياكم الله، كيف انتم يا رجال؟ حياكم الله. كل عام وانتم بخير. كيف انت ابو حيدر؟
2: الله يسلمك. الله يبارك فيك.
1: خلي يجي سمبر.
0: ابو حسين.
3: كيف انت يا سيدي حمود؟
0: كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: ايش على حلقة يا ابو حسين؟ كيف قدك تلقى في قوة القوة اليوم؟
3: الله
0: هو بتعينهم
3: أكيد. نعم. بالنسبة لأن أنا حافظ القرآن بين عينهم بأشياء وحافظ كتاب التيسير في التفسير يعني بين عينهم
0: يعني هذا الذي نشتيك يعني مسيرة قرآنية. تخيل مسيرة قرآنية ويجي ما بيقدرش المجاهد يقرأ قرآن، هذا ما عيب في حقه، ضروري ما نتعلم تلاوة القرآن وتجويده.
3: الله وما. الله
0: ونعم بك. هي بسر تواصل بك أبوك منتعز ولا شيء ولا نتواصل به؟
3: ما
0: نسلم على إنجاب.
3: ما المشكلة ما عاد بسمع رقم.
0: ليش؟
3: كسرهن.
0: كسرهن؟
3: أيوة.
0: ها. عموما خلي سهل. أهم شنو دارنك عندنا؟
3: أيوة.
0: ها. سلام الله عليك. أذكر الناس برسالتك السابقة يا وحشي. عش بدر من أنت؟
3: أخيد.
0: يلا. يا أبو حسين. طبعاً أبو حسين كفيف. أبو حسين كفيف يا مستمعي حي على خير رجال. اللي بيقول لكم ترسلوا للرقم 7-6-3-3 كم يا بحسين؟
3: 4-5.
0: طيب أنت كفيف لكن هو ده أنت حافظ كل شيء وبتبصر كل شيء وما هو يا بحسين؟
3: ببصيرة الهدى إن شاء الله سبحانه وتعالى.
0: طيب يا بحسين هم بيسألوهم كيف الصحة لما يتصل لهم غرفة عمليات، هل أنت سليم كذا؟ طيب عندها أمراض مزمنة يعني مراعاة للحالة الصحية يعني ناس تقول لهم دورات ثقافية أخرى لأنه الدورة عسكرية تشتي. تمام كيف عملت أنت؟ هم سألوك.
3: انا طبعا يعني بدات من اول حاجه قلت لي بينا ما عادش اكملش الدراسه لان الكتب هذه وهابيه وانا ما عادش اكملهاش. قال انت قدك بتسمع حمود شرف قدو بيأثر عليك في الرادي. بعدها طلع جاوب وزني الى صنعاء فقال كتب لي ورقه براءه وقال انت من طريق وانا من طريق. قلت وانا ما فيها، انا سائري الان ان شاء الله والأستاذ حمود شرف إن شاء الله عايد أخني الدورة الثقافية وإن شاء الله ما أخرج إلا وقدنا ثقافي والله راضي علي لأننا أنا ما عصيتكش. أنت الذي تشيني عصي الخالق ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أنا لو ما أجي أطيعك الآن وأنت تشيني عصي الله ما أطلقش. بين أشوف الرجال بيمشوا من جنبي، بين أقول لنفسي ما نشر رجال، أنا ما نشر رجال لهم، بين أشوف بين أشوفهم يمشوا من جنبي هكذا وأنا ما نشر رجال، بين أقول لهم ما نشر رجال بين أقول لهم.
0: رجعنا يا ابو حسين، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: قل لي مكيف مع الدفع هذا اللي بتجي وتصير وتجي وتصير؟ ها
3: اكيد مكيف. اكيد لان الان الذي يتحركوا الان هم اصلا الذين يستشعرون المسؤوليه بعد 7 سنوات وبعد ما قد حصل من جرائم.
0: احنا في السنه الثامنه.
3: في السنه الثامنه والذي يتحركوا الان هم مستشعرون للمسؤولية، مستشعرون ويعني يحسوا بوجع الشعب اليمني، يحسوا بوجع وآهات هذه الأمة الذي أضحت مكلومة بوجعها، والأعداء من اليهود والنصارى يحاربونها بكل شيء. أما المجاهدين الذين هم في الجبهات سلام الله عليهم، ها هم الرجال، هم المدافعون عن هذا الوطن الغالي، هم الذين قال الله عنهم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله سبحانه وتعالى يحبكم أيها المجاهدون الصابرون الصادقون مع الله وفي سبيل الله. أما السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فنقول له يا سيدي والله أنهم لو يعلموا وكما هم يقولون أكثرهم أن كل شيء صنع في الصين فالرجال صنعت في اليمن والبطولة صنعت في اليمن. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله. السلام الله عليك يا ابو حسين. خل اسمح لي تعرف على الدفعه هذا. انت ما نسمي هذا الدفعه انا ايش تخور اسمهم مشتوا يوافقوا ما يوافقوش يختاروا الرسول الاعظم الرسول
3: ضخ
0: والرسول توليه يعني ناصر ربيع النصر امورها ماشيه العملية على أكمل وجه. هما ربيع عن مصر، وما بعد الربيع لا ما في الربيع لا زهرة، وما بعد الربيع لا ثمرة. هما
3: الله
0: دفعة الرسول الأعظم. إذن خلاص، إذن تمام. أنا الاسم عظيم للأمانة، الربيع المحمدي، ربيع النصر، ربيع الثبات، ربيع الرجولة، ربيع الإيمان، هو كله يتجسد في محمد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا صلوات الله عليه وعلى آله. إذن دفعة الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله، صرخوا لبيك يا رسول الله.

0: على ما قال أبو حسين الرجولة صنعت في اليمن. تمام، الرجولة لها مصانع، الرجولة لها مصانع، ما مصانعها في يعني جزء من صناعة الرجولة يكون في البيوت والتربية بالتثقيف القرآني، لكن مصنع الرجولة الحقيقي أين هو؟ ميادين الجهاد والإعداد، هذه مصانع الرجولة. أما جس واحد يتفلسف ويجابر كثرة الهدر ما عاد لهاش داعي، والله ما عاد لها داعي بعد هذا السنة وهذا المولد النبوي الحاشد الذي احتفل به اليمن من طرف للطرف في الجبهات وفوق رؤوس الأعداء، ووعي وثبات وتوقعوا، يعني العدو يتوقع يقول مشغولين الناس بالمولد وعيدا، تخيلوا يعني هذا انتوا دفعة هذا
1: أكثر
0: فلتوا عيالكم جيتوا
1: بمناسبة
0: عيد احنا محتفلين مثل بذكرى المولد
1: محتفلين بالبلاد
0: هيا
1: بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغنا العيالنا وقتنا مشارف
0: أجي لعندكم واحد
2: أنا أستاذ حمود إني أول واحد من خلها أنا وربي عززت بلدكم
0: كيف قلت لي كيف؟
3: تخيل اني اول شخص انا اول من دخلانا قبل مورد بيجي بثلاث ايام
0: معنا اقولها وقفنا التحشيد احنا عشان وجيت من نفسك هكذا
3: جيت هكذا يعني قلت انا خلاص قلت كل واحد قلت كل عمل مثل ما تقول يعني سبحان الله العظيم ما توقعت انا هكذا بيجي ثلاث ايام اربع ايام اللهم قد به يعني امه
0: طبيعي المسار انت لما انطلقت ارسلت اسمك وعمرك
3: ايوه
0: ومحافظتك
3: اكيد
0: الاسم والعمر والمحافظة فقط في رسالة من تليفونك أرسلتهم إلى رقم 726 33
3: 4
0: 5 أرسلتهم واتصلوا باك وجيت فباختصار قلنا ما عبش داعي إلا إحنا نقول كثرة الهدار لكن بعد سبع سنين على مشارف العام الثامن ما عبش داعي إلا الغاجة كذي الغاجة اللي ما تقول للرجال اليمنيين يخطوا كذي الغاجة كذي سماجة تقول له يعني أنت خطاء جاهد بعد ثمان سنين يا رجل لو ولدت انت ليلة 26 مارس 2015 يجيب لك صف ثالث بداية مالك
3: احنا بالنسبة لنا استاذ حمود احنا بالنسبة من بداية العدوان لكن رجينا احنا نجدد العهد
0: سلام الله
4: عليك احنا كنا
3: بجبت
4: داخل صدورنا كنا حماسة من قبل يعني بس جيت الفرصة المناسبة الان يعني بمناسبة المولد انضربنا يعني تفعلنا
0: وذا حينه
5: وانا قد شارك في الضالع شارك مين بعدان للضالع ولا تبين المقاومة لما وصلناهم قعضبة من بعد المسافة 50 كيلو
0: سلام الله عليك ما يسمون نفوسهم بالمقاومة تبع
5: ايوه في حمك وحلم ومعسكر يبار ومعسكر العشور وسناح وهذه
0: والله المنطقة. ان بركة رسول الله متجسدة فيكم صلوات الله عليه وعلى اله يا دفعة الرسول يا دفعة الرسول
6: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
0: يعني دفعة رسول الأعظم 1443 يعني من جرد ما تدخل من باب مركز الاستقبال والله العظيم شعر البطاقة عجيبة
3: يعني سكينة
0: وبطاقة عجيبة هكذا تحس بروحانية تدري أنه يعني أمي أبو الزهرة دفعة مميزة الشيء كل واحد يعرفني على اسمه وعمره الاسم والعمر سهل المحافظة كلنا يمنيين وأنا صاحب اللي قال دخل أول واحد 726 الذي يشتي رسل والمسألة هل الجهاد قضية اختيارية ولا إلزامية من الله بالنسبة للنفير صح النفير يعني اختياري لكن الذي ينفر في سبيل الله يدخل الجنة والذي ما ينفرش يدخل جهنم لكن الجهاد هل هو جاهد ولا مش جاهد هل هو ولا رحمة الرحمة ولا توجيه إلهي والذي ما يستجيب لتوجيهات الله ما عاقبته
7: جهنم
0: وبئس المصير بس بكل بساطة أنت يمني مسلم اللي بيسمعون الآن ولما أنتوا اليوم قدوة للأمة الإسلامية بكلها الذي ينطلق يرسل اسمه وعمره ومحافظته ما عبش داعي للغاجه وكثرة الهدار
6: أدعو شعبنا العزيز يمن الإيمان وأحفاد الأنصار إلى مواصلة الجهود

0: دحره ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال واحترام سيادة واستقلال بلدنا.
1: 7-6-3-3-4-5 ارسل اسمك وعمرك ومحافظتك مثل ما رسلوا هؤلاء. واحد دحين بيفكر ليش انطلق وبليس بيجابره وانت معك عمل وهذا مشغول وهذا. اسمع اسمع اسمع اسمع دفعة الرسول العظم 1443، اسمع كل واحد يقول لك اسمه ومحافظته او اسمه وعمره حسب العمر ومحافظته، ويقول لك ايش موظف. هم دحين بتخيل لهم انهم دحين تجار مسؤولين مقاولين والذي معه يعني عقارات، ولا مش مدري انه انتم واحد رعوي وحبيب عقاد، هذا العظماء ليش بتنطلقوا؟ ما فيش داخلكم الكبر، ما فيش داخلكم بتكبروا هدى الله وتنطلقوا مع الله بصوت. واحد صاحب دكان، واحد سواق مطر، واحد سواق باص، واحد
2: هايلوكس،
1: واحد اديني بعضهم بعضهم بعضهم تاجر بتاجر بتاجر مع الله اليوم بينطلق تاجر مع الله، بعضهم تاجر بسيط بقدره. الشيخ راح يدير اسمه وعمره ومحافظته ويقول لي ايش عمله عشان يسمعون الناس، يسمعون الناس. تبدا من عندك بعد رجع هكذا واحد يلا.
3: اسمي عبد الحميد صالح مسعود الحامي من مديريه برد محافظه الجوف. عملي من بدايه العدوان مجهد في سبيل الله في محور الجوف، وجدينا ويعني اتحركنا نحن نجدد العهد للرسول صلى الله عليه وعلى اله، نتحرك لميادين العز والشرف، لميادين الجهاد، لميادين العزه، مثل ما استشهدوا الانبياء والرسل وال بيت رسول الله الامام علي والحسن والحسين والامام زيد وامه ال بيت رسول الله والامام الهادي والعظماء القاده حقنا سيدي حسين بدر الدين الحوثي، والاعلام حقنا الان سيدي عبد المقدر الدين الحوثي، ونص رساله العدو بان احنا والله صامدون صمود الجبال الرواسي مهما حشدوا مهما عملوا مهما فعلوا لن نخضع ولن نكل ولن نمل. ونقول لهم والله لو لبسنا من اشجار هذه الارض واكلنا من احجارها وشربنا من رمالها لن نخضع ولن نكل ولن نمل. ونقول لسيدي ومولاي عبد المقدر الدين الحوثي يا سيدي اضربنا اين مشيت برا وبحرا وجوا، ونقول له بانه الزناد واحنا الذخيره يا سيدي. ونقول لهم والله العظيم الذي لا اله الا هو بقوه الله لو نسير لذرة بعض الفلاوة ان احنا نترك على بيت رسول الله، نحن ما تركنا مهما عملوا مهما فعلوا. وبعدين نقول لهم نستحي عن رسول الله، رسول الله كانوا يسموه ساحر وكذاب ومجنون وكان وهكذا، وعلى بيت رسول الله صلبوا وحاربوا واعتقد اعراضهم السباح وكرامتهم في الاخير ديننا يعني لقمه سائغه لاعداء. هذا نقول لهم هيات من الذله، هيات من الذلة، هيات من الذلة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: هيا سمعت اللي بيسمع الراديو الحين، اللي بيسمع الراديو وماشي هيا بالحقيقة أنت سمعت. أنا أتلقى مثل هذا الكلام، أتلقى في العادة، في العادة لا تجده فوق الباصات ولا في الشوارع ولا في المقايل ولا في الفيسبوك ولا في تويتر ولا في واتساب ولا في عند ولا في تلقاه في مركز الاستقبال، مركز استقبال حملة حي على خير
4: الرجال،
1: حي على خير
4: الرجال،
1: رجال الله، رجال الله، جند الله ورسوله، جند الله ورسوله. قلت لي أنت أول واحد دخل؟
3: أكيد أنا أول، أنا أول
1: ما قبحت
3: أول شخص دخل.
1: طيب
3: الاستقبال هذا
1: ابي يشوف الاستقبال من اسبوع الى اسبوعين،
3: من اسبوع الى اسبوعين، لا شهر لا شهرين، يعني مع عظمه الله ومع المولد النبوي الشريف مع خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى اله، يعني عزه يعني كرامه وكيافه. والله ما قعدت انا كذا بيجي يوم او يومين الا قد اول دفعه، ويلا قعدت انا بيجي لليوم الخامس الا دفعه ثانيه. يعني هذه الدفعه كلها احنا دحين الان يعني مكونين حوالي 30، يعني في اقل من 10 ايام مع عظمة الله.
1: نعمة، هذا نعمة،
3: هذا نعمة عظيمة
1: عشان يدرون الناس. نعم. بيقولوا بيضحك علينا على الهواء. هذا إذا التقيت أنا وأنا صبي أسألك بالله،
3: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الله نسأل أن ربي يحرمنا راحة الجنة أنه حقيقة، وأن احنا الآن في الاستقبال ومع عظمة الله وعظمة آل بيت رسول الله وعظمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. أني أقل مالي لا 10 أيام الآن قد بحشود عظيمة بقوة الله بفضل المولد النبوي العظيم، يعني عز وكرامه وكيافه.
1: التقيت انا وانت من قبل؟
3: لا ما قد التقينا انا وياك.
1: تعرفنا من قبل؟
3: ولا من قبل ولا ما بالله بين اسمعك عبر الرادي بس.
1: 7-6-3-3-4-5 حي على خير
4: الرجال.
1: ارسل اسمك وعمرك ومحافظتك وجي في ذي ويقول ونهام مثل هؤلاء. انا اشتي اقول بس بعضهم بيقول اجي الاستقبال ما دفع. اذا هذا كان اول واحد جاء الاستقبال بصير على كيافه فيه. طبعا في الاستقبال من اسبوع الى اسبوعين، وبعدها بننتقل الى معسكر التدريب. كيافه هذا كيافه وهذا كيافه الكيافه. تمام. وما بتصير على مرتاحه نفسيا. بعضهم يقول اوه شاجي وعد يجي اخر واحد وهرب اول واحد. ما هو ما ما ما جي مركز الاستقبال التطور الثقافي على ارقام مستوى واعي محب. كيف انتم اليوم بتشوف هؤلاء انتم كل واحد بيشوف الثاني اعظم من اخوته هو ماشي اخوه الايمان انما المؤمنون اخوه
5: اخوه ما خلق اي اخوه الا اخوه المؤمن الصادق جربتنا هذا في المعارك تتكون ما يعلي اخي بلدي ما يعلي ابي ما يعلي امي ما يعلي عمي هذا اخي وهذا اخي علي بن طع جريح اخوه الجريح بلدي وابو بلدي وعيال عمي بلدي ونبعوه بدو والطيران عصف قال مع الله ما لك مبلد له وجاء الطيران اقوى جهاده وانت بتزعف اخوه هنا يطار الله انما المؤمنون اخوه
1: اقسم لكم بالله العظيم ان ما بها طعم منه. ترجع واحد يقول يتخور خبره الذكر بيخزنوا مع لو جاوا لو جاوا دحين بنقول لدي اي جاوا تي خبرتك معك يا اخي لا تكون تجي واحد مفتجئ تي خبرتك تي ابوك تي عمك جاوا جاوا جاوا اصحابك يا اخي يجي يخزن في مرحله الاستقبال كلنا
3: يحسب الله انهم مثلا بيسيروا مثلا يجوا يخزنوا هنا عندنا في الاستقبال يحسب انهم بيسيروا يخزنوا في منتزه
1: قصدي مش واحد
3: يقول لك اي حاجه
1: في منتزه 10 ايام اسبوعي بس لا يقول جي خزن يوم ورحله لا لا لا جي قصي انا اعتبرها رحله جي انت واصحابك اللي تخزنت وياهم جو ضربه
3: نعم
1: جو ضربه رسلوا في رساله رسل في رساله واحده اسم كل واحد وعمره ومحافظته من 18 سنه وما فوق العمر الى الرقم 7263345 وانطلق عشان اللي بيقولوا هذا كل اسبوع وذا كل اسبوع هذا بيقول لك في 10 ايام هذا غير 30 في 10 ايام وقد ينطلقوا وقد اجتمعوا باقي معكم تلتقوا انتم والزملاء اللي في المركز الثاني اللي تم استقبالهم في اكثر من مركز وتلتقوا لهم معسكر تلتقوا لهم معسكر التدريب لانه في معسكر التدريب بيكون في كل معسكر 3-4 فصائل الفصيل حوالي 40 واحد 45 واحد 50 تمام يعني امور طيبه فقط هذه الشيء ينطلق قلبوا حرب الموسيقى كل واحد حر هذه الشيء هرب هرب ويشتي يرقد يرقد ليش يخطا يخطا كل واحد اكبر بنفسه
5: انت بتكون ورا عظيم الكلب حق والعسكري يد عسكر والمرفي بيته ثبات وانت ولي التبد وعادك تشتينات وتشتي دي جي انا عادي وانت مغضوب لله قال الله بس بدو ومن ولهم تبرا فقد باء بغضب من الله وحسبه جهنم ما هو جهنم نتيجه حتميه ما رايك بلي قدود لا جهنم
1: فبعتكون أعمالك
5: جهنمية
3: أنا حبيت نعم أنا حبيت أوصي رسالة الأعداء نقول الأعداء والله مهما عملوا مهما فعلوا لن نخضع ولن نكل ولن نمل ونقول لهم والله الذي لا إله إلا هو لا تمتلكوا لا قضية ولا دين ولا مبدأ ولا عزة ولا كرامة ولا تمتلكوا أي دين لأن أنتم منتوا على مبدأ مذهب وهابي الدولة بريطانية حارب الدين باسم الدين أما إحنا نمتلك عزة وكرامة وكيافة ودين نمتلك ثقافة قرآنية حقيقية ثقافة آل بيت رسول الله ثقافة الإمام علي ثقافة الإمام الحسن الإمام حسين الإمام زيد أمة آل بيت رسول الله كلهم يعني لا ما نمتلك ما غرضنا لا دنيا ولا غرضنا لا يعني ظلم ولا طغيان ولا غرضنا يعني إنصاف الظالم من المظلوم
1: من أين أنت من الجوف
3: أنا من الجوف من مدينة برة العنان
1: برة العنان
3: نعم
1: الإصابة هذه إصابة أين أصبتها؟
3: هذا قد لا في الجبهة يعني حصل لي هكذا شوية شظايا
1: يعني قلت
3: جبهة الجوف أيوه في جبهة الجوف من بداية العدوان
1: وجريح
3: أيوه
1: من بداية العدوان حتى أنها أدت إلى بتر إحدى أصابعك وإعاقة في
3: اليد أكيد
1: وعادك جاي
3: عاد إحنا جايين وبان راي بان وبان واجي وبان ندخل معسكر وبان واجي حتى إلى آخر نفس لو نموت ثم نحيا نموت ثم نحيا نموت ثم نحيا ما نترك الجهدان
1: كم تلك حمود شرف زلات كم تلك
3: ولا ادالي شيء
1: تلك بندق
3: ولا ادالي حاجة حمود شرف سلام ربي على إنسان عظيم ولا ادالي أي حاجة ولا عمل لي أي شيء ولا بنني إياه إلا بس معرفة الله
1: يعني هذا هو هذا اللي بيغرينا معرفة
3: نعم.
1: الله
3: نعم
1: عرفنا طريقه نعم. بارك الله فيك كل واحد يدير اسمه وعمره ومحافظته وأش عمله وظيفته بس لا نطيل بعد اللي مع رسالة أنا شاء ونختم طبعا مع الشاعر العظيم منين
6: من
1: الحديدة قوة القوة يلا من عندك
6: غالب عبد الغالب الحرازي
1: الشاء وتشرف بمصافحتكم اللي وصل عندي يكون سنة بسلم عليه حياك
6: غالب عبد الغالب الحرازي مديرية صنعاء محافظة منطقة مناخة
1: محافظة صنعاء
6: مناخة نعم. مناخة حراز والوظيفة دائرة التوجيه المعنوي
1: ما شاء الله يعني نعم. جندي في قوة مسلحة
6: نعم
1: مع العميد الحياة سريع
6: نعم
1: قوة القوة قوة القوة
6: نعم.
1: قوة القوة والله نعم والله نعم حيابك حيابك يا سيد الناس
7: مهند محمد نعمان علي أحمد النجم من محافظة إب حويش
1: قصد الله ولا ما قدش وظيفة؟ طلب الله. عامل عامل قوة عامل. صلاة أنت سيدي وسيد الناس، أقسم لك بالله إنك اليوم سيد العالم. ها والله أنا أقول لكم حاجة عني أنا عن حمود شرف. أيام ثالث ثانوي، أيام ثالث ثانوي أنا حمود محمد شرف، وذا بيسمعوني اللي يعرفوني تمام. أيام ثالث ثانوي كنت أشتغل حمال في التحرير، أنا كنت أشتغل في شركة دوائية، وكان لي هذيك الأيام في 2004 كان أنا ثالث ثانوي، كنت أشتغل في شركة دوائية، وبعدين كانت لي 9000 ريال ودوامين الصبح وبعد الغداء، وفي التحرير في شارع الأدوية عرفتهما، كنت أجي من طرف التنين يعني ما كان عاد كانش كفيني. وبعد الشدرس جامعة بدأت، بعدها كان مفترض إنه هذا الشركة الدوائية إنه يشلوا الدواء تمام، يأتي الدبدوبي تباب هذا الدبدوبي نسميه إحنا ها، وأدي له 300 يحمل لي الأدوية اللي عند الفلان التاجر الفلاني والتاجر الفلاني، كنت في المخزن ما عاد كانش كفيني. قلت لصاحب المحل قلت ما قال ما كذا، المهم ويبدو إنه صاحب المحل ما هوش داري، كنت أحملهم فوق جنبي تمام، وأشيلهم وأشيلها 300 حق التباب لي. وهكذا الإنسان ينطلق مع الله. لكن اليوم ما عاد ليش موظف معنا ولا هانا قدرنا موظف مع مجاهد مع رحم الراحمين. قصدي أيه، قصدي أنا واحد بيجي هو يا أخي شاقي بيطلعنا شرف وعز وكرامة، أقسم لك بالله العظيم أنه أشرف من قال ها من عمر مليون مترف، مثل ما قال عبد الله البرتوني، كل إنسان بيقصد الله عامل مقوت صاحب طاقة صاحب دباب، أقسم لك بالله أنك سيد سيد سيد, سيد الناس سيد الرجال. ولا يبي تاجر بيكست الله بيكست الله، ولا هو موظف الدولة موظف الدولة، ولا ما بيش مع وظيفة ما بيش حي اسمه معاضل اسمه مجاهد في سبيل الله. هم قصدنا من أجل الناس يعرفوا أن المسيرة هذه مسيرة مستضعفين، وأن الذي بيقاتلوا في الجبهات كلهم مستضعفين، حتى الذي بيصير هو غني ليش سار أنه بيبصر نفسه مستضعف. كان الإمام الخميني، طبعا أقول الخميني هو بيحكونا من الإيرانيين طبعا بيحكوا علينا السعاودة والخميني سعى ما تقول الحوثي محوث ها، وفجعونا من الحوثي خلاص الموت مه. الخميني من الخمين مدينة وقرية اسمها خمين في إيران،
7: ما أمر مسلم
1: ما جاء أمريكا حرام إنه طلع على هذا جاء هنا حزب أمريكا ليش بيعادوهم لليوم إيران إيران إيران إيران إيران النووي النووي النووي. طيب يا نووي النووي طيب هذا إسرائيل ليش ما بتحكم منها؟ أي واحد تحل قال الإمام الخميني بسرعة كلمة قال يجب أن تكون معاييرنا قرآنية، على كلمة يقول لك قال فلان وقال ابن تيمية وروي يا أخي هذا القرآن بيقول هكذا، إذا قال نفس القرآن أقول له حاضر شي خالف القرآن عفوا النبي ما عيد إيش حاجة تخالف القرآن
7: صح
1: أو ما إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه قال الله عن النبي. الإمام الخميني قال لو رأيت أمريكا راضية عني لشككت في موقفي، قال أمريكا ساخط عليك البار. الحين لو السعودي لو النظام السعودي راضي علينا معناته ان احنا عوج عوج من الشري
7: صح.
1: او ما لو السعودي راضي علينا ان احنا عوج لو امريكا والسعودي والامارات راضي على السيد عبد الملك وبتقول هذا رجل المرحله ان السيد عبد الملك ايش
8: ما
1: المعنى دي ما بيش معنى دي. لكن ما دام امريكا واسرائيل والنظام السعودي هذا الفجر الكفرة هذا الذي باعوا أعراض العرب والمسلمين وباعوا وغلقوا الكعبة ويعني وقتلوا أطفالنا وقتلوا النساء قد ذبحونا عيال الكلب هؤلاء. يقول لك عبد الملك الحوثي انقلابي، أنا انقلابي استقالوا إمامي 60,000 إمام انقلابي 60,000 انقلابي ما هو أجي سميني أنت يا ابن الذين يا يهودي يا نصراني إذا ما كانش دين محمد هانا أين عادوا أين عادوا؟ هذا لا ثمر من ثمار المولد النبوي دفعة الرسول أعظم صلى الله عليه وعلى آله ما معهم دفعة من؟ دفعة ترامب دفعة بايدن دفعة نتنياهو هم
7: دفعة اليهود
1: دفعة اليهود والنصارى. فأقول لكم اعتزوا اشمخوا اقسم لكم بالله العظيم أنكم زادة الرجال في هذا العالم. كان يقول السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه قال هاي ما قال قال حزب الله عاد احنا ما عاد في بداية 2001-2002 قال حزب الله هم سادة المجاهدين في هذا العالم، هم من حفظوا ما أوجه الأمة كسروا العدو الصهيوني ضربوا الصهيوني صح؟ قال سادة المجاهدين في هذا العالم. تخيل اليوم قائد سادة المجاهدين في هذا العالم ما يقول يا ليتني كنت مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم الشجاع والعزيز.
8: أقسم لكم,
1: أقسم لكم بالله أن احنا ما عبنا عقلش, ما عبنا عقلش ما هو الفخري معانا قد احنا يعني الرحمن الرحيم بيشرفنا بالقصب وبعضهم تقول له طحي على خير جلده ولا ثقافية عسكرية. فقاعد أرسل رسالة اسمك وعمرك ومحافظتك إلى الرقم 7-6-3-3-4-5 فعادوا يهنه. أعوذ بالله من عمل بصيرة. أسعمنا معي انتصروا بك من مقرب حسين. احنا بننتصر بالله. جي جي جي جي فعلق غرفة من هذا النصر جي. سمعتوا ما
8: تحركن
1: عن قال سمعتوا في المولد الابوي ما يتحركن
8: عن
1: يا رجال الله ما عطيك يا حامل عزيبه
8: والله
1: ما نكمل نكلم نكمل نتعرف على اسمه حيابك.
9: انا صبري محمد المصري ابو مجاهد العمل مقوت
1: قوه القوه قوه القوه. السلام عليك. شوف لما انت العدد لك الحين انك تهزه قلت له لما تقول مقوت شوف الحين رسمونا مقوت ما إلى يصير قريش شيء صار يوم يصير تدوره فلت ودخل مع الله. يعني كل يوم كما يرى الآخرون أنه لا يربح, يعني كل يوم الربح الذي ما بيربحش هو بيربح هذا أضعف مضاعفة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون
10: بالله
1: ورسوله وتجاهدون في سبيله في سبيله أموالكم
10: وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون
1: ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. سلام الله عليك. كم عمرك أنت؟
9: أنا 19
1: بحذيتكم هنا فوق راسي.
10: الله
1: ايش مجامله الحين بيسمعونا الحين قصتكم الحين بيسمعونا في ثمان اذاعات اذاعه في القوت. والله ما هي مجامله والله ما هي مجامله. انكم اشرف من حمود شرف واشجع من حمود شرف واقوى من حمود شرف. وانا حمود شرف انتم من الله العظيم. ها اقول لكم ان ها اقول لكم صح. لكن انا بنتخيل نفسي يا اخي بتخيل نفسي انا اخي ما انا حمود شرف المدير. انا واحد منكم تمام ما حد يعرفه. انا يعرفوني يجي في وش حمود شرف يعرفه. طيب انا واحد ما انا حمود شرف انا واحد منكم واسمع الراديو وبيقول لي ارسل اسمك وعمرك ومحافظتك الى الرقم 7-6-3-3-4-5 حمله حي على خير
4: الرجال
1: وارسل ويجي وينضرب ودوله ثقافيه وعسكريه وقطوه بعده فتوحات في الجبهات. اقسم بالله انكم عظماء. هذا فضل الله عليكم وعلينا جميعا في هذه المرحله. والله ان عدو بجنن. نعلمكم برنامج حي على خير رجال بيبلغوني من العمليات حق الجبهات. اول ما نبدا البرنامج وزياره غاره عندهم المرتزقه يشغل اجهزه والجن وكذا ويطفوا الروادي ويحاولوا يشوشوا يا غارتها يا اقسم لكم بالله العظيم انهم بلغوني من القياده. والله العظيم قالوا اول ما يبدا البرنامج يعني عندهم يحاولوا يشوشوا يضربوا ليش ما شوش يسمع ما شوش يسمع محمد شرف شو اسمه ما شوش يسمعوكم انتو ما شوش يسمعوكم انتو بتنطلقوا.
10: أكمل بيني أنا واحد من أخواني أنا ما معي إلا أخ واحد مني ينطلقه أنا قلت أنا انطلق أنا هو يقول لي شين طلقه أنا أقول له ما عاجز بره البيت أنت لذلك هذا تنافس وتنافس
1: الله يا
10: تنافس عظيم.
1: وعتكمل التوريح إن شاء الله وتزاور هو يجي
10: الله
1: بإذن الله. ها كمل ها حيا بك
11: أحمد بشير مارش نرحب أجلة ذيبة
1: ما شاء الله
11: عمري 20 سنة
1: ما شاء الله. العمل
11: العساك
1: ما شاء الله. سوق مه
11: سوق سيارات ديانات قواطر
1: ما شاء الله. انتم صلاه هزم
11: ايه
1: صلاه هزم ما شاء الله هم قاسطين الله وقواطر وكذا
11: الحمد لله.
1: معنا خبر الخيرات من هزم ارحب كلها قوه القبور قوه القبور ارحب حيابك يا صاحب الضالع.
12: لا من بني منصور بعدين
1: بعدين
12: ايوه ايوه حاربنا الخبرة ما كبيناهم الضالع
1: الحين وقفنا العدوان.
12: ايوه العدوان
1: ما كنت هج دوره ذا الحين
12: لا كنت ايوه ما قد هج دوره هذا اول دوره
1: فوق راسي.
12: حياك حياك ياسين عليك.
1: انت جندي
12: عمري تقريبا ايوه 48 سنه
1: في القوات المسلحه.
12: ايوه كنت في الحمزه.
1: حياك مرتاح كيف في مركز الاستقبال؟
12: ايوه مكيف احسن كيافه
1: الحمد لله.
12: الاسم محمد سيف علي حسن سهيل من بني منصور بعدان الوائب.
1: حياك يا سيدي محمد
12: الله
1: يحييك. حياك
13: انا سطام يحيى صالح عمران محافظه عمران مديريه خمر بني سري.
1: قوة يا خبر قوة بني سري بني سري قوة قوة قوة.
13: العمر 26 سنة. العمر قوة بلوط.
1: قوة القوة. يعني بصير ما أقول لك يعني عندما انطلقوا الناس جاهدوا وكيف تحت الدلال أرزاقه.
13: فلتنا البلوط فلتنا الخلق.
1: طيب البلوط هذا اليوم من زلاط.
13: ما يفعل البقاش.
1: شطق لحم وتشرف وتفلتها العمر.
13: ما تسوي البقاش دريا جهات في سبيل الله. وأبكام من كل شيء.
1: والجهاد يشتي بقاش وبيتي بقاش.
13: نعم نعم. سلام الله. وإن شاء الله ندوس على آخر جثة غازي بقدامنا الشريفة.
1: مثل ما دستوا على أخشام أولئك المستكبرين من
13: نعم
1: من
13: نعم.
1: آل أحمر. وسلام الله على الشهداء من آل
13: الشهداء.
1: أحمر. من آل أحمر.
13: نبشر. آه بعض.
1: لا معنا شيخ. إيش اسمه؟
14: حلر.
1: الله بسم الله وعلى أدب الطهرين. أيوه حمير.
14: أيوه.
1: وباقي الشيخ الثاني اللي عينه زرق بين
13: صادق هم
1: لا الشيخ صالح اعتقد ما لا اقصد يعني بعضهم يقول اه تو مثلا مثلا لا لا لا اقول لك اسمع يا صاحب خمر بعضهم كثيرا يكون منصف يكون منصفين بهر لك يكون منصفين به من آل احمر من عمران مجاهدين عظماء ايوه والوغد وغد احتلوا مبكر فتي
14: اه نعم
1: الله. كلام ما بفيها وده بقول لك لو مني أنا لو من أسرتي أنا الذي هو الله يهدينا جميعا ما بش فيها كلام
13: الله. أهم شيء نقول سيدي مولاي إن كتيبة الرسول الأعظم جاهز لتحرز ما تبقى من اليمن ونصرت القدس إن شاء الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.

0: ابو عزرائيل فؤاد احمد احمد قاسم الجوبي من محافظه المحويس.
1: حفاش قوه القوه قوه القوه
0: الله يقوه.
1: العمل
0: العمل مقاول
1: مقاول مقاول بناء وكذا
0: كل حاجه.
1: طيب كم راس مالك كم ضمارك؟
0: ضماري يعني حاجه محدوده ما هي حاجة.
1: طيب يعني ما جبت راس مقاول كبير يدخل هذا يدل على ايش؟
0: على الجهه في سبيل الله.
1: يعني هو بجاهد في سبيل الروح وانت بتجاهد في سبيل الله.
0: في سبيل الله
1: سلام الله عليك. نعم انا من المحوي.
0: حياك الله.
1: حياك. انا وانت من اليمن من
0: دوله ابويا. تفضل تفضل اسلم
1: عندك. حيا حيا
2: الاسم جواب عبد الله علي الشجاع من محافظه دمر جبل الشرق بني اسعد.
1: قوه القوه ايش العمل؟
2: قوه
1: قوه القوه من كذا جاهز ما عاد لم درعه تحت رجلك.
3: ها الله الله.
1: قوه القوه قوه القوه من الميري جاهز. حيا وسهلا.
4: الاسم شجاع حاجات صالح علي هادي منطقه صنعاء محافظه صنعاء منطقه نه مالحنشاء.
1: يا قوه الله
4: ابوك
1: يا ابو كيان يا ابو كيان يا ابو كيان. عمليه البنيان المرصوص ترفع على بركه وعلى عظمه وعلى نعمه
4: اكيد.
1: واليوم اين اين اين مسارنا وين طريقنا؟
4: مارب.
1: قوه القوه بعد مارب
4: القدس
1: وبعد القدس
4: امريكا.
1: قوه القوه بعد امريكا
4: اسرائيل العالم كله
1: وبعد ما نكمل الارض
3: المريخ.
1: قوه القوه قوه القوه هؤلاء هم رجال الله هؤلاء هم دفعة الرسول في حملة حي على خيرل. ما قال ما قال يا عبد القادر ما قال يا محمد فرح يا محمد شرف ما قال ما قال لطفل قحوم ما قال عبد المحسن النمري. وان دخل جوف صخرة واختبى جنابه وان طلع للسماء يلقاه مجاهد طالع. وان دخل جوف صخرة عدو الله واختبى جنابه وانطلع للسماء يلقى مجاهد وانطلع للسماء يلقى مجاهد في المريخ إن شاء الله صاحبنا بإذن الله. لا حكم لا حكم.

0: حيا بك يا ولد. حيا
1: هيثم عبد عبد الله هلا في جنب.
0: حيا
1: حيا محافظة ريمه.
0: يا مرحبا.
1: عامل
0: عامل ايش في ايش؟
1: عامل اي عمل
0: اي عمل
1: اي عمل
0: اليوم شو اي عمل؟ هذا اشرف واعظم وارقى عمل. انت داري ما انت اليوم انت مجاهد في سبيل الله.
1: مجاهد في سبيل الله.
0: مرتاح مكيف؟
1: الحمد لله.
0: تشي وضايكم في المجلس استقبال ولا شيء؟
1: مرتاح الحمد لله مع ربي.
0: حرام ما عجي سعودي والامارات يجي هنا لا بين مزارعنا لا ريم الا المحافظه او ما؟
1: وعاد احنا عايشين.
0: وعاد احنا قلبوا حرب نحمد الله، عاد احنا بنقاتلهم في الصحاري في الجبال. حرام لو يدخلوا لا يشتخوا النسوان الا عارم علينا. ابو حرب الا عارم
2: علينا
0: الا عارم
2: علينا.
3: انا بقول لك على الله
4: علينا ربي بما يحيينا.
3: الله لا اله الا هو
5: لا اله الا هو.
4: جبت لك الحرب انا بالطائره
3: قلنا
4: ما اصبرني خليني اكملها. جبت لك الحرب بالطائره فقر الحرب
3: يضربونا
4: لو ينزل ورداعه لا يشتغل نسوان الا عارم علينا. وعاد علاجنا
3: لا لا لا ما هذا ما هذا
4: قلت له لو اسمع المجدد فوق رقبتي هم فوق ناس يطلع يتعطلش.
3: لا لا شو انا عربي
4: علينا ما تعني معاك جلسة من علينا.
3: ها ما من على هذا
4: احنا من هذا من
3: تبه احنا محشوبين ما علينا
4: محشوبين فدقاء
3: محشوبين لا لا لا لا محشوبين لك حال ما
4: عدك
3: انا ما عدخل جالك
4: اول احنا ما يجي
3: لا
4: اقول صنعه ما حبس ولا يحاولوا ضمعه نسوانهم عارمهم مش عارنا
3: عارنا كل عارنا
4: مش ضمر لي
3: اللي يضل حبس عارنا اللي في اي من عارنا
4: ارجع ابو هانا فرحكم هالقفل هالجماع يطحني ونطحن
3: نعم
5: هذاهم
3: الله اكبر لا
4: اكبر عرف الله اكبر يختلف ما بين ذي وذي
3: نعم
4: خلبي
3: نعم
4: كل واحد يطلب له كل واحد يميز مسار المسجد
3: نعم
4: هذه دوله من يقول يا سيدي هذا حرج ربي ابو بكر ابو بكر وابو قاعد وابو قاعد وابو حق وابو يحيى وابو حق ولا عز وبعد من الناس اللي ها
5: الله
4: اي انا عم بقول لكم من هناك تعالوا بقعد جت معنا شيء يقولوا طالما لستم بس هذا واحد وستة وهذا
3: لا يهمكم ما
4: بس
3: ستة حجامكم ما لا
4: نقطة ولا لا حاول احنا ولا نختم الفنادي بس جرامي بس مين حيث الله ربي وعيشنا الله
3: سامو سن سامو دي يعني اسم الدور هم اسم الله الدور ما حجام ما ما ما
4: ما عفلو
3: ما عفلو ما عفلو
4: الله عن صدينه ولا فريضة
3: لا اله الا الله
4: ما قال بنته وهو وحده وحده وقالوا لهم حكي قال إنا لم تكن قال فلا إنا معي لو حكوا واحد من جنب النظر إنا معنا قال إنا معي ربي سيهدي قال أرى أضرب مع ثلاثة البحث عصية ما حيادت معنا جرامة بكري ومع ترى
3: قوة
4: قوة ربي حرام ما لنها كنا ضرب عصية
0: لا والله ما بخمر تفضل يا ولي. اهلا
6: الاسم محمد علي احمد سليمان لهذا المحافظه ريمه منطقه مزهر العمر 19 سنه عامل
0: احد الاصل من الحديده ولا من ريمه
6: الحديده
0: من الحديده على الاهدى منكم المنشد الشهيد المرحوم
6: ايوه
0: سلام الله عليه
6: سلام الله عليه وعلى كل الشهداء في كل الجبهات
0: ودفن امريكا ودفن امريكا ودفن امريكا والتفالف

0: تتجيب.
1: الله يرحمك يا سيدي علي، شهيد والله مو شهيد، حاصره العدوان وكان كان يعني يحتاج للسفر للخارج للعلاج، لكن سشهد شهيد على الأهداف. وأنا أشكر محافظ الحديدة الأستاذ محمد عياش قحيم عبر إذاعات فيلق الوسر الإذاعية الثمان، إذاعة 21 سبتمبر، إذاعة سام اف ام، إذاعة صوت الثورة، إذاعة صوت الأحرار، إذاعة وطن، إذاعة الرسالة، إذاعة الجوف، إذاعة اف ام شباب. أشكره وأشكر كل قيادة الصورة المحلية في محافظة الحديدة الأمانة عندما شيعوا تشييع يليق به. هذا ما ينبغي أن نتعامل مع العظماء هكذا، وهو عظيم على الأهدل. أو أنت من الأهدل
2: غير
1: إيش عملك وظيفتك؟
2: عامل عادي،
1: عامل قوة القوة
2: من القوة.
1: قلنا صاحبك ريمة، أنتوا جيران في ريمة؟
2: أيوة.
1: أنتوا أصدقاء؟
2: أيوة صاحب.
1: داعيتوا الاثنين؟
2: أيوة.
1: والاثنين رسلتوا رقاء
2: أسبوع العمر؟ لا، احنا في صنعاء عايشين، في صنعاء.
1: ها بس حالي داعيتوا يبصر على حرف الصحبة اثنين عمر، بدل ما يقول معيلك عمارك، قال معيلك دا، معيلك صبة، معي لك دورة،
2: معي لك جهاد في سبيل الله،
1: أقسم لك وشي. شوف شوف، حتى لما تقول معي لك عمار، هو مطلوب مطلوب مطلوب من واحد يشتغل، لكن فرق فرق لما يقول واحد ها معي لك دورة رقافية، معي لك ذي الرقم 7263345، تقول لك ما هو، تقول ارسل اسمك وعمرك ومحافظتك إلى الرقم 7263345 وبيتصلوا لك ويصير دورة جماعة، دورة ثقافية وعسكرية. وأقول لكم وهذه الدقنية، استمروا مع الله أنتوا هؤلاء، واللي التحقوا واللي التحقوا مع الله، أدبسلوا كيف يدي الله رزاقكم.
2: مننا خمس أخوة.
1: ها؟
2: مننا خمس أخوة.
1: ما؟
2: أخوة مضحي.
1: مضحي منطلقي.
2: منطلقي.
1: ليش بنقول لكم أنتوا شرف من حمود شرف
2: وربي بدي رزق كل واحد.
1: يعني ليش بنقول لكم ها؟ وده من ريمة، طبعا أخوتي كلهم جاهدين بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن أتكلم عن نفسي. ليش بنقول لكم أنتوا شرف من حمود شرف؟ يعني كم عمرك أنت؟
2: أنا 19 سنة.
1: تفضل تفضل تفضل يا سيدي. أنا اللي بيسمع اللي بيسمع حي حي.
3: الله يبارك فيك.
1: حيا وسهلا.
3: حياكم.
1: اسمك وعمرك محافظتك عمرك.
3: الاسم محمد أحمد علي القادري الملقب بالبس، العمر 40 سنة.
1: من أي محافظة؟
3: محافظة إب.
1: إب. نعم. حيا وسهلا.
3: واسك الحلم السلام.
1: حيا وسهلا. حيا وسهلا يا سيدي الناس. العمل؟
3: العمل طبعا سايق، كنت عسكري في دائرة التمرين الفني السنة. وانفصلت عام يعني عام 2004 تقريبا.
1: ليش انفصلت؟
3: ما كناش نوجد يعني العسكرة الذي واحد يعني يتمرجل فيها ويكون عنده يعني كيف ان هذا عسكرة صح يواصل فيها، ما تحصل لها حق وتحصل لها بواطن كلها،
1: ترك واهانة
3: واهانة وكل شيء،
1: ويسرقوا حقك
3: كل شيء
1: ويهينوك.
3: اخر شيء
1: انا خلوك عسكري مع الباطن.
3: اخر شيء انا غبت يعني ايامي شهرين، صرت اعود العسكرة اجي وقد اسمي تنزل من المالية وعسكر يعني ناس برقمي العسكري تنزل
1: وعادوا يسموك فوق هذا منهم، وانت بدي راسك على قولة طم على الوطن
3: رجعنا
1: ترى ولا عسكور بردوا لكم منهم عسكور وريهم وريهم من عسكور اليوم
3: رجعنا
1: الميدان قبالك
3: رجعنا تركت يعني حتى ايش بدأت المشاكل هذا العام، وأحسيت ان احنا متأخرين عن المسير القرآني، فعرفنا ان هذا حق علينا وعلى كل رجل غيور في وطنه.
1: هذا الإيمان بيأثر في قلوبكم.
3: اللهم الحمد لله.
1: الإيمان يمان
3: والحكمة يمانية،
1: هذا هو الإيمان وهذه هي الحكمة. سلام الله عليك ورضوان الله عليك. أنت اليوم ما أنت على قولتهم عسكور، قال أبو حرب الموصي قال بعدنا الرتب، ما قال كده الأمجاد
4: رتب بعدنا في المنفوقنا وقلنا أصدقائي ما أتعب عليك كذيز. أنا أقول إن لي ضابط بعد ما أجي ورجع يذكرنا بعد 3 أشهر نجي لها هانا صناوه المغلقات مقفلات ما بش ما دم ثبتك الله في الثبات الأول دم ما عبش ويتطاب الله نهد واضح لا يمكن ما دم هو قال لن نركع وهو هذا الحر أنا أتعد بذا أنا أتعد بذا فالوقت اللي ركع هو الناس آمن ولي ما ركعت هرب علي ما أجد هرب وقف أنا أتير مجاني وأنها كذا أنا عندي والنبي النسجة هنا قوة القوة واصل المشوار نقفل قدوما قدوما هذا اللي عرضها الله
1: كده لم جاهد هو عمد ركن بعدهم قال كده لم جاهد بعد يقول لك يا فندم كده لم جاهد عظم أجي يقول لي يا فندم ها وأنت اليوم جاهد
3: الحمد لله آخر يوم ماشي يعني الموذن النبي صلى الله عليه وسلم
1: وعلى طول
3: أقسم بالله العظيم أني خرجت من بيتي لم يمتركوا حتى قوتي يومهم ولقيت 3 يعني بنات وولد يعني عنده في سنة 15 سنة ما بش يعني عمل توكل في سبيل الله
1: سلام الله عليك
3: على الجميع إن شاء الله.
1: سلام الله عليك. نهامك ها؟ ما لكم بزوين هم الاثنين. حيا بك. كيف انت يا ولي الله؟ اسمك وعمرك محافظتك وعمرك؟
0: نزار محمد محمد على الفقيه.
1: حيا بك يا
0: محافظة صنعاء مدينة بني حفيف.
1: قواه.
0: العزل الراتخ.
1: ما شاء الله، ما العمل؟ العوية وقات وعنب كله وجه بني عشيش الجود ما عاد شابه معروفة. شي تقول شي؟ سلام الله عليك. عندك عندك يا ولي يدك. حيا حيا وسهلا. حيا حيا حيا وسهلا. اسمك انت؟
2: فاضل.
1: فاضل من؟
2: محمد.
1: من اي محافظة؟
2: زبيد.
1: من زبيد؟ قوة القوة الحديدة. ايش عملك في الحديدة في زبيد؟
2: زبيد
1: مدينة العلم والعلماء.
2: ايه.
1: ايش بتشتغل زراعة شيء ولا عامل؟
2: عامل.
1: عامل. الله يدلك الصحة والعافية وينصرك ويبارك فيك ويشتبك الظهر.
2: امين.
1: دورهم مجاهدين.
2: امين.
1: قوة القوة، قوة القوة. تفضل يا سيد الناس. حياك. بختم بالقصيدة دحين عرفني. انا اختم بالقصيدة انت عارف على البقية. خلي العدو يتعبوا بيسمع غير اسماءكم. خلي الخلوة ما تدسعوا. كيف عدا يفعل؟ لما تهينوا كرامته. انتوا دارين انكم بتدسعوا من الحين؟ عدا ما انت تقول لمركز الاستقبال، معسكر التدريب، معسكرات حي على خير ال عاد كيفوا. انتوا مكيفين الحين؟ وهذا وجهي وعهد الله لا تكيفوا. زعما انتوا مكيفين الحين 100 مرة. يعني
5: الله.
1: اسمك وعمرك وعرفك.
5: اسمي عبد الله الدروبي.
1: شاعر
5: مع المحافظة الحديدة.
1: الله. منين من الحديدة؟
5: من الحديدة. من أنا من براع ساكن في السخنة.
1: قوة القوة. والعمر؟
5: العمر 45.
1: لا تقول لي شو أستاذ.
5: لا ما أنا شو أستاذ.
1: ولو كنت أستاذ طبيعي جميل جدا يعني جبهة تربوية. بس شكلك أنك شاعر وكذا.
5: لا أنا كان أشتغل في المنظمة وبعدين خرجت.
1: ليش اشتغلت المنظمة؟
5: في وقعت حادثة هكذا. يلا خرجنا من
1: جالسين يبرموا على الناس.
5: يبرموا على الناس.
1: على البنات. على الشباب.
5: يبرموا حق الناس.
1: على الزهيد. على الدقيق.
5: يشلوا حق الناس يتهموا ناس.
1: لعن الله. لعن الله المنظمات العامله الاجنبيه العامله في اليمن. لعن الله المنظمات الاجنبيه العامله في اليمن كلها لا استثني منها منظمه واحده. اقولوا بس باقي اللحظه. لا انا بقول المنظمات الخارجيه. ها الموسى. لعن الله اليونسف. لعن الله المنسقيه الشؤون الانسانيه في صنعاء. لعن الله الامم المتحده. لا هذا مش دبلوماسيين. وما قال لهم ان احنا دبلوماسيين. ما احناش منافقين. ما احناش منافقين. 7 سنين 8 سنين بدكتورنا يا عيال الحرام. ليزا جراندي هذا بنت حرام اللي عندنا بصنعاء. مارك لوكوك حق منسق الشؤون الانسانيه اي بيجي ابن حرام. يقولوا ما ينفعش هذا الكلام. أنت دبلوماسي حرام. إنهم عيال حرام. لو عيال لو هم ولو كفر ولو كفر ولو كفر لو عيال حرام يا رجل ما يرضوا يفعلوا بالآدمي هكذا. بدم بدم بيقول بيثور تعرتهم على دم على كلب يقتل. وإحنا بيمسحونا مسح بالصواريخ. بيقول لك الأمم المتحدة إحنا خرجت حنا منظمة. شوف شوف أقول المنظمة
5: فلتنا وكلها وسلمنا مع الله وبرد لك من
1: قول المنظمة موتوا بقهركم. خرجت من عندكم ما اليوم أينه في ميدان في جبهة المواجهة.
5: ما نشتي لا نشتي لا أكلهم ولا شربهم. نشتي نواقف ونخرج
1: بلاد أرضنا.
5: بلادنا تكبحنا
1: معنا أرضنا.
5: الآن روح أي الحديدة كيف غطاء أخضر.
1: أيوة هذا هو
5: الحديد الحالة. بس كفي لي من السنة هذه الحديد الحالة جبهة الزراعية.
1: تختم نحلي بالقصيدة. تمام برجع لعندك. يلا سريع نكمل هولا. حياك يا ولي. سلام ورحمة الله.
6: كيف حالكم؟ حياكم الله. أنا الأخ المجاهد خالد علي محمد البصلي من عمد سنحاء.
1: ما شاء الله.
6: من صنعاء محافظة صنعاء. انطلقنا مع حياة على خير الرجاء.
1: حياة على خير الرجاء. قوة قوة.
6: وإحنا الحين دفعت محمد رسول الله العظم صلوات الله على التبني الطاهري. وذلك الرقم الذي هو تواصلنا بالسبعة هاي 6 3 3 4 5.
1: ما شاء الله.
6: وندعو ذلك على الأخوة والأصحاب الذي تخاذلوا من الطريق أنهم يرجعوا ويتوكلوا على الله ويتواصلوا على الرقم.
1: يرسلوا رسالة. هو مغلق بس يرسل رسالة اسمه وعمره ومحافظته. اسمه وعمره ومحافظته. وإحنا نتصلب على طول. ها وشو من قل الرجال والله ما بالله محبة فيكم. محبة فيكم. حد غصبكم يا رجال؟
7: ما حد غصبنا.
1: قوة يا برسان حن قوة. فضل يا سيدي الناس. شكرا يا سيدي. حيا حيا حيا أخي والدي. حيا وسهلا. الحمد لله. أنت سمعتني في الراديو صح؟ أنت كنت عرفت صورتي من أول؟
7: من أول نعم.
1: طيب كان الصوت الاسم حمود هذا في 70 سنة.
7: افتح الغادي ونسمعك.
1: قصدي الاسم عمره 70 سنة حمود. كان توقع أني في عمرك ولا صغر ولا كبر؟
7: والله ما انا داري سامعك كبير او صغير او
1: ما دركت.
7: بس
1: انا كم عمرك انت؟
7: انا 65.
1: ما شاء الله. اذا اقول لك هذا
7: ايوه
1: ولكن عندك بصحتك اصح مني.
7: ايوه 65
1: اصح مني ما شاء الله.
7: ايوه
1: قل لي ما هو اللي خلاك تنطلق؟
7: مع الله انطلق يسالوا على اثنين شهداء جهالي غازي ومحمد وانا جرحت انا في الجبليه
1: الله اعلم.
7: ما قمبش انا في شوف ما قمبش انا في البيت بقى اصمرض.
1: طيب يا به يعني انت الان في مركز استقبال انت ما تقمبش البيت انت ترجبها كيف جيت مركز الاستقبال؟ هل بدأت تعتبر هذا الجبهه حمله حياه على خيريه؟
7: ايوه ماشي ما بلاش جيش.
1: اقصد يعني اقصد انت دائما تسير الجبهات
7: دائما ولا جنب الثانية اجي استقبال.
1: ها
7: يعني ما قمبش في البيت
1: يعني بتشوف مركز الاستقبال جبهه؟
7: لا اذا انا خلاص ما الشيخ يعني اش ينزل اش يصير
1: يعني بتشوف الاستقبال زي ما الجبهه زي ما الجبهه ثقافه وتدريب
7: حياه في سن لكن قمبش في البيت اضيق.
1: اسمك الكريم يا
7: زيد؟ علي احسن ناصر غازي.
1: سلام الله عليك يا سيدي علي. سلام الله على اولادك الشهداء
7: الله يرحمهم.
1: في كل دفعة سبحان الله العظيم بيجي أرحم الراحمين بيقول اتونا أبو شهداء وجريح واحد من قاتل في الجبهات واثنين من هنا واحد من هنا كأن أرحم الراحمين بيجمعكم والله العظيم بيجمعكم كتائب تجندنا ما قال عيسى الليث تجندنا كتائب لبن طاها وبالإيمان واجهنا العواصف يا من الشمخة نحمي حما.

0: حضرك الله يا سيدي علي. يا والدي علي تولدنا جميعا نشرف بك. تفضل يا سيدي تفضل. حيا بك يا ولي الله. ها رحب عندك.
1: الاسم مروان محمد ناجي الخير.
0: قوة
1: محافظة السد
0: أب
1: مديرية السدة.
0: السدة ايش يقول لك؟
1: العمر 18
0: ما شاء الله. ايش يقول لك الشاعر زيد الخيل؟
1: ها؟
0: زيد الخيل زيد الخيل
1: زيد الخيل سمام رسول الله نوال.
0: ها اي نعم زيد زيد زيد الخير زيد الخير وزيد الخير نعم. به شاعر اليوم اسمه زيد الخيل وعبد الوهاب الخيل محامي مجاهدين. يبدو انه من عندكم.
1: ايوه
0: ما هو اللي خلاك تطلعون في 18 سنه ومن السته والاثنين خضره وما وحلاو؟
1: والله انطلقنا بسنه الشاييه بكتور الطلب هذا انطلقنا بسنه.
0: ذكرهم كم عمرك؟ ذكرهم
1: 18
0: وفي دفعة الرسول الله.
1: في دفعة الرسول
0: هذا أثر الذي يقول لك شاركنا في المولد النبوي. أيوه شاركت ورجعت البيت مع المكالف. شاركت ورجعت البيت مع المكالف. ليش بعضهم المسبز علينا ما نمشي لعنه؟ الخوالف مشي سبه. الخوالف اللي بيتخلفن عن القتال. ليش؟ لأنه بالرجع صح. اللي يتخلف عن القتال ليه المره؟ ليش تخلف المره عن القتال؟ لأن خالف تتخلف يعني تخلف عن القتال. والله قال لها ما قال لها ليش ما تخرجيش؟ قالت لا لا لا لأني معذورة بالرجاء. بس ماشي معذورة من الجهاد صح. الجهاد جاهدين بالمال بالنفس بالنصح بالتربية. فأنا اشتغل بقل ما بيسمع بيقول ب18 سنة قال ما مولد نبوي ونرجع البيت وانطلقنا بسرنا الشاشة بكتور الأطفال والنساء تمام. يعني بيستشعر مسؤوليته لما يبصر القصف في فلسطين مش إلا في اليمن. بيتأثر بيتألم الإنسان. فلاش تقول للناس اللي بترجع مع البيت رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني هذه استهزاء بالرجال. الرحمن الرحيم بيسخر بالرجال اللي بيجي. ما بنقول لك شيء. أنا أشوف أنا حمد شرف ما أنا أشوف وزير الدفاع سلام الله على اللواء الركن محمد العاطفي سلام الله عليه وعلى الرئيس هيئة الأركان العامة محمد عبد الكريم الغماري سلام الله عليه وحفظهم الله جميعا. بس أقول لكم ما أنا وزير الدفاع. أنا علي في حي على خير رجال وإذاعة فيلق القدس ومركز الاستقبال أستقبلكم وفعلكم دورة ثقافية وعسكرية. والذي بقيمة الدورة الثقافية العسكرية وزارة الدفاع وأنصار الله جيش الرجال. أما تسير الجبهات قاتل هذا أنت تختار. قول لهم أشتي أواصل معكم أشتي واحد من الجيش والجيش الشعب. الحين واحد قدوب ينطلق يشتي ينطلق لما يكمل الدراب وهذا يدقنيها. إذا ما جاء في نص الدورة العسكرية كنتوا بتقولوا شلوا من الجبهة.
2: جاهزين بالحين.
0: جاهزين. تفضل يا سيد الناس. حيا بك. حيا. نادر على العدل. عاد ابن دع. عاد بالدو.
2: جاهزين بالحين.
0: علي مستعد. علي مستعد يصير الجبهة الآن يقول الله. اللي مستعد يهين كرامة أمريكا وأذيالها يقول الله. اللي مستعد يطلع المريخ وراء المنافقين يقول الله. اللي مستعد يدي نفسه ومالت في سبيل الله نصرة لله والمستضعفين يقول الله. اللي انطلق في حملة حي على خير الرجال يقول الله. دفعات دفعات يا ولي حيا حيا عرفنا.
3: الاسم بلال قائد محمد احمد عبد الله محافظه ذمار مديريه وصاب الاسفل.
0: قوه
3: العمر 26 سنه
0: ما شاء الله ما شاء الله. عملك
3: عملي عام يعني بناء
0: قوه القوه. اليوم اليوم ثقافه بناء
3: نعم
0: ثقافه نبني الانسان
3: نعم
0: فتبني الاوطان
3: نعم
0: تبني الشعوب وتبني
3: نعم
0: الامم
3: نعم.
0: قوه
3: جهاد واستبسال جهاد في سبيل الله.
0: قوه يا صاحب وصاب قوه نعم. اقسم لك الحين مصاب رقبه تسعه نعم. قوه
3: حياكم الله.
0: والله تفضل يا سيد الناس عندك. حيا وسهلا
4: عليك. الاسم زيد علي يحيى الشاوش من الحيمه الخارجيه.
0: قوه يا الحيمه حيمه الدين قال هلا افتح الخصم جبهه يفتحوا جبهتين. قوه
5: نهضه الخصم جبهه يفتحوا.
4: 24 سنة
0: 24 سنة
4: عام الرنج
0: عام الرنج
4: من رنج
0: سلام الله عليك. أقسم لكم بالله هات يدك يا ترنج بها هذا والله. يعني أنا أحب لأننا عانيت أنا عانت وما زلت أعاني في حياتي. أحب الذي يشتغل احب اني اشتغل ها، واقسم لكم بالله اني ابتدي لما اصير مثلا السياره على الميكانيك، وابتدي في الميكانيك بعضهم يقول لك على هذاك المتكبرين المغرورين المهم حاطين ايمان يسوون بك شيء، يبصر الممهود يقول لك هذا ها، ولا ذيك الميكانيك يجي معه ولا البنشر يجي معه اطفال بيشتغلوا صح، يجي واحد يقول هذا الجحال اقسم لك بالله انهم اشرف اشرف لا بيشرك ولا بيطلب ولا بيهتاء ولا ها وش طلع، اقسم لك بالله اني ابشر يديهم الذي بيرنج الذي بيقات الذي بيقطل الذي بي ولا يعني الذي بيشتغل اي مهره، اني كل من نفسي حرمني اخطا في الشارع اني احب يديهم في قلبي هكذا ما داري
6: اقسم لك بالله اني اشتغل كل شغل، اشتغل سواق، اشتغل مقاول، اشتغل بناء يعني بناء، اشتغل صبيات، اشتغل يعني ميكانيك، اللهم الحمد لله ما عبث ولا حاجة، سباكة أش ما بدك من العمل بشتغل.
0: والعلمكم لما تنطلقوا في المعسكر التدريب بعض الأحيان يجوا عندك مثلا عنف على عنابر يا أخي، عنف على عنابر ها للمجاهدين في ذي المعسكر، هذا هم يفكروا أكيد اشتوا رنج، يقول لا يا أخي أنا مرنج
6: يا أخي الجبهة ما هي كل عمل العمل
0: كله أنا مرنج يا أخي أنا ميكانيكي، هذا يصير تو ميكانيكي يجي يصلح الطق أنا ميكانيكي أنا وكيف بدك قاعد تخصصات عندنا هذا بعد هذا يبدا مثلا نقول يبدا يرنج وضوء بعده قدوم مسؤول الانشاءات في دائره كذا المجاهدين في قوات المسلحه وكانوا يرنج المعابر واليوم مسؤول الانشاءات والبناء والتوسعه ارحم الراحمين هو اللي بيرتقي بالانسان وانتم عظماء والباري ها سلام الله عليك سلام الله عليك يا ابن الشاوش قوه القوه حيا بك يا سيدي الناس ولو طولنا كلام مهم للأمانة يا رجال حلقة حي على خير رجال اليوم كلها زيادة
7: نعم نعم
0: حيا بك يا سيدي
7: الله يحييك غيلان حميد الشامي من محافظة عمران
0: حيا بك حيا بك
7: الله يحييك
0: العمر
7: العمر 23 سنة
0: والعمل
7: يعني مقوت
0: ما شاء الله تمام قوت من حقكم ولا بتفاوت
7: من حقنا و
0: يعني صاحب مال معاكم مال وبتنطلق مع الله بس على حالة وبعضهم يقول لك يا أخي المال بعضهم ربح المال عشر شجاهد تحسف الزلط وبيجمعها ويعاد عندها العشي وفي الأخير ما يدروا بالطفح وطمأت وأنه في جهنم أعوذ بالله
7: جهنم.
0: أنتم قدوة أعوذ بالله من جهنم أما ما لك أصفرت لما قلنا جهنم مفجعة
7: أعوذ بالله من جهنم
0: مفجعة مفجعة وما
7: أكيد
0: والله ما مخيفة الله يجيرنا ويهدينا ويهدينا وبعدين بعضهم واحد يقول له أخي حمود شرف أقول لكم أنا حمود شرف إنسان عنده الذنوب عنده التقصير وسيئات وشاب يعني أحياناً لكن أحياناً ليش قال الله تواصل بالحق وتواصل بالصبر أحياناً أنت لما تقول للناس وضروري إيمان كذا ونفعل لما يجيك شيء تفعل حاجة مخالفة ترجع تقول لنفسك يا ما هم ها حتى أنت بتقول لهم وكذا ومجاهد فأنت لما يتواصل الناس ويتحكوا بالكلام السابر ما يجيش واحد يقول يا أخي الناس ما عبش فائدة يا أخي والله ما عاد إحنا سابرين لا لا لا سابرين وعن جاهد وعن سب نفوسنا والله بيترك أثر لكلامك حتى في نفسك ظهر لكم فالإنسان يكون دائما يذكر الله يذكر الناس بالخير حتى لو جاوا في داخله شوي الباري بيعينه الباري بيعينه بارك الله فيك يا صاحب عمران حيا بك وأنت شكلك من عمران ومنين
8: من عمران نصر خالدي حيا الزعالي محافظة عمران مديرية تي بي العمر 19 سنة العمل مقوت من حقنا
0: من حقكم المال
8: من حقنا
0: وانطلقت
8: في سبيل الله
0: 7-2-6-3-3-4-5 اسمك وعمرك محافظة اكتبهم في رسالة ورسالة انطلقت عاد تقول بعضهم يجي له ابليس يقول والله ما كنت اتاخر الحين بيحاكي ابليس هكذا الحين بيسمع الراديو ابليس ما بيقول له والله ما كنت اتاخرت لو صرت مع هذه الدفعة كان دفعة مناسبة فاتت خلاص طيب ويقول لك ابليس يجي لك الاسبوع الثاني يقول لك والله ما هذا تفعل اللي سمعتها اني كانت انسبنا اولا لا انا اقول لك والله اني سر هذا اي بعدها وثمان سنين طيب جي الدفعه حقك جي انت وخلي الناس يسمعوك وخلي ابليس حق واحد ثاني والثاني ذا يقول لابليس رحلاك يلا برا بعدهم 7-2-6-3-3-4-5 وينطلق ان بعضهم يجي يجابر نفسك اصلا ما بيجابر روحه وبليس بيجابر اخر ما قدوم خطر ما بيظهر لهش اللي خطر جابر ابليس بيقول له لا تنطلقش انت تنطلق خطوه انطلق بعدك اصلا بيجابر روحه
9: الشيء الذي يريد الله منا تجاه الشيطان ان نعي عداوه الشيطان لنا واساليبه العدائيه وطريقته في الحرب لانه في حرب مستمره معنا حرب أعلنها من يومه الأول في يوم أن وقعت مشكلته مع هذا الإنسان، وأعلن حربه على هذا الإنسان، ولم يتوقف يوما من الأيام عن هذه الحرب. حرب ضروس، حرب معلنة، حرب كبيرة يشنها الشيطان ولا يتوقف فيها أبدا عن الاستهداف لهذا الإنسان. شغل مستمر في الليل والنهار وعمل دؤوب في الاستهداف لهذا الإنسان. بينما الكثير من الناس يعيش حالة الغفلة عن هذه الحرب وعن هذا العدو وعن ما يعمله هذا العدو وعن مكائد هذا العدو فيغفل، ولربما الكثير من الناس تمر عليه لربما السنون من عمره وهو غافل لا ينتبه بالمستوى المطلوب لهذا العدو لمكائد هذا العدو.
0: مو مخطر يجيو خزن قالت نحقكم
10: الله يحفظك ويبارك فيك ويعيرك
0: ونعمك. حيا بك يا ولد. حيا
11: محمد عبد الجليل المتوكل، محافظة عمران، قولة عذر، العمر 37.
0: ما شاء الله متوكل اصلا شارع.
11: ايوه مش هذا، نعم لا نجي احنا في
0: شارة الامير ولا شارة الفيش.
11: شارة الامير،
0: شارة الامير قوة القوة. الامام القاسم محمد،
11: نعم وبنذكر كنا في حسرة، يعني كنا نحس نسمع حي اخر الرجال يعني نسمع حسرة داخلنا، يعني ما حسينا بالراحة لما انطلقنا الحمد لله.
0: 7-6-3-3-4-5 ارسلت رسالة نصية،
11: رسالة نصية.
0: اسمك وعمرك ومحافظتك.
11: نعم.
0: ايش حصل بعدها؟
11: ولا شيء، رسلونا هم، اتصلوا بنا، تواصلوا معنا، جينا للمركز الاستقبال والامور يعني طبيعي ما فيش اي شيء الحمد لله، يعني حسينا براحه وطمانينيه، وعاد احنا ان شاء الله بنكون يعني اسعد عندما نكون في الجبهات مع الله. ابا احسن من الراحه مع الله ما فيش ولا في اي مكان، ولا تلقى الراحه في اي مكان. كنت اشتغل في شارع الادويه، اشتغلت في مقوت، اشتغلت يعني اسمها مع، والحمد لله كانت امري
0: جيده. نعم حتى البعض بيكمل الدوره الثقافيه العسكريه مع مثلا واحد اسره يرجع اسرته او شيء بيطبق 15 يوم ويرجع، يرجع يقوت، يرجع يعمر، يرجع يرنج، يرجع يسوق، يرجع ها وبسمه بده بروحيه مجاهد الباري يوريها الطريق، ما عايز يشتغل ويجي وينهم ويرجبها ويرجع يشتغل. وانت قلت لك الباري خلاص انت مسك بحبله مو يخطيك قوه يا صاحبي. كم معك كم ابواب شهر، كم عددها؟
11: سبعه.
0: انت حافظهم؟
11: باب النصر، باب النحر، بعضهم يعني مش كلهم.
0: ايوه
11: باب اسرار، باب
0: سبعه.
11: ايه سبعة بس.
0: باب السر،
11: باب السر
0: صح.
11: ايه وباب الناصرة.
0: ايه و سه قد نسيت هنا، انا عدناك انا قبل امس هناك قد نسيت هنا خيا خم لك انا مثلا
11: قد 20 سنة عارفين.
0: باب النحر، انت ليش سمى باب النحر؟
11: لانه الترك كان ينحرهم نحر
0: الغزو التركي لما جوا الناس على السعودة هكذا ها
11: انتصر نصف عليهم يعني.
0: فعل لهم الامام القاسم محمد مجزر ما بتعرفوها، سمى هم الأترك سمى باب النحر. سمى ذا حين عيسمون السعودة والأمريكان والصينة يا مقبلة الوزاة لا عاد تسيروش، سمى باب النحر راح يدخل عين حروب
11: وصلت دمنا نازل بسم الله
0: للوادي
11: للوادي
0: للوادي. والباب الثاني باب النصر وهكذا قوة القوة. تفضل حيابك والأهد قريب. حيابك يا صاحب الجوف، حيابك حيابك حيابك حيابك.
12: الاسم يوسف صلاح يحيى أبو نشطاء
0: عبدني. لا طبيعي بعضهم شيء تحفظ على معني جاي ماشي شيء طبيعي طبيعي طبيعي.
12: الاسم يوسف
0: صلاح تحفظ بعضهم ليش يقولوا المستمعين مابه بعضهم ماشي يا اخي انا جاي لو شيء يجي الدوري ماشي شيء اسمه طبيعي شيء يجي معاهم في الدوري العسكري الثقافي ماشي شيء يدرون نوجه طبيعي يجي وقروس انا ولا يعرف الا لا نفسه. ها تفضل
12: يوسف صلاح يحيى ابو نشطان مديريات ارحب
0: ابو نشطان ارحب غنيين على التعريف. انت اللي معرف بكم الله والعدوان الكلب هذا. بكم بكم بكم قصف حقكم المركز، مركز ابو نشطان حق القران الكريم والمجاهدين كم؟ انت مركز ابو نشطان كم بكم؟ اكثر من مركز واحد،
13: مركز واحد
0: اكثر من 50 غاره ارحب
13: المركز العلم والعلماء
0: اخ 50 غارع على بيتي يا ابن الله سعى ما قصفوه ضريح سيدي حسين بدر الدين الحوثي قبر قبر قبر قبر 28 غارع بعقد قال اكيد ميت هو ميت ما طيب ميت ما فعل بهم سعى ما قالوا رسول الله الوهابين رسول الله لقد مات ماشي ما هذا كلهم دفعة من
13: رسول الله
0: هؤلاء كلهم محمد صلوات الله عليه وعلى اله هذا قال له ما هذا بنصلي على ابو اسمعنا ويرتعلنا صلاه من اللي حركنا؟ من الذي حركنا الا رسول الله والقران والقران الرحيم والسيد القادر
14: العظيم؟ من صلى الله عليه بها
0: عشرة، من صلى الله عليه صلاة واحدة صلى الله بها عشرة. انما ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا، الولاية هكذا بهذا الترتيب. يقول لك انا اتولى الله على ظلمات، ما ينفعش. الله رسلك بيقول لك تولاني عن طريق ذي الرسول، والرسول بيقول لك تولاني عن طريق ذي الولي. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله
14: هو الغالب.
0: اتولى السيد عبد الملك امير المؤمنين علي رسول الله الرحمن الرحيم. قلت لي ايش عملك انت يا صاحب الحب ابو نشطان؟
15: زارع.
0: زارع قوه القوه، الله يحفظك. يلا يلا يلا
16: سلام الله عليك.
0: اشتي بس يسمعوا الذي في البيت، يسمعوا كم لحتى الان ولا راضي يكملوا في 10 ايام هؤلاء، ولا راضي يكملوا ها، وفي مركز واحد على نزول المركز الثاني والثالث. ايوه بس الذي بيقول انا انطلق يا اخي انطلق معه. امي يا ابو حسين
16: سلام الله عليك يا خالد، سلام الله عليك، سلام الله على كل المذيعين معك بإذاعة سام، سلام الله على سيدي ومولاي وقرة عين السيد عبد الملك بدر بن حزم. أنا شيء عذب خالي أحمد وتمالي عذبنا له 6 سنوات وأنا متابعنا ما لي خليني شرقد للصبح.
0: الله المستعان.
16: قلدني الله أن لما تصير بعد لما شغلت تسبيح أنا أصير الجامع يوميا 6 سنوات. بس بس هذاك الليل لما قلت مفاجأة مفاجأة. أيه. قلت الآن عادي غلق باب حي على خير الرجال.
0: الله
16: خليتني قمت ساعة المسروع مالك يا حمود وخاصة اجتمعت انت واجمع شاورهم
0: ايه.
16: انت وحمود شرف
0: الله
16: سلام الله عليه وسلام الله على سند
0: الكمين وزملاء جميعا
16: وحسن الهادي وكلهم كلهم المذيعين بإذاعة مسيري وإذاعة سام.
0: انا ما خليتكش ترقد للصبح
16: 6 سنين
0: انت وهؤلاء ما عاد خلوش العدوان يرقد ليوم القيامة.
16: تسلل بالخروج. اسمي انا ما شديش صح.
0: طبيعي
16: ابو جندي الله،
0: جندي الله،
16: المجاهد مع الله، والظافر بنصر ان شاء الله. العمر 3 ايام بس. سلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا.
0: كيف 3 ايام؟
16: هذا ايش احسبهن صح؟
0: هذا عمرك 3 ايام من حين دخلت المركز هذا صح؟
16: وش احسبهن الصحن؟ وما مضى هذيك خارج هذه اعتبرن خارج خدمه كلهن.

0: الرسالة هذه وصلت الحين ما توصل بالبرنامج على طول هنا
1: إن شاء الله.
0: للبيت الذير هذا وصلوا تابعوا بالدقيقة ما لك جنت لك بالناس ما لك خرج يرقد يا أخي حمود.
1: هو قال الإمام زيد والله ما يدعوني كتاب الله أن
0: هذه كل الحق في البرامج
1: ما يدعوني كتاب الله
0: قلنا وإحنا
1: أسكت وإحنا ما يدعنا كتاب الله أن نسكت أن نرقد أن نهدأ أن يهدأ لنا بال فوقهم بإذن الله.
0: والزمن طويل لآخر قطرة من دمائهم
1: ما تعب شو هو معتدي أتعب وأنا مظلوم
0: وإحنا مدافعين على أنفسنا إحنا
1: وما ما تعب شو ما تسوق أتعب وأنا منصر.
0: سلام الله عليكم وسلام الله على المجاهدين.
1: انتبهوا يا سيد عبد الملك انتبهوا قال ما حد يتعب انتصاره
2: اليوم ادنا بشاره العاطفي قال ما ارب منو يعني مطوقه من جميع
1: ناجي يكون بالخبر هذيك على نوباه هذيك على نوباه لحد الان قدوم قد شلوا ما بعد تموا
0: الناس. سلام الله عليك سلام الله على عبد القادر سلام الله على عبد الله الحيثي سند الكميم سلام الله على هؤلاء المجاهدين سلام الله على سيد القائد سلام الله على كل مجاهد بكل جبهة وكل مبذل وكل منفق سلام الله على المؤمنين والمؤمنات كلهم
1: سلام الله عليك. ما قلت لي
3: ومن قتل على عقل بعير فهو شهيد ما بالك يعني دمرت وطننا
1: على أمه
3: وعلى أولادنا وعلى بلادنا وعلى شؤوننا كلها.
1: اللي بيسب رسول الله فرنسا والرئيس الفرنسي هذا ابن الحرام هذا بيسب رسول الله بيسب رسول الله ها وينشر لك حق البوارج والفرق الغطس لك في ساحل البحر الأحمر يبعد الألغام التي زرعها الحوثيون ابن الذين ها حرام لا ندخلهم فضلا داخل فرنسا إذا كررها يقول لك أنتوا دواعش أنتوا يا أخي وما بيسب رسول الله أقسم لك بالله لو ما عاد يجي فينا من يخبر
4: وعد الله
1: يا رجال رسول الله ها واحنا ما قصدكم احنا بنتسعهم في جبهات والله احنا بنتسع فرنسا حقها السلاح وكندا
2: يحرقون بالولاعه
1: وامريكا وبريطانيا وروسيا ما قصدكم ها
2: الولاعه
1: تحرق نهين كرامه مولعه والله قال سيد عبد الملك بالولاعه
5: والولاعات لهم بالمرصاد المقاتل اليمني سيفرض المزيد والمزيد ان شاء الله الولاعات
1: منظومة الولاعات أمانة
4: وما ضعفوا أجمل بيت معك أبوت
1: رشاد أيامك ها
6: أنا انطلقت مع الله ويعني مش ما ضروري أظهر مش فجعة بس انطلقت مع الله بقيادة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي لتحرير المحافظة اليمنية وبعدها انطلق إلى تحرير المسجد الأقصى والقدس.
1: إيش عملك أنت؟
6: رعوي سلتنا الجهل والرعي وهكذا
1: وعد رجع لهم وسباب
6: ورحنا راجعين بعد تحرير فلسطين بعد تحرير اليمن وفلسطين.
1: عندك احساس انك تحرر العالم صح؟
6: ان شاء الله.
1: حيا بك
7: محمد حيا ابو فاضل
1: حيا ابو
7: الحديده زبيد
1: حيا وسهلا يا
7: زلمه هذاك ولدي
1: هذاك ولدك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. كم مع زبيد ابواب؟
7: أربعة.
1: باب سهام
7: الشباريك
1: أيوة.
7: كرتب
1: أيوة.
7: النخل
1: أيوة. أكبر بوابة وأجمل بوابة
7: لهم تقريبا سوا كلهم
1: بس أعتقد اللي فيها كذا جمال و...
7: لا هي زبيد
1: أعتقد
7: زبيد
1: شباريك سهام
7: شباريك لا شباريك
1: الشباريك
7: هي الخط هي الواضحة
1: يعني أنا جلت زبيد شارعا شارعا ودخلت بيوتها وعند ناسها
7: حياك
1: أش من كرم وأش من طيبة
7: إن شاء الله
1: وأش من إباء وأش من إيمان
7: بشرف وجه
1: الله يعني الله أنتم شرف
7: إن شاء الله بالله.
1: أنتم شرف
7: إن شاء الله
1: وقروس حياكم الله أهلا وسهلا
8: فاضل صلاح سيد عبد الله محافظة الحديدة مديرة برع
1: حيا بك يا فاضل
8: الله
1: حيا من برع ما شاء الله العظيم
8: العمر ستة
1: برع هي صل منطقة الجبلية صح شوية
8: محادة الريمة
1: بس فيها منطقة جبلية صح كيف وقع المولد الاحتفال بالمولد النبوي
8: فيه؟ قوه القوه الحمد لله رب
1: كيفت وارتحت
8: اكيد
1: وكيف لما انطلقت كيف جيت الفكره اول مره
8: انا انطلقت يعني بدايه العدوم بعد ما خلصت الثانويه وقعت في الاسر 3 سنين دحين جينا نجدد العهد والوفاء لسيدي المولى
1: اسمع كيف وقعت الانطلاقه في بدايه العدوم
8: بعد ما خلصت الثانويه وقعت في الاسر يعني 3 سنين
1: وصرت 3 سنوات
8: 3 سنين جيت في الاسر في مارب
1: ايوه
8: وبعدها الحين رجعنا نجدد العهد والولاء إن شاء الله.
1: عبد الرحمن تحيي على خير رجال. 7 2 6 3 3 4 5 ترسلت رسالة تواصل وبك وجيت.
8: أكيد.
1: يعني أنت آخر واحد وصلنا لعندك آخر واحد وصلنا لعندك من هذه الدفعة الله أكبر. يعني شيء والله مع والله بعض الحين تطلع ثم اللسان مع درة واحد ما يقول هذا كل إنسان مع عقل وسمع بصري بيسمعنا وعين طلق.
8: أكيد.
1: ها؟
8: أكيد.
1: اثأر يعني للدين هو للمستضعفين، وهؤلاء أخوتك وهؤلاء محزم ظهرك
8: أكيد
1: ومسند ظهرك وساعدك وعرضك. توكل على الله.
8: توكلنا على الله.
1: وضي الله عنك. سيدي حمد، ها سيدي الشيخ ختم سريع عشان
0: نقول الله على الاساتذه المستقبلين مركز الاستقبال نسينا معنا دي حقهم والله يستحقوا كل شكر كل تقدير وصراحه الله يوسع قلوبهم لما يقدموا لنا من معنويات
1: وامثاله ومن في المراكز الاخرى والله ما نقدر ما عجازي مرحبا
0: ما نقدر نجزيهم والله هذا قبله على راسي عايشين في راحه قبلهم عايشهم والله لهم التقدير والاحترام والتقدير
1: ابن الحديده ابن زبيد بس كيف جيت انت وابنك كيف جيت هنا
7: والله ناس ما في الرادي قلت في الليل في الليل اكون في الارض حقي ازرع في الارض واعمل في الارض واسمع الراديو
1: كيف
7: واسمع الراديو ونعمل في الارض الساعه 2 الساعه 1 الساعه لين الساعه 3 الحين جلست اسمع واسمع الاذاعه هذا بعدين قال لي ولدي قلت بلدي ايش رايك تروح قال لي اروح عادي قلت له تروح انت بس هين نروح نوانس
3: الله
7: فلتنا الارض وهي قد على بجمل الحب
3: جاهزه
7: الارض
1: به من يقيمها
7: ما بش لا انا سوا قلت له ها
1: بايقوم بالواجب
7: ان شاء الله دينا قلت له انا نروح انا ولدي
1: والله
7: توكلنا على الله انا خرجنا البيت على طول قلت باذن الله سبحانه وتعالى وكنت اتمنى والله اننا علمنا اهلكم نمت في الظهر يوم من الايام بعد قبل المولد ما حسيت بنفسي وانا اقول لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله ويبكي والله يبكي والله يحلم حلم
1: وها انت قلت
7: والله ما قد تكلم حد الان تكلمت
1: وها انت قد لبيته وانت اليوم في حمله حي على خير رجال تجاب الله ورسول الله
7: رسول الله نعم
1: قوه القوه سلام
9: على
1: المشروع الثقافي هذه كلمه سريعه حياك الله يا سيدي حياكم الله ماذا تقول عن هؤلاء الشباب
10: هؤلاء عظماء وظاهرين والله يتقبل منا ومنهم وعملهم قوي هنا في البداية هي أساس لهم تأسيس كل الجوانب التي هم بحاجة إليها لبداية الإعداد إن شاء الله بإذن الله والله سبحانه وتعالى قال ولو أرادوا الخروج لا أعدوا لها عدة ولا ينكرها اللهم بعاثهم هذا المنافقين أما الرجال المخلصين فقد أعدوا إن شاء الله وتحركوا للإعداد
1: الرجال المخلصين ذا الطريقة 7-6 33
8: 4-5
1: حالة طريقة يا أبو حيدر
3: أكيد
1: 7-6 33 4-5 ثبت
3: الله
1: مع سلام الله عليك حتى قايفين
3: انت ابو طالب
1: سلام الله عليك ابو
11: طالب ما عاد لقيتك شلا الشيء مبارك لذا أسهم قناتهم في اليوتيوب وأقول لهم مبروك إن شاء الله تكون قناة خير قناة نصر قناة عزة قناة كرامة إن شاء الله
1: تحرجنا
0: لا ننسى أن نشكر جورج قرداحي في قولته وموقفه العظيم الذي أشهده فعلا
1: وهو مسيحي يعني بمسلم يهودي وبمسيحي مسلم
0: وهو وزير الإعلام اللبناني الذي فعلا عندما أقيم له مقابلة اعترف بموقفنا الشريف والعظيم بأننا ندافع عن أرضنا وكرامتنا وأن التحالف هو عدوان يعتدي علينا
1: أنا أسمعهم دلحين نسمع قصة ابن الحديدة ونختم بزامل ونهاية الزامل أسمعكم جورج مارس قرداحي بحي على خير رجال جورج قراحي
3: قراحي
1: نعم
12: الرسول الأعظم نعم هذه القصيدة بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن جنودك الأنصار عادوا وعادت يثرب الأولى بأخرى مع عبدك الوافي قد انطلقنا وسلمنا له برا وبحرا مع عبد الملك قد احتشدنا كتائب قد أصبحت للقدس ذخرى بعزمك يا رسول الله سرنا على الباغي بركانا وجمرا
3: جمرا
12: بصبرك يا رسول الله أخذنا معارك لم تطقها الجن صبرا
3: الله.
12: بسرك يا رسول الله لنا من التنويه إخفاء وسترا باسمك يا رسول الله دبنا غراما لم نرد عليها أجرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: الله أكبر الموت أمريكا الموت إسرائيل اللعنة عليهم النصر الإسلام لبيك يا رسول الله
1: اسمعوني للأمانة زيارة مميزة ودفعة مميزة دفعات الرسول صلى الله عليه وعلى آله اسمعوني شكرا لليل ما بش حلقة في الاستوديو كلها من الميدان من حملة حي على خير رجال 7 6 33 4 5 4 5. اسمك وعمرك ومحافظتك في رسالة نصية
9: والحق
1: ونهام والحق
9: الحق
1: وقعدوا في عرض ثاني
9: الحق إلى الملتحقين.
1: إيه أكيد اسمعوني نختمها بثلاثة أشياء الزيارة هذا. أول شيء نهد بإهداء المجاهدين اللي في الجبهات كامل تمام، وهو دامل نصر من

0: الاهداء الثاني، الاهداء الثاني لكم يا رجال، حي على خير رجال ويا دفعة الرسول. وايضا لمن قلت لي يسلم على من؟
1: لزهر قبيس
0: وريب وصالح ابراهيم سنجاب، شرف سنجاب،
1: لا طاهرة المعز وكذا. انا تابعكم واصل واصل.
2: والسيد حسن نصر الله،
0: والسيد حسن نصر الله، ولكم جميعا يا دفعة، يا دفعة، يا دفعة الرسول الاعظم. لكن قبل ما ادي لكم هذا الهداء، السيد عبد الملك سلام،
3: تحياتنا للسيد عبد الملك والسيد حسن نصر،
4: سيدي عبد المقدر، رسالة لسيدي مولاي عبد المقدر الحوثي، وانا اقول له يا سيدي نحن جاهزون دفعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله. اضربنا أينما شئت، برا وبحرا وجوا، وأنا أقول مرتزق، وأن إحنا صامدون مهما عملوا مهما فعلوا، وأنا أقول إحنا مستعدون من هذا الاستقبال.
0: اسمعوني قبل ما تجيلكم الهداء، أقول لكم ما هو. لحظة خلونا نسمع جورج
5: قراحي.
0: قراحي
2: قراحي
6: طيب،
7: ما موقفك من ما يحدث في اليوم؟
6: طيب دفاع عن النفس، مش عم يدافعوا عن نفسهم السحوسيين؟ هن عم يعتدوا على حدا؟ هم يعتدون على حد؟
7: يعني في نظركم ما يحدث، يعني ما يقوم به؟
6: يعني انا اعتقد، انا في نظري انه هذه الحرب، هذه الحرب اليمنيه عبثيه يجب ان تتوقف، لانه يعني في عدوان على
8: العالم، بس يرسلون مسيرات الى السعوديه ويضربون السعوديه.
6: إيه بس انت ما انت بتشوف كمان الاضرار التي تلحق بهم كشعب، يعني يقصفون في منازلهم وفي بيوتهم وفي قراهم وفي ساحاتهم وفي جنازاتهم وفي افراحهم، يقصفون بالطائرات. يعني كمان يعني هذا حان الوقت لهذه الحرب ان تتوقف، عبثيه صارت، هذا رايي. بس انه ما فينا نقارن بين جهد حزب الله في التحرير وفي تحرير الأرض اللبنانية وجهد الحوثي الذي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي.
8: أستاذ جورج، يعني اليوم الإمارات والسعودية يعتبرون اعتداء خارجي على اليمن؟
6: نعم.
8: أنت تعتبرهم اعتداء خارجي الإمارات والسعودية على اليمن؟
6: اعتداء، أكيد في اعتداء، أكيد في اعتداء، مش بأنه بس السعودية، مش لأنه السعودية أو الإمارات، بس أنه في عدوان عم بيصير، صار له كم سنة، صار له 5 سنوات مستمر، 5 سنوات
7: تقريبا.
6: كم؟
7: 8 سنوات،
6: 8 سنوات مستمر على هذا الشعب. طيب خلاص، يعني طيب اللي يعني إذا اللي ما انعمل بسنتين وبثلاثة ما رح تقدر تعمله بثمان سنوات، يعني أصبحت حرب عبثية، هذا وجهة نظر.
0: سمعتوا جورج قراحي؟ قراحي صوت قرح لهم منظمانا ومنظمانا
2: الله
0: ها. وطلع وزير رئيس الوزراء اللبناني قال هو يمثل نفسه، لا يمثل ان يا اخي شجاع، شجاع حتى لو هو
2: ها، انه عليه الحرب الاعلاميه الناثقي عليه، لكنه صمت وثبت واعطى موقف مشرف له.
0: ابوك مسيحي، كيف المسلم ما يفعل؟ المسلم ما يفعل، ما يفعله هو من امه رسول الله صلوات الله وعلى اله
2: ينطلق في سبيل الله.
0: الاهداء لكم ختاما، هذا الشيء، هذا الشيء يعرفكم رقم حملة حي على خير رجال. ماشي تقول
1: اشتهر اوجه رسالة خاصة للبيت الأحمر وعامل المرتزق، عاد الرقم المجاني موجود، باقي له الله كم ما جاء، وارجع ما بالله ان عنقله منك في التحريض، لكن يلفوا للذلية.
0: شوف شوف شوف، احرار خمر وعمران، لان الاحرار للرقم 7-6-33-4-5 اسمه عمر وعفرطة، لكن الذي هو مرتزق من المكان، من المكان، من عمره، من المحويت، من سعطان، من عدن، معه رقم العايدي يتصل.
9: كما قال الأخ حسين، أبو حسين، الرجولة صنعت من اليمن.
10: نسينا نكلم أخواننا اللي في مأرب، تمام، بأن احنا قادمون وإن شاء الله نكمل العيد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم إن شاء الله. عندهم
11: إن شاء الله. إذا حد يزامل هذا لعمر المزعي الخاصة. يا داهري يا تاريخي يا دنيا أصرخي وتعجبي، صيحي معينة الخلايق في الجهات الأربعة، من صاحب أمريكا وإسرائيل وقال لها ارحبي، فتح لها صدره وسع يسفي خويه يتبعه، نبرأ ونتبرأ تبار الله منه والنبي، وزاد دينه لليهود والنصارى شرعه، اضرب بما تشتيه لن نضعف ولا لن نتعبي، ما همنا ضربك ولا كدار على حد مضجعه.
12: يا
0: انتوا هديتوا لنا اشياء ونهدي لكم شيئا خاص لكم هذا الدفعة ودفع واللي بيرسل ذحينه إلى الرقم 736-33 4-5 وأيضا إلى رقم المحسنين وينفق في سبيل الله والمحسنات نهدي لهم هذا لكم ولهم ما أقول لكم يعني يعجز اللسان عن وصف ما قاله معاذ الجنيد شاعر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في قصيدة ربيع النصر
5: حسن ثابت من اليمن معاذ الجنيد من اليمن
0: معاذ الجنيد من اليمن أقسم لكم بالله العظيم أنه ما لا أجد أغلى منها أهديكم إياها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إذا أهدى لمن يا أبو حسين لمن أهدى البردة لكعب بن زهير
5: ها أيوة
0: صح لكعب بن زهير لما أهداها البردة البردة ها وإحنا لا نجد ما نهديكم إلا قصيدة شاعر الرسول في رسول الله يا دفعة الرسول
11: الأعظم
0: صلوات الله عليه وعلى آله نصلي على رسول الله وعلى آله نسمع القصيدة عذبوا عذبوا عن ضلوا مثل الصواريخ بعدها في سبيل الله في سبيل الله اللهم صل
11: وسلم على

0: محمد.
1: إحياء ذكرك للنفوس حياة، وإقام نهجك للشعوب نجاة. لا يستوي المحيي وتاركه كما لا يستوي الأحياء والأموات، إذ لم نبالغ قط في إحيائه. فالفضل بحر والثناء قطرات، فأجل من كل احتفاء قائم هذا الهدى والرحمة المهداة. يا نعمة قرنت بنعمة خلقنا، لولا وجودك خلقنا مأساة. سبحان من عنت الوجوه لأمره، سبحان من خشعت له الأصوات. لله سبحت السماوات العلى والأرض والأجرام والذرات، وله النواطق والصوامت سبحت، والكون والحركات والسكنات. بالحق أرسل أحمد نورا به تزكو النفوس وتنجلي الظلمات. ولقد غدوت محمدا لعظيم ما اجتمعت لديك محامد وصفات، وبلغت من رتب الكمال مكانة ما بعدها رتب ولا درجات. وحملت قرآنا لتحمل بعضه عجزت جبال وهي مجتمعات. شرف الوجود وأنت موجود به، بشر جمادات ومخلوقات. إن يحتفي الإنسان أو لا يحتفي، فبنورك الأكوان محتفلات. بك يا رسول الله كل قلوبنا بالحمد للرحمن مبتهلات. يمن المحبة كلها لك طيبة، وجبالها لك كلها عرفات. والقوم جندك ماضيا أو حاضرا، في كل مرحلة لهم بصمات. سطعت بساحات الوغى أعمالنا، وعلى البيوت أضاءت النيات. جزء يسير من محبتنا بدأ، فإذا المدائن والقرى جنات. لا فرحة في الكون تشبه فرحة الأنصار والأكوان معترفات. بربيعك احتشدت بشائر نصرنا، وعلى العدو توالت النكبات. وعلى طريقتها احتفت جبهاتنا، وبحفرها تتألق الجبهات. قال أيامنا بالمصطفى نبوية خضراء، وأيام العدا نحسات. إحياء مولدك الشريف محطة، للعز عز للثبات ثبات. يتهيأ الأنصار قبل قدومه، وتزين الأحياء والطرقات. فيذكرونك يوم جئت ليثرب، وقبائل الأنصار مبتهجات، وحرائر الأنصار مبتهجات، ومنازل الأنصار مبتهجات، والفتية الأنصار والفتيات. في كل مرتفع لهم وقفات، فوق البيوت على النخيل ترقبا، حتى وصلت تعالت الصرخات. الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، حلت البركات.
0: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر للسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: اليوم نحن نعيش نفس شعورهم، تلك النفوس وهذه أخوات. إذ لم تزل فينا تنقل حبك الأصلاب والأرحام والجينات. هتفت بحبك أرضنا وسماؤنا، وحناجر بالشوق ممتلئات. ورجالنا وشيوخنا ونساؤنا وصغارنا الأشبال والزهرات. وقلوبنا ورئاتنا وعيوننا والنبض والأنفاس والعبرات. وديانُنا وجبالنا وبحارنا والجيش والرايات والقبضات. ومشاعر الأفراح في أعماقنا بمشاعر التعظيم ممتزجات. حتى كأنك أنت لا ذكراك من سيزورنا، تتسارع النبضات. حتى كأن أكفنا ستصافح الكف الشريف، اخضرت الراحات. حتى كأنك ضيف كل بيوتنا، فبيوتنا بالنور معروشات. حتى كأنك هذه اللحظات سوف تطل، فلتسعد بك اللحظات. يا معدن النور الإلهي الذي لو زار ميتا قام هو رفات. فاضت بمولدك الشريف بلادنا بشرا، بهم تتمايل الساحات. أفواج عشق ما استطاعت ضمها الأقمار والأنظار والعدسات. لم يجري حشد مذ تناسل آدم وتشكلت أمم ومجتمعات كحشود أنصار النبي محمد بربيع طه وهي محتشدات. نظر الوفاء لنا وقال تصدقوا لي من وفائكم العظيم وهاتوا. فلقد صدقنا باتباعك سيدي والحب دون الاتباع سبات. يا من مع اسم الله قد قرن اسمه وبدونه لا تقبل الطاعات. أنى ستقبل وهي تحبط إن هي ارتفعت بحضرة صوتك الأصوات. ماذا يقول المادحون بمدح من سبقت مدائحهم له الآيات. أنت الوسيلة والفضيلة والهدى والنور والمصباح والمشكات ومكارم الأخلاق والإسلام والقرآن والأسرار والكلمات والنصر والتمكين والتأييد والتوفيق والرضوان والحسنات والحب والمحبوب والمطلوب والمرغوب أنت القصد والغايات. فاز اليماليون فيك وأفلحوا فلهم برفقة نورك الخيرات. فاز اليماليون فيك وأفلحوا فلهم برفقة نورك الخيرات. لك يا ممجد عهدنا ميثاقنا ألا تخونك هذه الهامات. أنفاسنا لك كلها صلوات وعليك نبض قلوبنا صلوات. يا من صناه لكل ذات ذات صلت عليك وآلك الصلوات. يا من بذكرك تنجلي الكربات صلت عليك وآلك الصلوات. ولمن أحبك تنقضي الحاجات صلت عليك وآلك الصلوات. لباك قوم صادقون أبات صلت عليك وآلك الصلوات. لا الحرب تثنيهم ولا الغارات صلت عليك وآلك الصلوات. غزواتهم يا سيدي غزوات صلت عليك وآلك الصلوات. عاشوا على حب الرسول وماتوا صلت عليك وآلك الصلوات. ما دام يشرق من هداك هدات للمؤمنين سفينة ونجاة. يرث الكتاب بكل عصر قائم منهم عليه من النبي نفحات. فعليكم الصلوات والبركات والصلوات والبركات والصلوات. صلت عليك وآلك الصلوات ما صلت عليك وآلك الصلوات.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: هلا على غيره.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين.

0: إذاعة سام أف أم من صنعاء تقدم
1: سام أف أم من صنعاء خطاب السيد القائد.

0: حياكم الله.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم. أرحب بكم جميعا وبكل الحاضرين من الجاليات العربية والإسلامية. هكذا أنتم بإيمانكم ومحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نفسي لكم الفداء يا أهل الوفاء، يا شعب الإيمان والحكمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوجد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، أرسله الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولينقذهم من الجاهلية، ويحررهم من العبودية للطاغوت، وليهديهم إلى صراط الله المستقيم. فبلغ رسالات الله، وجاهد في سبيل الله، وأرسى دعائم الحق. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار، وعن سائر عبادك الأبرار، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الحضور الكرام من الإخوة والأخوات في كل ساحات الاحتفالات بهذه الذكرى المجيدة، ذكرى مولد رسول الله وخاتم أنبيائه وصفوة خلقه وخير عباده، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم صلوات الله عليه وعلى آله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتقدم إليكم وإلى كافة أبناء شعبنا العزيز وأمتنا الإسلامية بأسمى التهاني وأجل التبريكات في أعظم مناسبة يحتفل بها المجتمع البشري، ذكرى المولد المبارك والقدوم الميمون لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، حيث كان مولده مولدا للنور وقدوما للخير والخلاص في وقت كان العالم بأسره في كل أنحاء المعمورة في واقع مظلم وجاهلية جهلاء وضلال مبين، والمجتمعات البشرية في مختلف أنحاء الأرض أسيرة الشقاء والضياع والظلم والقهر والاستعباد. وقد كانت إرهاصات ومقدمات المولد المبارك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي تلك الحادثة العجيبة، حادثة أصحاب الفيل، الجيش الموالي للإمبراطورية الرومانية، والذي اتجه صوب مكة المكرمة أثناء سيطرة الأحباش على اليمن بهدف تدمير الكعبة المشرفة والسيطرة على مكة ومنع قيام المشروع الإلهي المنقذ للبشر في الحقبة الأخيرة والرسالة الخاتمة، فجعل الله كيدهم في تضليل وأرسل عليهم الطير الأبابيل وأهلكهم كما بين ذلك في سورة الفيل. وكانت تلك آية عجيبة من مصادق قوله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في عام الفيل ولد رسول الله وخاتم أنبيائه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ونشأ يتيما لوفاة والده، وازداد يتمه بعد سنوات بوفاة والدته، وقد تولى الله تبارك وتعالى رعايته كما قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، وهيأ له عناية خاصة ومميزة من جده عبد المطلب، ثم من بعد ذلك عمه أبي طالب، ونشأ نشأة مباركة طيبة وفريدة بتكامل عجيب في رشده وأخلاقه وطهارته من دنس الجاهلية ومن شركها وآفاتها، وحظي بالإعداد الإلهي للمهمة العظيمة، الرسالة الإلهية المقدسة العالمية. وفي تمام عمره وفي تمام الأربعين من عمره الشريف ابتعثه الله تعالى بالرسالة إلى العالمين،
وأنزل عليه القرآن الكريم المعجزة الخالدة الذي يحتوي الرسالة الإلهية وإرث النبوة والكتب الإلهية السابقة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. صدق الله العظيم. وقد بدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم حركته بالرسالة الإلهية من مكة المكرمة، حيث واجهه أكثر قريش بالتكذيب والاتهامات والعداء الشديد، فوجهوا التهم المتنوعة إليه بالجنون والسحر والشعر والكذب، ومارسوا الاضطهاد للمسلمين المستضعفين، وسعوا لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، واستمروا على ذلك ما بين 10 إلى 13 عاما، ثم أذن الله له بالهجرة إلى يثرب المدينة المنورة، حيث الأوس والخزرج الذين آمنوا وآووا ونصروا وحملوا راية الإسلام وخرجوا من الظلمات إلى النور. وبدأت مرحلة جديدة ابتنى فيها بنيان الأمة المسلمة، مواجها كل التحديات وكل المؤامرات وكل الأعداء، ومقدما النموذج المميز للإسلام الذي وضح الفوارق الكبرى عن آثار ظلمات الجاهلية. وواصل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهوده لإخراج الناس من الظلمات إلى النور من خلال حركته بكتاب الله تعالى القرآن الكريم، متجها إلى هداية الناس وتغيير مفاهيمهم وأفكارهم الخاطئة والضالة والظلامية، وساعيا لتزكية أنفسهم وتربيتهم على مكارم الأخلاق. وأول العناوين لإخراجهم من الظلمات إلى النور هو تحريرهم من العبودية لغير الله تعالى. فللأسف الشديد طرأت على البشر من بعد انحرافهم عن منهج الله تعالى ومخالفتهم لرسالاته واتباعهم للمضلين الظلاميين معتقدات الشرك، والاعتقاد بالشرك في الألوهية لآخرين، اعتقدوهم شركاء لله واعتبروا أنفسهم عبيدا لهم. فالبعض اعتقد عبوديته لأصنام، والبعض للشمس، والبعض للنجوم، والبعض لحيوانات، والبعض لطغاة من البشر، والبعض للملائكة، والبعض لأنبياء، والبعض لجن. ولا تزال تلك العقيدة الباطلة مستمرة لدى كثير من المجتمعات، فكثير من النصارى في أمريكا والغرب يعتبرون أنفسهم عبيدا لنبي الله عيسى عليه السلام، وفي واقع الحال هم يؤلهون المادة والشهوات، وهم على ارتداد عن نهج نبي الله عيسى عليه السلام البريء من الشرك. وفي المجتمعات الأخرى عبيدا لغيره. فكيف يمكن أن يكون من يحملون عقيدة العبودية
لغير الله تعالى حملة لراية الحرية، كما أنهم ومن يتبعهم يمنحون الإنسان حق التشريع والتحكم على أخيه الإنسان من دون الله تعالى، وذلك من الاستعباد للناس. بينما رسالة الله تعالى وأنبياؤه وكتبه تحرر الإنسان من كل أشكال العبودية لغير الله تعالى، من جهة الاعتقاد ومن جهة التوجه والممارسة، فكل الناس عبيد لله تعالى وحده، ولا يملك أحد حق الألوهية والاستعباد لهم إلا الله تعالى، لأنه ربهم الحق وخالقهم. لأنه ربهم الحق وخالقهم ومالكهم، وله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا هو المعنى الحقيقي للحرية والواقع الصحيح الذي يترجمها. فالرسالة الإلهية تبني مجتمعا حرا بكل ما تعنيه الكلمة، ليس فيه أحد عبدا لأحد، والجميع عبيد فقط لله رب العالمين. ومبدأ التوحيد هو العنوان الأول لرسالة الله تعالى. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وكل ما يعبد الإنسان لغير الله تعالى من عقيدة أو ممارسة فهو باطل وضلال وظلمة، يخسر بها الإنسان حريته بمفهومها الحقيقي. وبحركة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن، فقد سعى لتحقيق هذا الهدف المقدس في تحرير المجتمع البشري. ولا تتحقق الحرية الحقيقية إلا باتباعه والإيمان برسالته والاهتداء بنور الله القرآن الكريم. وما عدا ذلك ظلمات يتيه بها الإنسان ويعبد نفسه للطاغوت والشيطان. وكما كان من أبرز ظواهر الجاهلية وظلماتها هو الظلم، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، حيث تحول إلى سلوك عام للإمبراطوريات والدول ومختلف الكيانات والقبيلة والأسرة والأرحام والأقارب، فتلاشت قيم العدالة وتغلب نظام الغابة، فالقوي يأكل الضعيف. فتحرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنور القرآن وتعاليمه المباركة بالتزكية للأنفس وبترسيخ قيم الرحمة والخير والعدل وبالجهاد والتصدي للظالمين لإخراج الناس من ظلمات الظلم إلى نور العدل والقسط الذي هو من أبرز أهداف الرسالة الإلهية، وحظي فيها بمكانة عظيمة ومساحة كبيرة من التعليمات والتوجيهات. كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكان من ظواهر الجاهلية وظلماتها امتهان الكرامة الإنسانية بكل أشكال الامتهان، فالإنسان في نظرها وقانونها مهدور الدم، مستباح الحياة، مستباح العرض، مستباح المال، ومستباح فيما يملك طالما تعلقت بذلك مصالح أو رغبات أو أطماع من جهة من يستطيع أن يسلبه شيئا من ذلك بالقهر والغلبة أو المكيدة والحيلة. فالإنسان في نظر الجاهلية وطاغوتها ومروجيها الظلاميين رخيص مستباح، والمهم هو مصالحهم. فتحرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنور القرآن لتغيير تلك المفاهيم وتغيير الواقع المظلم المبني عليها، وإعادة الاعتبار للإنسان بآيات الله تعالى التي بيّنت كرامة الإنسان ومكانته ودوره الحقيقي والحرمات المتعلقة به في نفسه وعرضه وماله. فبين الله تعالى في كتابه التكريم للإنسان في خلقه وواقع حياته، قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال جل شأنه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وبين أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم أبي البشر عليه السلام، وذلك تكريم عظيم. ومن التكريم للإنسان أن الله من على البشرية بأعظم القادة الهداة من أنبيائه ورسله الذين هم على مستوى عظيم في كمالهم الإنساني والأخلاقي وفي رشدهم ومعارفهم وحكمتهم وزكاء أنفسهم وفي منزلتهم عند الله وفي رحمتهم بالناس وحرصهم على هداية الناس وإنقاذهم. وأنزل كتبه إليهم بما فيها من التعليمات والتوجيهات القيمة والهداية الواسعة التي تسمو بهم وتفيدهم الرشد والحكمة وترسم لهم طريق الفوز والفلاح والنجاة والعزة والكرامة والخير العظيم في الدنيا والآخرة. وبين للناس الهدف المقدس من وجودهم في هذه الحياة التي سخر لهم فيها ما في السماوات وما في الأرض، وعن المسؤولية المرتبطة بالإنسان في أعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والتعليمات والتوجيهات الإلهية التي ترعى للإنسان حقوقه كإنسان وحقوق كل أبناء المجتمع وحقوق المرأة واليتيم والطفل ومسؤوليات المجتمع تجاه اليتامى والفقراء والمساكين وغيرهم،
وكذلك ما يرتبط بالمعاملات من التزامات وضوابط، كلها تقوم على العدل والبر والإحسان والقسط وحفظ الحقوق، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وكما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وفي القرآن الكريم الأسس والتوجيهات والتعليمات والتفاصيل التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، والتي تبني المجتمع البشري بناء راقيا على أساس من العدل والخير والمحبة والرحمة والتعاون والتضامن، بدءا من اللبنة الأولى للمجتمع وهي الأسرة. فأتت التعليمات والتوجيهات المتعلقة بالعلاقة بين الزوج والزوجة ومسؤولية كل منهما تجاه الآخر ومسؤوليات الأبوة والأمومة وعلاقة الأسرة ببعضهم البعض، الأبناء مع الوالدين والإخوة والأخوات وغير ذلك بتفاصيل دقيقة، وعلى أساس المبادئ الإلهية والقيم العظيمة، وهكذا إلى بقية الأرحام والقرابة وإلى المجتمع عموما. وأعاد الاعتبار والكرامة الإنسانية للمرأة بعد أن كانت الجاهلية بظلماتها وظلمها قد امتهنتها وظلمتها واحتقرتها وحطتها عن قيمتها الإنسانية ورسخت نظرة سلبية تجاهها إلى درجة الإقدام على الجريمة الشنيعة بوأد البنات ودفنهن أحياء، فانتقل الإسلام بها نقلة كبيرة وأنقذها من ذلك الواقع المظلم وأعاد لها اعتبارها كإنسان ضمن دورها ومسؤولياتها الفطرية ودورها في إطار المهام المشتركة بين المؤمنين والمؤمنات. والقرآن الكريم يرسخ لدى الإنسان الإيمان بقيمة وجوده في هذه الحياة والهدف المقدس لذلك وما يميزه

في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ويربط ذلك بمصير الإنسان ومستقبله في الآخرة. بينما الأطروحات الباطلة الظلامية الجاهلية على العكس من ذلك تفرغ الإنسان من الشعور بكرامته الإنسانية وتحركه بالغرائز دون ضوابط ولا موازين، وتجرده من الأخلاق وتدفعه للاستهتار والعبث والانفلات والفوضى، وتبعده عن تعليمات الله تعالى ونوره، وتضرب فيه أي شعور بالمسؤولية وقدسية المهمة، كما تفعل جاهلية العصر التي يقودها اللوبي اليهودي الصهيوني وأتباعه، وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل، إلى درجة حربهم المعلنة على القيم والأخلاق الفطرية وترويجهم للشذوذ الأخلاقي والفاحشة الجنسية، وسعيهم المعلن لتقويض الأسرة وتفكيك المجتمع الإنساني. وقد روجوا باطلا أن أصل الإنسان قرد، وحاولوا أن يجعلوا علاقته في منزله بالكلاب والقطط أكثر من روابطه وعلاقته بأسرته، ويدفعون به الآن في المجتمعات الأوروبية إلى ممارسة حياته بطريقة الكلاب والقردة والحيوانات الأخرى في أسخف مهزلة وأسفه عبث وأسوأ امتهان للكرامة. وهذا من أكبر الشواهد أن القرآن الكريم والرسالة الإلهية والاقتداء والاتباع لخاتم النبيين ووارث المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الكفيل بأن يحفظ للإنسان إنسانيته وكرامته واعتباره. والقرآن الكريم كتاب هداية شاملة يستوعب الحياة بكلها وفي كل مراحلها إلى قيام الساعة، وهو النور الذي تحرك به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس من الظلمات، فسعى لإخراجهم من تعبيد أنفسهم لغير الله تعالى من الأصنام والأهواء والطاغوت ومن تأليه المادة والشهوات، ولإخراجهم من المفاسد والرذائل والفواحش والجرائم ومن كل ما ينحط بهم ويسيء إلى كرامتهم الإنسانية، وسعى لإخراجهم من حالة الشتات والفرقة ومن حالة الضلال والضياع. وقد حقق نجاحا عظيما في مدة زمنية يسيرة انتقل فيها بالعرب من نقطة الصفر إلى المرتبة الأولى عالميا آنذاك، وحول واقعهم إلى أمة موحدة لله تعالى، مستقلة وقوية وموحدة ومتعاونة وفق المبادئ الإلهية المتميزة بالأخلاق والشرائع الإلهية. ولكن المشكلة الخطيرة وللأسف الشديد التي انحدرت بالمسلمين وأثرت عليهم فيما بعد وصولا إلى هذا العصر هو تغييب دور القرآن الكريم في أكثر المراحل التاريخية، وبعدهم عن الاقتداء والاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله، حيث تغيرت النظرة إلى حصر العلاقة بالقرآن الكريم والاهتداء به والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله في مجالات محدودة كالجانب الروحي والشعائر العبادية، وبنظرة محدودة وضيقة.

وفي بعض الأحكام والمسائل الشرعية لبعض المعاملات، ولم يستفيدوا من تجربة الرسول صلى الله عليه وعلى آله في حركته بالقرآن الكريم، بالرغم من أنه تحرك به في واقع مظلم وسلبي للغاية، والظلمات معتمة في أرجاء العالم، فكانت حركته بنور الله القرآن الكريم هي التي تحققت بها النتائج المهمة، وحظي فيها مع أنصاره بتأييد الله تعالى ونصره. إن من وراء تجزئة العلاقة للأمة بالرسول والقرآن في مقام الاتباع والاهتداء والاقتداء، وما ترتب على ذلك من فشل كبير وانحدار رهيب للأمة، هم الحكام والسلاطين الجائرون وعلماء السوء الذين أيدوهم، ومن بعدهم المعتنقون للأفكار الظلامية لقوى الطاغوت والاستكبار المعادية للإسلام. وفي القرآن الكريم أرقى الأسس للبناء الحضاري الذي يتجه فيه الإنسان لعمارة الأرض، ويؤدي دوره كمستخلف استخلفه الله تعالى فيها، وسخر له في إطار ذلك الاستخلاف ما في السماوات والأرض، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وقدم له التعليمات التي يتعامل على ضوئها مع نعم الله تعالى برشد وانتفاع سليم، وبما يحميه من المضار والمفاسد والخبائث، وبما يحافظ على سلامته الأخلاقية ويسمو به في سلم الارتقاء والكمال الإنساني، وما يبني الأمة لتكون قوية عزيزة منيعة تدفع الشر عن نفسها وتحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى وفق تعليماته المباركة، للنهوض بمسؤولياتها المقدسة في التصدي للأشرار والطغاة والمستكبرين والمجرمين الظالمين على أساس من المبادئ والقيم والأخلاق والتعليمات الإلهية المبنية على الحق والخير والعدل والحكمة. وفي القرآن الكريم الأسس والتعليمات القيمة والحكيمة والهداية الواسعة التي تنظم إدارة شؤون المجتمع على أساس من المبادئ الإلهية والقيم والأخلاق والضوابط الشرعية، وضمن المهام المقدسة لتنفيذ تعليمات الله تعالى وإقامة القسط وبناء الحياة، وتحمي المجتمع من التسلط والطغيان الفردي والفئوي، وتحرم الظلم ولا تعطي شرعية للظالمين، وتمنع الاستبداد. وتمنع الاستبداد وترسخ مبدأ الشورى في إطار الالتزام بتوجيهات الله تعالى، كما قال جل شأنه: وأمرهم شورى بينهم، وقال تعالى: لا ينال عهد الظالمين. وكما قدم القرآن الكريم المفهوم الصحيح للمسؤولية كمسؤولية جماعية تتكامل فيها الأدوار، ولا يمتلك فيها أحد صلاحية مطلقة، بل الكل ملزم بتعليمات الله تعالى وحدود المسؤولية. وأيضا أتى في القرآن الكريم تنظيم العلاقة والمعاملة مع أبناء المجتمع الإنساني على أسس صحيحة تفرق بين المسالم والمعادي المحارب حتى من الكافرين، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يا شعبنا العزيز ويا أمتنا الإسلامية، إن حجم الظلمات والهجمة الظلامية الشيطانية التي يقودها اللوبي اليهودي الصهيوني وأتباعه في الغرب الكافر ومن يحذو حذوهم قد وصلت إلى مستوى خطير في امتهان الكرامة الإنسانية والإفساد في الأرض والظلم والطغيان والإجرام والاستهتار بالأخلاق، ومن ذلك إعلانها العداء لله تعالى ولرسله وأنبيائه وكتبه، وإحراقها للمصاحف وترويجها للشذوذ الجنسي والفاحشة الجنسية في حملة مكثفة تتبناها الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها والمنظمات الدولية وأمريكا وإسرائيل والأنظمة الأوروبية لتفكيك المجتمع البشري وتهديد النسل وتدمير الأسرة، إضافة إلى سعيهم لتمييع الإنسان وتفريقه من كل مشاعر الكرامة الإنسانية كأسلوب دنيء يسهل السيطرة عليه واستعباده. وفي مقابل تلك الهجمة المفضوحة الظلامية المفسدة وما تعانيه المجتمعات في العالم الإسلامي وغيره من الظلم والحرمان ونهب الثروات وهندسة الأزمات ونشر الفساد، فإن قيمة الانتماء الإسلامي وإرث الرسالة الإلهية يحتم على المسلمين أن يكون لهم دور متميز في الحركة بنور الله القرآن الكريم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله والتصدي بكل الوسائل المشروعة لقوى الشر والطاغوت والإفساد دول الاستكبار الظلامية الموالية للشيطان، وإن ذلك هو الدور المشرف والمسؤولية المقدسة للمسلمين، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وهذا هو الدور الذي يحمي المسلمين أولا ويعزز دورهم العالمي لإنقاذ بقية الشعوب والأمم. وبمقدار ما وصل إليه أخطبوط الشر المتمثل في اللوبي اليهودي الصهيوني وأمريكا وإسرائيل ومن يواليهم من انكشاف وفضيحة ووضوح تام لسوءهم وشرهم وفسادهم المخزي، فإنها فرصة تحتم المسؤولية اغتنامها لتوعية شعوبنا وتأهيلها للقيام بدورها في إيصال نور الله إلى بقية الشعوب والمجتمعات البشرية. وإلا فإن التفريط في أداء هذه المسؤولية والإعراض عن القرآن الكريم والقطيعة مع أنبياء الله ورسله وخاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله عواقبها كارثية ومخاطرها رهيبة ونتائجها وخيمة، فهي تمكين للشر وإفساح مجال للطغيان واستدعاء لسخط الله وللعقوبات الرهيبة في الدنيا والآخرة. إن الجاهلية الأولى أطبقت بظلماتها حينما انفصل الناس عن هدى الله وتعاليمه وعن اتباع رسله وأنبيائه صلوات الله عليهم،
وبدلا عن ذلك حملوا أفكارا وتصورات أخرى اعتمدوا عليها في إدارة شؤونهم وفي أعمالهم ومواقفهم، وخالفوا بها تعاليم الله تعالى. وحتى الذي بقي لهم مما هو محسوب على تعاليم الله وعن أنبيائه دخل فيه التحريف والتزييف والانحراف والتجزئة، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه آنذاك. ولولا رحمة الله تعالى بإرساله خاتم رسله وأنبيائه محمدا صلى الله عليه وعلى آله، وإنزاله القرآن الكريم المعجزة الخالدة الذي حفظه الله من تحريف نصه، وحركة الرسول بالقرآن الكريم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لكان الضلال قد استحكم على الناس إلى درجة لا يبقى لهم فيها بصيص من نور ولا أمل في خلاص. فيا أمة الإسلام، عودي إلى الله تعالى، إلى نوره وهديه، إلى كتابه ورسوله، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة في إحيائه الكبير وغير المسبوق لذكرى مولد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليعلن للعالم أجمع تمسكه بالرسالة الإلهية وإيمانه الراسخ بالقرآن الكريم منهجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قدوة وأسوة وقائدا. وإن مسار التغيير

وإن مسار التغيير الجذري لإصلاح مؤسسات الدولة يعتمد على الانتماء الصادق والهوية الإيمانية لشعبنا العزيز، ويستنير بنور الله تعالى وكتابه الكريم والاتباع لرسوله الأكرم صلى الله عليه وعلى آله. لقد عانى شعبنا العزيز معاناة كبيرة على مدى عقود من الزمن، من الظلم والحرمان ومن السياسات الخاطئة وانعدام المشروع الحضاري نتيجة لمؤامرات أعدائه من الخارج وأعوانهم من الداخل. وهو شعب عزيز جدير بالخير، وله تاريخه الحضاري العريق ودوره الرائد في مسيرة الإسلام الخالدة منذ فجر الإسلام وعلى مدى التاريخ. وكان العدوان الذي شنه تحالف الإثم والعدوان من ضمن أهدافه منع أي تصحيح يبني البلد على أساس من هويته الإيمانية ويحقق له الاستقلال والحرية، ويتجه للنهضة الحضارية بعد أن عملوا على أن يكون بلدنا محكوما بالوصاية الخارجية وخاضعا للبند السابع ومذعنا للمبادرة الخليجية التي أحلوها آنذاك محل الدستور اليمني، وكانت بنودها ومقرراتها فوق الدستور اليمني، وبعنوان الوفاق علق ما لا يتفق معها من الدستور آنذاك. شعبنا العزيز، إن من المعلوم قطعا أن البناء الصحيح لا بد له من أساس صحيح وجامع يؤمن به كل اليمنيين ويعزز الشراكة فيما بينهم، ولا ينحصر لصالح حزب أو فئة، ولا يدخل في حيز المناطقية ولا العنصرية ولا الفئوية. وفي ظل هذه الظروف التي يعيشها بلدنا ويعاني فيها من احتلال أجزاء واسعة منه، ويسعى الأعداء إلى تمزيج النسيج الاجتماعي لشعبنا تحت كل العناوين العنصرية والمذهبية والمناطقية والسياسية، ويسعون لاقتطاع أجزاء من البلاد، وبناء على ما سبق فإن ما يؤمن به الشعب اليمني في كل أرجاء الوطن، في شمال البلد وجنوبه وشرقه وغربه وفي كل محافظاته، وتجتمع كلمتهم على الإقرار به، هو القرآن الكريم نور الله العظيم، وله الاعتبار فوق كل المقررات والقرارات، وهو الأساس الذي نعتمد عليه في مسار التغيير الجذري. ثانياً

0: ثانياً، نؤكد التمسك بالشراكة الوطنية والمفهوم الإسلامي للشورى ووحدة الشعب اليمني والمفهوم العام للمسؤولية الذي تتكامل فيه الأدوار، ولن نقبل بالاستبداد ولا بالتسلط الفردي ولا الحزبي ولا الفئوي. ثالثاً، إن المرحلة الأولى في التغيير الجذري هي بإعادة تشكيل الحكومة بحكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية، ويتم فيها تحديث الهيكل المتضخم وتغيير الآليات والإجراءات العقيمة والمعيقة، ويتم فيها تصحيح السياسات وأساليب العمل بما يحقق الهدف في خدمة الشعب ويساعد على التكامل الشعبي والرسمي في العمل على النهوض بالبلد ومعالجة المشاكل الاقتصادية. رابعاً، أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء الحصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف، فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان. خامساً، نؤكد ثبات شعبنا في تمسكه بقضايا أمته الكبرى وإدانته لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ووقوفه المبدئي والديني والأخلاقي مع الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال ومقاومته الباسلة مع أحرار الأمة ومحور المقاومة لتحرير فلسطين والمقدسات وعلى رأسها الأقصى المبارك والقدس الشريف. شعبنا العزيز، إن أساس النجاح بعد معونة الله تعالى وتوفيقه هو تعاونكم وتفهمكم ووعيكم وحذركم من مساعي الأعداء لإعاقة كل مشروع بناء، وحذركم من الحاقدين المفترين، كما أن من ضمن المرحلة الأولى
1: فوضنا كرتنا ابنا فوضنا

كما أن من ضمن المرحلة الأولى مع إعادة تشكيل الحكومة بحكومة كفاءات العمل على تصحيح وضع القضاء ومعالجة اختلالاته ورفضه بالكوادر المؤهلة من علماء الشرع الإسلامي ومن الجامعين المؤهلين وفتح مسار فعال لإنجاز القضايا العالقة والمتعثرة إن شاء الله. وسنبقى إن شاء الله تعالى في مواكبة مستمرة بالمتابعة العملية وبالكلمات حتى الإنجاز للمرحلة الأولى، وقد حرصنا على تقديم أهم ما تجتمع به الكلمة ويصلح به الوضع في حال التفهم والتفاعل والتقبل، وبنصح صادق وحرص أكيد على شعبنا الذي نحبه ونسعى لخدمته قربة إلى الله تعالى. ومهما كانت التحديات والصعوبات والمحن والفتن، فإن الاتجاه الصحيح هو الذي يفيد وينفع ويحظى شعبنا عن طريقه بمعونة الله تعالى وتوفيقه، كما ورد في الحديث الصحيح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته إلا أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم ويوفقكم ويبارك فيكم ويصلح شأنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر كل العاملين في الإعداد لهذه المناسبة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حكم الله وما لله.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: طوفان الأقصى.
1: Since the Al-Aqsa flood
0: began, اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
1: Yemen has been writing its resistance history with pride.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: حارس الازدهار الأمريكي.
1: From the US Prosperity Guardian.
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
0: من غرب إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين.
1: Two of these advanced aircraft and even the US had no.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
1: اليوم today العزل الإسرائيلي
0: بلغ دولة
1: inspiration has
0: فلم يعد
1: they know
0: strike مطارات وصانع
1: factories
0: والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي.
1: From the US Prosperity Guardian.
0: إلى اعتراف
1: ترامب.
2: الحقيقة بلسانين.
3: في عتمة المياه حيث تتقاطع خطوط النار وتتكسر أوهام القوة العظمى، هناك بعيدا عن أضواء الشاشات وصخب العواصم تكتب حكايات أخرى. Far from the cameras and the noise of capitals, another story is unfolding at sea, one that challenges the image of American power. حكايات لا تقرأها في بيانات النصر، بل في عيون بحار أعياه الانتظار، وفي رسالة شاحبة أتمنى ألا أستيقظ غدا. These stories are not found in victory statements, but in exhausted sailors and messages reflecting deep despair. نخوض اليوم في رحلة لنكشف كيف تحولت أضخم قطعة بحرية أمريكية إلى مرآة لفشل استراتيجي وإنساني. Today we look beyond the headlines at how a major US warship became a symbol of strategic and human failure. تخيلوا معي أن 5,000 بحار أجبروا على دخول شهرهم التاسع معلقين فوق صفحة المياه في عرض البحر. Imagine 5,000 sailors spending their ninth consecutive month at sea. إنه رقم قياسي جديد ومظلم في تاريخ حاملات الطائرات الأمريكية. A new and troubling record in the history of the US aircraft carriers. حاملة الطائرات لينكولن وجدت نفسها محاصرة في معادلة معقدة أمام العمليات اليمنية في السواحل المجاورة. The USS Abraham Lincoln found itself trapped in a difficult operational reality amid Yemeni operations along the region's water. لم تكن المعركة مجرد صواريخ ومسيرات، بل تحولت إلى استنزاف نفسي وعملياتي قاسي. The conflict became more than missiles and drones. It became a severe psychological and operational strain. هذه الظروف القاسية لم تمر مرور الكرام، فقد وثقت مجلات أجنبية محاولات متعددة للقفز من على ظهر السفينة. Foreign reports have documented serious incidents, including attempts by sailors to jump overboard. عوائل البحارة أكدت أن هذه المحاولات كانت نتيجة للإجهاد المتكرر والضغط العصبي الهائل. Sailors' families linked these incidents to prolonged exhaustion and extreme psychological pressure. والأسوأ أن عددا من هؤلاء الجنود يخضعون للاحتجاز الطبي ويخشون تسريحا ينهي سنوات من خدمتهم. Some sailors are now under medical care, fearing discharge after years of military service. في سان دييغو ارتفعت أصوات العائلات أمام مسؤولي البحرية الأمريكية. نحو 200 فرد من الأهالي جاءوا ليحملوا جراح أبنائهم إلى طاولة المسؤولين. In San Diego, families confronted U.S. Navy officials over their loved ones' conditions. Around 200 family members came to demand answers for their loved ones. إحدى الزوجات لخصت الألم برسالة من زوجها البحار، حيث قال لها أتمنى ألا أستيقظ غدا. One sailor's message captured the depth of the crisis, saying, I wish I wouldn't wake up tomorrow. وعلى المستوى الميداني قالوا إن الحمامات متعفنة والمراحيض معطلة والغسيل متراكم والمياه الساخنة مقطوعة. They described deteriorating conditions, broken facilities, piles of laundry, no hot water, and poor hygiene. وجبات طعام صغيرة لا تسد رمقا ولا تقيم أودا. فكيف كانت ردود الفعل الرسمية؟ وصف وزير الحرب تلك الصرخات بأنها أخبار كاذبة.
4: They also complained of inadequate meals. The official response was dismissive, with the defense secretary calling the allegations fake news.
3: إن استراتيجية واشنطن لم تتغير. تكذيب المشتكين بدلا من مساءلة القيادة. لاحقا زعمت البحرية أنها لم ترصد زيادة في حالات التفكير الانتحاري ورفضت تقديم أرقام حقيقية.
4: Washington's response was to deny the complaints rather than hold leadership accountable. The Navy later denied any increase in suicidal thoughts while declining to provide detailed figures.
3: لقد اختارت إدارة ترامب خوض حرب مفتوحة وألقت بكل كلفتها على جنود حرموا من النوم والراحة والعودة إلى أوطانهم.
4: The Trump administration chose on an open-ended conflict while its sailors bore the human cost.
3: وضع هؤلاء الجنود في عاصفة من الخطر لدرجة سلبت منهم أبسط حقوقهم الأساسية.
4: They were placed under prolonged danger and extreme pressure.
3: ورغم محاولات توفير الدعم النفسي والطبي ظلت الحقيقة ساطعة. فشل لينكولن لم يكن مجرد كبوة عابرة.
4: Despite efforts to provide psychological and medical support, the deeper crisis remained. Lincoln's failure was not merely temporary.
3: قد عادت السفينة مكسورة الجناح جارة أذيال الهزيمة أمام العمليات اليمنية في البحر الأحمر وخارجه.
4: The carrier returned under the shadow of repeated Yemeni operations and around the Red Sea.
3: قصة لينكولن وبحارتها ليست مجرد تقارير عسكرية بل رسالة لكل صانع قرار.
4: The story of the Lincoln and its sailor is more than a military report. It carries a message for policymakers.
3: القوة العسكرية وحدها لا تنفع حين تفقد القضية عدالتها وحين تدار الحروب بعقلية الاستعلاء وإنكار واقع.
4: Military power alone cannot guarantee victory when strategy loses sight of reality.
3: سقطت هيبة الأسطول أمام إرادة صلبة في السواحل اليمنية وبقي البحار الأمريكي يدفع ثمن سياسات عمياء.
4: The image of naval dominance has been challenged Yemen's cost while American sailors continue to bear the human cost of policy.

0: معاوية.
1: حارس الازدهار الأمريكي.
2: From the U.S. Prosperity Guardian.
1: الاعتراف أدمج فشل.
3: الحقيقة
4: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصر
3: بلسانين.
5: Two of these advanced aircraft and even the U.S. had more.
3: الحقيقة بلسانين.
6: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
7: اليوم داي العز الإسرائيلي
8: بلغ ذهبه
9: فلم يعد
10: يستهدف
11: المطارات
12: والمصانع
13: والمستشفيات.
1: الحارس الازدهار الأمريكي
2: from the U.S. Prosperity Guardian.
3: الحقيقة بلسانين.
14: في قصر النجاشي ملك الحبشة وقف جعفر بن أبي طالب عليهم السلام ليصف حال أمة عاشت في ظلمة لم تترك جانبا من حياة الأمة إلا وأثرت فيه هذه الظلمة قائلا: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. كانت كلماته ترسم صورة دقيقة للظلام الذي كان يسيطر عليهم في تلك الفترة. كانت القبائل تتناحر على أتفه الأسباب والقوي يستعبد الضعيف والفتاة تدفن حية لأنها عار، أوشك الكيل على الطفح. استكمل جعفر حديثه: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. وحقا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نور الله الذي أرسله ليخرج الأمة من الظلمات إلى النور. فكلام جعفر بن أبي طالب عليه السلام مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وللأسف بعد قرون من إشراق هذا النور ترى اليوم أن الأمة أصبحت تائهة متخبطة عادت لتسير في ظلمات جديدة، ظلمات أشد مما كانت عليه في جاهلية الزمن القديم، والله المستعان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
15: ذكرى المولد النبوي الشريف.
6: سام اف ام
15: كل عام وأنتم محمد.

0: إذاعة سام أف أم من صنعاء تقدم
1: حقيقة العشق
0: وسر الوجود
1: سيدنا
0: محمد.
1: حقيقة العشق وسر الوجود سيدنا محمد، برنامج يدير حواراته أحمد محمد القمري
0: مع الباحث الأستاذ فضل القاسمي،
1: الصلوات المحمدية
0: أسامة الفرجان،
1: الإشراف العام
0: إسماعيل محمد المتوكل.
1: حقيقة العشق
0: وسر الوجود
1: سيدنا
0: محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومرحبا بكم يا أحباب سيدنا رسول الله في رحلتنا الجديدة إلى عوالم الدوحة المحمدية، مفتتحين ببركة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ بها الآفاق. وعلى آله من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، برحمة منك يا عزيز يا خلاق.

لك المشاعر دون الخلق تشتاك، يا من هداك لنا طب وترياك، صلى عليك إله الكون ما نظرت إلى بديع صنيع الله أحداك. أحباب سيد الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، إن من تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، ومن تعظيم نبيه كثرة الصلاة والسلام عليه تنفيذا لأمر الله واقتداء بملائكته وتعظيما ومحبة له وأساسا لإيماننا وزيادة في حسناتنا وتكفيرا لسيئاتنا وإصلاحا لأحوالنا. فلنكن مع الملأ الأعلى في شرف تعظيمه بالصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد، من بلغ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله وحسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
0: نصلي على خير الورى ونسلم صلاة بها تصفو القلوب وتغنم، يصلي بها عشرا علينا إلهنا ويمنحنا من فضله ويتممه.

0: مرحبا بكم يا عشاق المحبة المحمدية إلى حوارنا المعطل لأسماعكم بذكر سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وبصحبة أستاذنا الأستاذ فضل القاسمي. حياك الله أستاذ فضل.
1: حياك الله وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
0: أستاذ فضل، تحدثت في حلقتنا الماضية عن خطاب الله سبحانه وتعالى لحبيبه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وفقا للخطاب القرآني، وأشرت إلى أننا سنتناول في هذه الحلقة آداب الخطاب مع سيدنا محمد وكيف يجب أن نخاطب سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم اللهم وبارك وسلم وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله تعالى كما تكلمنا في الحلقة الماضية خاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم
0: اللهم صلي وسلم
1: بكثير من الإجلال والتعظيم، بل بالإجلال الذي لم يجل ربنا سبحانه وتعالى به أحدا غير حبيبه محمدا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله عندما خطب نبيه بهذا التكريم أيضا علمنا وصول وآداب الخطاب مع نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني دلنا على الأدب معه،
0: أساسيات الخطاب.
1: نعم، أساسيات الخطاب والتعامل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه آية، وهناك آية أخرى تقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي آية أخرى يقول: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ولاحظ أيضا في بداية سورة الحجرات،
0: نعم،
1: الله يقول: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون. فلاحظ أن الله نهى عن كثير من التصرفات التي تكون تلقائية بين الناس بعضهم مع بعض في النداء وفي الخطاب وفي طريقة التحدث. فالله سبحانه وتعالى كما في الآية الأولى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني نحن الآن كل منا ينادي الآخر باسمه ويقول: يا أحمد، يا خالد، يا علي، يا محمد، نعم، مباشرة. لكن الله يقول لك: لا تجعل الدعاء، يعني لا تجعل التكلم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما تتكلم مع أي شخص. هذا هو خير خلق الله وحبيب الله، هو أعظم الناس قدرا، لما لا تعظمه؟ لما لا تكون معه بخلق عظيم؟ لما لا تعظمه أنت؟ والله تعالى قد عظمه، والله تعالى قد كرمه. والله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فنحن نلاحظ أن البعض من الناس يتكلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم ويقول محمد مباشرة، ما هكذا الخطاب مع رسول الله محمد باسمه؟
0: نعم.
1: يعني أنت لاحظ في الحياة العامة عندما تتكلم مع شخص كبير أو عالم كبير وتذكر مباشرة باسمه، أي شخص أمامك يعني ربما يقول لك: عن من تتكلم؟ هل درستم
0: سواء
1: ولا لعبتوا سواء؟ يعني أنت عما تتكلم؟
0: أين الأدب؟
1: أيوة، أين الأدب؟ أين الاحترام؟ أين حفظ المقام والتكريم ومعرفة مقام الذي أكبر منك، الذي أعلم منك، الذي كيف بالذي له الفضل عليك وعلى كل المخلوقات؟ أين الأدب الخطاب معه؟ فليس من المناسب، وإن كان الكثير من الناس لا يقولها بقصد يعني عدم الاحترام، بل إن البعض قد يقول محمد وهي نابعة من كل قلبه ومن كل خلاياه،
0: لكن بجهل.
1: لكن نعم، هو لا يقصد، لكن أين الكمال؟ أين الكمال؟ الكمال أن تقول: سيدنا محمد، مولانا محمد، نبينا محمد، رسول الله محمد، خاطبه بما خاطبه الله به.
0: نعم،
1: قل رسول الله، قل سيدنا. البعض قد يستشكل على عبارة سيدنا محمد عيسى أو سيدنا محمد، ويقول لماذا وكذا. يعني لاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله الله وسلم قال في حديث مشهور وكل الناس يعرفه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وسمى نفسه سيدا. بل أن في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد إلى المنبر ذات يوم وقال لهم: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: نعم، ولكن من أنا؟ أعادها عليهم. قالوا: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. قال لهم: نعم، ولكن أنا سيد الأولين والآخرين. لاحظ، أنا سيد الأولين والآخرين.
0: نعم.
1: فمن الأدب أن نسمي عندما نتكلم معه من كمال الأدب، من كمال الاحترام، من كمال الإجلال، أن نقول سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، خاصة في الصلاة عليه يجب أن نقول سيدنا محمد أدبا واحتراما. نعم. وهو قد جاء في الحديث أنه قال: أنا سيد ولد آدم. الله تعالى يقول عن يحيى: وسيدا وحصورا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له الفضل على نبي الله يحيى وعلى كل الأنبياء وعلى كل البشرية وعلى كل الخلق.
0: نعم.
1: له الفضل. فإذا هو سيد الأولين والآخرين، وهو قال: أنا سيد الأولين والآخرين، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإذا يجب علينا أن نسميه أو نصلي عليه أو نذكر اسمه، نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن نقول مولانا. لاحظ أن العرفاء والعلماء الأجلاء العارفون الذين يسلكون طريق الأدب مع الله ورسوله دائما يقولون سيدنا مولانا. فنحن ممكن أن نقول سيدنا محمد أو نقول مولانا محمد، والبعض يجمعهما الاثنتين سيدنا ومولانا في بعض صلوات العرفاء تأتي هكذا. لاحظ، الله قال: الله ولي الذين آمنوا، وقال: إنما وليكم الله ورسوله.
0: نعم.
1: تمام. فعندما يقولون إنما وليكم الله ورسوله، الله ولي الذين آمنوا، من هنا يعني نفهم أننا ممكن أن نقول أو من الأفضل أن نقول سيدنا مولانا، هو ولينا، هو ولي أمرنا. فلا لا لا بعد أن تقول سيدنا أو مولانا، فأنت تخاطبه بالخطب بما أمرك الله به، بما وصفه الله لك. هو وصفه لك بأنه وليك، بأنه مولاك. ألم يقله هو في حديث الغدير: من أولى بكم من أنفسكم؟ من كنت مولاه. ألم يصرح بكلمة مولاه؟
0: نعم.
1: إذن نتعلم منه أيضا أن نقول أنت مولانا، يا سيدنا يا مولانا. اللهم صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فهذه فيها فضيلة عظيمة. فالأدب مع رسول الله، الأدب مع الله له شأن عظيم. الأدب مع الله ورسوله له شأن عظيم. فلا يجب أن نجعل الكلام فقط محمد مباشرة. على الأقل أن تكون كلمة سيدنا محمد، على الأقل أن تكون في الصلاة عليه نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، أو أن نخاطبه إذا تكلمناه أن نقول رسول الله ونصلي ونسلم عليه، أن نقول النبي ونصلي

0: النبي الكريم مع هذا الحبيب لله، تأدب معه، لا ترفع صوتك عنده، تكلم وصوتك منخفض. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، لا تجهر له بالقول، يعني لا تتكلم حتى يعني كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. لاحظ أن الله في آخر الآية قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقدان الأدب قد يحبط العمل. نعم. وأنت لا تشعر، تظن أنك لم تفعل شيء وأنك تتكلم بالكلام الطبيعي والكلام العادي، لكن مع من؟ ربما أنك إذا لم تتكلم مع أحد والديك يعني بطريقة الأدب لا يقبل منك ذلك ويستوى منك أشد استياء.
1: نعم.
0: وهو يعني أبوك أو أمك أو شخص كبير يتكلم معه، فلا يقبل منك إلا الأسلوب المؤدب، وإلا فلا ينظر إليك ولا يجيب عليك. فكيف تكون مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: اللهم صل وسلم.
0: الله نهى عن ذلك وقال لك أن هذا يحبط عملك وإن كنت لا تشعر، يحبط العمل. الله وصف الذين ينادون رسول الله والذين كانوا ينادونهم من وراء الحجرات. طبعا عندما كانوا ينادونهم من وراء الحجرات أكيد أنهم كانوا يرفعون أصواتهم ليسمعهم هو. فالله وصفهم أكثرهم لا يعلمون، مجانين ليس لهم عقول، كأنه أو أكثرهم لا يعقلون.
1: نعم.
0: أكثرهم لا يعقلون، فكأنهم في حكم المجنون الذي ليس له عقل، لا يستخدم عقله، لأنه تجاوز الأدب مع رسول الله صلى الله عليه الله وسلم. الله أيضا يقولنا في أدب آخر، يعني يشدد علينا في ذلك ويعطينا طرق الأدب كلها، حتى أنه أمرنا إذا خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقدم صدقة بين يدي نجوانا مع رسول الله.
1: الله،
0: هذه الصدقة هي الزكاة لأنفسنا وطهارة، مثل ما قال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. فإذا ما قدمت هذه الصدقة بين يدي نجواك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت تعبر عن أدبك واحترامك، وأنك تطرق بابه بأدب واحترام.
1: نعم.
0: وهذه الصدقة كأنك تتقرب بها إلى الله ليفتح لك المجال والكلام مع هذا النبي العظيم، مع هذا الحبيب الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: فقال الله تعالى إذا نجتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر، أطهر لنفوسنا، وفيها الخير الكبير لنا.
1: نعم.
0: فيها الخير الكبير جدا لنا. فإذا ما تكلمنا بكل بطريقة العادية، إذا لم نتأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نخسر الكثير من الأجر، نخسر الكثير من الترقيات المعنوية، من رضاء الله علينا، من نظره إلينا. لأن الله أيضا يعني قد أشاء يعني وضح لنا ذلك وحذرنا من عدم التأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب علينا أن نكون بهذا القدر من الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. وهل كنا ننتظر يا أستاذ فضل من سيدنا رسول الله أن يقول قلوا سيدنا؟
0: البعض مثلا قد استشكل هذه النقطة وقال أن لماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما علمنا أن نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يقل سيدنا.
1: نعم.
0: رسول الله متواضع، رسول الله متواضع.
1: نعم. سلام الله عليه.
0: دائما رسول الله لم يكن يطالب الناس بحقه، وإنما الله هو يأمر الناس ويوجبها علينا. كم من الأمور تنازل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي من حقه، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم أغضى عن كثير من التصرفات، من الأذى، من من من أشياء يعني كانت سلبية جدا، وكان يقضي عن ذلك ويدعو لمن أساء ويدعو له بالرحمة ولا يدعو عليه. يعني هو كان متنازل عن حقه، ولكنه قد أشار لنا وقال أنا سيد ولد آدم، والله قد أمرنا حتى لو لم يأمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن نقول قولوا سيدنا، الله أمرنا، الله أمرنا بتعظيمه، الله أمرنا أن لا نجعل الخطاب معه كخطاب بعضنا البعض.
1: نعم.
0: فيقتضي ذلك أن نخاطبه بما خاطبه الله. أليس الله يقول لنا أن رسول الله مولانا؟ إذن فنخاطبه بمولانا.
1: نعم.
0: أليس الله خاطبه وقال محمد رسول الله؟ إذن فنخاطبه برسول الله. أليس الله لم يخاطبه، الله جل جلاله لم يخاطبه إلا وقال يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لم يخاطبه هكذا مباشرة، محمد كما قلنا. فإذا من نحن حتى نخاطبه بهذه
1: العبد
0: نعم بهذه الصيغة. سأذكر لك قصة يعني قرأتها عن الشيخ عبد الحليم محمود، وهو كان شيخا للأزهر من عام 1973 إلى عام 1979، وهذه القصة رواها هو عن نفسه ورواها عنه غيره من العلماء ومن حضر، وهو يعتبر من المعاصرين في هذا العصر ليس بعيد يعني، وما زال من سمعها منه هذا الكلام موجود طلابه. فقال أنه عندما زار المدينة وزار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عندما وصل إلى أمام الشباك تذكر قول الشاعر: يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. فقال هذا البيت الشعر يخاطب به رسول الله، لأنه استحضر هذا البيت وهو يريد أن يقول يا خير. فبعد ذلك كأنه عندما عاد وكذا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعاتبه ويقول له: يا ولدي، هل أنا أعظم مدفونة في التراب؟
1: الله.
0: وقال له ذلك الأعرابي: إنما خطبني بهذا الخطاب لأن ذلك مبلغ علمه،
1: هو لا يعلم
0: هذا مبلغ علمه، فقبلته منه لأنه هو مبلغ علمه وقدرته. ولكن وأنت الرجل العالم العارف تعرف عني، تخاطبني بهذا الخطاب. فعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هو من يعني. وإذا سألت العلماء المصريين وعلماء الأزهر سيقولون لك هذا الكلام، أنه حكاه عن نفسه الشيخ عبد الحليم محمود. فالله حتى ورسوله، كلما عرفت رسول الله يقول عليك أن تخاطبه بخطاب يليق بمقامه ومقام معرفته، إلا إذا كنت جاهلا فربما الله ورسوله يعذرك. لكن من يقرأ القرآن، من يقرأ هذه السور ويقرأ كيف يتعامل مع رسول الله ويخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخطاب، هذا خطاب ضعيف، هذا قد ربما يكون في بعض الحالات قد يكون إثم.
1: نعم.
0: قد يكون إثم
1: وهو لا يشعر.
0: نعم. وهو لا يشعر، لأن الله قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
1: نعم.
0: أما من عرف أو تأمل أو قرأ القرآن وعرف أنه يجب أن يخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالخطاب المؤدب العالي، وتعمد أن لا يخاطبه بالخطاب الأدب، فإنه سيكون آثما.
1: نعم.
0: وربما الله ورسوله لا يقبل منه هذا الخطاب. فذلك مهم جدا أن نخاطبه ونعلم أبناءنا ونعلم من حولنا التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التأدب معه في الخطاب، حتى أن هذا ينطبق على من يزور قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه حي بيننا، ليس بغائب عنا ولا ميت. فحتى من زار قبره لا ينبغي أن يصل ويرفع الصوت أمام رسول الله: يا رسول الله، بصوت مرتفع. ينبغي عليه أن يخفض الصوت ويتكلم بالأدب وبالمناجاة المؤدبة وبالهدوء. والكثير منا قد يصل إلى قبر رسول الله ويتكلم بصوت عالي ولا يتكلم بالخشوع والأدب مع رسول
1: وقد
0: الله.
1: أمرنا الله.
0: نعم. هو يسمعك وإن كان صوتك خافضا. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من يصلي عليه كما جاء في الأحاديث؟
1: نعم.
0: وأنه يرد عليك السلام، وأنه يعرف كل من صلى عليه ويرد عليه السلام. فما الحاجة إلى مثلا من يزور أن يرفع صوته أو يقول؟ يجب أن يتكلم بخطاب الأدب، بخطاب الحب. إذا أحببت رسول الله لن تتخاطب معه إلا بالأدب. إذا أحببت إنسانا عاديا كيف ستخاطبه؟ ستخاطبه بالأدب، بالإحترام، بالإجلال،
1: بالتقدير. نعم.
0: لن تخاطبه إلا بما يرفع من قدره، بمكانته عندك في قلبك. فكيف ما كانت مكانته صلى الله عليه وآله وسلم في قلبك، سيكون خطابك معه بقدر هذا الحب.
1: نعم.
0: بقدر هذه المعرفة،
1: وتكون أيضا اللغة المؤدبة حتى عند ذكره في الصلاة والسلام عليه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، لا تقول إلا سيدنا محمد صلوات الله.
0: نعم.
1: وسلامه عليه،
0: سيدنا رسول الله، سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: إذن أستاذ فضل، ما هي أبرز المظاهر التي يتجلى فيها تعظيمنا لسيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله؟
3: أبرز المظاهر أن نقول قبل ذكر اسمه سيدنا محمد، مولانا محمد، حبيبنا محمد، رسول الله، على يعني هذه الألفاظ التي خاطبه الله بها والتي أمرنا بالخطاب بها لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أول نقطة. ومن مظاهر تعظيمنا له صلى الله عليه وآله وسلم أن نذكره كثيرا، أن نصلي عليه دائما، نصلي عليه بحب، بشوق، بشغف. أيضا أن نسمي أبناءنا، أن نسمي من أبنائنا محمد، أن نسمي من أبنائنا محمد، ويكثر هذا من أسماء طبعا. وهو في المسلمين هو أكثر اسم ربما في كل العالم، ليس في المسلمين. لو حصرت جميع الأسماء في العالم فإن اسم محمد هو أكثر الأسماء
2: على مستوى
3: انتشارا
2: العالم.
3: على مستوى العالم، وهذا شيء جميل. ولقد يعني ورد في بعض الأحاديث يعني بورك لبيت فيه محمد، بورك لبيت فيه محمد. وأيضا إذا سمينا محمدا يجب علينا أن عندما ننطق هذا الاسم أن نعظمه، أن لا ننطقه بطريقة فيها استهزاء أو سخرية أو نغير التشكيل فيه كما كان يفعل بعض اليهود. وهذه كانت عادة عند بعض اليهود سواء في اليمن أو في مصر أو في أي دولة، اسم رسول الله وأسماء أهل بيته يحرفونها ويجعلونها كلعب للأطفال، يتناقلونها بتغيير الاسم.
2: تقصد الحكاية الشعبية عندما كنا نسمع منذ الطفولة بعض الحكاية والأهازيج الشعبية، محمد قرمد وما إلى
3: مثل هذه. هذه ويجب أن ننزه أنفسنا عن النطق بها أساسا. هم كانوا يحاولون أن يستهزئوا باسم رسول
2: حتى
3: الله
2: حتى عن هذه الطريقة.
3: نعم، بهذه الطريقة، ولأن هذه الطريقة كان فيها نوع من اللعب، وكان والأطفال يتداولونها
2: وهم لا يعون
3: هذا. وربما كان يقصد بها الطفل يعني معايرة صديقه أو أن يستفز صديقه بهذا الشكل، وهذا يخلق في النفوس عدم أن الاسم هذا اسم عادي، وهو اسم عظيم، اسم يجب علينا عندما نسمع هذا الاسم أن تهتز مشاعرنا، أن نعظم هذا الاسم، أن يكون لنا شوق أن نعرف اسم من هو هذا. قيل أن في المغرب كانوا إذا أحدهم سمى ابنه محمدا لا يناديه إلا بسيدي محمد أو سيدي أحمد إذا سمى
2: تعظيما
3: له، سواء كان هاشميا أو غير هاشميا لا يمكن أن ينادى إلا سيدي محمد. حتى عندما يذكر يعني في أي بأي طريقة لا يقول إلا سيدي محمد، تعظيما لإسم رسول الله. هو لا يقصد ربما تعظيم الشخص الذي أمامه أو تزيده، لكن هذا الاسم في حد ذاته هو يعظمه، وكان لا يقول
2: للمسمى
3: تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا حتى إذا سمينا محمدا، فقد جاء في بعض الأحاديث أنه عندما تسمي ابنك محمدا يعني كما قال في نص الحديث، قال إذا سميتم محمدا فلا تضربوه ولا تحقروه ولا تقبحوه. انظر إلى عظمة هذا التقدير،
2: يعني
3: إذا سميت ابنك محمد باسم رسول الله عظم هذا الاسم، عظمه، لا لا لا تغير هذا الاسم. حتى أنه يقول لك من اسمه محمد احترمه احتراما لرسول الله، احترمه احتراما لهذا الاسم. يعني ففيه فضل عظيم أنت إذا قصدت بهذه المعاني احترام رسول الله، إجلال رسول الله، الأعمال بالنيات، الله ورسوله سيعلم نيتك وإجلالك رسول الله، لن يفوتك الأجر، لن يعني يغبنك الله ولا رسوله حتى على الأشياء التي نويت بها. أيضا من تعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن حتى إذا كتبنا اسمه أن نكتبه بخط جميل. إذا كتبنا اسم الله أو اسم رسوله نكتبه بخط جميل. إذا كتبنا اسم محمد يجب علينا أن نكتب الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. البعض قد يكتب محمد ويفعل بجانبها صاد أو صلعم، هذا نقص، هذا خلل كبير جدا. فيقول أيوة أنا صليت على النبي، أيوة صليت على النبي في نفسي، ولكن في الكتابة فعلتها صاد. جاء في حديث من من كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الملائكة ما زالت تستغفر له حتى تمتحي هذه الصلاة من ذلك القرطاس. وهذه أحاديث سنفصلها في الحلقات القادمة عندما نتكلم في فضل وبركات الصلاة على النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. حتى من باب الإجلال والتقدير والتعزير، عندما تجد اسم سيدنا رسول الله مكتوبا في ورقة مثلا وتجدها على الأرض، البعض قد لا يعي أهمية مثل هذه الأشياء. أقصد، ما هي رسالتك أستاذ فضل في هذا الإطار؟
3: لاحظ هناك حديث: من رفع قرطاسا فيه اسم الله تعظيما لله وإجلالا لله غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
4: الله،
3: إجلالا لله. فكذلك رسول الله، لأن اسمه مقرونا باسم الله.
4: نعم،
3: الله قرن اسمه باسم نبيه، قرن اسم كل شيء لله، الكثير منها قرن الله معه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما رفعت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجلالا أن يداس اسمه، فهذا من تعظيم رسول الله، ولن يفوتك في ذلك أجر. وتعلم أولادك على هذا، علم أولادك أن يحترموا رسول الله بكل الاتجاهات، إذا ذكره صلوا عليه، إذا كتبوا اسمه يحسنوا الخط في ذلك ما استطاعوا، إذا وجدوا قرطاسا أو ورقة يرفعها، وأن لا يضع ورقة فيها اسم رسول الله ولا اسم الله في الأرض أو يتركها أبدا، إذا كتبها يكون حريص على حفظها، حريص على تقديرها، وأن لا يستهزئ بالاسم يعني في الكلام مع هذا ومع هذا، ويكون ذكرك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نابعا من القلب، يكون فيه الوجدان، فيه العشق، فيه المحبة. فكلما زادت محبتك لرسول الله زادت محبة الله لك، زادت محبته صلى الله عليه وآله وسلم لك، وكنت عند الله من الأخيار. أيضا من مظاهر الصلاة على يعني التعظيم لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي عليه في بداية كل عمل. طبعا كثير من الأعمال، الدعاء، الصلاة لا تقبل إلا بالصلاة على النبي، ولكن من تعظيم رسول الله أن مثلا إذا بدأنا بكتابة أن نصلي، أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سواء كتابة أو لفظا في كل عمل. إذا بدأت في الوضوء صلي على النبي، إذا فعلت شيء صلي على النبي، في أذكر اسم رسول الله في كل حالاتك،
4: كسلوك عام يعني.
3: كسلوك عام تعظيما له، وعندما تذكر هذا الاسم أذكره من قلبك، فبذلك أنت تعظم اسمه، وهذا فيه أجر كبير لك. وعكس ذلك ربما تحبط أعمالك وأنت لا تشعر.
4: وهنا الخطورة.
3: نعم، وهنا الخطورة. وهناك الكثير من مظاهر التعظيم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا تعد ولا تحصى، ولكن في الحياة العملية إذا جعل الإنسان له قاعدة أن هذا الاسم عظيم، أن هذا الاسم قرنه الله باسمه، أنه يجب أن يجله، سيجله في كل مجالات حياته، في كل اتجاه.
4: وأيضا أن يستشعر المرء أن تعظيمه لسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو من تعظيم الله.
3: نعم، هو من عظم رسول الله فإنما يعظم الله، إن من عظم رسول الله استجاب لأمر الله، لأن الله قال تعزروه وتعظموا، أمر الله بهذا بتعظيمه. نعم. نعم، أن نعزره ونوقره، والتوقير يقتضي هذا، التوقير يقتضي هذا، ألا تقول محمد مباشرة، ألا تنعته بما نعته به الله، زد في ذلك حبيبي رسول الله، زد في ذلك سيدي رسول الله، ما شئت من من, نعم. من من من تعظيم فزد فيه.
4: صلوات ربي وسلامه على سيدي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وكتب الله أجرك أستاذ فضل، وزادك علما وفهما وإدراكا، وأفادنا جميعا قولا وعملا بجاه سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتب الله أجرك أستاذ فضل.
3: كتب الله أجر الجميع، ونفعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا ويعلمنا التأدب معه ومع رسوله ومع أوليائه وأحبائه، وأن يجعلنا من ذوي مكارم الأخلاق
4: يا رب يا الله
3: برحمته، وهو أرحم الراحمين.
0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.